0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. استنادا إلى رئيسة المديرية العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد، تشير التوقعات إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة الموسم الماضي. وأكدت جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عملية الخزن والرفع والإجلاء. وتابعت هياكل ديوان الحبوب وزارة الفلاحة بصدد البحث عن أصناف بذور جديدة تتلائم مع التغيرات المناخية، والتي من شأنها الإسهام في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس اليوم في قصر المعارض بالكرم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. ويمثل هذا المنتدى الاستراتيجي موعدا اقتصاديا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على آلية إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي وشباب الرياضة بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. في العالم، وردا على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية في مضيق هرمز، موجة ثانية من الضربات الأمريكية على إيران تستهدف أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار. وكالة مهر الإخبارية الإيرانية تفيد بدوي انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوب إيران المطلة على الخليج. في الأثناء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعقب: القوات الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، والبيت الأبيض يستبعد تأثير التصعيد العسكري سلبا على مفاوضات واشنطن وطهران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

لم أعد داريا إلى أين أذهب. كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي، ويصبح العمر

الشعر في حدائق عينيك، فلولا عيناك لا شعر يكتب. منذ أحببتك الشموس استدارت والسماوات صرنا أنقى وأرحب، منذ أحببتك البحار جميعا أصبحت من مياه عينيك تشرب. حبك البربري أكبر مني، فلماذا على ذراعيك أصلب؟ أتمنى لو كنت بؤبؤ عيني. أتراني طلبت ما ليس يطلب؟ أنت أحلى خرافة في حياتي، والذي يتبع الخرافات يتعب. قصائدي قبلك يا حلوتي كانت كلاما مثل كل الكلام، وحين أحببتك صار الذي أكتبه للناس أحلى كلام. حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضحي سببا. أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت قبلك إلا خلتها كذبة. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال. هو أن تظل على الأصابع رعشة وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعماقنا تنمو كروم حوله وغلال. هو هذه الأزمات تسحقنا معا فنموت نحن وتزهر الآمال. هو أن نثور لأي شيء تافه، هو يأسنا، هو شكنا القتال. هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال. عشرين ألف امرأة أحببت، عشرين ألف امرأة جربت، وعندما التقيت فيك يا حبيبتي شعرت أني الآن قد بدأت. طبعا هذا الكلام لا يمكن إلا أن يكون من نزار قباني.

0: لا شيء يعجبني. يقول مسافر في الباص: لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر فأنزلني هنا.
1: إشراقات.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: قارئة الفنجان. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة، وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي، وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض، وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة، لكن سماءك ممطرة، وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها مفقود. من حاول فك بصائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود. بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. مقدورك أن تمشي أبدا في الحب على حد الخنجر، وتظل حزينا كالصفصاف، وتظل وحيدا كالأصداف. مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقه، وبرغم جميع سوابقه، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح ورغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وفيروز الشطآن، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا. لكنك ترجع يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

الشعر وجري والمجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

بحياتك يا ولد امرأته عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

تفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المعهد الوطني للاستهلاك ينظم اليوم يوم 17 من جوان ورشة عمل بهدف وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي. وتشير تقديرات المعهد إلى أن 5% من إنفاق الأسر شهريا يوجه لطعام يقع هدره، بما تصل قيمته وطنيا إلى 570 مليون دينار سنويا. رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات الحبيب معاوي يفيد أن القطاع يوفر حوالي 13,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويحذر خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية من عمليات التحيل التي يقوم بها مجهولون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإغراء الحريف بأسعار منخفضة، ويدعو التونسيين والسياح إلى ضرورة التثبت من عقود الكراء قبل تسلم السيارات تفاديا لعملية التحيل. في كلمته خلال دورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر التزام تونس بمعايير العمل الدولية من أجل تكريس مقومات العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشددا على أن موضوع العمل اللائق اقتصاد المنصات الرقمية يحظى باهتمام متزايد نظرا لبروز أنماط العمل الجديدة في العالم. وزارة الأسرة تنظم دورتين تكوينيتين بداية من اليوم حتى 13 من جوان، تهم الأولى شراكة مع الولي لإفادة مديرات رياض الأطفال العمومية لتعزيز جودة الخدمات بالطفولة المبكرة وتشريك الولي في مشاريع المؤسسة، فيما تخصص الثانية للمساعدين البيداغوجيين الجدد حول شبكات الملاحظة والتقييم البيداغوجي. في العالم، مقر خاتم الأنبياء التابع لحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات على مدن إيرانية الليلة، ويلوح بقصف أشد لأهداف أخرى إذا استمرت الهجمات الأمريكية. ونقلت التلفزة الإيرانية عن الحرس الثوري أنه تم استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة. وكان موقع أكسس الإخباري الأمريكي نقل عن مسؤول في الولايات المتحدة أن جولة ثالثة من الضربات على إيران تم تنفيذها الليلة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية دويا انفجارات في مدن بندر عباس والسيرك وجاسك وجزيرة قشم جنوب إيران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

0: إشراقات القصيدة.
1: وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني، ومن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين، ولا ترى إحدى صفات الغيب تلك، ترى ولكن لا ترى. كم أنت حر أيها المنسي في المقهى، فلا أحد يرى أثر الفراشة فيك، لا أحد يحملق في ثيابك أو يدقق في ضبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام، بلا رقيب منك أو من قارئ، فاصنع بنفسك ما تشاء، اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت منسي وحر في خيالك، ليس لاسمك أو لوجهك هاهنا عمل ضروري، تكون كما تكون، فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك، فالتمس عذرا لمن تركتك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي رقصت على غمازتيها، والتمس عذرا لمن طلب اغتيالك ذات يوم، لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها. مقهى وأنت مع الجريدة جالس في الركن منسيا، فلا أحد يهين مزاجك الصافي، ولا أحد يفكر في اغتيالك. كم أنت منسي وحر في خيالك.
0: إشراقات.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: قولي أحبك كي تزيد وسامتي، قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. قولي أحبك كي يتم تحولي فأصير قمحا أو أصير نخيلا. الآن قوليها ولا تترددي، بعض الهوى لا يقبل التأجيل. قولي أحبك كي تزيد قداستي ويصير شعري في الهوى إنجيلا. سأغير التقويم لو أحببتني، أمحو فصولا أو أضيف فصولا، وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم مملكة النساء بديلا. قولي أحبك كي تصير قصائدي مائية وكتابتي تنزيلا. ملك أنا لو تصبحين حبيبتي، أغزو الشموس مراكبا وخيولا.
0: إشراقات.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور شمس الدين العدواني أن المعادلات خطورة السرعة في حوادث المرور تجاوزت نسبة 100.24% منذ بداية السنة ولغاية ما يرفض معلنا العمل على تنقيحات لقوانين وعدد كراسات شروط جديدة بما يمكن من تقليص نسب حوادث المرور المسجلة. فرع مدينة العلوم بالقصرين ينظم بداية من اليوم حتى 12 من جوان مدرسة صيفية في الإقاظة العلمية موجهة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي، ويتضمن البرنامج سلسلة ورشات تطبيقية تتمحور أساسا حول الهواء والدارة الكهربائية وعملية الاحتراق والجهاز التنفسي والتوازن البيئي والسلسلة الغذائية. تونس تشارك للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن 26 و2000، والذي يختتم بعد غد بالعاصمة البريطانية. تنطلق بداية من اليوم فعاليات أيام 77 المسرحية في دورة 12 تتواصل إلى 20 من جوان. هذه الدورة تعد نسخة الأولى للتظاهرة في فلسطين ظريف وشرف، ويتضمن برنامج المهرجان جانبا تكوينيا التوزع لمجموعة من الدروس المتخصصة والورشات تشمل مختلف التعبيرات الفنية مع انفتاح على عوالم بصرية وجمالية تهم صناعة الأفلام. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن إكمال الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران ردا على ما سمته الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي الأمريكية في مضيق هرمز أمس الأول. في المقابل، وكالة أنباء فارس الإيرانية تعلن منذ قليل شن الحارس الثوري هجوما بالصواريخ على قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. وتلفزة الإيرانية تعلن دوي انفجارات شمال غرب مدينة الأهواز الواقعة جنوب غربي إيران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة النحل.

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة النحل.
1: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار.
1: التقديم لعادل يوسف ومفيدة زهاج.

0: وامضى.
1: التبذير هو أن تنفق الطيب في الخبيث.
0: سعيد بن أبي جبير.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان للسحرة، يوسف غصوب يحدثنا عن مرضى الكلام،

0: إن من الشعر لحكمة إلي أبو ماضي يتغزل في كمنجة الشوى.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: أصل الكلمات.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.

0: هل كثرة الكلام مرض؟ هل عندما يطيل أحدنا في الحديث ويطنب فيه ويتوسع يعتبر مريضا؟ وهل كل من يصاب بإسهال الحديث يوضع في خانة المتعبين؟ وإذا أجبنا بنعم، هل ينطبق هذا الكلام على كل كلام؟
1: قديما قالوا خير الكلام ما قل ودل، وقديما أوصوا بالإيجاز، واعتبروا الكلام البليغ هو كثير المعنى قليل الألفاظ. وأوصانا معلمونا في درس الإنشاء بأن نحاول الاختصار، وأن لا نقع في عيب إعادة الألفاظ والكلمات دون موجب.
0: ولعل الشاعر الناثر الأديب اللبناني الكبير يوسف غصوب سيدلنا على مرض الكلام، وسيحدد لنا هذا المفهوم الهام، ويفسر ما استعصى علينا في هذا المضمار، ولعلنا بذلك نتلقى جوابا شافيا كافيا على تساؤلاتنا. إذن فمن هم مرضى الكلام؟

0: أعوذ بالله من المولعين بنثر الكلام. فئة من الناس لا يلذ لهم العيش، بل لا يشعرون بكيانهم إلا إذا سمعوا رنة ألفاظهم، أو يخافون أن يفقدوا قوة النطق، أو أن تصدأ ألسنتهم في أحناكهم، فلا يزالون يحركونها لفائدة أو غير فائدة. إذا اجتمعت بأحدهم فلا سبيل لاغتنام فرصة تتمكن بها من إرسال كلمة بين متدفق خطاباته، وقد يستوقفون المارة في الطريق ليسردوا حديثاً يحوم حول قلبهم ويغلي في صدورهم وهو يتطلب منفذاً، فأول من يلمحون من معارفهم يكون فريسة هذا الحديث، وإذا حرموا مصادفة كهذه استودعوا حديثهم الشجر والجدران والمركبات أو نجوم السماء وقمرها.
1: مرض مزمن، ومنه ما يقتل صاحبه أو غير صاحبه، وأهون ما ينال المرء منه الضجر والتأفف. ففلان إذا لقيك في الطريق سلم وأكثر في السلام وسألك عن الأهل والإخوان وعاود السلام لا ينتظر جوابا، إنما عليه أن يسأل، فهو يسأل ثم يندفع في الإخبار عما جرى له في حياته وعما رأى منذ هنيهة وكيف لبس ثوبه فإذا فيه لطخة فاضطر إلى تغييره، وكيف يقاسي مر الألم في إبهامه وما قاله له الطبيب أن يضع عليه كذا وكذا، ثم يصل الإبهام بكلبه وحيواناته الداجنة وزوايا بيته وما هنالك من أمور مختلفة وما في البرية من أشياء متباينة. وإذا آنس منك إنصاطا فلا تسل عما يجري على لسانه من أخبار تافهة لا ناقة لك فيها ولا جمل.
0: ومن الناس من يقتل نفسه بكلامه بغير فائدة ولا مدافعة عن مبدأ ولا سعيا وراء شهرة، إنما تلك اللحمة التي بين شدقيه أبت إلا النطق فنطقت وكان نطقها وبالا عليه وعليها. هناك بعض منهم، وأعوذ بالله من هذا البعض كل العياذ، يحملون ألسنة محرقة لا تمر بشيء إلا تركت عليه أثرا من لهيبها، الألسنة النمامة والألسنة الكاذبة والألسنة المهلكة. أتريد أن تعرف ما الألسنة المهلكة؟ أرأيت يوما آلة الحصاد؟ أرأيت الزرع كيف يكون واقفا على سوقه ثم تمر تلك الآلة فتلويه على الجانبين، تمر فتحني السنابل رؤوسها وتتمدد تهوي بعد أن كانت عالية، هكذا تلك الألسنة تمر ببعض الناس فتلسعهم ثم تعود فتشعل فيهم نارها ثم تعود فتؤججها، ولا تزال حتى تترك ما كان من السمعة الحسنة والفضيلة الطيبة رمادا منثورا.

0: يعتبر الفنان الكبير سامي الشوى من أكبر عازفي الكمانجة في العالم العربي بل وفي العالم أجمع. وسامي الشوى أطبق اسمه كل أرجاء الدنيا، وسبق لشقيق هذا الفنان فاضل الشوى أن كان رائدا من رواد تونس، وهو أيضا يعتبر عازفا ماهرا على الكمانجة، وقد أطرب التونسيين بعزفه البديع.
1: وسامي الشوى زار نيويورك مرارا، وربطته علاقة حميمة مع أهل الأدب المهجريين فيها، وفي مقدمتهم الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي. هذا الشاعر المهجري الذي ولد عام 90 و800 و1000 في لبنان، وتوفي في نيويورك عام 57 و900 و1000. وصادف في إحدى زيارات سامي الشوى أن تحركت قريحة إيليا أبي ماضي، فألقى وسط الجمهور في إحدى الحفلات قصيدة امتدح فيها كمانجة الشوى.

0: كمنجة الشوى عليك السلام بهيكل الوحي وعرش الغرام، فيك التقت أرواح أهل الهوى نجوى وشكوى وبكى وابتسام، وأودعت فيك الصبا همسها وخبأ الأسرار فيك الظلام، وذاب فيك الحب ذوب الندى في مبسم الورد وجفن الخزام. ردي إلينا اليوم دنيا الرؤى فإننا نشقى بدنيا الحطام، أجنحة الأشواق مقصوصة أو موثقات والأماني رمام. قد انقضى العمر وأرواحنا مفطومة بالحرص بئس الفطام، ننأى عن الحسن ونشتاقه ونهجر الماء ونشكو الأوام، ويبعث الحقل إلينا الشذا ونحن لا ننشق إلا الرغام، نسير والأضواء من حولنا كأننا في هبوة أو قتام، والماء يجري حولنا كوثرا ونحن نستسقي السحاب الجهام، ونسهر الليل لغير الهوى ما تنفع اليقظة والقلب نام، حتى نسينا كيف لون الضحى ولم نعد نذكر سجع الحمام.
1: خير من اليقظة عندي الكرى إن كانت الغبطة بنت المنام، خلنا الهوى ترجع أيامه لم يرجع الحب ولا المال دام، فيا فتى الشهباء يا شاعرا قد رفع الفن لأسمى مقام، رجعت بالسحر وكان انطوى وجئتنا بالوحي في غير جام، هذا عصير الوحي في آلة خرساء يجري فتنا للأنام، فإن تجدنا حولها عكفا فالمنهل العذب كثير الزحام، فدغدغ الأوتار لا تكترث أن تذهب الفتنة بالاحتشام، سعادة الأنفس في نشوة من صورة أو نغم أو مدام، وقل لمن يحذر أن يشتكي ويحبس الدمع لئلا يلام، اسمع فهذا وتر نائح، وانظر فهذا خشب مستهام. في إحدى مدن اسكتلندا المشهور أهلها بالبخل الشديد، رأى أحد السواح مسناً يخرج من جيب صدريته الأيمن ساعة ينظر فيها، ثم يخرج من جيبه الأيسر ساعة أخرى ينظر فيها، فسأله السائح بدهشة: لماذا تحمل ساعتين يا سيدي؟ فأجاب الرجل المسن: اسمع يا بني، أحدهما عقرب الساعات فيها مكسور، والأخرى عقرب الدقائق فيها مكسور، وبالنظر فيهما معا أعرف الوقت بالضبط دون أن أحتاج إلى تصليح واحدة منهما.
0: بينما كان المقاول يتفقد العمال شاهد عاملا يقف مكتوف اليدين فغضب وأخرج محفظة نقوده وقال له: أنت مفصول عن العمل وهذا أجرك عن الأسبوع الماضي فاذهب. وبعد أن أخذ العامل النقود وذهب، توجه المقاول إلى رئيس العملة وروى له القصة، فقال له رئيس العمال: إن ما فعلته شيء جميل، لكني أنبهك بأن هذا العامل ليس من عمالنا وإنما جاء يطلب عملاً.

قال ابن سودون: قال الزلابياني: كنت أنا صغير بليدا لا أصيب في مقال ولا أفهم ما يقال، فلما نزل بالمشيب زوجتني أمي بامرأة كانت أبعد مني ذهنا، إلا أنها أكبر مني سنا، وما مضت مدة طويلة حتى ولدت، والتمست مني طعاما حارا، فتناولت الصحفة مكشوفة ورجعت إلى المنزل آخذ المكبة أي الغطاء، فنسيت الصحفة، فلما كنت في السوق تذكرت ذلك، فرجعت وأخذت الصحفة ونسيت المكبة، وصرت كلما أخذت واحدة نسيت الأخرى، ولم أزل كذلك حتى غربت الشمس، فقلت لا أشتري لها في هذه الليلة شيئا، ثم رجعت إليها وإذا هي ميتة، وإذا ولدها يستغيث جوعا، فتفكرت كيف أربيه وتحيرت في ذلك، ثم خطر ببالي أن الحمامة إذا أفرخت وماتت ذهب زوجها والتقط الحبة ثم يأتي ويقذفه في فم ابنه وتكون حياته بذلك، فقلت لا والله لا أكون أعجز من الحمام ولا أدع ولدي يذوق كأس الحمام، ثم مضيت وأتيت بجوز ولوز فجعلته في فمي ونفخته في فمه فرادا وأزواجا أفواجا أفواجا حتى امتلأت جوفه وصار فمه لا يسع شيئا، وصار الجوز واللوز يتناثران من شدقيه، فسررت بذلك وقلت لعله قد استراح، ثم نظرت إليه وإذا به قد مات، فحسدت على ذلك وقلت يا بني إنه قد انحط سعد أمك وارتفع سعدك لأنها ماتت جوعا وأنت مت من الشبع، وتركتهما ميتين ومضيت آتيهما بالكفن والحنوط، ولما رجعت لم أعرف طريق المنزل، وها أنا في طلبه إلى يومنا هذا.

0: أصل الكلمات
1: المسيح.
0: قيل إن أصل التسمية يرجع إلى أن سيدنا عيسى عليه السلام كان لا يمسح بيده صاحب عاهة إلا برئ، وقيل أيضا إن المسيح اسم مشتق من المسح أي الدهن، لأن الروح القدس قام لجسد عيسى مقام الدهن الذي كان عند بني إسرائيل يمسح به الملك والكهنوت، وقيل لأنه مسح بالبركة. وقيل كذلك كلمة مسيح هي كلمة عبرانية أصلها ماسيح، تلاعبت بها العرب وقالت مسيح.

0: هل تعلم بأن القرب من خط الاستواء هو الذي يسبب حرارة الماء؟ كما أن العمق له أيضاً دور في الاحتفاظ بالحرارة.
1: وهل تعلم أن البحر الأحمر ينقسم عند أضيق نقاطه مكوناً خليجين هما خليج العقبة في الشرق وخليج السويس في الغرب؟

0: الحياة لها باب والموت له ألف باب.
1: الرجل الذي يقهر جاذبية الأرض تقهره جاذبية المرأة.
0: أصدقائنا في كل مكان، إلى أن يجمعنا لقاء جديد، نرجو لكم أوقاتا مليئة بالسعادة والخير والمحبة.

0: التقديم لعادل يوسف ومفيدة زهاج.
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوه. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: ما بك يا تمار؟
1: لساني لم يعد يتحرك في حلقي، أكاد أموت جوعا وعطشا وحرا.
0: كلنا مثلك يا تمار، فهوني عليك.
1: أحس وخز الإبر في كل عرق من عروقي.
0: إنها إرادة الله يا تمار، وليس لإرادة الله مرد.
1: لن أعيش يا عيس لأصل إلى مكة.
0: لن يصل منا إلا إبراهيم.
1: ما هذا الرجل الغريب يا عيس؟
0: انظر يا تمار، انظر إليه قبل أن تنظر إلى نفسك.
1: لولا لسقطت منذ يومين.
0: ما زالت خطوته كما كانت عندما تركنا الواحة، لم يبطئ ولم يسرع ولم يشكو ولم يتذمر، يتفقدنا جميعا ولا يطلب شيئا.
1: وماذا نملك ليطلب؟
0: وإذا كنا ما زلنا سائرين فبإرادة الله.
1: نخجل أن نظهر الضعف والتعب وهو معنا.
0: الحقيقة أننا جميعا شعرنا بالتعب والإرهاق، وإذا استمر الأمر كذلك يوما آخر فلن يصل إلى مكة إلا إبراهيم وحده.
1: إذا كان في موتنا هنا مرضاة لله ومساعدة لإبراهيم، فما أعذب الموت.
0: ربما جاءنا فرج قريب يا تمار.
1: من أين الفرج في هذه الصحراء؟
0: قافلة عابرة، رجال غزاة، قبيلة راحلة.
1: إننا نسير منذ 3 أيام ولم نرى طيرا أو حيوانا. حر وبرد، جوع وعطش، هذا كل ما لقيناه.
0: هو ذا ماهر يتأخر، إنه يقف مترنحا.
1: أدركه قبل أن يسقط أرضا.
0: لا لا تخافي، لا تخافي عليه، إنه ينتظر وصولنا إليه.
1: يبدو عليه التعب أيضا.
0: هي ماهر، خير إن شاء الله.
2: وهل ترى إلا الخير يا عيسو؟
0: ولن يصيبكم شيء إلا بإرادة الله.
3: لماذا يريد الله أن تسرق رواحلنا ويسرق زادنا ونترك في الصحراء نقطعها مشيا على الأقدام لنصل إلى مكة؟ ولن نصل.
0: إنها حكمة الله وحكمه يا ماهر، لا تكفر.
3: أنا لا أكفر، إني أتساءل فقط.
0: سنصل إلى مكة يا ماهر، وسيبنى بيت الله.
3: ربما بناه إسماعيل وحده.
0: ما دام الله قد أمر إبراهيم بالتوجه إلى مكة وإعادة بناء البيت، فسيحقق الله وعده لإبراهيم.
4: أبيتم اللعب؟
0: ماذا تريد؟
4: من أين أنتم قادمون؟
0: من أرض كنعان.
4: مشيا على الأقدام؟
0: سرقت رواحلنا وزادنا في الوح.
4: أنتم من نقصد؟
0: ماذا تريدون؟
4: هي ذي أمتعتكم ورواحلكم وخيامكم وماءكم قادمة وراءنا.
0: حقا؟
4: هو كل الحق.
0: ومن سرقها؟
4: نحن.
0: وأتيتم لتعيدوها لنا؟
4: أجل.
0: وكيف عرفتم طريقنا؟
4: توزعنا في الصحراء فوصلنا نحن أولا إليكم.
0: ولماذا تتبعوننا لتعيدوا ما سرقتموه؟
4: هل أنتم من الجن أو من الإنس؟
0: نحن من الإنس.
4: هل بينكم ساحر أو كاهن؟
0: أبدا. لماذا تسأل كل هذه الأسئلة؟
4: هل بينكم رجل ذو كرامة؟
0: أما هذا فنعم.
4: أين هو؟
0: هو ذلك الشيخ الذي يتقدمنا.
4: أتينا نعيد إليكم حاجاتكم ونرافقكم حتى تصلوا إلى غايتكم.
0: لم أفهم السبب في هذا التصرف.
4: اسمع القصة من أولها.
0: هاتي.
4: إننا من قطاع طرق القوافل الذين يسمونهم الصعاليك.
0: عرفت بعضهم منذ زمن.
4: وقد مررنا على الواحة أثناء نزولكم فيها، فسرقنا رواحلكم وما عليها وأوغلنا في الصحراء.
0: وهذا عرفناه أيضا.
4: سرنا طول الليل وعند الصباح وقفنا نقتسم الغنائم، فبدأت المشكلة.
0: أية مشكلة؟
4: حاولت أن أمد يدي إلى زادكم فيابست يدي.
0: يابست يدك؟
4: أجل، يابست وما زالت يابسة حتى الآن.
0: يا للأمر الغريب.
4: اتهمني الرجال بالجبن وراحوا واحدا واحدا يحاولون أن يمدوا أيديهم إلى الزاد، فلم يستطع أحدهم أن يفعل.
0: أتسمع يا ماهر؟
2: أسمع يا عيسو.
4: فعدنا إلى الواحة فوجدنا خيامكم كما هي وقرب الماء ما زالت مكانها، فاستغربنا الأمر.
0: طلب منا سيدنا أن نترك كل شيء مكانه ونتابع سيرنا مشيا على الأقدام.
4: أدركنا أن في الأمر سرا خطيرا، فأخذنا الخيام وملأنا قرب الماء ورحنا نجوب الصحراء ونتتبع ما استطعنا من آثاركم لنعيد إليكم حوائجكم.
0: أتسمع يا ماهر؟
2: أسمع يا عيسو.
4: والآن ها نحن قد وجدناكم وأيدينا ما زالت يابسة.
0: إذا كانت نياتكم قد صفت وقلوبكم لا تحمل لنا حقدا أو ضغينة، فستعود أيديكم إلى حالتها الطبيعية.
4: من أين تستمدون قوتكم؟
0: من الله خالق الأرض والسماء، يوحي إلى نبينا إبراهيم، وإبراهيم ينفذ ما يوحي به إليه.
4: إلى حكم قوي أيها الرجل.
0: إنه أقوى من كل قوي.
4: وكيف نصبح من أتباع سيدكم هذا؟
0: سيدنا لا يطلب أتباع.
4: ماذا يطلب إذن؟
0: يطلب مؤمنين مسلمين، فإذا صرتم مؤمنين مسلمين أصبحتم منا، لنا ما لكم وعلينا ما عليكم.
4: وكيف نصبح منكم؟
0: اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله الواحد الخالق القادر.
4: نحب أن نفعل ذلك.
0: إذا كنت صادقا تعود يدك إلى طبيعتها.
4: إني وحق إلهك صادق، عادت يدي، عادت كما كانت.
0: الحمد لله. أتسمع يا ماهر؟
2: أسمع يا عيسو، أسمع. رب غفرانك، رب رحمتك، شككت فارحمني واغفر ضعفي.
0: إنه غفور رحيم يا ماهر، لا بأس عليك إن شاء الله.
2: أخبرت إبراهيم يا عيسو.
0: وماذا قال لك؟
2: لم يقل شيئا ولم تتغير قسمات وجهه، حمد الله وشكره وتابع سيره.
0: ألن يركب راحلته؟ ألن يستريح حتى تصل حوائجنا؟
2: عندما تصل راحلته يركبها، ولن يتوقف قبل ذلك.
4: هي القافلة تقترب وراءنا تحمل الماء والزاد، ونحن رفاقكم إلى غايتكم.
0: أهلا وسهلا بكم.
4: لم أعرف أين تقصدون.
0: إننا ذاهبون إلى مكة.

0: إسماعيل، أين إسماعيل؟ يا إسماعيل، البشارة لي يا إسماعيل.
1: ماذا أصابك يا أبا الحارث؟
0: أين إسماعيل؟ أريد إسماعيل.
1: أصابكم حادث يا أبا الحارث؟
0: أريد إسماعيل، أنا من سيبشره.
1: إسماعيل ليس هنا، بماذا ستبشره؟
0: جاء إبراهيم، جاء أبو إسماعيل.
1: عمي إبراهيم.
0: أجل، جاء إبراهيم.
1: وهل سينزل عن راحلته؟
0: نزل عن راحلته وهو ينصب خيامه هناك قرب بئر زمزم.
1: إذن لن يرحل مسرعا هذه المرة.
0: يبدو أنه سيقيم.
1: بشرك الله بالخير، ولكننا لن نرضى أن ينزل إلا في بيتنا هنا.
0: اذهبي إليه واطلبي ذلك.
1: من يرافقه؟
0: عيسو وتامار.
1: عيسو وتامار، يا للبشرى الجميلة، إني في أشد الشوق إليهما.
0: ويرافقه ماهر، الرجل الذي رافقه في الرحلتين السابقتين.
1: عرفته.
0: وعدد من الفرسان والخدم.
1: لن ينزل إبراهيم إلا في بيته هنا، سأذهب إليه حالا.
2: سلام الله يا سيدة.
1: تامار، أختي تامار، أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا.
2: تركت الرجال ينزلون الأحمال وأتيت لأراكم.
1: ما هذا اليوم السعيد يا تامار.
2: كيف إسماعيل؟
1: بألف خير والحمد لله.
2: والأولاد؟
1: عرفت إذن؟
2: أجل، وصلتنا أخباركم وسررنا كثيرا.
1: الحمد لله على نعمه يا تامار. كيف عيسو؟
2: إنه في شوق إليكم جميعا.
1: وعمي إبراهيم، هل نزل عن راحلته هذه المرة؟
2: سيقيم طويلا هنا يا سيدة.
1: هل جاء في أمر ما؟
0: هو
2: جاء ليعيد بناء بيت الله في مكة.
1: بيت الله؟
2: أجل، أوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي إلى مكة فيبني البيت الحرام مع إسماعيل، ويطهرانه للطائفين والعاكفين والركع السجود، ويجعلانه بأمر الله مثابة للناس وأمنا.
1: يا للبشرى العظيمة، أين عمي إبراهيم الآن؟
2: إنه لن يقابل أحدا ولن يسلم على أحد قبل أن يهديه الله إلى مكان البيت.
1: إذن سيبني بيت الله في مكة من جديد.
2: أجل، وسيقصده الناس من أنحاء المعمور إلى آخر الدهر، يطوفون حوله ويعبدون الله عنده.
1: الحمد لله، الحمد لله، وسبحان الله.
3: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
4: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس وزاري مضيق يقر إجراءات لضمان التزود بالمصالح للشرب في كافة جهات البلاد وتجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. انطلاق موسم الحصاد، وديوان الحبوب يتوقع تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب وطنيا، ويدعو الفلاحين لاتخاذ إجراءات تضمن قبول المحصول في أفضل الظروف بمراكز التجميع. اليوم بقصر المعارض بالكرم دورة الأولى لمنتدى زليكا في المنطقة الحرة القارية الإفريقية، وسعي إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات الوطنية في الأسواق الواعدة للقارة. ورشة عمل ينظمها اليوم المعهد الوطني للاستهلاك تبحث وضع استراتيجية وطنية لمجابهة التبذير الغذائي. رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات يقول إن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار ما تزال تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء هذا النوع من العربات. المندوبية الجهوية للتربية في بن عروس تحدد الثلاثاء من جويلية موعدا لتنظيم صالون التوجيه الجامعي والمهني والتكوين تحت شعار البكالوريا والمستقبل، وسيتضمن الصالون جناحا للدمج الجامعي والمهني لذوي الإعاقة ومعرضا للمؤسسات التكوينية ولفرص التكوين المتاحة، إلى جانب محاضرات لمختصين وخبراء في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفضاءات للاستشارات والتوجيه. في العالم، وفي اليوم الثالث بعد المئة من اندلاع حرب إيران، تصعيد جديد أمريكي إيراني في مضيق هرمز على خلفية سقوط مروحية أباتشي أمريكية في الخليج، تداعيات الاشتباكات تطال البحرين والكويت والأردن، والبيت الأبيض يستبعد تأثير التصعيد العسكري سلبا على مفاوضات واشنطن وطهران لتسوية النزاع. المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو يؤكد إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويشير أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعادوا صياغة مشتركا لرد وطني ومسؤول على بنود خريطة الطريق المقدمة من الوسطاء. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، نصبر فيها أغوار الموسيقى العربية من خلال أعلامها، سواء أكانوا من الشعراء أو من الملحنين أو من المطربين والمطربات، ونفتح أحيانا نافذة على من بحث في تلك الموسيقى، الموسيقى العربية، كان ينجم يكون من التوانسة، من العرب أو من الأجانب. الأجانب اللي خلال القرن العشرين أبدوا اهتمام كبير بالموسيقى العربية، منهم واحد اخترنا باش نتحدث عليه اليوم، هو من أصل سوري ولكنه عاش في فرنسا وأصبح من الأسماء الكبيرة في مجال البحث المتعلق بالموسيقى العربية، نكتشفوه بعد ما نسمع الموشح من الموشحات العربية السورية، طال عمر ليل عندي، الموشح هذايا في مقام الكرد أو الكردي على درجة الحسيني، وإيقاع النوخت، هذا يقولوا بالنسبة للموسيقيين والطلبة لربما يتبعوا البرنامج هذا، وينسب تلحينه إلى الموسيقار عمر البطش. عمر البطش عاش بين 1885 و 1950، ويعتبر عمر البطش من أشهر الموسيقيين في حلب سوريا. خلال القرن العشرين بدأ يتعلم في الطرق الصوفية وأذكار طريقة الشاذولية، ثم تلقى دروسا في مقامات وإيقاعات الموسيقى العربية التقليدية في العزف على العود وعلى آلات الإيقاع، وأصبح من كبار الملحنين للموشحات في المشرق، منها هذا اللي نسمعوه توا من أداء فرقة كنت أشرفت عليها أنا في سنة 2014، والموشح خرج مع مجموعة من الموشحات الأخرى تحت عنوان موشحات نادرة. نرجع لعمر البطش، من أبرز تلامذته عبد القادر الحجار وصباح فخري وباجت حسان. اذكرت الموشح ونعديه في إطار الحديث على أحد الباحثين في مجال الموسيقى العربية، تربى في سوريا ولكن عاش أغلب حياته في باريس، وين أصبح قلت من أكبر الباحثين، تون تعرفوا عليه بعد. نسمع الموشح ونعود.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في موشح من ألحان عمر البطش قدمناه في إطار الحديث على أحد الباحثين في مجال الموسيقى اتخصص في الموسيقى العربية بالأساس، هو سيمون جرجي. سيمون جرجي هذا تولد عام 1920، توفى عام 2001. هو كي تولد عدى أغلب طفولته في منطقة كانت خاضعة للاحتلال العسكري الفرنسي وملحقة بسوريا، هي موجودة اليوم في تركيا ولكنها كانت ملحقة بسوريا في الوقت هذاك. ترعرع سيمون جرجي في بيئة فيها طابع المسيحية السريانية، وهو ما انعكس جليا على كتاباته لاحقا. تكون في معهد بالقدس في فلسطين اليوم، وواصل تعليمه في إكليريكية السريانية الكاثوليكية في شرق لبنان، والتحق بعدها في معهد كاثوليكي في باريس، حيث ناقش عام 1951 في المدرسة العلمية للدراسات العليا أطروحة دكتوراه حول الرهبانية السريانية من الأصول حتى الفتح العربي. بدأ سيمون جرجي ملا يعني يهتم بالثقافة العربية. الثقافة هذه ابداها بدراسة الشعر الشعبي المغنى، فأجرى لحساب المركز الوطني للبحث العلمي دراسة جمع خلالها تراث شفوي الشام، منطقة تضم سوريا، لبنان، فلسطين والأردن، وتجتمع كلها حول نمط موسيقي خاص فيه جانب كبير من الارتجال يتسمى الميجانة والعتابة. مدام نذكره في النوع هذايا، خل نسمع وديع الصافي في هذا الإنشاد والتصرف اللي يقوم به وديع الصافي المعروف بصوته الممتاز وبأدائه للطابع اللبناني الشعبي البدوي، احنا نقوله اللي هو الميجانة والعتابة.

جميل هذا الأداء للنوع هذا من الغناء الشامي اللبناني الفريد من نوعه. نرجع للحديث على سيمون جرجي، وحديثنا على سيمون جرجي باش نوشيوه بأمثلة من الموسيقى في منطقة الشام. سيمون جرجي عين سنة 1964 أستاذا للإسلاميات والدراسات العربية في جامعة جنيف. عام 70 نظم في تلك المدينة أول حفلة موسيقية أوروبية للعازف العراقي الشهير منير بشير، وسجد الحفل على استوانة، وكتب سيمون جرجي النص التعريفي بالحفلة هذه. إذن بدأت العناية متاعه بالموسيقى العربية وبداها من العراق. تميز سيمون جرجي الباحث هذا بصفة رئيسية في ميدان الإثنو موسيقى، الإثنو ميوزيكولوجي، هو المجال اللي اشتهر به أكثر من سائر إنتاجه الأكاديمي. اكتب على الموسيقى اللبنانية وعلى الموسيقى السورية في موسوعة الموسيقى الصادرة عام 1958. ويعد سيمون جرجي اللي نتحدث عليه اليوم كعلم من أعلام البحث العلمي متعلق بالموسيقى العربية والشامية بالخصوص، اكتب عدد من البحوث، وهو بذلك يعد من أبرز الباحثين الأوروبيين في حقل الموسيقى والشعر الشعبي العربي خلال القرن العشرين. ساهم بصفة كبيرة في تعريف الغرب بالتراث الموسيقي والشعري للمشرق العربي من خلال مقام به في مسيرته العلمية الثرية اللي امتدت على ما يقرب من 5 عقود. إذن نحن نتحدث عن عالم من أعلام الكبيرة في مجال البحث العلمي من الرواد، كما تحدثنا قبل على الإنجليزي فارمر، وهذا ربما مستمعين ما عندهمش فكرة كبيرة على البحث العلمي اللي ساهم في التعريف بالثقافة والموسيقى العربية المشرقية في أوروبا. أوروبا اللي كانت مستعمرة طبعا لعديد من الأقطار سواء في المغرب العربي أو المشرق العربي، ولكن ما كانتش تعطي قيمة كبيرة لتراثها. هناك إذن من الباحثين الذين أسهموا في التعريف بتلك الموسيقى. قبل ما نواصلوا نسمع سميرة توفيق في هل الغناء حول القهوة. سميرة توفيق أصلها لبنانية ولكن أصبحت بعد ذلك أردنية، وتميزت في أداء اللون البدوي الشامي خاصة بنكهة أردنية. نسمعها ونعود للحديث عن سيمون جرجي.

نعود إذن للحديث عن الباحث ذي الجذور السورية سيمون جرجي اللي أصدر عدة كتب في البحث في مجال الموسيقى العربية، لعل أبرزها كتابه في سلسلة معروفة كنا نعرفوها وإحنا الطلبة كوساج، سلسلة من الكتب في مختلف العلوم فيها كوساج عدد يتعلق بالموسيقى العربية. شنو المحاور الرئيسية للكتاب هذا اللي أنا اطلعت عليه كنت طالب وعديد من زملائي طلعوا عليه خاصة من الذين توجهوا للبحث في مجال الموسيقى العربية؟ أولا الكتاب هذايا يحاول يعرف ش معناها الموسيقى العربية وش هي حدودها. يرى سيمون جرجي أن مصطلح الموسيقى العربية هو تسمية استلاحية تشمل ما أنتجته الحضارة الإسلامية في فضاءات كبرى هي الفضاء العربي والتركي وكذلك الفارسي الإيراني، ولا يصح أن يطلق وصف عربي بمعناه الدقيق إلا على موسيقى الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام حسب رأيه مع امتداداتها الراهنة في البيئات البدوية. أما تجليها في الحضارة الإسلامية المتسعة من الهند إلى قرطبة فهي تركيب متشابك متأثر أساسا بالروافد الإيرانية والإغريقية والبيزنطية. قبل ما نواصل الحديث عن سيمون جرجي وعن كتابه الموسيقى العربية اللي هو من أكثر الكتب اللي تباعوا في مجال الحديث والتعريف بالموسيقى العربية، نسمعوا شو حلو التنورة أداء نصري شمس الدين. نصري شمس الدين اللي هو يعتبر من كبار الموسيقيين في لبنان، هو مغني مسرحي خلى ما يقارب 500 بين أغاني ومواويل ودبكات، والأغاني هذه تكتب في مواضيع عاطفية وطنية، شارك مع ثنائيات، وكذلك كان عنده دور في أغلب أعمال الرحابنة المسرحية والسينمائية. صوت لبناني مميز في أداء اللون هذا متاع لبنان البدوي. إذن نسمعوا شو حل التنورة أداء نصري شمس الدين في مقام البياتي، ونقول اللي جل الأغاني اللي جت في الميجانة والعتابة تاخو من مقام البياتي ركيزة، ربما يكون هذايا كما عنا احنا في تونس الصالحي عنده نوع واحد. إذا نسمعوا نصري شمس الدين ونواصل بعدها الحديث عن الباحث سيمون جرجي.

0: القالب دخل الله مش بس التنورة حلو القالب غالب دخل الله على جسمك الله الله.
1: نقترح عليكم من أغاني سميرة توفيق هذه اللبنانية اللي عاشت في الأردن وتميزت في أداء الأغاني البدوية الأردنية نسمعها تغني تنقل يا غزالي.

نواصل الحديث عن سيمون جرجي وخاصة عن كتابه الشهير الموسيقى العربية المكتوب بالفرنسوية وإيش كتب في هالكتاب هذا. تحدث عن الجذور متاع الموسيقى العربية وتحولاتها التاريخية. يقول اللي الموسيقى هذه انطلقت من أنغام الحادي في العصر الجاهلي وتطورت باتصالها بفنون موسيقية سماها هو راقية للحضارات المدنية اللي دخلت في نطاق الفتح العربي ودخلت في الإسلام. كان التأثير الفارسي عميق في هالتأثيرات هذية ورسم ملامح النظام المقامي بأسره. أما الفكر اليوناني القديم فقد أمد المنظرين والموسيقيين المسلمين في العصور الوسطى بالأسس العلمية المتعلقة بالأصوات والفواصل الموسيقية والسلالم. هذا بطبيعة حال كلام يتعلق بتحليله هو لتطور والموسيقى العربية وكيفاش تحولت من الحداء أو الحداء في العصر الجاهلي كيفاش ولات موسيقى متطورة نسبيا. تحدث كذلك في كتاب الموسيقى العربية عن نظام المقامات ويفصل الكتاب نظرية المقامات. يقول اللي هي صياغات لحنية تسير وفق قواعد أساسية على درجات رباعية صوتية محددة أو سلاسل منها. من حيث البنية النغمية تتميز المقامات باعتمادها إلى جانب السلمين الطبيعي والصغير سلم يتضمن الدرجات الخاصة بالموسيقى العربية. بدون أن ندخل في التفاصيل الدقيقة لتحليله نذكر أنه يعد من الأوائل اللي كتب في هالموسيقى العربية وفي خصائصها ويلتحق ربما بباحثين أخرين كما ديرلانجي في تونس كما فارمر اللي كنا تحدثنا عليه. قبل ما نواصلوا على أهم مؤلفات سيمون جرجي نقترح عليكم يمال الشام وحنا نتحدث على سوريا وبلاد الشام. نسمع يمال الشام أداء المطرب صباح فخري في مقام الرست.

يبقى صباح فخري مرجع من مراجع الأداء القدود الحلبية والموسيقى في سوريا في بلاد الشام بصفة عامة، ونحن نتحدث عن سيمون جارجي، هذا الباحث سوري الأصل اللي تربى في المنطقة هذيك وعاش في أوروبا في جنيف زادة، وكتب كتاب الموسيقى العربية اللي حاولنا باش نعطيو بعض العناصر منه. من العناصر هذه أنه تحدث سيمون جارجي على الإيقاع، وتحدث على الآلات الموسيقية، فيها يعني تفاصيل مهمة للي مغروم بالبحث ويحب يعرف ماذا كتب الأوروبيون أو ما كتب في أوروبا عن الموسيقى العربية. سيمون جارجي تحدث كذلك عن الموسيقى العربية في الأندلس اللي نشأت في أقصى الغرب الإسلامي، ويتحدث على نشأة نوع من أنواع الغناء اللي أصبح مشهور هو الموشح، اللي فيه إيقاع شعري متنوع وفيها كتابة موسيقية خاصة وإيقاعات خاصة. تحدث سيمون جارجي كذلك على التأثير الغربي في الموسيقى العربية، ما انساش الموسيقى الشعبية كذلك، وسلط عليها بعض الضوء، وبهذاك حقق الكتاب لا ميوزيك راب الموسيقى العربية نجاح استثنائي، وصدرت منه طبعات مختلفة عام 77 عام 88، ووصف بكونه مدخل موسوعي موجز لا غنى عنه لكل دارس بمجال الموسيقى العربية والإثنو موسيقى لتنو موزيكولوجي. نخدم هالجولة متاعنا الغنائية مع أحد رموز الغناء في سوريا، فهد بلال، اللي خلى بصمة بأداه بصوته الخاص بحسن تعامله مع الموسيقى العربية الشامية. فهد بلان نسمعوه في أغنية واشرح لها، ويكون هذا آخر مثال نقدمه في الحلقة هذه اللي ركزناها على الموسيقى الشامية، وكذلك على أحد من اختص في دراسة الموسيقى العربية بصفة عامة والموسيقى في بلاد الشام بصفة أخص، فهد بلان.

روح يا ناس فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل روح يا ناس فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل قل للبعد يعني

هكذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة اللي استعرضنا فيها بعجالة طبعا بعض العناصر اللي جات في كتاب الموسيقى العربية لأحد الباحثين اللي تولد في منطقة المشرق العربي قريب اللي هو عاش في منطقة أصبحت تابعة لسوريا اليوم سيمون جارجي. ووشينا الحديث متاعنا عن سيمون جارجي ببعض النماذج من كبار الموسيقيين في المنطقة هذيك اللي تألقوا في أداء موسيقى بلاد الشام وخاصة الموسيقى اللي تمثل خصوصيات المنطقة هذيك. إن شاء الله تكون البيانات هذه فادتكم والأمثلة عجبتكم. مرة أخرى شكرا للسيدة سونيا الهدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية للحلقة هذه، ونقول لكم كما العادة متابعة طيبة لبقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية، ودمتم بألف خير.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة ينظر أمس في منظومة المياه ويقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. توقعات بتجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد، مؤكدة جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أضافت أن هياكل ديوان الحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث على أصناف بذور جديدة تتلائم مع التغيرات المناخية والتي من شأنها الإسهام في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم اليوم بقصر المعارض بالكرم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، ويهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الأفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وتستمع في هذا الصدد إلى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين. في كلمته خلال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. في أخبار العالم، ورداً على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية في مضيق هرمز، موجة ثانية من القصف الأمريكي تستهدف أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة الرادار الإيرانية. ووسائل إعلام إيرانية تفيد اليوم بدوي انفجارات جديدة في مدينة جاسك جنوب إيران المطلة على الخليج. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن القوات الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. والبيت الأبيض الأمريكي يستبعد تأثير التصعيد العسكري سلبا على مفاوضات واشنطن وطهران لتسوية النزاع. ختاما، ومن جانبه نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس يعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، مؤكدا أن المفاوضات الجارية أحرزت تقدما كبيرا وأن فرص نجاحها باتت مرتفعة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: عذب الكلام.

مستمعين الأفاضل حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يوم طيب إن شاء الله. هذه دعوة متجددة لنمضي في رحلة باكرة مع الكلمة والمغنى.

السماء التي ستتصدرها الشمس بعد قليل كانت مرصعة بالنجوم، النجوم التي يقول عنها الشاعر أولاد أحمد: قد نبتت هكذا فجأة مثل فاكهة في غصون السماء، السماء التي غاب فيها القمر وانحسرت الظلال، هي الآن تستقبل ضوء النهار ورقصة الطيور، وتستقبل عيون المتأملين للون الشروق الجميل في كتلة الضوء الفضية. لله ما أحلى لحظات الشروق، حيث تمتزج كأبهى ما يكون بألوان لا ترتديها السماء إلا لحظة الشروق لاستقبال النهار. طيور الحمام تستقبل النهار الوليد بهديلها المتميز، تحلق لاستقبال خيوط الشمس أزواجاً في الغالب في رفقة رومانسية، تعشق سكن الشرفات العالية والسطوح في حشود بديعة من الريش الناعم والحركة الأنيقة، تقترب من قباب الجامع وتفرد أجنحتها في صلاة خاصة مع ارتفاع صوت الأذان.

عهدت كاترين الثانية إمبراطورة روسيا إلى الشاعر الفرنسي فولتير علبة من العاج من صنع يدها، فسر فولتير جدا لهذه الهدية، وبعد قليل كفأها بأن قدم لها زوجا من الجوارب الحريرية من صنع يده، وأرسل لها رسالة يقول فيها: إن جلالتك تكرمت بإهدائي ما هو من أعمال الرجال، ولكنه مصنوع بأيدي النساء، فأهديتك ما هو من أعمال النساء، ولكنه مصنوع بأيدي الرجال.

قال الحراني في تصنيف الناس: منهم من هو كالغذاء الذي يمسك رمقك ولا بد لك منه على كل حال، لأنه قوام حياتك وزينة دهرك، ومنهم من هو كالدواء يحتاج إليه في الحين بعد الحين على مقدار محدود، ومنهم من هو ضار لا ينبغي أن تقربه. قال نابليون: عماد القوة في الدنيا اثنان، السيف والقلم، فأما السيف فإلى حين، وأما القلم فإلى كل حين، والسيف مع الأيام مكروه ومغلوب، والقلم غالب ومحبوب. أكدت دراسة صادرة ضمن نشرة المعهد الأمريكي لطب القلب أن أنواع الغذاء الشائعة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والمتميزة بغناها هي الفواكه والخضار والأسماك وزيت الزيتون، مفيدة للقلب.

اعتبر الفيلسوف إيمانويل كانت اليد بمنزلة الدماغ الخارجي للإنسان، وعندما درس ابن خلدون ظاهرة الحضارة وجد أن قفزتها تحققت بأدتين الفكر واليد. يقول الدكتور خالص شلبي إن اليد التي تمتلك 5 أصابع يتميز فيها الإبهام بتفرد خاص لا تتشابه معه بقية المخلوقات. كل إصبع من يد الإنسان مكون من 3 سلميات إلا الإبهام، فهو مكون من 2 سلمات فقط. وهنا السر، فمفصله الكروي يعطيه مرونة فائقة، فهو الضارب البارع على الكمبيوتر، يضرب الإبهام في المتوسط ما لا يقل عن 10,000 ضربة في اليوم الواحد. بواسطة الإبهام استطعنا أن نعزف على البيانو ونداعب أوتار القيثار ونخيط الشرايين الممزقة ونصب الأفكار المبدعة في الكتابة وننفخ في الناي ونلعب الشطرنج. كان اليونانيون يعتقدون في قدرة اليد على الشفاء، وفي تراثنا ندرك مكانة اليد مع قراءة الأدعية على المريض ولمسه. لقد تأكدت قيمة لمسات اليد الحنونة في نمو النباتات، حيث يزداد محتوى اليخضور مع الملامسة، خصوصا من النساء المغرمات بغراسة الأزهار والنباتات الجميلة. فهذه تتعرض لملامسة أيادي النساء الناعمة في حنان وحب. وهناك من يزعم وجود مثل هذا الأثر في البشر، فعدد من الأمراض تتحسن وتميل الآلام للانكسار، ويتحسن وضع النفس فتميل للشفاء من خلال أثر لمس اليد.

المرأة والرجل طرفا معادلة متواصلة بالحب، متوازنة بالاحترام المتبادل. والرجل الحقيقي هو الذي يستوعب طموح وأحلام المرأة وتطلعاتها إلى العطاء في ميدان العمل. لغة المرأة تعتمد الإيحاء والرمز، لكن الرجل يفهمهما بشكل مباشر وقاطع، ومن هنا يأتي سوء الفهم. حاجة الآخرين هي دافع الرجل للتفاعل، بينما الرعاية هي دافع المرأة. المصلحة أخذ دائم، والوعي عطاء دائم. عندما تكون الفكرة خاطئة، فإن الخطوة الصائبة هي العدول عنها والاتجاه إلى فكرة أخرى. الأنانية ليست أن تحب نفسك فقط وأن لا ترى سوى مصلحتك، إن الأنانية أن تفرض على غيرك أن يعيش كما تريد أنت.

مرق الجاشي سهم اشفر ممضاه ما يبراشي مرق الجاشي سهم اشفر قتال ما يبراشي.

مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي لاش كون نشكي بعلتي وبغلبي.

0: من حجبها سهم اشفر قتال من حجبها سهم اشفر قتال من حجبها سهم اشفر قتال من حجبها بيضة وغنجر ويت من مشربها سهم اشفر قتال.
1: قال أبو المعاطي أبو النجاء: تأتي لحظة الفرح على جناحين كعصفور يحط على فرع شجرة، قد لا تبصر من أين جاء، ولن تعرف إلى أين يمضي، ولا الوقت الذي يمكن أن يبقى فيه أمام عينيك، ولكن عمر وجوده قصير، سيبقى كما هو بقلبك، كما هو بحواسك كلها، وبما يملك من جمال الريش وجمال الحركة وجمال الصوت الذي يتناثر من حوله. لعل شيئا كهذا هو ما تصنعه بنا لحظة الفرح، ومهما تكن أسبابها فهي نابعة من ذكرى بعيدة أو قادمة مع طرقات على الباب من زائر طال الشوق إليه بطول غيابه، أو خبر يشد عينيك في صحيفة، أو وعد غير مباشر بلقاء، أو فكرة لامعة. تختلف الأسباب وتتعدد وتتنوع كما تختلف شخصيات من يتلقونها، ولكنها حين تنتهي بلحظة الفرح فإن اللحظة بجمالها واكتمالها تستغرقنا، تستغرقنا متعة الشعور بجمالها، متعة الرضا بما ترتوي به حاجتنا الظمأة لهذه اللحظة.

من القصائد البديعة التي تبعث في النفس المسرة والبهجة قصيدة أبي القاسم الشابي صلوات في هيكل الحب، تلك التي نشرها في مجلة أبولو بالقاهرة سنة 1932 و1000. ففي غضون هذه القصيدة يهزنا نفس جديد يرسم لنا مشاعر الجمال والرهافة، تفيض سمواً وشفافية جعلته يصور المرأة كائناً سماوياً يميس طهارة ورقة، ينزل إلى الأرض فيغمرها بالمحبة والصفاء والسلام والخصب والحسن. فالقصيدة سيمفونية متناغمة ومنسجمة النغمات والمقامات، وهي لوحة على قدر كبير من الإتقان والإحسان، تتوالى فيها المناظر فتتدفق حولها المشاعر لترتقي إلى معارج الروح والوجد، ولتسبح في بحار الخيال بما فيه من توق إلى الكمال والجمال. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي.

من المدن التونسية القديمة التي كانت منارة للثقافة والحضارة مدينة رقادة التي بناها إبراهيم بن الأغلب قرب القيروان، حيث أجرى لها المياه وغرس فيها أنواع الثمار والغلال والرياحين، وبنى فيها القصور وأحاطها بالأسوار حتى غدت عاصمة الإمارة. وقد وصفها الإدريسي قائلاً: رقادة ذات قصور شاهقة، وهي حسنة البناء، كثيرة الفنادق والأسواق، يانعة البساتين، لذيذة الثمار، وليس بإفريقية أعدل منها هواء ولا أرق نسيما ولا أطيب تربة. وقال فيها الرحالة البكري: ما من أحد دخل مدينة رقادة إلا ما زال ضاحكا مستبشرا من غير سبب، فهواؤها طيب صحي. وكان الطبيب زياد بن خلفون إذا دخلها رفع عمامته حتى يباشر رأسه الهواء النقي فيها. ويذكر المؤرخون أن أهم معلم في رقادة كان قصر البحر الذي جعل أمامه بركة واسعة تجري فيها الزوارق وتسبح فيها أنواع عديدة من الأسماك.

لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبقى مع أسماء الله الحسنى. أيها الكرام، الاسم الموالي الحي سبحانه وتعالى. الحي هو الكامل المطلق، هو الذي تخضع كل المدركات لإدراكه وجميع الموجودات تحت فعله، أي يفعل فيها ما يريد إيجادا وإعداما أو تغييرا. فلا حي على الإطلاق إلا هو سبحانه وتعالى، ومن كانت له حياة من الموجودات رب سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها الحياة. واسم الله الحي متصف بكمال الحياة الدائمة والباقية أزلا وأبدا. حياته سبحانه وتعالى ليست لها زمان تبدأ فيه أو زمان تنتهي فيه، هي حياته أزلا وأبدا، أي الله سبحانه وتعالى حي سرمدا، وهو الذي لا يموت، بل سبحانه يخلق الموت. وحياته سبحانه حياة ذاتية، أي لم تكن بأي سبب أو مصدر آخر. وبحياته يكون معنى أنه سبحانه موجود. إذن عندما ندرك معنى أنه حي ندرك أنه موجود. وكانت سائر صفاته الحسنى مطلقة الكمال من علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وغيرها. ومعنى أنه حي أي لا يموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن توكل من البشر على حي يموت تبخرت أمال المتوكل عليه عند موته، أي الإنسان يتوكل على جهة ما غير المولى سبحانه وتعالى، هذه الجهة فانية وميتة، فلن يتحقق عطاء تلك الجهة باستمرار، بل بالإمكان أن تنقلب ضده. إذن ومن لم يكن مع الله سبحانه وتعالى يتطاول عليه أحقر من اعتمد عليه. وعند التوكل على الحي الذي لا يموت النتيجة يدوم توفيقك أيها المؤمن وسدادك إلى مماتك، وهو الباقي الحي الذي لا يموت أزلا وأبدا كذلك، لأن كل شيء هالك إلا وجهه، والحي هو الفعال لما يريد، ولا يتعلق فعله بأي كائن. وحظ المؤمن أن يتوكل على الحي سبحانه وتعالى، لأن غيره فان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن فعظمة الله قوية، فعظمة الله جليلة، وقدرته عظيمة، فهو الحي. فمن أراد أن يفلح عليه أن يتوكل على الحي، ومن توكل على حي تم إيجاده، على حي تم خلقه، كان هذا الحي الذي استند إليه مركب، له بدء له نهاية، فقد اعتمد على الناقص، اعتمد على الفاني، فقد يحصل بذلك إثم كبير. ولكن الفوز العظيم أن يتوكل على الحي، ويكون لديه اليقين في الإعانة والسداد والاستجابة. لذلك لا حي إلا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري مضيق يقر أمس جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد وتجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبرية المقرر تنظيمها يوم 28 من الشهر الجاري. ديوان الحبوب يتوقع تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني ويدعو الفلاحين إلى اتخاذ إجراءات تضمن قبول المحصول بمراكز التجميع في أفضل الظروف. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء بداية من 24 من جوان الجاري ولمدة 3 أيام لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. هذه المدرسة الصيفية تهدف إلى تمكين المشاركين من ترسيخ وفهم المفاهيم النظرية والتطبيقية الواردة بالبرنامج الدراسي في مادة الكيمياء من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين الورشات التفاعلية والتجارب المخبرية التطبيقية. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية على مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان إلى 11 شخصاً بعدما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في غارة استهدفت الليلة الماضية منطقة بقضاء صور. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استكمال الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران ردا على ما سمته الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي الأمريكية أمس الأول. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات التي طالت الليلة الماضية مدنا إيرانية ملوحا بقصف أشد على أهداف أخرى إذا استمرت الهجمات الأمريكية. وختاما، إيران تؤكد للوسطاء الدوليين أنها لم تتعمد إسقاط المروحية الأمريكية التي سقطت فوق مضيق هرمز مشددة في المقابل على تمسكها بمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التوترات المتصاعدة في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كن أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية من شارع الحرية تصلكم أجمل تحية أنتم مستمعينا مستمعاتنا. هذا يوم سعيد أولى منوعاتنا التنشيطية توا 6:04. مرحبا بكم الكل، إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم رزق قسم، فرحة سعادة نجاح تفاؤل أمل وبرشا عمل يكون مكلل بالنجاح لكل واحد فيكم. أهلا وسهلا بالفريق اللي قام بكري اليوم لأجل مرافقتكم من توا للتسعة، فريقنا فيه لسعد شبيل من القاعة الفنية المركزية، أنيس لوريمي في الإخراج الإذاعي، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، ونبيل عبيد مقدم الميكروفون. تتمنى لكم الناس الكل يوم سعيد.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك،

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل

سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته

حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتما.

0: نهاركم زين مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم. اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، 24 ذو الحجة 1447، آخر امتحان في الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026. هاو كما يدوم حال، وصلنا اليوم الأخير، إن شاء الله يكون مكلل بنجاح. إن شاء الله امتحان اليوم زيدا كما تحبوه، وإن شاء الله إذا غريت في كل بيت تونسي. أوقات الشروق والغروب في تونس اليوم، شروق الشمس كان في 4:59 والغروب 7:38. أوقات الصلاة، صلاة الصبح في الساعة 3:08، الظهر منتصف النهار 26 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:40، صلاة المغرب 47 دقيقة، وصلاة العشاء 9:30. ربي يتقبل منكم ومنا كل صلواتكم ودعواتكم، ومنها دعوتنا لكم كما كل صباح.
1: دعي وتخير
2: ربي، إن شاء الله يسهل لك رزقك ويبقى عليك ستر وينزل لك البركة، وربي يحفظك في كل خطوة وفي كل حركة، ويجعل قضيتك مقضية، ويفتح لك بيبان الفرج، ويسهل لك ربي مشيتك في كل ثنية، يبارك لك في عملك ويسهل لك قسمك، يجعلك تثمر وتعمر، انت تزرع والورقة تخضر، يعطيك النجاح العقل الرزانة والصلاح، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح.
1: دعي وتخير.

صباح النور والسرور لكل مستمعينا ومستمعاتنا. بداية يوم جديد وفرصة جديدة زيادة لتحقيق الأمل والأهداف والاستمتاع بكل لحظة، لأنه جمال الحياة في اللحظة اللي نحن فيها. البارح تعدى وما عادش مش يرجع، غدوة الله أعلم بيه، فبالتالي كل لحظة نعيشها توا هي الأهم في حياتنا. إن شاء الله كل اللحظات تكون لحظات جميلة برفقة جميلة وأيضا بموجات تليق بكم مستمعينا ومستمعاتنا. الفريق حبي صبح عليكم على طريقته. يا صباح الخير يلي معانا ومكلتون.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: والإذاعة الوطنية هي إذاعة العشرة الدائمة اللي تجمعنا كل يوم ببرشا محبة على موجاتها، موجات أولى الإذاعات. تقص اليوم الأربعة 10 جوان كيفاش مش يكون أبرز ما مش يميزه معنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نقول له يومك سعيد، صباح النور.
3: نهارك زين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الوطنية هذا الصباح.
2: مش نحويلك؟
3: الحمد لله، الحمد لله. في بداية هذا الصباح أكيد يعني كما اعتدنا القيام بكل التحاليل وقراءة كل النماذج العددية ودراسة أولية لحالة الطقس باش نجم نقدم لكم الإفادة هذا اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا في الحقيقة بأغلب مناطق البلاد، لكن بعد الظهر بالمناطق الغربية باش تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في الحقيقة تكون أحيانا غزيرة. يعني وين بالضبط سنصدر أكيد نشرة متابعة.
2: 7:30 قلنا وين بالضبط؟
3: أي مبدئيا الواجهة الغربية للبلاد، الكيف، القصرين، ثم تتدرج نحو جنوب سليانة وصولا إلى زغوان، ونذهب بعيدا حتى إلى جهة الوطن القبلي. طبيعي هذا التنقل للسحب الرعدية مع تساقط محلي للبرد. الريح أيضا اليوم بتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر. وبالتالي اليوم إذا كان الأرقام بتكون ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيء المحلي، وتغير اتجاه الريح اليوم العشية يصبح من القطاع الشمالي، هو تمهيد لانخفاض سنلمس يوم الخميس يوم الغد، انخفاض هام في درجات الحرارة يعني نتيجة هبوب رياح من القطاع الشمالي أو من القطاع الشرقي. لا يهم، هذه النوعية من الرياح تساهم في يعني تراجع درجات الحرارة. الرياح باش تكون قوية قرب السواحل وبالجنوب وين ممكن نسجل دواوير رملية محلية، والقصوى ظهرا باش تكون ما بين 25 و30 بالشمال في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، بين 31 و36 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 41 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هذه نشرة أولية، ترقبوا يعني مداخلة أخرى من زميلتي في حدود الساعة 7:30 تعنى بكل تفاصيل الطقس.
2: من عند سعيدة في يوم. نعم سعيد، 7:30 نرجع وناخذ نشرة جوية مفصلة. شكرا ليك سرحان، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام.

صباح الورد لكم الكل مستمعينا ومستمعاتنا، سميرة العمامي وعبلة اليوسفي فوزية تريكي وخدوجة المحجوبي وزينة كشرود أبو بكر بن صالح وحسين التليجاني وعادل بن سعيد وريدة بن عمارة من قبلي، ولكل مستمعينا في كل شبر من الجمهورية التونسية نسلموا عليهم وتوصلكم أحلى تحية. هذو من الناس اللي صبحوا علينا وكتبونا اليوم على صفحتنا صفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك. شنو رايكم كان توا نمشيو المنطقة السياحية بلاصة تونسية العالم الكل يحكي عليها ونحن زيدا نحكيو عليها هذا صباح؟ سيدي بوسعيد اللي تتربع فوق المنحدر الصخري وتطل على خليج تونس وعلى قرطاج. سيدي بوسعيد القهوة العالية وقصر النجمة الزهرة ومتحف دار العنابي والمشموم التونسي والفنادق والأبيض والأزرق واللي يشوفها يقول اليونان أما على الطريقة التونسية. سيدي بوسعيد اللي تنتظر إنها تدرج على قائمة التراث العالمي. الملف متاع الترشح هو موجود في اليونسكو في المنظمة متاع الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي خلال الدورة 48 من اللقاء هذية اللي مش يكون ما بين 20 و29 جويلية 2026. نلقاو اللي فما 30 ملف جديد يعرض على التصويت من مجموعة من الدول بما في ذلك ملف الترشح متاع قرية سيدي بوسعيد. الملف التونسي يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. في جويليا النجم نعرفه هل أنه سيتم إدراج سيدي بوسعيد ضمن القائمة ولا لا. سيدي بوسعيد اللي معناها العالم الكل بالحق يحكي عليها، موقع قرطاج الأثري مدرج ديجا من عام 1979، عندنا مواقع أخرى، فما ارتباط تاريخي بين قرطاج وسيدي بوسعيد، لكن سيدي بوسعيد بالذات من أبرز المواقع الثقافية والسياحية في تونس. معمارها العربي الأندلسي المميز وألوانها هي اللي تحكي عليها. نستنى جويليا ونشوفوا شنو النتيجة، هل ستدرج القرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو؟

وصلنا ل 46 دقيقة متابعة طيبة للجميع. نحن هوني للتسعة متاع الصباح محضرين كالعادة فقرات وضيوف ومواضيع، مش خليكم بعد شوية مع صوتها فيروز، ومن بعد نسمع نشرة أخبار السابعة فيها كل المستجدات الوطنية والعالمية، ثم تجي فقرة الخبير، واليوم خبيرنا في الجباية نتحدثوا على التصريح بالضريبة على الثروة، شكون المعنيين به، شنو التصريح هذايا، نرجو بعد السبعة ونفهموا التفاصيل. سبعة ونص عنا نشرة جوية، ثم نستقبلوا معكم من بلدية تونس المكلفة بتسيير الموارد البشرية، مش نتحدثوا على دار الخدمات الرقمية بالحريرية، كل مرة فما دار خدمات رقمية في ولاية من الولايات، في حومة من الحوم، في منطقة من المناطق، الديار هذوما اللي تقدم خدمات، شنو الخدمات اللي تقدمهم وأهمية قرب الخدمة وسرعتها من المواطن وين ما كان. بعد تجي الرياضة وأخبارها، ثم ضيوفنا ضيف الماتينال اليوم يجيونا من المعهد التونسي للتنافسية ودراسات الكمية، المعهد هذا سمعتوا به قبل؟ شنو ياخذوا فكره، شنو مهامه وشنو قاعد يعمل، خاصه اخر دراسه خرجها المعهد هو ادماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمه تحليل مسارات النضج الرقمي في تونس. باش نبقاو ديما في العالم هذايا نتاع الرقمي، ونستقبلوا دكتوره تونسيه هي سيده العام في مجال الامن السيبرني، الدكتوره نهال بن يوسف من جامعه تونس المنار اللي تمثل تونس بين بلدان العالم ودكاتره العالم، كما مش نتحدثوا زاده على الاسبوع العربي للبرمجه في دورته الجديده. هذا مع مجموعه من الاغاني، وايضا مع تفاعلاتكم انتم اغلى مستمعين، اللي مش نخليكم مع صوتها نهاد حداد ايقونه الفن العربي، صوت الطفوله، صوت الذكريات، وصوت الصباح زاده، صوت الحب والوطن. مع فيروز ننهي ساعتنا هذية وتوصلنا كما قلنا الأخبار السبع، يقدمها شيء بالحجلوي.

0: الدكتور حكيم.
1: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم. هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
0: الدكتور حكيم.
2: صباح التوانسة. بطولة
3: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
2: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
3: من اثنين للخميس، من التسعة للحداش.
2: من التسعة للحداش.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.
4: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية. متعة الاستماع.
4: متعة الاستماع.
2: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة ينظر في منظومة المياه ويقر جملة من الإجراءات. منصة بريدج تاك جسر جديد لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات التونسية وفتح آفاق أمام الشركات الناشئة. توقعات بتجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني هذا الموسم. وفي العالم، إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات استهدفت جنوب البلاد. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. نظر مجلس وزاري مضيق عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في منظومة المياه، وأقر المجلس جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. مهال فرشيشي.
6: من بين الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول منظومة المياه، ضمان وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، والعمل على تفادي انقطاع الماء والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات، مواصلة وإنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026 و2030، إعادة وتنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بإحالة التصرف في المنظومات المائية إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب، تحسين ومردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة واعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم، مضيفة أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها. وقدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب خلال هذا المجلس عرضا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية.
5: تولت الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة بتونس رسميا إدارة منصة بريدج تيك التي تم إطلاقها بمبادرة من وزارة الخارجية التونسية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وفق ما أعلنه رئيس الغرفة مروان بن جمعة. وقال بن جمعة في تصريح لخول سليتي، قال إن هذه المنصة عبارة عن جسر يربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس، بما يمكن من دعم فرص الانتداب وخلق آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
7: تمكن هذه المنصة الشركات التونسية الناشئة وليجون ديبلومي باش يدخلوا ويحطوا السيفي نتاعهم وإلا السيفي نتاع الشركات نتاعهم. من جهة أخرى، الشركات الأمريكية تنجم تدخل مباشرة على لانوير هذا وتشوف السيفي واللي بروفيل اللي حاجتها بهم، أو هي تحط طلبات نتاعها باش الشباب والشركات الناشئة ينجموا يلقاو ليزوبورتينيتي اللي حاجتهم بهم. هذه المبادرة من وزارة الخارجية التونسية والسفارة الأمريكية. أي إنسان يحب يدخل فيها ويندمج فيها يتصل أما بالأمشام تونيجيا وإلا مباشرة يدخل على الموقع بريدج تيك ويسجل روحه.
5: تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعالية أسبوع التكنولوجيا بلندن 2026 الذي انطلق أمس الأول ليختتم بعد غد الجمعة بالعاصمة البريطانية. وتمثل المشاركة التونسية فرصة للتعريف بالكفاءات التونسية والابتكارات الوطنية وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الدولية، هذا إلى جانب استكشاف فرص الشراكة والاستثمار والتعاون التكنولوجي مع مختلف الفاعلين في منظومة الابتكار العالمية. تجسيدا للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية، نظمت بورصة تونس والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس الدورة الثالثة من تظاهرة بورصة القلب بهدف عرض مجموعة من المشاريع الخاصة بقرى الأطفال بما يسهم في تطوير منظومة دعمها. الخبير في الاتصال والتسويق وجمع الموارد بالمكتب الوطني لجمعية قرى الأطفال أسواس فوزي الربيحي.
8: المؤسسات نعرفوا اليوم لو بوزوان تاعهم في تثمين مجهودهم في المسؤوليه الاجتماعيه المناطه بعهدتهم. الدوره الثالثه لبورصه القلب هي زاده تجمع المؤسسات اللي عندها اليوم لوبليغاسيون دو لا ريسبونسابيلتي سوسيتال من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ان نحن نبحث على شركاء وعلى سفراء باش يدعموا العمل نتاع اس او اس باش يدعموا معنا رساله اس او اس. الحمد لله يعني الاقبال محترم، هذه البدايه، والناس هذوما مادام جو الا مؤمنين بالقضيه نتاع الطفوله من ناحيه، وهذا بطبيعته باش يكون رساله للمؤسسات الاخرين باش ينزلوا على نفس المنوال.
5: ومن جانبه أوضح مدير عام بورصة تونس بلال سحنون في تصريح لمريم الغربي أن بورصة تونس تشكل همزة وصل بين جمعية قرى الأطفال والمؤسسات الاقتصادية بهدف ضمان ديمومة الموارد لفاقدي السند.
9: حاولوا باش نكونوا همزة وصل بين اس او اس والشركات المدرجة حتى هما يعاونوا اس او اس واللي عندها ديمومة في مواردها وفي انجاز مشاريعها، وفي نفس الوقت يكونوا شركة مدرجة يحسنوا من مردوديتهم، اضافة انه مش نقترحوا ايضا مشاريع ليقع انجازها من طرف الممولين الكبار، وتوا قاعدين نقدموا فيها المشاريع هذه وان شاء الله تكون معنا حاجة هيكلية للاس او اس تدخل في الانجازات الكبرى في المسؤولية المجتمعية متاع المؤسسات المدرجة.
5: أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس بأن التوقعات تشير إلى تجميع أكثر من 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم المنقضي. وأكدت بن حديد جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع وعلى الإجلاء. في كلمة خلال أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السالمي أمس قال إن الاتحاد يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. وأكد السلمي التزام الاتحاد بالدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية وبالمساهمة في بناء مستقبل رقمي يضع الإنسان في قلب التنمية، داعيا من جهة أخرى الحكومة إلى استئناف حوار اجتماعي جدي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: أهلا بكم من جديد. شنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة ضربات على أهداف إيرانية على خلفية إسقاط مروحية أباتشي، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب بين

وقاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن ردا على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا العدوان سيقابل بردود أكثر قسوة. وأضاف الحرس الثوري أنه دمر 21 هدفا داخل القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، فيما أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، وأسفر عن تدمير 4 أهداف بينها حظائر لطائرات F-35. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا أنيس لوريمي ومرئيا عمر جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة ينظر في منظومة المياه ويقر جملة من الإجراءات. منصة بريدج تيك جسر جديد لربط الشركات الأمريكية بالكفاءات التونسية وفتح آفاق أمام الشركات الناشئة. توقعات بتجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني هذا الموسم. وفي العالم، إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات استهدفت جنوب البلاد. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
1: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
1: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
1: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
2: وحداثة التكنولوجيا.
1: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد،
0: التاريخ يتجدد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: هذه فنانتنا التونسية سليف معنا الجمال. صباح الجمال لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. توا نمشي معكم كيما عودناكم وكيما كل نهار أربعة الفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم في الجباية هو سي محمد صالح العياري.
1: الخبير
2: الخبير
0: سي محمد صالح، صباح النور، يومك سعيد، أهلا وسهلا بيك.
3: صباح الخير سيدة نبيلة ولكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
0: مرحبا بيك. اليوم مش نحكيه معاك على الضريبة على الثروة اللي هي عندها موعد زادة كما المواعيد الجبائية الكل بالنسبة لهذا الشهر. حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 30 جوان كآخر أجل لإيداع التصريح الخاص بالثروة. شكون هم الأشخاص المعنيين بالتصريح هذا يا سي محمد صالح؟
3: شكرا، ماذاك علاش اخترنا الحقيقة الموضوع اليوم، خاطر قرب آخر أجل اللي هو 30 جوان، وخلينا نقولوا اللي راهو الضريبة على الثروة العقارية الاسم الأول اللي جاء في المرسوم عدد 79 سنة 22 متعلق بقانون المالية لسنة 23، وكانت وقتها المبلغ الأقصى اللي نجمه معنا المبلغ الأقصى نبدأ به اللي هو 3 ملايين دينار، 3 مليار من المليمات، وكانت النسبة 0.5% فقط.
0: نعم.
3: وبالتالي 3 مليون دينار فما فوق و 0.5% فقط. الجديد ابتداء من غرد جان في 2026 تبقى الفصل 88.
0: نعم.
3: تم إدخال بعض التنقيحات، لولا المبلغ اللي كنا نحكيه عليه طير ولا 0.5% بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و 5 مليون دينار، أو كرفعنا لهنا في القيمة من 3 إلى 5 0.5%. وإذا كان تجاوزنا 5 مليون دينار تولي نسبة 1%، وبالتالي هذه النسبة جديدة مع 0.5 فقط. الأشخاص كل الأشخاص الطبيعيون، كل الأشخاص طبيعيون في المطلق، حتى متهمش الذوات المعنوية، متهمش الشركات. الأشخاص طبيعيون في المطلق، ولكن تنشوفوا بعد هناك بعض الاستثناءات. بالنسبة للضريبة على الثروة، ما عادش ولدت الضريبة على الثروة فقط، ما عادش الضريبة على الثروة العقارية. يقول المشرع، وتعرف عن اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع بلدان أخرى.
0: نعم.
3: واحنا في تونس تم إبرام إلى حد الآن حوالي 57 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي. يقول راو تطبق الضريبة على الثروة على كل العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية. إذا كانها موجودة في تونس راو تطبق بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.
0: مواطن خارج تونس وعنده دار في تونس مش يخلص عليها الضريبة، هذا هو
3: بالضبط.
0: أيه.
3: وحتى كان عنده دار خارج معناها تونس أو باش نجيوه، أما العقارات المنقولات الكائنة بالبلاد مهما كان مقر الإقامة متاعه، معناها يكون موجود مقيم في تونس أو خارج تونس، ولكن العقارات والمنقولات موجودة بالبلاد التونسية تصبح خاضعة للضريبة على الثروة.
0: نعم.
3: اثنين، توا العقارات والمنقولات سواء كانت بالبلاد التونسية أو حتى بالخارج، فأنا حالة هذه إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية، إذا كان مقيم ما عادش تناقشوا في الموضوع، موجودة في تونس ولا خارج تونس، طبقا للتشريع الجاري به العمل تصبح هذه العقارات والمنقولات خاضعة للضريبة في تونس، للضريبة على الثروة بتبيعها في تونس.
0: لحظة، فما نقطة ما فهمتهاش. وقت اللي هو مقيم في تونس وعنده منزل خارج تونس باسمه
3: يبقى خاضع،
0: يبقى خاضع.
3: عينيك مغمضة، مقيم
0: اي هو في تونس، هو في تونس وعنده منزل خارج تونس.
3: اي نعم هذه اللي حكينا عليها، العقارات والمنقولات سواء كانت بالبلاد التونسية او خارج البلاد التونسية
0: يخلص عليها
3: الضريبة مقيما بالبلاد التونسية. اذا كان مقيم العقارات في تونس او خارج تونس تبقى خاضعة للضريبة على الثروة. واضحة الفكرة؟
0: واضحة الفكرة. حتى وهو يخلص في البلاد اللي هي فيها، اللي هو معني عنده الدار فيها، في البلاد هذيك يخلص وفي تونس يخلص.
3: اي ضريبة على الثروة خاص، مو ضريبة على الدخل. هذه
0: فهمت.
3: كان جاء ضريبة على الدخل فما تجنب الازدواج الضريبي، اذا كان خلص البرا ما يخلصش في تونس. اما كي تبدا الموضوع يهم الضريبة على الثروة العقارية، ولات توا بالجديد نتاعنا ولات الضريبه على الثروه في المطلق، ما عادش كان العقارات فقط. راهو اذا كان العقارات والمنقولات موجوده بالبلاد التونسيه او خارج البلاد التونسيه تبقى خاضعه للضريبه على الثروه، في صوره كان الشخص مقيما بالبلاد التونسيه طبقا للتشريع الجاري بالعمل. المعنى نتاع الاقامه والمفهوم نتاع الاقامه طبقا بالطبيعه للتشريع الجاري بالعمل. واضحه الفكره؟
0: واضحه الفكره.
3: باهي النقطة عدد ثلاثة
0: سوا. بلي لحظة استنى، وكي يبدا ماشي جاي على البلاد اللي هو عنده فيه العقار، أنا عندي في إيطاليا نعدي شهرين ثلاثة في تونس أربعة، من بعد نمشي غادي لإيطاليا ومن بعد نرجع لهنا لتونس، نخلص في الحالة هذية اللي أنا مانيش
3: لا لا مربوطة
0: مربوطة.
3: لا ديما السؤال هذا يطرح مربوطة بمفهوم الإقامة، خاطر خاطر ما نحبوش ندخلوا برشا في التفاصيل. أما مثلا في الإقامة بصفة عامة، إذا كان واحد عنده مسكن رئيس، أو مادام فتحنا باب الإقامة، إذا كان عنده واحد مسكن رئيس في تونس يعتبر مقيما بالبلاد التونسية، وإذا كان ما عندوش مسكن رئيسي في تونس نمشيو له المدة. إذا كان المدة تتجاوز 183 يوم في السنة في تونس خليه يمشي ويجي هو. أما إذا كان المدة تتجاوز 183 يوم في تونس يصبح خاضعا ويعتبر مقيما بالبلاد التونسية. يعني فتحنا قوس
0: واضح،
3: شرحنا شوية المفهوم تاع الإقامة.
0: واضح واضح، شكرا لك. تفضل سي محمد صالح.
3: بالنسبة للنقطة الثالثة فما استثناءات، فين وقت الاستثناءات هذه؟ بالنسبة للعقارات والأصول التجارية، خاطر ولا تسمع الضريبة على الثروة، ما عادش اسم الضريبة على الثروة العقارية. وبالتالي العقارات في مرحلة أولى، الأصول التجارية اللي فون دو كوميرس، والمنقولات التونجيهم المنقولات اللي هما تم تعريفهم بالفصل 15 من مجلة الحقوق العينية، المكتسبة بجميع أصنافها باستثناء المكاسب الآتي ذكرها. شنو هو مال ما تخضعش للضريبة على الثروة؟ المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة، وكذلك الأساس المستغل فيه، مسكن رئيسي واللي تسكن فيه أنت وعائلتك، هذاك مسكن رئيسي. والأساس اللي فيه هذاك غير مشمول بالضريبة على الثروة. اثنين، يقول لك العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني، معناه أنت عندك عقار وعمل فيه معمل. ما تنجمش تقول لي هذا راهو خاضع للضريبة على الثروة. جاء المشرع قال هذه مادام داخلة في النشاط وعندك فيها باتيندا، معناها بطاقة تعريف جبائي باتيندا باللغة الدارجة نتاعنا، راهو غير مشمولة بالضريبة على الثروة. والأصول التجارية المستغلة فعلياً، يبدأ عندك أصل تجاري ولكن أنت تخدم فيها، عندك مطعم تخدم فيه، عندك مقهى تخدم فيه، ذاك تابع المهنة نتاعك. وإذا كان عندك أصل تجاري كريه للغير، الغير هو اللي يستغل فيه، وقتها المداخيل المتأتية من كراء الأصل التجاري تبقى خاضعة للضريبة على الثروة. اتفقنا تو؟
0: اتفقنا.
3: عقارات
0: واضح واضح واضح
3: في المهنة متاعك غير خاضعة، وإذا كان أصول تجارية مستغلة فعلا أنت تستغل في الأصل التجاري غير خاضعة، كريتو للغير يولي خاضع. ثلاثة تو، العربات غير النفعية، غير النفعية معناها نونيتوليتير، ولا العربات النفعية هو كالشاحنات المستغلة بصفة عامة في إطار النشاط. غير النفعية هي نسميهم معناها السيارات السياحية، السيارة اللي تملكها أنت 8 خيول 9 خيول إلى غير ذلك. جاء المشرع قال العربات غير النفعية دي التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا، إذا كان أقل من 2 شهو
0: ما تخلص
3: أو أقل
0: ما تخلص،
3: رأي هذيك غير معنية بالضريبة كذلك، بالضريبة على الثروة كذلك. والآخر حاجة اللي تم استثناءها خاطر في النسخة الأولية كانت موجودة، هي الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي. النسخة الأولية كانت موجودة، بالطبيعة صارت ضجة كبيرة، يقول لك الناس تجبد فلوسها من البنوك إلى غير ذلك. هذيك تم استثناءها في النسخة النهائية متاع الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. بالطبيعة آخر أجازة كما كنا نحكيه هو موفى شهر جوان من كل سنة،
0: 30 جوان 2026. إذا فات الموعد هذايا، فلتنا الموعد لسبب أو لآخر، فما طريقة للتدارك؟
3: لا بالطبيعة، بالطبيعة تدخل مصالح الجباية لتسوية الوضعية الجباية المعني بالأمر مع تطبيق خطايا التأخير، واللي هي بالطبيعة مجحفة خطايا التأخير. هذاك علاش إذا كان شخص يستجيب للشروط متاع الضريبة على الثروة يكون من الأحسن ومن الأفضل باش يسرع في الأجال القانونية، وذلك لتجنب الخطايا المجحفة.
0: شكرا جزيلا ليك سي محمد صالح العيار، يعطيك الصحة. كانت هذه فقرتنا، فقرة الخبير، ونعود نذكره آخر أجل لإيداع تصريح بالضريبة على الثروة هو 30 جوان 2026.

0: اللي عنده محبة عمرها ما تتخبى، هي المحبة تظهر في المواقف. وصباح المحبة لكل الأحبة ولكل أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية. طقس اليوم كيفاش مش يكون في نشرة مفصلة؟ ناخذوها من عند سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال الطقس.
0: سعيدة، يومك سعيد، مرحبا بيك.
2: صباح النور أختي نبيلة، تحية ليك وكل أوفياء الإذاعة الوطنية، ويومكم سعيد.
0: يومك أسعد إن شاء الله. الكلمة ليك، طقس اليوم أبرز ما مش يميزه الأمطار اللي نستنيوها العشية، وين مش تكون، وقتاش تقريبا؟
2: صحيح كما قلت، يعني اليوم طقسنا باش يكون مغيم جزئيا في اغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربيه، وين تتكون خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار اللي تكون احيانا غزيره في مناطق خاصه في القاسرين، سيدي بوزيد، القيروان. هذه الامطار باش تشمل محليا بعض الجهات الشرقيه الوسط والشمال، ويعني الريح اليوم من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه وضعيفه في معتدله ببقيه الجهات، وتتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه وين توصل حتى 60 كيلومتر في الساعه في شكل هبات. البحر اليوم متموج الى مضطرب في الشمال والقليل الاضطراب ببقيه السواحل. الحراره اليوم في استقرار مقارنه ب...
0: سعيده انقطع الخط. ميسيل شانيس، نسمع اغنيه ونرجعولها. اي نسمع اغنيه.

0: بديتوا دندنوا معاها الغنية، نخليها بعد شوي. هاي رجعت سعيدة، تفضل سعيدة. انقطع الخط.
1: طيب جديد اختي نبيلة، يعني قلنا اليوم الخلايا الرعدية باش تخص المناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة كما قلنا، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية الوسط والشمال. الحرارة اليوم يعني شهدنا البارح ارتفاع في درجات الحرارة، كنا سجلنا تقريبا 36 درجة في تونس العاصمة، اليوم باش تكون في تقريبا في نفس المعدلات ولا أقل شوية، تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة في بقية المناطق خاصة بمناطق الجنوب، ونتوقع ظهور الشهيلي. بالنسبة ليوم الغد يتواصل طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكون أيضا خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية الوسط والجنوب اللي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. غدا باش نشهدوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاطر الريح باش تبدل تصير من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. الريح هذه تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر يكون شديد الاستيراب غدوة، والحرارة تتراوح بين 25 و 30 درجة في الشمال، وتكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، وبين 31 و 36 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 41 درجة خاصة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتوقعاتنا اليوم الجمعة والسبت، يوم الجمعة تكون سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة تكون في انخفاض طفيف، ويوم السبت تكون سحب أيضا سحب عابرة على كامل البلاد والحرارة في ارتفاع طفيف، تبدأ في ارتفاع طفيف تدريجي بداية من يوم السبت.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك، إن شاء الله نهارك زين سعيدة.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي هجروني وراحوا

0: نجاحات نجاحات. بعد لسمعنا قلبي ومفتاحه فريد الأطرش نمشيو للنجاحات. زوز أساتذة أستاذتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي. الدكتورة سوسن التركي الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، وأيضا الدكتورة نهال بن يوسف الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للإعلامية التابع لجامعة تونس المنار. التتويجات هذية بطبيعة تفرحنا لأنها عالمية. فيش بالضبط نحن معنا الدكتور نهال بن يوسف من عندها هي ناخذ أكثر تفاصيل. صباح النور ومرحبا بيك.
1: صباح الخير صباح النور أخت نبيلة، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك أنت اللي قبلت تكون معنا. نحن نحكيه على قائمة للمترشحات لجائزة سيدة العام في الأمن السيبرني، حكا ولا ليه؟
1: صحيح.
0: أحكي لنا شوية على الموضوع اللي أنت ضمن القائمة هذية. علاش؟ لأنه الفئة هي فئة التطوع
1: متطوع. أي معلش كان تسمح لي دونك أنا قدم روحي ويمكن نحكي لكم شوية على المسابقة. نشكرك مرة أخرى على الاستضافة. دونك يعيشك هذا من حسن أخلاقك. أنا نقدم روحي، اسمي دونك نهال بن يوسف، دونك مهندسة ودكتورة توسيدة مساعدة لي خلال 20 سنة إن شاء الله في المعهد العالي للإعلامية في جامعة تونس مرار كما تفضلت وقلت. فيما يخص العالم نقولوا إحنا الموازي الباراليل دونك أنا بيان سور بنوت أم تاع بنوتات تاع حفونات نسلم عليهم برشا.
0: ربي يفضلهم لك.
1: يعيشك. دونك ناشطة في على المستوى هذي الوطني معناتها والدولي من 2003 ديجا معناتها في تونس. دونك كان تسمح نطق شويه جمعيات باش نعرف نحطوها في توليتار معناتها نتاع الجائزه. دونك الجمعيات اللي انا ننشط فيهم يعني من وقتها ثم برينسيبالمون ثلاثه هي الحقيقه. في 2003 عملنا جمعية دونك مع زوز أصحابي هكايا قبل في سيكورينات. سيكورينات اسمها لنسات وولت مازلت وولت ما شاء الله جمعية وشبكة ونوادي من بنزارة نقولوا بالجردينة ما يعلقها بنزارة المدنين توا مرورة بتونس وصفاقس والزغوان
0: توزعت على كامل الجمهورية.
1: أي ما شاء الله في الجنيفرسيتي دونك نحبهم برشا وما شاء الله عليهم الأعضاء الكل المتطوعين واللي هو مستقبل قلين. دونك نحييهم من سا ورجال توا لما حال
0: واي متطوع في تونس. مش قص على حديثك توا شويه لانه عندنا فاصل اشهاري وبعد الفاصل نواصل. دكتوره نهال بن يوسف
2: اشهار.
3: يا مسلمان يا مسلمان ومعبيهاش اقوى مونديال
4: مع بيش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بي اش بنك.
2: اشهار.
0: نرجع لضيفتنا معنا عن طريق الهاتف هي الدكتورة نهال بن يوسف الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للإعلامية التابع لجامعة تونس المنار. مش وحدها معها زيد الدكتورة سوسن التركي أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية، وهما اللي تم تتويجهم على المستوى العالمي. تحكي لنا هي على النشاط التطوعي خاصة الجمعيات. تفضل نرجع لك دكتورة.
1: يعيشك. يمكن ذكرت سيكورينات سامح حبيت جوست نذكر زيدا الواسب والاي تريبل اي زيدا كيف كيف اللي هما نحييهم جماعة الكل يعني اللي يخدموا في المجتمع المدني والجمعياتي. الغفل بما يخص البخي فرحانة برشا. دونك السابع التالي أعلنت المنظمة العالمية هي سايبر سيكوريتي ومن اوف ذا يير الهدف نتاعها معناتها تسليط الضوء على النساء اللي عندهم تأثير والمساهمات المميزة في مجال الأمن السيبراني سواء في التافل التوعية ولا التكوين ولا حاجة. دونك فرحت برشا اللي تم اختياري كفيناليست الحمد لله فضل ربي نمثل تونس وكمرشحة باش ناخذ جائزة عالمية لأفضل امرأة متطوعة في مجال الأمن السيبراني في العام 2026.
0: معناها أنت سيدة العام في مجال الأمن السيبراني والتطوع.
1: هو راهو مازال هي مرحلة الأخرانية هي مرحلة التصويت أما هما عملوا كما احنا نقولوا سيليكشن تعداو معناتها بمراحل يعني اختاروا نساء في العالم.
0: قديش من مرأة شاركت في
1: والله هما حسب الانفورماسيون الاف في العالم. أما فما دي كاتيجوري يعني فما دي يعني دي كاتيجوري موجودين فهمت. في السيبر سيكوريتي وانا في البارتي التطوع ولا يعني الـ الـ يعني الهدف نتاعو انه الخدمه الاجتماعيه يعني في المجتمع المدني والا انك تكون تساهم يعني في نشر الوعي هكا في السيبر سيكوريتي والا في الامن السيبرني على مدى العوام الاخرانيه.
0: انت مترشحه ما بين مع زوج اخرين معناها انتما ثلاثه وانت تونسيه الوحيده الاخرين امريكان
1: من امريكا
0: من امريكا هو لفت انك خلطت المرتبه هذه يعني هو تتويج في حد ذاته.
1: الحمد لله الحمد لله وهذاك هو معناتها ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ومعناتها ان شاء الله نكون على حسن الظن ونشكرهم الحقيقه كانت تسمح معناتها نشكر برشا برشا عبيد بيان سور بابا وامي ربي فضلهم عائلتي الصغيره عائلتي الكبيره واصحابي زملائي أساتذتي اللي علمني حتى كلمة كما نقولوا احنا حرف زاد نشكر لكل ولادي اللي انا سميهم ولادي المرحله
0: الطلبه نتاعك
1: اللي ما شاء الله يعني بعد هالاعلان هذيا معناتها حقيقه حتى قبلني بعد الاعلان هذيا المساجات اللي جاوني الشهائد اللي جاوني نشكرهم بصفه كبيره برشا ونذكر زيدا اللي مانيش وحدي راه والله مصلي على النبي دوبي دي زاني فما زميلاتي وزملائي توانسه في المجال هذا في السيبر سيكوريتي متألقين برشا برشا وزاد في المجالات الاخرى كما تراو معناتها عالم تونس اللهم صل على النبي كل عام معناتها يظهر في لي ريزو سوسيو الا
0: ان شاء الله ديما العالم نتاعنا يرفرف في المجالات الكل. عندنا بعض الثواني توا نستسمحك لانه فما الرياضه. شنو هو الهدف نتاعك المستقبلي سيده العام التونسيه في مجال الامن السيبرني؟
1: هو الهدف باش يقعد ديما هو بيدو الحقيقه معناتها اني انا نواصل ان شاء الله خاطر هاو كي الدوده تعرفها الدوده
0: تواصل في العمل التطوعي وتواصل تقري زيده
1: اكزاكتومون على خاطر في التطوعي نقري ساعه وفي التطوعي زاده في الواسك اللي قلت لك عليها بكري زاده وفي الاي تريبلي في برشا جمعيات انترناسيونال يعني ننشط على المجال الانترناسيونال نتو يعني اوروبا افريقيا والشرق الاوسط زاده كيف كيف لنشر الوعي والا اللي يكونوا يعني في السيبر سيكوريتي والا نقولوا نحن كيما على المستوى هذي الافريقي تقريب الجامعه للمؤسسه الاقتصاديه ربط البحث العلمي زادة بالحاجات نتاع السوق.
0: نحن نتمنوا لك كل النجاح والتوفيق وسلمنا على الدكتورة سوسن التركي لأنه ما نجمناش نتحصلوا عليها الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس. معك أنت دكتورة نهيل بن يوسف الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي الإعلامية زوز تتويجات دولية على مستوى عالمي فألف مبروك لكم لجميع تونس المنار ولتونس. نجوى الطالبي هايهوني إن شاء الله المنتخب زادة يرفع رايتنا عالية. الرياضة وأخبارها في فلاش سبور مع نجوى الطالبي.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: فلاش سبور صباح النور. أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يوم فقط قبل انطلاق الحدث بتبع مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك والمنتخب الوطني التونسي يواصل تحضيراته للمباراة الافتتاحية في المونديال. عمل حصة تدريبية أولى قبل بتبع المباراة المنتظرة ضد المنتخب السويدي فجر 15 جوان مع 3 متاع صباح بالضبط في انتظار حصة إن شاء الله بشكون في نفس التوقيت متاع المقابلة للتكيف أكثر مع التوقيت وأيضا ظروف المباراة. المنتخبات المنافسة في المجموعة آخر منتخب لعب مقابلة ودية من يومين هو المنتخب الهولندي اللي كان فاز على أوزباكستان بهدفين مقابل هدف. في بقية لقاءات لعبها لعبتها المنتخبات الوطنية التونسية منتخب أقل من 16 سنة كان لعب ودية ضد روسيا وتعادل 2-2.
7: دورة تولون الجولة الخامسة والأخيرة، منتخب أقل من 23 سنة يلعب مقابلته اليوم 6 متاع العشية ضد منتخب كولومبيا. هو يتصدر المجموعة متاعه، المجموعة السادسة، مع السعودية والصين بعد فوز على الصين 3-0، هزيمة ضد السعودية 3-1، وفوز على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف لصفر. عاود نرجع مع المنتخبات بطبيعة واستعداداتها للمونديال. بدأت تقل المقابلات الودية، المنتخب التونسي بطبيعة بعد الودية الأخيرة اللي كان لعبها برشا كلام تقال عليها. هاو نسمعوا مع بعضنا حنا بقى المجبر إيش قال بطبيعة، وفي انتظار المقابلة الأولى المنتظرة ضد السويد.
8: C'est une immense fierté de représenter la Tunisie. Beaucoup d'honneur aussi, parce que c'est le pays de mes parents, mais c'est aussi mon pays. J'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. Un sentiment immense. Moi, personnellement, il y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça, c'est cool. Je pense que... L'une des forces qu'on doit avoir, c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne. Pas avoir peur et être des conquérants, être des Tunisiens et être fiers. Je pense que ça doit être une de nos forces. On va essayer de les représenter du mieux possible et pourquoi pas aller chercher une qualification. Inch'Allah, on va aller loin.
7: إن شاء الله احنا محتاجين بطبيعة للسوليداريتي اللي كان نحكي عليها من شوية حنا باع المجبري. المنتخب التونسي في مجموعة نعرفه أنه صعبة جدا، مع أنه مجموعتنا الحقيقة ما هيش المجموعة المتميزة الأكثر ممكن على مدى أجيال، مش وقته باش نحكيه على قيمة كل لاعب في المنتخب الوطني التونسي، لكن هدفنا واحد بطبيعة، وأن منتخبنا على الأقل يحقق نتائج إيجابية في المجموعة متاعه، يكون الثالث على شلال، لأنه كما تعرفوا الأول والثاني يترشحوا للدور الثاني، وثمانية على 12 هما 12 المجموعة، الثمانية الأفضل في الترتيب الثالث ينجموا يصعدوا بطبيعة للدور الثاني. البارح ظهور الأرجنتين ضد إيزلندا، أمطار غزيرة سبقت المباراة، لكن المقابلة تلعبت الأرجنتين فازت 3-0. سكالوني قبل المقابلة تسأل على ليونيل ميسي باش يلعب وإلا لا، قال باش نسألو بطبيعة باش يلعب ممكن بعض الدقائق، نعم لعب بعض الدقائق وسجل هدف إثر ضربة جزاء في الدقيقة 72. مواجهة آسيوية أفريقية بين السنغال والعربية السعودية وفات البارح بالتعادل 0-0. البارح في الوديات هزيمة العراق ضد فنزويلا 2-0. اليوم نستناو ظهور البرتغال على أرضها تلعب ضد المنتخب النيجيري 9:15، مباراة قد تكون الأخيرة لكريستيانو رونالدو على الملاعب البرتغالية بطبيعة مع اقتراب اعتزاله في عمر 41 سنة. آخر مقابلة تتلعب في البرتغال قبل ما يتوجه بطبيعة للمونديال. انجلترا تلعب ضد كوستاريكا 9 متاع الليل، والمدرب توخيل قال المنتخب الانجليزي لا يعتبر من المرشحين بالنظر للتاريخ، لكن التاريخ وحده ما ينفعش بطبيعه على الميدان. نستنيو المنتخب الانجليزي في مواجهه غانا، كرواتيا وبنما. تم تعيين حكام مباريات بعض المباريات اللي تهم الجولة الافتتاحية، خاصة مقابلة لاستيك بالمكسيك وجنوب افريقيا، نسخة معادة من 2010. كانت وقتها جنوب افريقيا استقبلت في المقابلة الاولانية المكسيك، كانت تعادل 0-0، تقلبت الادوار المرة هذه الافتتاح المكسيك ضد جنوب افريقيا. التحكيم سيكون للبرازيلي ويلتون سامباو، مقابلة باش تدور في ظروف تعرف تعزيزات أمنية كبيرة في مكسيكو، لأن العاصمة تعيش إضرابات خاصة ببعض النقابات. دخول التحكيم العربي سيكون مع الحكم المصري أمين عمر، اللي كان حاضر في البطولة التونسية في عديد المقابلات، باش يكون في مقابلة تتلعب فجر الجمعة بين كوريا الجنوبية وتشيكيا. مادام نحكي على التحكيم، أخبار عن مساندة كندا ومدينة فانكوفر تحديدا للحكم الصومالي عمر أرتان بعد منعه من دخول الأراضي الأمريكية وسحب التأشيرة. محليا في الترجي رفع عقوبة الانتداب، النجم الساحلي يقترب من إغلاق ملف أخير حول المنع، وبقية الأندية مازال عندها 3 و4 وأكثر من ملف. المدرب المغربي الحسين عموتة يتفق مع فريق الأهلي المصري، عرف نجاح كبير بطبيعة مع المنتخب الأردني خاصة في التصفيات، ونقعد مع الأهلي المصري اللي لعبوا ياسر إبراهيم عقوبة من الكونفدرالية تسلط عليه، لعبتين ذكروا الحركة اللي كان عملها في رادس ضد فريق الترجي الرياضي التونسي مع الأهلي. موعد مع الأبطال في تونس وشراكة بين البيعش وبطلنا بطل فراس القطوسي بطل تيكواندو على مستوى عالمي أولمبي يتحدث عليه سامي العوني.
9: عقد شراكة كمن هكا من نجم يكون كان بادرة نثمنوها وبادرة بالحق. نشكر المجمع دي هاش بونك بالحق على البادرة هذه اللي بالحق هذا هو ما يستحقه في راس القطوسي وبقية طال النخبة في حتى في رياضات أخرى مش كان في تايكواندو. الحقيقة للأمانة كما قلنا هو المال قوة من الأعمال. الدعم المادي والتحفيز المادي هو سيلو جون دو موتيفاسيون للاعب سورتو البروفيسيونيل معناتها ندخلوا في معناتها في الاحتراف. دونك اللاعب لازم يكون بلو كونسونتري على الاهداف نتاعو وما ثماش حتى بيرتيرباسيون. يحس روحه معناتها ساتيسفي من الناحيه الماديه, ما عندوش نقائص ما عندوش اشكاليات. اوتوماتيكمون مع الدعم المادي من سلطه الاشراف مع شويه دعم زاد كيف كيف من اللجنه الاولمبيه, هذا اهم حاجه انه المؤسسات الوطنيه هي اللي تكون داعم الاولاني للابطال.
7: المؤسسات الوطنية وأيضا بقية المؤسسات باهي وأنه تدخل على الخط لتشجيع أبطالنا باش يكملوا الحلم متاعهم في ظل الظروف المادية اللي يعيشوها خاصة في التحضيرات. نكمل مع أبطالنا, والبارح البطلة مروة بوزياني كانت في ضيافة اللجنة الوطنية الأولمبية بعد فوزها بملتقى ستوكهولم في 3000 متر موانع. كل التوفيق مروة. هكا وصلت معكم لختام الموعد هذا. نذكركم أنه موعد غدوة إن شاء الله بعد أخبار الساعة السادسة باش يكون خاص بالمونديال في حصة مطولة إن شاء الله تنطلق معكم بعد الستة حتى للعشرة متاع الليل, ثم بعدها بتبيع كل الأخبار على مدى اليوم الخاصة بالمونديال. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.
10: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM, في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM, في جبلي على 104.6 FM, في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
11: صباح التوانسة. بطولة
12: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
11: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
12: من الاثنين للخميس من 9 للـ11.
11: من 9 للـ11.
12: الإذاعة الوطنية.
11: الإذاعة الوطنية.
12: الإذاعة الوطنية.
11: تونسية 100%.
12: تونسية 100%.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
13: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة يقر أمس جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد وتجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تقدم إليها أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة على أن تعلن النتائج في 23 من جوان الجاري, وتنطلق دورة المراقبة خلال الفترة الممتدة من 29 من جوان إلى 2 من جويليا القادم لتعلن النتائج في 12 من الشهر نفسه. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية المقرر تنظيمها يوم 28 من جوان الجاري. ديوان الحبوب يتوقع تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني, ويدعو الفلاحين إلى اتخاذ إجراءات تضمن قبول المحصول بمراكز التجميع في أفضل الظروف. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء بداية من 24 من جوان الجاري ولمدة 3 أيام لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي. في أخبار العالم, إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن التي استهدفت جنوب البلاد. تبادل إطلاق نار بين سفينة شحن وقارب مسلح قبل ساحل اليمن وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم 11 طفلا بعد أن شن الجيش الباكستاني غارات جوية على 3 أقاليم في أفغانستان. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية،
14: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
5: أنظمة جديدة وجودة عالية،
14: تقنيات في خدمة المستمع.
5: الإذاعة الوطنية،
14: صوتك في صورة جديدة،
5: أجهزة متطورة، روح متجددة،
14: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
5: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
14: وحداثة التكنولوجيا. استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد للجميع، لكل مستمعينا ومستمعاتنا، نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين. الناس الكل توا 8:21 ضيوفنا في الساعة هذه يكونوا بحذنا، 3 فقرات وثلاثة مواضيع. نبدأوها بدار الخدمات الرقمية، آخر دار فتحت أبوابها للمواطنين، تم افتتاحها كنت بالحرائرية مع انطلاقة هذا الأسبوع. نحن باش ناخذ فكرة على دار الخدمات الرقمية بالحرائرية، اتصلنا ببلدية تونس ومعنا مدام سامية سعد، هي المكلفة بتسيير الموارد البشرية ببلدية تونس.
1: متابعة
0: مدام سامية، صباح النور، نهارك زين.
2: صباح الخيرات، مرحبا بك.
0: صباح الخيرات والمسرات لك انت ولكل مستمعينا بالطبيعه. مشروع دار الخدمات الرقميه ادارتي المبادره الوطنيه التونسيه هذه اللي تشرف عليها رئيس الحكومه التونسيه بالتعاون مع البلديات وايضا عده مؤسسات عموميه، هيت نقدموا الساعه الفكره كفكره المشروع ثم نمشيوا معاك للحريريه.
2: فضاء دار الخدمات هو فضاء المواطن بامتياز، مهمته الأساسية توفير خدمات إدارية مرقمنة تلبي حاجيات المواطن بالأساس بجميع أطيافه، هدفه المساعدة، الإحاطة والاسترشاد بتوظيف التطور الرقمي.
0: يعني هي فضاءات موحدة نلقاو فيها كل الخدمات الأساسية؟
2: نعم، هو فضاء موحد فيه 26 خدمة تأمنها معناها مختلف الدار هذه بفضائها المخاطب الوحيد والإدماج الرقمي. فما حاجيات نجم نلبيوها على مستوى الفضاء هذية اللي كان المواطن يتنقل للإدارات المعنية اللي هما توا 7 مؤسسات عمومية، نجم نوفروا نحن الخدمات معناها أترافير الموقع هذية الدار هذية اللي جمعت كما نقولوا الخدمات هذية في دار واحدة باش تسهل على المواطن اللجوء إليها وتلبية الخدمات اللي يطلبها.
0: البارح تم افتتاح دار الخدمات الرقمية بالحرائرية في إطار انخراط بلدية تونس في البرنامج الوطني هذية، كيفاش كان الافتتاح؟ كيفاش تتفاعل المواطن؟ وشنو نذكروا أبرز الخدمات اللي ينجم يتمتع بها في الفضاء هذية؟
2: البارح صحيح تم الافتتاح معنا بحضور السيد ولي تونس، السيدة كلبة العامة المكلفة بتسيير بلدية تونس، مصالح الإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية تحت إشراف الكتابة العامة للحكومة. المشروع هذايا معناها جاي لتلبية الحاجيات اللي يطلبها المواطن، ونحن نعرف ان المنطقه نتاع الحريريه هي منطقه ذات كثافه سكنيه مرتفعه، وانه بطبيعه باش تكون الخدمات معناها زاده باش تكون الخدمات اللي يطلبها المواطن متنوعه، وسيختو معناها يحب الانجاز والسرعه والإنجاز والسرعة والدقة، وسيغتو فما مبادئ معناها طبقها دار الخدمات اللي هما معناها وتحققها أترافير الدار هذه اللي هما التجديد، المساواة والقرب والإدماج. نعرف نحن أنه دار الخدمات عندها 3 أهداف رئيسية، معناها اللي هو الإدماج الاجتماعي، الإدماج الرقمي، والإدماج المالي، اللي هما توفروا في الدار هذه وبشي أمنوا الخدمات لفائدة المواطن. نحن بدينا صحيح صار التدشين البارح والحمد لله، معناها بدأت حتى تدفق متاع المواطنين معناها ويطلبوا في الخدمات هذه، والحمد لله معناها المواطنين الموجود قاعدين في فضاء المخاطب الوحيد او في الادماج الرقمي قاعدين

0: يلبيوا في طلبات المواطن، وتباعا ان شاء الله معناها ان تحصلوا على ردود الافعال متاع المواطنين بما ان هي لفائدتهم ولصالحهم، ونحن ديما اي تطور واي حاجه لفائده المواطن نحن رانا معاه.
1: معناها اللي يسمع فينا تو يسكن في الحريريه ما عادش يمشي البلديه، يولي يمشي دار الخدمات لاي ورقه مش يطلعها ولا اي وثيقه هكاكا.
0: فما هما 26 خدمة، ينجم يستخرج مطبوعة، ينجم يخلص فاتورة، وينجم يعمل تسجيل في أي منظومة عن طريق الرابط الرقمي معناها على الخط، ينجم يسترشد ياخذ معلومة. بالطبيعة فما حتى البوليم بتاع تقديم الشكاوي وإلا تقديم المقترحات، هذا كله باش يرقاه في فضاء المخاطب الوحيد وإلا في الفضاء الإدماجي الرقمي.
1: الخدمات الإدارية للمواطنين بطريقة عصرية، الإدارة العصرية هذه والخدمات السريعة والقريبة للمواطن، من وقتاش لوقتاش يفتح أبواب الفضاء هذايا؟ توقيت إداري يخدم
0: حاليا معناها الوقت من وقت واحد وقت واحد وبداية من 2027 باش يتبدل التوقيت.
1: من وقتاش لوقتاش توا يخدم؟
0: توا من 8 ل 3 متاع العشية
1: دون انقطاع من الساعة 8 إلى الساعة 3 بعد الزوال. تحية للعاملين فيه. هذه فكرة على دار الخدمات الرقمية بالحريرية اللي تم افتتاحها البارح لتقديم خدمة سريعة وأيضا عصرية لمتساكني الحريرية. نشكرك برشا، يعطيك الصحة مدام سامية. عندك مضيفة لنا؟
0: يعطيك الصحة. والله نحن فرحانين بالإنجاز هذايا، معناها هو معناها مولود معناها في بلدية في بداية الحريرية ولفائدة المواطنين. ما يخلينا هذا كان يجعلنا دافع باش تتعمم هالتجربة هذه على كل البلديات.
1: شكرا لك مدام سمية سعد، مكلفة بتسيير الموارد البشرية ببلدية تونس. نهارك زين إن شاء الله.

0: ضيف الماتينال
1: اللي يسأل على الوقت نقول له توا 8:22 دقيقة. معكم نستقبلوا ضيفتنا هي مدام ألفة بوزين، مديرة الدراسات حول اقتصاد المعرفة بالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية. علاش تجي الاستضافة اليوم؟ نحن مرحبا بضيوفنا الكل في كل وقت، لكن وقت اللي نسمعوا اللي فما دراسة عملت عنوانها إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة تحليل مسارات النضج الرقمي في تونس، حبينا نفهموا الموضوع واتصلنا بهم وحبينا نعرفوا زادة المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية اللي برشا فينا ما يعرفوهش شنو قاعد يعمل وشنو مهمته. هكا علي جات بحثنا مدام ألفة اللي نقول لها يومك سعيد ومرحبا.
2: عايشك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك.
2: مرسي. عايشك.
1: باش نبدأ ساعة وانا نقدم فيك في الصفة متاعك مديرة الدراسات حول اقتصاد المعرفة. شنو اقتصاد المعرفة؟
2: هو اقتصاد المعرفة هو لازمنا نحن ديما نواكبوا شنو صاير في العالم. قبل كان الاقتصاد هو يعتمد على أنشطة ضعيفة، أنشطة ذات قيمة مضافة مش باهية برشا، ويد عاملة تكون ماهيش كاليفية. دونك توا انتقلنا إلى اقتصاد قائم على المعرفة، قائم على الابتكار، قائم على التكنولوجيات والتكنولوجيات الحديثة، وذو قيمة مضافة عالية في القطاعات الكل، ويعتمد على الكفاءات البشرية ويعزز تنافسية المؤسسات. دونك هذا نحن منظومة انخرطنا فيها، ونحن دجا في المعهد التونسي للدراسات الكمية للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عند 20 سنة دجا نخدم على اقتصاد المعرفة. أنجزنا عدة بحوث ومسوحات حول اقتصاد المعرفة.
1: المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية بخلاف أنه يقوم بالدراسات، شنو مهمته اليوم المعهد هذايا؟
2: ولا نحن ديجا معهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، نحن تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. نحن مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، نقوم بدعم القرار من خلال توفير التحاليل الاقتصادية والاجتماعية، ونعمل زادة مؤشرات مبنية على البيانات، خاطر ماك تعرف نخدم ياسر على المسوحات. نقوم زادة بتحليل واستشراف تنافسية الاقتصاد التونسي على المستويات الكلية والقطاعية والجهوية، وزادة الدراسات متاعنا هي حول التنمية، حول السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، سورتو في برشا مجالات منهم مجال الاقتصاد المعرفة. السياسات المالية زادة نخدموا عليها برشا، التحولات الاجتماعية نخدموا على الموارد البشرية. تكنيكمون نحن نقوم بإعداد المؤشرات، وعندنا زادة البيانات، قواعد بيانات، نماذج موديليزاسيون، نخدمو برشا موديليزاسيون. النماذج هذه تكون ضرورية لإنجاز الدراسات ودعم التحليل الاقتصادي والاجتماعي. زادة عندنا يعني نخدمو برشا مع لفائدة الهياكل العمومية الأخرى، مش كان مع وزارتنا. معنا برشا دي بروغرام دو كولابوراسيون دو كوبيراسيون مع وشراكات مع مؤسسات بحث ولا مراكز بحث تكون يعني وطنية ودولية. وكيف كيف زادا نخدم ياسر اون كولابوراسيون مع المؤسسات الجامعية.
1: هذا المجال نتاع العمل نتاعكم انتم، تتبعوا زادا القدرة التنافسية، تحلوا تستشرفوا اليوم الاقتصاد التونسي كيفاش ينجم يكون منافس ويزيد من قدرته التنافسية، سواء على المستوى الإقليمي الإفريقي وإلا على المستوى العالمي. ومن آخر وأحدث الدراسات هي الدراسة اللي تم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كيفاش قدموها الدراسة هذية؟ الدراسة هذية اللي جات في إطار عام كامل معناها في تونس.
2: يعطيك الصحة نبيلة. دونك لهنا لازمنا نحن ديما نحن في المعهد نتاعنا نكونوا نواكبوا شنو صاير في العالم. دونك نحن مع بروز التكنولوجيات الرقمية الجديدة والتطور الاقتصاد القائم على المعرفة، نحن ديما في الكونتكست هذية. تونس عملت المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020، وهذا الكل الأوبجيكتيف نتاعو هو تحسين تنافسية المؤسسات وتحذير الانتقال نحو الصناعة 4.0،
1: الصناعة الذكية
2: صحيح. ودونك الدولة هي تواصلت تطوير الرؤى والاستراتيجيات الجديدة، أمها الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2021-2025 اللي هو الأوبجيكتيف متاعها هو إحداث تحول جذري في الاقتصاد الوطني. الرقمنا لازمها تكون أساس التنمية. ثم زاد التوجهات نحو الاستراتيجية الجديدة للذكاء الاصطناعي اللي لهنا تحط إطار كامل لتطوير هذا المجال، ونربطوه بيان سور بالتنمية، خاطر الذكاء الاصطناعي نحن لازمنا توا اون بروفيت منه سورتو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: علاش نحن نحكيو عليه اليوم مش نحقو التحول الرقمي داخل المؤسسات نتاعنا التونسيه، شركات ومؤسسات هي المعنيه بالدراسات
2: هذيا. هذه هي
1: عملتوا من الاول المسح.
2: اي المسح المسح هذايا هو ان فيت جي جي بيان سور لازمنا نستجيبوا للي قاعد صاير توا. دونك جي بيان سور تحت طلب وزارتنا لازمنا نقوم بالمسح الاول لاقتصاد المعرفه اللي هو اسمه المؤسسات التونسيه في عصر التحول الرقمي، وتم تقديم النتائج في اخر ديسمبر 2024. العينه هذه هي عينه تمثيليه للمؤسسات التونسيه الكل، كل القطاعات في تونس هي يعني حطيناها في العينة متاعنا. هو الاختيار متاع العينة هذه هو أسلوب عشوائي تطبيقي مع مراعاة قطاعات الانتاج الكل.
1: هي مؤسسات سمحني اقتصادية خاصة، وإلا خذيتوا المؤسسات كل عينات من العام والخاص
2: أي خذيتها من العام والخاص كل. أما نحن بعد النتائج قسمنا العام وحده والخاص وحده. أما بعد الدراسة هذه اللي اليوم باش نقدمها هي سورتو تهم القطاع الخاص. دونك هو العينة هذه فيها 2700 مؤسسة. بيان سور لا ريسبكتي يعني التيسو اندستريال نتاعنا اللي هو المؤسسات الصغيرة تمثل أبوبخي 70% من إجمالي العينة، اللي هو القطاع الشركات يشغلوا 6 سالاري اي بلس. المحاور الاستبيان هذيا هي حول اهميه مشروع رقمنا في الشركات التونسيه. قديش الشركات التونسيه منخرطه في عمليه الرقمنا، شنو هما الوسائل اللي تعتمدها الشركه باش تنفذ المشاريع مشاريع رقمنا بيان سور، تاثير الرقمنا على الإنتاجية والتنافسية. وبيان سور لازمنا نجموش نحكيه على هذا الكل من غير ما نحكيه على العوائق والتحديات اللي تواجه المؤسسات في عملية الرقمنة.
1: قديش الى اي مدى المؤسسات نتاعنا اليوم منخرطة؟
2: فوالا جوستومون. دونك نحن خرجنا نتيجة نجم نقولوا به اللي هو 50% من النسيج الاقتصادي نتاعنا يشوف اللي هو عملية الرقمنة، يعني تلقاه هو منخرط كليا ولا انه يحاول انه ينخرط. دونك ديجا هذا يتسمى تو مهم جدا، يظهر اهميه الرقمنة هذيا وكيفاش يعني سورتو لي شيف دونتربريز، حتى هو المسح هذيا هو سابر ارا. دونك يسوا امبليكي في المنظومه هذيا.
1: معناها 50% من شركاتنا الخاصة الموجودة على كامل تراب الجمهورية هي منخرطة في الرقمنة. أما كنقولوا الرقمنة حاجة والتحول الرقمي حاجة، واستعمال الذكاء الاصطناعي حاجة أخرى.
2: اي بيان سور الذكاء الاصطناعي، وهذا هو هذا هو الهدف من الدراسه الجديده، على خاطر نحن العباد الكل تحكي على الذكاء الاصطناعي وكيفاش يلزمنا نحن اونادوبت الذكاء الاصطناعي. راهو الذكاء الاصطناعي ديجا يلزمو ان سوكل، يلزمو حاجات نبنيو عليها الذكاء الاصطناعي. دونك هنا حاولنا الدراسه نتاعنا جديده نحكيو على قدره استيعاب التكنولوجيات، منها التكنولوجيات الحديثه. دونك حاولنا نعملوا اون ابروش نظريه معتمده على اربع ابعاد، اللي هي بالاول مثلا نقولوا درجه الاكتساب التكنولوجيا، ومن بعد استيعاب التكنولوجيا، ومن بعد نحكيوا على تحويل المعارف والتكنولوجيا واستغلال التكنولوجيا. يعني هما الاربع ابعاد هذوما هما باش يخليونا نشوفوا الى اي مدى المؤسسه نجم تخلينا نحن اون اكوي ونستقطبوا الذكاء الاصطناعي. بيان سور نحن رانا نحكيوا على ان كليما، والا بلوتو نحكيوا على مجال التكنولوجيات. هذايا راهو يلزموا زاده دي فاريابل اخرين اللي هما مثلا المناخ. المناخ الاداري للتكنولوجيا يعتمد على مثلا لو كليما دو جيستيون اللي هي لا كولتور اورغانيزاسيونيل جديده،
1: كيفاش تتنظم الخدمه داخل المؤسسه بيدها.
2: حيت خاطر التكنولوجيا ماهيش هي حاجه واحد، دونك هي باش تمس لي ديفيرون ديبارتمون لي ديريكسيون لي ميتيي دو لونتربريز. دونك لهنا يلزمنا نحن نوفروا الاطار الكامل باش نخليو هل الانفستيسمون في التكنولوجيا ستادير اللي عملناه الكل اكتسبناه كله كيفاش باش يتوظف باش نجم هذوما لي زوتي que nous avons acquis ينجموا يتحولوا الى نتائج. خاطر هو هذا هو هي الانتربريز الشركه هي لازمها تخلق تخلق لا فالور، كرياسيون لا فالور. اي دونك لهنا يلزمنا نحطوا كل الاسس وكل الاطار اللازم باش تنجم الشركه هذه تحول لي انفستيسمون نتاعها الى نتائج تعزز القدره التنافسيه. هذا كل يعني.
1: انتم تقوموا بالدراسات ومن بعد تقدموا التوصيات، ثم شكون يتبع المؤسسات هذه؟ الوزاره، وزاره الاقتصاد؟
2: لا،
1: ولا تكملوا انتم بعد الدراسه تتبعوا؟
2: نتبعوا اي نحن نعطيوهم النتائج نتاعنا، نعطيوهم بيان سور، هم بيان سور يسمعوا. نحن لي رابور نتاعنا راهم يسون بوبليي ديجا على سيت وكل. ثم شركات يتم التواصل معاهم، وثما مثلا شركات نجمو نمشيو لهم على عين المكان ونشوفهم معاهم، سورتو كان هما اي سون انتريسي وكل. ما التتبيع راهو نحنا ما نجموش نكونوا نعطيو النتائج، مي بعد هما يلزمهم يستخلصوا وحدهم العباره، خاطر نحنا كي نعطيو التوصيات راهو هاوش لازمكم تعملوا انتوما كشركه.
1: عطينا التوصيات، هاوش شنو يلزمكم تعملوا انتوما اللي تسمعوا فينا اصحاب الشركات بعد لا صارت الدراسه هذيا حول ادماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمه تحليل مسارات النضج الرقمي في تونس. نذكر لقينا 50% من شركاتنا مشيت نحو الرقمنة، 50 أخرين مازالوا. صارت الدراسة هذية اليوم كيفاش نجموا ندمجوا التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل متاعنا داخل المؤسسات التونسية.
2: هي التوصيات راهو ما نجموش يعني الشركات الكل عندهم نفس التوصيات. علاش؟ على خاطر نحن الدراسة متاعنا أثبتت ولا نجمنا نلقاو ثم مجموعات، راهي كل مجموعه ثم ان دوغري دانتيغراسيون، دوغري نتاع نضج، نضج رقمي. دونك ثم مثلا مجموعه نلقاو عندها نضج رقمي مرتفع، اش معناتها؟ يعني عندها مستوى مرتفع ومتوازن على جميع الابعاد، تكتسب تحاول وتستغل الطاقه نتاعها الكل في باش تحولهم الى نتائج. دونك هي تتسمى مؤسسات ناضجه منظمه ذات اداء قوي. وثم مثلا مؤسسات عندها امكانيات غير مستعمله، باغ اكزومبل هي مثلا تكتسب وتستوعب لكنها في الاخر بالكل ما تنجمش تحول اللي لي انفستيسمون تاعها الكل الى مثلا تستغلهم وتحولهم الى واحد، ستادير الموارد نتاعها ماهيش مستثمره بشكل كافي. وثم مؤسسات عندها قدره ضعيفه جدا، شو معناتها؟ نتائج ضعيفة في جميع الأبعاد، يعني ما هيش نجمة حتى إذا حاولت هي مثلا حاولت تكتسب، عندهم تلقى عندها مشاكل في الموارد المالية، الموارد المالية اللي ما تخليهاش تعمل لي انفستيسمون نيسيسير. دونك هذا هما نتائج البحث نتاعنا اللي عندنا جمله من الواح. ثم مثلا لا ريزيستونس او شانجمون، ثم لي ريسورس الماليه اللي ماهمش متوفره للمؤسسات الكل، خاطر نجمش تقول اللي
1: ما نجموش تعملوا تحول رقمي من غير فلوس.
2: هذا هو فهم. والفلوس راهو في ليزيتاب الكل، في المراحل الكل. مثلا خاطر تنجم، هاني قلت لك ثم شركات تبدا عندها يعني تستثمر في لي زوتي، ومن بعد ما عندهاش فلوس باش تنجم كمثلا تحول الطاقات نتاعها، مثلا الموارد مثلا ما عندهاش موارد بشريه اللازمه،
1: وفما العكس عندها طاقات وموارد بشريه لكن ماهيش مواكبه للانتقال الرقمي والتكنولوجي.
2: الشركات نسميهم ماهمش ستركتوري. دونك نحن قبل ما نتعداو لدرجه اقوى اللي هو الذكاء الاصطناعي واللي هو التكنولوجيات الحديثه، يلزمنا نحاولوا ننظموا الشركات نتاعنا ونعملوا ان كولتور اورغانيزاسيونيل اللي تنجم تخلينا بعد اي استثمار يؤدي الى نتيجه. وحسب درجه النضج ثم انماط نتاع استعمال والا لادوبسيون نتاع الذكاء الاصطناعي.
1: كيفاش نتبناو الذكاء الاصطناعي ونستفادوا منه من غير ما نضروا؟
2: تحيد هذا هو فوالا. على خاطر ثم مثلا انماط مثلا يقول لك مسار التسريع بالذكاء الاصطناعي، هذا الاكسليراسيون بارليا. الاكسليراسيون بارليا مش الشركات الكل تنجم تخرط فيها المنظومه هذه، لا، لازم ديجا هي شركه تكون ذات نضج مرتفع باش تنجم بعد تتعدى للاكسليراسيون. ثم زاده نقولوا نحن نمط نتاع الذكاء الاصطناعي يكون بصفه تدريجيه نسميوها ابروش سيكونسييل. نقولوا نبنيو الاساس الرقمي ومن بعد نتعداو واش معناتها، يعني نحاولوا اون اورغانيز السوسيتي نتاعنا، نحسنوا في الموارد البشريه كل باش من بعد يكون الذكاء الاصطناعي نجم يعطينا نتيجه. وثم وهذه بالنسبه للمؤسسات اللي الامكانيات التكنولوجيه غير مستغله، هذه تنجم تنخرط فيها المنظومه هذه. وثم النمط الثالثي نقا هذا هو النمط اللي جل الشركات التونسيه يلزمها تنخرط في الحكايه هذه، اللي هو يكون مثلا التجارب مثلا تطبيق الذكاء الاصطناعي اون كومبليمونتاريتي، يعني انا جانفيستي في مثلا في لورغانيزاسيون في لي زوتي وكل ونحط تجارب نتاع تجارب تطبيقيه موجهه للذكاء الاصطناعي نو فوريا ميزور. دونك هذه نورمالمون نلقاو المؤسسات نتاعنا خاطر هو عندها استيعاب محدود للتكنولوجيا، يعني تنجم يكون تنخرط في المنظومة هذه. ولهنا يجي التوصيات هنا، يعني أنت حسب درجة النضج وحسب درجة حسب النمط اللي باش نستعملوه في الذكاء الاصطناعي نقولوا شنو ما التوصيات اللي نجمو نعملوها به. التوصيات هي جات على زوز، نقولوا نحن زوز أبعاد. الأولانية يعني كيفاش ماني حكيت لك على أبعاد متاع قدرة استيعابية، قدرة الجاهزية متاع المؤسسة. دونك باغ اكزومبل نشوفوا أنهم المؤسسات اللي عندهم مشكلة في الاكتساب، مشكلة في استقطاب الموارد والتكنولوجيات. دونك لهنا يلزمها الشركة تعمل إجراء متاع تشخيص كل الاحتياجات التكنولوجية. اش معناتها؟ يعني هي بيدها لازمها وحدها تكون عندها ديجا لي كومبيتونس باش تعرف هو اللي شنو ناقصها بالضبط وشنو هما الاولويات، باش تحدد الاولويات. لازم نستثمروا برشا في اليقظة التكنولوجية. راهو الشركات التونسية عندها مشكلة كبيرة اللي هي مانيش نقول ما تبعش، مي ماهيش ياسر منخرطة في انها تكون عندها باغ اكزومبل اون سيلول دو في.
1: مش مواكبة، ماهيش
2: مواكبة، ماهيش يقظة هكا، ماهيش مواكبة بطريقة سينتيفيك، خاطر تنجم هي تشوف هكا اون جينيرال كيس كي سباس مي بون ابخي واحد. وثما زادة لازم تكون مثلا لونتربريز، خاطر راهي الدولة عاملة دي زانسيتاسيون، عندنا برشا اليات تاع تمويل عمومي كل ساعات الشركة تكون ماشي بالهاش
1: تنقص المعلومة ساعات. فما نقطة أخرى في علاقة بهذا الكل، البنية التحتية. وكشفتني بكري لوج على الريزو معناها مع امتحان البكالوريا، ذي عنده دور كبير زيادة.
2: اي بيان سور، لهنا البنية التحتية هو يمثل ركيزة، يمثل ركيزة. وراو نحن لازمنا نقولوا اللي مثلا تونس قاعدة تعمل، مانيش نقولك يعني حاضر كل شيء، مي راي قاعدين نعملوا في برشا مشاريع ونعملوا في مجهودات كبيره ياسر باش نحسنوا البنيه التحتيه. دايور نحن كي نشوفوا مثلا مؤشر جاهزيه مثلا يسميوه government e-readiness اللي هو الذكاء الاصطناعي، اللي هو
1: الحوكمه عبر الذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. يعني تونس تتسمى بون المرتبه نتاعها تتسمى في بون نقولوا نحن 70 بارابور 200 بلاد، يتسمى قاعدة تحسن في روحها، خاطر هذية مثلا المؤشر هذية يقيس حتى البنية التحتية والبيانات، يقيس حتى مدى جاهزية مثلا الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مثلا يشوف الاستخدام متاع الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. باغ اكزومبل عندنا مؤشر تطوير تكنولوجيات الاتصال اللي تونس لهنا هي تسعى في افريقيا. دونك نحن نقولوا بو عندنا مشكلة في البنية التحتية، عندنا مشكلة اي، اما رانا قاعدين نطوروا من رواحنا برش، خاطر نشوفوا في الترتيب مثلا الترتيب هذوما الكل رانا قاعدين نحسنوا في في في في رواحنا برشا. دونك نلقاو اللي مثلا بنية الاتصالات تتسمى جيدة، رانا نحن ديما نقارنوا رواحنا للبلدان الاخرين.
1: يعني جيدة بارابور لشكون؟ نحن نحكيو على شمال افريقيا ولا نحكيو على منطقة الشرق الاوسط
2: مثلا؟ ثم افريقيا ومنى، لا ريجيون منى هذيا باغ اكزومبل، هي مثلا عندنا لهنا في الواحد تونس في المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذه الجاهزية للذكاء الاصطناعي.
1: وبارابور للعالم نحن
2: بارابور العالم، هاني قلت لك نحن المرتبة 88 في العالم. شوف راو نحن تونس عنا نعمل في ديزانفستيسمون، مي ديما تقعد راهو عندنا مشاكل حتى في مانيش باش نقول تأثير، مي مثلا لو كابيتال هيومان ما تنساوش نحن راهو توا عندنا لو في دي سيرفو اون سوفر. يعني لهنا ثم الكفاءات نتاعنا قاعدين يمشيو، يعني
1: الثروه البشريه نتاعنا، الادمغه نتاعنا، الطاقات نتاعنا. ما خاطر ساعات في المؤسسات ما نعطيوش قيمه للكفاءات كما يلزم، معناها يعني وقديش من مؤسسة تلقى فيها اللي يقول رأيه بطريقة مدروسة هكا وعلمية ويكون إين ومواكب يطور روحه ما غير ما يستنى أنه المؤسسة تبعثه مثلا تدريب وإلا أنه المؤسسة تحيط به من الجوانب هذية تلقى هو يحاول وحده كأنه يقصيوه شوية ولا ماذا موجود مالوغوزمون في العقلية
2: في العقلية هاني قلت لك
1: قليش لي كومبيتونس تهرب على خطر المؤسسة متاعه تخليه يهرب في الأخر
2: هذا هو المشكل هاني قلت لك راه المشكلة في الكولتور لا كولتور اورغانيز كلها يعني نحن توا لازمنا نعملوا استراتيجيات pour retenir les compétences internes يعني هذا سي alarmant هذا ديجا سي ان ريزولتا alarmant يعني لازمنا عندنا لي كومبيتونس تاعنا قاعدين يمشيو دونك ديجا ودايور هذا هو واحد من النتائج نتاعنا قلنا راهو ثم المهارات ماهيش موجود المهارات مش موجودة على خاطر نحنا ما عندناش ان سيستيم اللي خارج في المهارات عنا هو ثم
1: هي المهارات موجودة لكن ماهيش ظاهرة
2: ماهيش
1: هذا على الأقل اللي نحسوه في اليومي نتاعنا وإلا مقصية
2: لا مقصية ما نمشيش معك ياسر في مقصية أنا نمشي أكثر في أنها الوجود متاحة مرتبط بالتوى شنو لازمنا نزيد نطوره مثلا في الفيليير اللي موجودين في النظام في مثلا في الجامعة في الجامعة لازمنا نشوفوا شنو ما اللي مثلا اللي تكنولوجي جدد ولازمنا أون أدابت تو هذي مثلا نقصنا شوية سي فغي اللي نحن عنا شهيد وعنا لي كومبيتونس وكل
1: ما فما عمل على المستوى هذي
2: فما عمل
1: لأنه فما اختصاصات جديدة تزادت الجامعة التونسية فما اهتمام اليوم بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اما فما كما قلت انت قبيلة قوة المقاومة فما ناس
2: ريزيستانس وشجوع
1: فوالا مازالوا ما همش حاضرين للتحول هذايا لانه سدا مخيف الذكاء الاصطناعي وفيه العديد من المخاطر فيقول لك خليني كيما مستانس خليني في الزون دو كونفور نتاعي خليني هكا ماشيه الامور هكاك المؤسسه تخاف تقول لك نجم نبدل طريقه العمل كلي لانه هو تحول كلي مش يكون رقمي تكنولوجي يعني مش يبدل لك سيستم تاع العمل معش فما اوراق طريقه التواصل في المؤسسه مش تتبدل فبالتالي فما خوف زاد
2: اي ثم خوف دايوغ في النتائج نتاعنا خرجنا اللي راهو لا ريزيستانس اون شانجمون هو سي ان فاكتور يعني لهنا تري امبورطون ديجا سي ان اوبستاكل دايوغ نحن كي قسمنا الشركات نتاعنا الى مجموعات وعملنا مثلا لا كوريسبوندونس افيك لي فاكتور شنو ما لي فاكتور اللي نجموا يعاونونا في الذكاء الاصطناعي نلقاو الشركات اللي هي في المجموعه اللي هي اللي عندها نضج اي با هي الشركات اللي ما عندهاش اون ريزيستانس او شانجمون اللي هما لي سالاري نتاعها مواكبين ويمشيو برشا في الاستراتيجيه وفي الادوبسيون تاع الشانجمون يعني رينا اللي ثما اون كوريلاسيون دونك هذا هو يخلينا نقدموا في الحكايه ونقولوا اللي راهو هذاك الواش الذكاء الاصطناعي ما نجمش يكون وحده لا راهو الذكاء الاصطناعي
1: مع الذكاء البشري وحسن استغلاله فوالا
2: كومبليمونتاريتي ما بين لا ديفيرون فاكتور
1: يعطيك الصحه لألفة بوزيين مديره الدراسات حول اقتصاد المعرفه بالمعهد التونسي للتنافسيه والدراسات الكميه تحدثنا على نتائج دراسه عنوانها ادماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمه تحليل مسارات النضج الرقمي في تونس لقينا 50% من مؤسساتنا نجم تعمل التحول هذا تنوصل 100% صح
2: نقلت ان شاء الله بقدره ربي انا جو سوي اوبتيميست الحقيقه
1: يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام ومرحبا بك

0: شاء الله يومكم أسعد الأيام. الناس الكل مش نوصلوا الختام حصتنا وآخر فقرة مش تكون حول الدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة، الأسبوع هذية اللي تنظم تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. التظاهرة شهدت إقبال كبير خاصة لتعزيز مهارات المستقبل وتطوير المحتوى الرقمي في العالم العربي. ومع الاختتام حبينا نفهموا شنو صار وشنو زادة مش تكون فعاليات هذا الاختتام حول معرض الابتكارات للأسبوع العربي للبرمجة في الدورة الخامسة. يحدثنا المهندس زياد المعزبي، هو خبير بإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. صباح النور.
1: صباح النور مدام نبيلة، تحية تقدير ليك والفريق العامل معاك ولكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك، شكرا ليك. نرجع معاك للأسبوع هذا أبرز ما جاء فيه ثم الاختتام وفعاليات الاختتام.
1: ساعة تذكير فقط أنه هذا الأسبوع العربي البرمجة هو أكبر تظاهرة رقمية عربية تنظمها المنظمة العربية تربية الثقافة والعلوم الألكسو بالتعاون مع الجمعية التونسية المبادرات التربوية. فكرة هالأسبوع هو في الأصل ماهوش أسبوع، هو على سنة كاملة يمتد. يبدأ يعني أول سنة نعلنوا على محور اللي بيش يتنافسوا عليه المتسابقين. السنة هذه احنا اخترناه الموضوع متاعنا اللي هو الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية للدور اللي شفناه من الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، وأنه أصبح من أهم أدوات التنمية وبناء المجتمعات القادرة على المنافسة والإنتاج والإبداع. احنا نبدأ في كل عام بعد إعلان الموضوع متى الدورة نبدأ في شهر كامل من التدريبات، يعني ندربوا المدرسين وندربوا الطلاب، يعني التدريبات أونلاين. عندنا مئات المتطوعين اللي هما يعني تبع يعني الريزوم تل المنظمة ومتل الجمعية، ندربوا يعني أونلاين العديد من المدرسين والطلاب، وبعدين يبدأوا هما في المشاريع متاعهم. المشروع الميزة في الفكرة متى الأسبوع العربي البرمجة إنه المشروع يكون يعني الفريق متكون من المعلم من المدرسة والطلاب من القسم متاعه وإلا من الأقسام اللي يدرس فيهم، يعني حتى من مدارس أخرى، فتكون فمك اللحمة وفمك يعني على طول العام، حتى يعني في العطل يقعدوا يخدموا مع بعضهم ويكون فيه تفاعل جميل جدا وفيه تشابك مع دول عربية أخرى. يعني يكون
0: قديش من دولة عربية شاركت؟
1: 18 دولة عربية.
0: وقديش من واحدة وصلت للنهائي أو
1: دول النهائي؟ 10 دول متوجة
0: بيناتهم تونس بالطبيعة.
1: بالطبع أكيد.
0: أي الأسبوع العربي هذية للبرمجة كيفاش ينجم يغير الثقافة الرقمية في العالم العربي؟
1: هو يعني كل شيء يبدأ من الأساس متاعه. احنا يعني خدمنا على الشريحة العمرية اللي هي من 6 سنوات ل 18 سنة. احنا يعني نحبوا من هالمنصة العربية هذه الأسبوع العربي البرمجة نكتشفوا هالمواهب ونسقلوهم، نسقلوا هالقدرات ونعزوا ثقافة الابتكار والإبداع. يعني احنا نحاولوا انه نزرعوا فيهم البذرة في انهم يتبعوا هالتكنولوجيا ويحاولوا يصنعوا بشريع تكنولوجية تقدم حلول لل يعني للمشاكل الحياتية. مثلا احنا اخترنا الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية، هنا يعني انطلاق من قناعة راسخة انه التكنولوجيا مش غاية في حد ذاتها، لكن هي وسيلة لحماية هويتنا الحضارية، تعزيز حضور الثقافة العربية في الفضاء الرقمي. فهو يستعمل يعني يحاول انه يوظف هذه التكنولوجيا باش يخدم بها هدف.
0: طبعا عندنا شباب تكنولوجي، نحن بامتياز اطفالنا وعلاقتهم بالتكنولوجيا علاقة كبيرة، اما كيف نجموا نوصلوا للبرمجة ونعزوا الحضور العربي على مستوى الشبكة هذية العنكبوتية والذكاء الاصطناعي؟ زاد خلطت اليوم حضورنا كعالم عربي في المجال هذية، كيفاش تقيموا انت كخبير؟
1: بالطبع احنا يعني بالنسبة خاصة مع الفقاعة الكبيرة انت الذكاء الاصطناعي، فظهر يعني بالكاشف انه فيه يعني فجوة كبيرة بين يعني حتى مش بين العالم المتقدم فقط، يعني بين امريكا والصين وباقي العالم في هذه التكنولوجيا.
0: نحن نعتبره مستهلكين كهوة.
1: نعم يعني
0: مانيش يسر،
1: يعني لازمها استثمار كبير ماديا واستثمار في الشركات وكذلك استثمار في البنى التحتية واستثمار كذلك يعني لازم تطوير البرامج الأكاديمية، لازمها تكون يعني متطورة جدا.
0: نعم، غدوة هو الاختتام 11 جوان 2026، حفل الاختتام ومعرض الابتكارات لهذه الدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة. وين مش يكون؟
1: هذا باش يكون في نزل ديار المدينه ياسمين الحمامات.
0: ومعرض الابتكارات شنو فيه معناها نتائج المسابقات اللي عملتوها؟
1: باش احنا باش نستدعيوا اللي استدعيناهم المتسابقين الفايزين وكذلك اللي فايزين توانسه على المستوى المحلي استدعيناهم، هو لانه تمر النتائج فما فايزين على مستوى محلي على كل دوله وفي فايزين على المستوى العربي. احنا يعني الفايزين على المستوى العربي اللي استضفناهم باش يعرضوا المشاريع اللي ربحوا بها، وكذلك الفايزين على مستوى تونس في المحلي استدعيناهم باش يعرضوا المشاريع نتاعهم.
0: ونحن من بعد الفايزين على مستوى تونس بعد لا ياخذوا الجائزه غدوه نستدعوهم زاده جمعه الجايه باش يقدموا لنا التجربه نتاعهم. مع شكرنا ليك السيد المهندس زيد المزاوي خبير باداره تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الاليكسو. شكرا لكم مستمعينا على المتابعه، شكرا للفريق الكل. نفيسة حسني هاي هوني محاملة بالأخبار تقدم لكم موجز التاسعة.
2: نادي المستمعين، نادي المستمعين بالأحداش وربع نص النهار، مرافقة خفيفة، بلاغات بلاغات، مكالمات مكالمات من هنا وهناك مع عواطف الشابي.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تقدم إليها أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة، على أن تعلن النتائج في 23 من جوان الجاري، وتنطلق دورة المراقبة خلال الفترة الممتدة من 29 من جوان إلى 2 من جويلية القادم، لتعلن النتائج في 12 من الشهر نفسه. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. ديوان الحبوب يتوقع تجميع أكثر من 12 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني، ويدعو الفلاحين إلى اتخاذ إجراءات تضمن قبول المحصول بمراكز التجميع في أفضل الظروف. هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية المقررة يوم 28 من جوان الجاري. تعزيزاً للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الثقافي، وفد من جيبوتية يزور حالياً تونس للتعرف على التجربة التونسية في مجالات الحوكمة الثقافية والصناعات الإبداعية والتحول الرقمي في القطاع الثقافي. في العالم، إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة رداً على هجمات واشنطن التي استهدفت جنوب البلاد. غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات بجنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات بقضاء صيدا ونبطية بالإخلاء الفوري قبل قصفها. وختاماً، حزب الله يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة في جنوب لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: صباح الأنوار، صباح الخيرات، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم معنا، هذا صباح جديد من صباح التوانسة. إن شاء الله يكون مبروك عليكم بالأرزاق، بالأقسام، براحة البال، خاصة بنجاح لوليداتنا في البكالوريا في نهارهم الأخريني بالكل. اليوم مادة الإنجليزية، إن شاء الله فتح مبين يا ربي ليهم. في صباح التوانسة اليوم باش نجيو مع مروان بوهجة اللي هو خبير في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية والإنياغرام، أنماط الشخصية. باش نجيو على الفصل بين نحكي هنا على الصغيرات، على وليداتنا او على تربيه صغارنا، حتى كانك انت استاذ او في تعامل مباشر مع الصغار. نحبوا نفصلوا بين هويه الصغير وسلوك الصغير، هو مش سلوكه. كيفاش نتعاملوا مع الفصل هذا؟ كيفاش نخلطوا له؟ كيفاش نعاو به؟ كيفاش نقتنعوا به؟ كيفاش يدخل في حياتنا؟ احنا تربينا هكا عند والدينا، ممكن اي ممكن لا. الناس اللي ما تربتش هكا عند والديها وعندها معتقدات معينه، سهل انها تبدلها ولا لا، وانها تولي تتعامل الهويه نتاع صغيري هويته وسلوكه، ذيك حكاية أخرى تماما. بعد شوية مع مروان بوهجة نشوفوا الفن هذا، إن راه فن التعامل مع وليداتي. نمشوا للسوق، نقضي اليوم من سوسة، من سوق باب جديد في سوسة، نطيبوا مع منى الشريف اليوم ونحضروا مع منى الشريف تشيز كيك. نسألها أنها كيفاش تكون أسهل طريقة لتشيز كيك أفخوا في البارد، ما غير ما تقعد هك دخلت الفور، هك دخلت الكونجيلاتور، هكذا دونك كل شيء في البارد وبعد ديريكتومون دخل الكونجيلاتور. باش نحكيوا اليوم على أمراض الدم، ودكتورة مريم عاشور مختصة في أمراض الدم السريري بمستشفى عز عثمان باش تكون بحضينا اليوم. فقر الدم فيها أنواع، هو باش نجيو على واحد من أنواعه والوقاية منه بعد شوية. في لازم تحميها اليوم نحكيو على دورة تأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة، هذه باش تكون إن شاء الله في بنزرت، في محيط بحيرة بنزرت. باش نحكيو على شنو المغزى وشنو الهدف من الدورة هذه، شنو نحب نوصله من خلال الدورة هذه أو المهرجان هذه. اليوم تحضر معنا الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، نحكيو عليهم بعد شوية، والإضافة متاحة في المجتمع المدني بصفة عامة وفي قطاع الفلاحي بصفة خاصة. نمشو للجهات اليوم باش نشوفو البيجة وموسم الحصاد، أو موسم الحصاد بدا وباش نحكيو عليه. وكما كل نهار أربعة كريم اللوز يكون حاضر بحضينا مهندس معماري، وكيفاش نجم نستخدم التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي في تصميم المباني. إن شاء الله ما نوليوش نستعمله وحدنا حسيله، ما نوليوش وحدنا نخطو لديرتنا كيفاش، ونسألو تشات جي بي تي ويعطينا وكالحكاية ذوكم الكل. طب بعد شوية تفاصيل نجيوها مع كريم اللوز، هكا نبدأ مزيكتنا ونستقبل ضيفنا بعد شوية.

0: مفاتح الدنيا.
1: تسعة واثناش دقيقة، إن شاء الله نهار مبروك عليكم ناس كل. إن الحقيقة ياسر ندى فرحانة كل ما نكون في مفاتح الدنيا مع لي كوتش اللي يحضروا معنا الكل. يسلم قرايتكم.
2: بارك لك يا مدام ريم، بارك لك.
1: نهارك مبروك مروان بوهجة، خبير في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية. للنياغرام وإحنا نحكيه على تحذير خاص واستثنائي للنياغرام، تشوفوه وقتاش الدورة نتاعه وقتاش. أما وقت اللي مروان بوهجة يركز لها يجيب لنا حاجة بالحق استثنائية
2: إن شاء الله.
1: أنا حذرت على حاجة استثنائية نوعا ما، مع اللي عندها حتى علاقة بذيك
2: أقوى برشا.
1: أقوى برشا
2: إن شاء الله، إن شاء الله.
1: اليوم نحكيه على نقولوا احنا معناها مش معتقد، مش نوسيون، معناها حاجة مفهوم، ولا مفهوم خاطئ نتصرفوا به مع أولادنا. احنا بالنسبة لي أنا غلط هو به وعليه. انت جيت اليوم باش تقول لنا لا راهو هو هذيك هويته، مش هو به وعليه، راهو سلوكه به وعليه. هذه مروان يحب لها خدمه
2: هاي واضح. انا باش نشوفه مش كان في به وعليه، حتى في يعطيه الصحه قداش الطياره
1: صحيت
2: في الزوز في لي دو سونس، وساعات يعطيه الصحه قداش الطياره الضر اكثر من به وعليه. انا بشوفها بالتفصيل ان شاء الله. دونك هو الحاجه الاولى الهويه والسلوك، باش نحكيوا على زوز مفاهيم. الهويه هي شكون نحن، والسلوك هو حاجه وقتيه مربوطه بدي معناها مربوطه ظروف. بظروف مربوطه، بوقت مربوطه، بموارد مربوطه، برشا تفاصيل. به كان نهزوا نشبهوها على جماد باش نفهموا، خاطر البشر هو مش جماد، باش نهزوه على جماد. كهرباء
1: نحبوا
2: نقربوا تصوير كهرباء. المثل كهرباء تتعطلك، يتنقبلك بنو، معناها عجله تتنقب ولا ما فيها شيء ايسونس، والا صباح جيت الدمار يدر در در در ما خدمتش. ما تجيش تقول الكهرباء خايبه، ما تجيش تقول الكهرباء بها وعليها، ما تجيش تقول طيب هذه ما تصلحش، خاطر تعرف مليح ان عجله تتبدل باش ترجع تخدم الكهرباء، تعرف مليح انه باش تنزل الميكانيسيان باش يخدم عليها، نصيف ساعه ساعه ساعه ونص باش ترجع تخدم الكهرباء وترجع كعادتها، ولا ربما خير من عادتها، باش تبدل بوجيات باش ترجع تخدم الكهرباء. اما في الاخر شنو هي باش تعمل؟ باش تمشي تلوش شنو هي انا لازم نحسن، شنو هي انا لازم نغير باش نقدم. باغ كونتر وقت نخلطوا نعملوا خلط تصير حتى مع الكهرباء، ما خدمتلوش الصباح لما نطيشها ما تصلحش، هذه كهرباء انا خديتها ما كرنيش، انا خديت كهرباء خايبه، لهنا شنو باش نعملوا؟ لهنا باش نحاولوا نصلحوا، لهنا باش نحاولوا نقدموا، اون فا ابوندوني باش نسيبوا يدينا، اساس خفاسيل انه ما نصلحوش، حتى كي باش نصلحوا مش مقتنعين.
1: او باش نبيعها بخساره، دونك انا او باش نمشي للخساره على خاطر باش نبيعها بخساره، ممكن هي كانت فرصه بالنسبه ليا لو صلحتك الحاجه الصغيره هذيك كل راي داو معايا 10 سنين ونمشي ناخذ اون اوكازيون ممكن راي اقل منها وفيها مشاكل اكثر منها. علاش؟ خاطر في لحظه ما حبيش نقف وخمم شويه
2: اكزاكتومون، اتغششت، عملت رياكسيون اشو بي. هذا كي يصير مع كهرباء انا ديجا فهمنا العواقب. وكي يصير مع صغير شنو يصير؟
1: ايوا
2: طفل صغير به، نحن حكينا على الصغير، نحن زادوا نعملوها مع رواحنا زاد، معناها سي أيوة. انت قبيله قلت شنو بالضبط؟ هو خلط
1: أيوة.
2: هو عقليه يصير فيها خلط بين شكون انا
1: أيوة.
2: وبين شنو السلوك اللي قمت به. راهو انت ماكش سلوكك، هذه حطها في مخك، لا انت سلوكك لا ولدك سلوكه.
1: مثال جديد فسر لي شويه، معناها انت ماكش سلوكك، ما انا في الاخر شكون اللي عمله السلوك؟ ماني انا اللي عملته، وانا علاش عملت السلوك هذاك بالذات؟ ماني عندي مجموعة

0: مجموعة من الأفكار ومجموعة من المعتقدات ومجموعة من العقد ومجموعة من برشا حاجات اللي هما أنا اللي خليوني نعمل السلوك هذا ولا ليه؟
1: نفس الشيء بالضبط كما كنا نحكيه فيه في الكهرباء. الكهرباء تحت بان على خاطر عندها مخلفات، عندها انت خليتها شيحة من الزيت، خليتها صار عليها برشا شيء يا أخي تحت بان. أما هل نجم نلخصوا الكهرباء كلها في البان هذيك؟ بتبيع عليه. نحن كيف كيف عنا شخصيتنا، عنا هويتنا، عنا شكون نحن، يأثر علينا ويأثر على سلوكياتنا، لكن ما نجموش نلخصوا أكل الهوية ذيك كلها في سلوك واحد بركة مربوط بظروف، مربوط بأشخاص، مربوط ببلاصة، مربوط بحاجة معينة. ناخذوا اكزامبل باش نفهمه. إنسان طفل صغير يقرأ، جاب نوت خايبة في الرياضيات ذيك غيال، وجاب نوت خايبة في الانفورماتيك الزوس باهي. السيدة ذي بعد بريود في الانفورماتيك رجع يجيب في نوتات باهية، في الماتيماتيك الرياضيات قعد يجيب في نوت خايبة.
0: وهذا قلت لي كغيال،
1: كغيال موجود برشا، موجود برشا اللي يسمعوا فينا بازر مشكون عنده الحاجة هذه عاشها ولا يعرفها. نحن أنا بدي عشتها ونعرف شكون عاشها معناها. في الرياضيات تجي تحكي معاه تقول له سمحني أنت شبيك في الرياضيات هكا وهكا وهكا، يقول لك أنا خايب في الرياضيات، انا خايب في الرياضيات. وتقولوا في الانفورماتيك هكا علاش قلت لروحك انا خايب في الرياضيات؟ يقول لك قلت لروحي انا خايب في الرياضيات خاطرني جبت نوت 2 مروان. شنو تحبني نقول لروحي؟ اوكي دونك انت كي قلت انا خايب في الرياضيات شنو العواقب اللي صارت؟ العواقب انك وليت ما عادش تريفس، العواقب انك وليت ما عادش تجتهد، العواقب انك وليت الاولويات نتاعك ما عادش تدورهم للرياضيات ما دامني انا خايب فيها، علاش نضيع في وقتي فيها؟ باهي. وفي الانفورماتيك شنو صار؟ هل انك قلت لروحك انا خايب في الاعلاميه؟ يجي يقولك لا ما قلتش لروحي انا خايب في الاعلاميه خاطر انا نحبها الاعلاميه، دوك جبت نوت خايبه قررت اني ما هذيك ما هي الا مجرد نوت، اوكي والنوت هذيك انا قادر نحسنها. دوك نحن مثلا الكا هذا الريال اللي نخدموا معاه نوروه تو سامبلومون انه السلوك الوقتي نتاع اني جبت نوت خايبه ما تعنيش بالضروري اني خايب، والدليل على هذاك ناخذو من موارد نتاع الشخص هو بيدو. الدليل على ذاك انك في الاعلاميه كما قلت شرحك الكلام هذاك نجمت تجيب بعد نوت باهيه ما قعدتش واحل غاديك، بينما في الرياضيات قعدت واحل. علاش؟ خاطر خلطت بين هويتك شكون انت وبين معدل جبته في ظروف معينة، خاطرك ما حضرتش، خاطرك ما ريفستش بالكدا، خاطر لربما الموديول هذاك صعيب عليك لا أكثر لا أقل.
0: نرجعوا للبرمجة سفيان ومروانة، نرجعوا للبرمجة مروان، وكأنه احنا برمجنا مخاخنا سلبيا أو برمجناهم إيجابيا، يعني الكلام اللي هو قالوا الروح وذاك وكأنه برمج روحه على أنه لا قادر، والكلام اللي قالوا روحه على الرياضيات وكأنه برمج روحه على أنه ما هوش قادر، فبطبيعة الحال كل شيء بشي تبع
1: اكزاكتومون. وقتين ما نفرقوش بين الهوية والسلوك ونحسبوا انه سلوكنا يلخص هويتنا هي طريقة سريعة جدا للبرمجة.
0: عطيني مثال بين الهو والصغير.
1: باش ناخذوا اكزامبل عندي زوزة مثلة فما واحد فيهم بعد ناخذ اللي هو رب العالمين قالوا معناها بالدين نتاعنا بين البو والصغير لهنا لو باغون يجيك كما انت صغيرك شاب نوت خايبة، نرجع للنوت نفسها يا اللي بيك يا اللي عليك يا كذا، انت شنية تستنى منه؟ تستنى منه انه يسمعك، تستنى منه انه يصلح، تستنى منه انه يغير، ولا تحبه يتسكر ويوحل ويقف وما عادش يعمل شيء؟ لهنا فما دي بسيكولوج خدموا على الموضوع هذا، انك في اي ديسكوسيون مع صغير ولا مع كبير وقت اللي تحكي معه على حاجة ما هيش عاجبتك حتى في الكوبل وإلا حتى في العالم المهني وسخته مع الصغار أكثر أمباكتونت أكثر، كي تحكي معه في حاجة ما عجبتكش مثلا أنا باش نقولك راك أنت الحاجة الفلانية اللي عملتها ما عجبتنيش، وإلا باش نقولك أنت راك خايبة معايا، جي وشيفوا الفرق بين الزوز عبارات. العبارة الأولى كي نعطيك سلوك نحكيك على سلوك أنت عملته ما عجبنيش، يقاو أنه العبد يقبلها ويصلح ويجتهد ويقاو انه اوتوماتيكمون مهما كان العبد ومهما كان خادم على روحه ولا مش خادم على روحه، لو فيت انك تحكي له ديريكتومون على شخصيته على هويته على شكون هو كانك تتهم فيه ياخو اوتوماتيكمون بوستور ديفونسيف معناها ياخو هيئه دفاعيه يبدا يدافع على روحه مباشره، وراوها مع الكبار وراوها مع الصغار. كي انت تتهمني قل لي انت راك بيك وعليك مثلا انت غبي بعيد الشر علاش خاطر جبت نوت خايبه شنو تستنى مني؟ قالك زوز دو بالنسبه للصغار تو عندك زوز اشياء يعملوا، يا اما الاستسلام اش معنى الاستسلام؟ نصدق كلام بابا صحيح، انا غبي دوك زيد باش نقرا، والا لهنا اذا كان ما نمشيش للاستسلام نمشي للدفاع، لهنا باش نكون عدواني وباش ندافع، لكن مش بالضروري باش نقرا، اما مش باش نقبل منك. انت تستنى مني اني كنت نقرا مره في الجمعه نحبني نولي نقرا مرتين وثلاث ايام في الجمعه، ما يمشي نولي نقرا مرتين ثلاث ايام، كان سلكتها باش نقعد نقرا كما انا قاعد نقرا.
0: عندي سؤال مهم ياسر.
1: ايه
0: وناكد لك توا لي بارون اللي يسمعوا فينا الكل راهم جايل بالهم باهي وراو فما تأنيب ضمير في الوسطى، حتى احنا في الاخر نعرف كي نحطوا راسنا على المخده رانا نعرفوا الصحيح من الغلط، لكن نعطيو لرواحنا الحق باسم الابوه باسم الامومه، انه لا احنا مسموح لنا، احنا نربيو فيه احنا نوعيو فيه. كي يسمع ان كوتش كيما هكا ولا بسيكولوج ولا انسان خبير يقول له راهي طريقتك هذيك غالطه ويراجع نفسه ويلقى ولده بالحق بعد ما كان يجيب 9 في الحساب ولا يجيب 6 بعد الخطاب نتاعو هذاك وقت تأنيب وساعات العنف اللفظي وساعات العنف المادي، يقول يا انا السبب، انا مثلا وخرت بولدي التالي، انا قضيت على ولدي. فما شكون يقول لك انا قضيت على ولدي تماما؟ كان ينجم يكون باهي في الماده هذيك لكن كلامي وخطابي هو اللي معناه حطمه تماما. فانا سؤالي لهنا للوالدين هذوما اللي يقول لك هل ممكن اتدارك، هل نجم نرجع نحي في ولدي ونحسن العلاقه مع ولدي ونرجع الثقه بيني وبين ولدي
1: بالطبع.
0: ولو تعدينا بفترات كيما هك مشابهه ولو طولت الفترات هذه شويه في الصغر.
1: بالطبع ديما التدارك ممكن بلحظه اللي انت واعي بالسلوك نتاعك وشنو هي قاعد تعمل فيه. وحاجه ثانيه نشجع عليها الاولياء انه ما فهميش علاش تحس بالذنب، انت ذاك عملته نيتك صافيه واخدة عندك قصد ايجابي ماشي في بالك ان الطريقه الصحيحه وان هذيك اللي توصل. يعطيك الصحه، من اجتهد واصاب فلو اجر، من اجتهد ولم يصب فلو اجر واحد. انت عملت مجهودك ما تنيموش اللوم عليك خاطر اذا
0: اش تعرف تعمل.
1: بالضبط هذاك اش تعرف تعمل. لربما لان ساعات انا نقول هذه النصيحه اللي ممكن نعطوها معناها في الاولياء، هو نحن نقولوا انه الابوه والامومه هي حاجه يتم معنا نتعلمها وليس شيء نولد به. لا بارونتاليتي سا سابرون،
0: أي ليس معناها معناها ماهيش حاجة مكتسبة،
1: مش حاجة مخلوق بها ولا اكزاكتوم، حاجة نكتسبها بالتعلم. وفما عبيد فما في منعش في تونس موجود والبرة موجود أكثر، راوها البرة برشا إنه فما ديزاتولي متاع كيفاش تتعلم تتعامل صغيرة، كيفاش تتعلم تربي، كيفاش تتعلم حتى في حطان الكوش للبو للأم
0: وليت عنا
1: وليت الثقافة ذي، والبرة موجودة من قبل
0: نحن
1: تقولي عنا تويكا.
0: كنت أقول لك أختم مرة خاطر فتنا وقتنا شويه،
1: انا مالا باش نختم باش يكون ليكزومبل عام اكثر على الصغير وحتى على رواحنا. فما ايكزومبل حبيت نعطيه اللي هو في الدين نتاعنا، ساعات انسان يجي يخلط بين سلوكه وبين روحه، يجي يقول لك انا انسان عاصي علاش خاطر عمل ذنب. شنو تنتظر من انسان عاصي؟ الانسان العاصي اللي نقاول هنا غير المؤمن تو في الاكومبانيمون يصير ساعات صادف انه رافقوا عبيدك تقاه هو عمل المعصية مش راضي بها على روحه، مش يعممها رد روحه انسان عاصي. اول حاجة يعملها شنية؟ يعمل يترك سلت معناه نرممه انا عملت معصية نصلي اكثر. اللي يصير لهنا شنية؟ انا عملت معصية لو فات اني حطيت اتيكيت على روحي، اول حاجة باش نعملها باش نمشي نترك سلت. عايش قلت اكزامبل من القرآن ومن ويسمع عطاه رب العالمين، هو الانسان لهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك معناه خير الخطائين التوابون، مش معناها خطاء تخطئ كثير خطا ما سموش عاصي سمي خطاء. دونك هذه ليكزومبل الاخرين اللي حبيت نعطيه. وبالنسبه للاولياء بديت نهار اخر كان حكينا على الانياجرام نحكيه على انه فما الشرطيه، فما نحبك اذا كنت تتذكر حكينا عليها، نحبك اذا تعمل لي، نحبك اذا تعاوني، نحبك اذا تجيب نوت باهيه، نحبك اذا كذا. هو لهنا للاسف في خلط كالعاده بين السلوك والهويه، انت باهي تولي هويتك انت باهي علاش خاطر عملت سلوك اللي انا حاجتي به، وهو طريقه غير مباشره باش نربي ولادنا على نمط معين من السلوكيات دون ان نعرف انه كيما خلقنا عندهم نمط من السلوكيات خلقنا عندهم زاده ديشيما نماذج سلوكيه اللي هي تولي بعد في الكبر تولي معيقه ياسر على قد ما تعاون على قد ما تعيق.
0: ثم انت بيعتك صح شكرت سلوكه، اما هل ثبت القيامه نتاعو باهيه في الدنيا هذه؟ هل ثبت وانه واقف على ساقيه بالكدا، معناها مكبش في القاعه مليح، ولا واقف ساق بساق؟ دونك هذه اللي نعاود عليه ذولي يعني جماعه داخله بلكش نكملوه مع كريمه الوسليتي. شكرا ليك مروان بوهجه، خبير في تطوير الذات، البرمجه اللغويه العصبيه، ولينا عام.

0: الدكتور حكيم.
1: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم. هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي الجيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
0: الدكتور حكيم.
2: بنا ومنفعة.
3: التسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد ليام. الحقيقة الغوسات متاعنا ذي معناتها معدين فيها دوموند عنا مدة. الميكرو كان ممكن شايف دونك ذي معدين فيها دوموند عنا مدة تشيز كيك بطريقة سهلة من غير ما ندخلوا بها للفور وعظم وركضان ودنيا وكل شيء. دونك شيف منى الشريف خذت بالخاطر واش تعطينا لا غوسيت صباح الانوار دو تشيز كيك سهله. هي قالت لي تحب البسكويت حاضر باش ولا تحب
4: نخدمه فدا؟
3: مشي له انت شويه الميكرو ميساج، اتعب عليه شويه الميكرو،
4: نتعب عليه علاش ليه؟
3: باش نعملوها معناها الباز نتاعها، نشريه بسكويت حاضر ولا نعملوه فدا؟ احنا هاو ساعة عنا ساعة على غوسيت نتاع نشريه حاضر،
4: نشريه حاضر،
3: واذا كان قدنا الوقت نزيدوهم، اذا كان في الدار شو نجمو نعملو.
4: اوكي
3: الوغ تشيز كيك.
4: باهي تشيز كيك، احنا اليوم باش نعملو تشيز كيك فريز، دونك لازم البسكوي نتاعنا يكون ناتور، يكون فاني. دونك
3: هو في العادة شايف ديما الباز هي بسكوي ناتور في العادة نو
4: انت نوعيت تشيز كيك. باهي وقتاش نستعمل البسكوي الفاني ناتور؟ كي تبدا فريز سيترون مانجا
3: غلة معناها
4: غلة. اي باش نخدموا شوكولا ولا حاجات اخرين البسكويت بد
3: نجم تاخذ وقتها شوكولا.
4: اي وقتها تولي تنجم تاخذ
3: انواع اخرين، سبيكولوس نجم تاخذ بسكويت سبيكولوس
4: صحيتك ولا اوريو ولا حاجات اخرين ولا نوتيلا، وقتها تبدل البسكوي. اما احنا اليوم تشيز كيك نتاعنا فريز.
3: فريز
4: والا اي نوع نتاع غله، تنجم تخدمها مانجا، تنجم تخدمها سيترون.
3: عندنا مانجا في تونس؟
4: اي عندنا موجوده تو،
3: ما خاطر ما نحبهاش دونك ما نلوش عليها.
4: لا لا موجوده
3: موجوده. باهي نبدا بالروسيت نتاعنا.
4: باهي بالنسبة لروسيت البسكوي، ناخذو 250 غرام بسكوي، نحط عليهم 80 غرام زبدة ذايبة، ذايبة وباردة معناها زبدة. 250 غرام بسكوي، 80 غرام زبدة
3: كاكاو.
4: أي صحيتك كاكاو. الزبدة نذوبها ونخليها تبرد شوية، ما خلطش بها البسكوي هو سخون باش البسكوي لهنا ما يعجنش.
3: باه
4: أوكي.
3: باه
4: ناخذ المول نتاعي، نحط الفون نتاعي، نحط الكوش نتاع البسكوي، نستويه بالقدا، بعد نمشي نحضر لاباري نتاعي تاع تشيز كيك. باهي ناخذ 500 غرام فرماج بلون جبن ابيض.
3: قداه؟
4: 500.
3: اي
4: 100 غرام سكر.
3: جبن ابيض فما شكون يحط حتى غوتر وحلوه؟
4: مي نحكيو على حاجه معناها خير.
3: باهي
4: والغوتر ما تصبرش برشا.
3: واضح.
4: باهي
3: وموجود انواع جبن الابيض موجودين، انواع
4: ما نحبش نصبر لي موجوده برشا انواع صحيتك. دونك باش ناخذ صحفه نحط فيها 500 غرام جبن ابيض عليها 100 غرام سكر باش نركضهم بالقدا. مني لهنا باش نحل الجبن باش ما يقعدش مكعبر، وميم طون نركض السكر، السكر يذوب.
3: باهي
4: خليهم على جنب. ناخذ بول اخرى نركض فيها 400 غرام كريم فريش نطلعها
3: وحدها
4: وحدها.
3: باهي
4: من بعد نمشي نخلطهم مع بعض. لهنا نخلط بشوية من اللوطة للفوق.
3: باهي
4: هنا لاباري نتاع تشيز نتاعي حضرت
3: اكاهو
4: اكاهو. باهي هنا عندي اباري نتاع تشيز نتر معناها ما فيها حتى جو.
3: باهي
4: نجم نزيدها انا فريز، بعد باش نخدم كولي فريز باش نخدم بيزينة من الفوق.
3: باهي
4: نجم انا كي نخدم الكولي فريز ناخذ منه شوية نحط في لاباري من الداخل.
3: نج ما تيحش؟
4: لا ما تيحش.
3: باهي برشا
4: لا حتى شيء. هو هاني قلت لك اهم حاجه انك انت تخلط من اللوطه للفوق.
3: صح. باهي
4: كان باش تعملها مانجا، كان باش تعملها سيترون.
3: باهي كيفاش الفريز لاباري نتاع الفريز من فوق؟
4: لاباري نتاع الفريز باش تاخذ كسرونه تحط فيها 250 غرام فريز. الفريز بيان سور يكون مغسول ومقطع، قصوه 50 غرام سكر ومغرفه نتاع ماكله جون تاع قارص، ونخليها مع الغاز على نار هاديه.
3: باه واضح.
4: من بعد لهنا نمشي نرحيه تقولي هذاك نرحيه. لهنا انت عندك حريه الاختيار، تحب معناها ترحيه للي يولي سائل على الاخر، تحب معناها تخليه صحيح تخليه كيما نقولوا احنا كل معجون باش يظهر اللي هو مع معناها فريز. فهمتني؟ تحب تعمل فرويروش. انت حره لهنا،
3: انت تعمل شو تحب انت. انا عطيتك الباز الفوقانيه
4: صحيح، حتى كان في صوره ما تحب تعملها مانجا نفس الطريقه، تاخذ المانجا تقصها تحط لها سكر، تحط لها مغرفه قرص وطيبه بنص طريقه ومن بعد ترحيها.
3: اذا كان حبنا بسكويت في الدار،
4: اذا كان تحب تعمل بسكويت في الدار، تاخذ صحفه تحط فيها 160 غرام فرينه، 30 غرام لوز احمر مرحي، وهنا اللوز تحب تحطه ولا تحب تستغنى عليه.
3: دونك 160 غرام فرينه معاهم لوز.
4: اه اذا كان اللوز باش تحط 30 غرام تحطها، ماكش باش تحطها تعوضها بالفرينه تولي 190 غرام فرينه. 50 غرام سكر محور تخلطهم في بعضهم، تحط عليه 100 غرام زبدة في حرارة الغرفة، تخلطهم بالقداء، من بعد نحط عليهم عظمة جوست البات نلمها لماء
3: به واضح،
4: تخليها في الفريجيدير ترتاح. أه. ومن بعد ناخذ البلاتو نتاع الفور بابي كويسون، البات نقصها بطريقة كما تحب أنت، مش بالضرورة تطبعها وإلا تنجم حتى هكا تفتفتها به، ودخلها طيبها 180 على 12 دقيقة، من بعد ترحيها وتحط لها الزبدة.
3: واضح
4: رسيت سهله مهله ولا
3: سهله؟ والله سهله على الاخر، على الاخر بالحق. معناها فماش واحد نجم يش يعملها توا، نرى فيهم انا حتى في فروحات ولا في لمات يشريو كال اون بلاستيك، يشريو لي فيرين ويشريو فيهم معناها فورمة تشيز كيك هكاكا معناها مستطيل، تتباع
4: برشا
3: تتباع 12 دينار البارح شفتها.
4: أي غالية برشا.
3: أما هي كبيرة معناتها كوميم تاع تاع باغ كاملة تاع تشيز كيك.
4: فما سواغي
3: انا اللي ريت هنا مش سواغي ب 12 دينار. دونك هنا انا كي احنا اربعه من الناس واحنا نحبوا على طرف تاع فطور صباح مثلا، و 12 في الاربعه عملوا لي حساب ترى 48 دينار يعمل لي 3 4 تشيز كيك.
4: بار كونتر 48 دينار يعملوا لك خبزه تشيز كيك،
3: يعملوا لي خبزه باهيه مش خبز،
4: خبزه باهيه صحيح.
3: شكرا لك شيف منى شريف، يعطيك صحه. شكرا لك،
4: صحه وبالشفاء.

0: Söyle Bes. التسعة وستة واربعين دقيقة. نهاركم أسعد ليين. تحضر بحضينا الدكتورة مريم عاشور، مختصة في أمراض الدم السريري بمستشفى عزاوثمانة. نحكي اليوم على فقر الدم المنجلي. يا أخي أنا قلت لها صحة عواطف دكتورة الميكرو، قلت لها صحة عواطف، أنا قد خدمت عيادة طبيعية ما جيتش على الموضوع هذايا فقر الدم المنجلي. والله اليوم حسيت بالذنب يعني، فما موضوع ما جيتش عليه في العيادة فهالسنوات هذوما. كل شكرا ليك عواطف الشابي. نزيدو نقربوا شوية الميكرو دكتورة كان ممكن باش نركزوا معاك مليح. تو نحكيو على نوع تاع فقر دم موجود برشا. اي اوك احنا نمشيو لك على نيمين ندون لوجو في الاسباب وراها نقولوا جاتنا عند ولدنا صغير وجاتنا عند كذا، لكن نقولوا راه فما تنجم تجي وراثين ونتعداو عليها تعديه.
1: اي
0: لكن اللي باش نحكيو فيه اليوم ماهيش حاجه تتعدى عليها تعديه.
1: وفات هو الفقر الدم الوراثي نحن نتعديو عليه، خاطر مستنس طبيب صغير يرقاه في ساعة، وين فوا يرقاه فقر الدم الوراثي هذا باش يبعثو يتبع عند الطبيب المختص وفيه عناية كاملة نتاعو. دونك الفقر الدم الوراثي فما نوعين، فما الهيموغلوبين اللي تتخلق ماهيش عادية، وفما شكون اللي ما ينجمش يخلق الهيموغلوبين. حكينا قبل اللي ما يخلقش الهيموغلوبين كيما البيتا تلاسيميا اللي هما ديما يزيدوا الدم، استدعيتوني قبل حكينا عليه. اليوم باش نحكيو على العبيد بدنا هم يخلق الهيموغلوبين، اما فيها تعطي الكويرات الحمراء ماهيش هيموغلوبين توتافي نورمال، ماهيش عاديه. دونك الكويرات الحمراء تكون ديفورمي، عندها فورمه منجل، هذاك عليه اسمه فقر الدم المنجلي.
0: باهي، لكن انا من وسط كلامك من الجمله الاولى نتاعك كلامك اختفت حاجه.
1: اي
0: قلت لي ما نحكيوش عليه خاطر البيدياتري يفيقوا به في صح.
1: اي
0: هنا تفسر لي شو لازمني نعمل باش نفيق به ساعه. فما ان بروتوكول معين اذا كان انت قلت لي راه وراثي.
1: اي
0: دونك هذايا فقر الدم المنجلي ما يجيني كان وراثي.
1: هو ما يجي كان وراثي،
0: خلينا نمشي معايا خطوه بخطوه. يجيني من الام ولا اكثر او من البو اكثر؟ لو يلزم يكونوا الزوز،
1: يلزم يكونوا الزوز حاملين.
0: كان واحد حامل ما يجيكش.
1: واحد حامل كان عبد يبدا مريض حامل للمرض ماهوش مريض، اما حامل للجين ينجم كي تجي معناتها كي باش يجيب صغير يعطي الجين هذاك. كان مثلا هي مرأة عطات الجين وراجلها زادة حامل، وقتها يكون المريض صغير. دونك ديجا كان فما صغير مريض بالفقر الدم المنجلي يلزمنا نفهمه اللي المرض جاي من عند أمه وبوه الزوز مع بعضها.
0: فوالا، كان أم برك عندها فقر دم منجلي أو أب برك عنده فقر دم منجلي، نجم نعطيك الجين ما يقعد باسيف.
1: اكزاكتلي.
0: ما يخدمش. وقتاش يفعل في البدن ونولي أنا بيدي كصغير عندي فقر دم منجلي كان أمي وبابا الزوز
1: حاملين.
0: حاملين.
1: ما همش مرضى، حاملين.
0: حاملين.
1: علاش سي امبورطون؟ على خاطر مثلا كان انا عندي نعرف وليد عنده فقر الدم المنجلي يتبع عندي عمره 30 سنه، اخته عمرها 28 سنه باش تعرس. بيسكو هي اخته اللي مولوده من عند بوه وامه تنجم هي ماهيش مريضه اما حامله، تنجم تكون هزت جين واحد من عند بوها ولا من عند امها، وتنجم هي كي باش تعرس تجيب صغير. كان تعرس بعبد زيدة حامل تجيب صغير عنده المرض.
0: نجموا زوز حاملين الفيروس وما يجيبوش صغير.
1: اكزاكتومون. فما 25% كي بداو زوز حاملين عندهم 25% ريسك باش يجيبوا مريض حامل للفقر الدم المنجلي، عندهم 25% شانس باش يجيبوا صغير ماهوش حامل للجين، و 50% يجيبوا صغير لبس عليه اما حامل للجين. دونك ينجم في الجينيراسيون اللي من بعد هو بيدو كي يكبر ويعرس يعطيها لصغير اخر.
0: باهي، بما انها يتفق بها من الصغرى. عاده يتفق بها من الصغرى.
1: عاده صغار عندي ديكاك اللي 26 30 عندي ديرنيامون 45 سنه وقتها شلقنا بها عندها فقر الدم المنجلي، اما الاكثريه من الصغرى نبداو في بالنا بها.
0: فلذا كي نجيبش نعرس انا مش مطلوبه بك التيست هذاك.
1: جوستومون، نحن كي نجيو باش نعرسوا في تونس حتى لتوا مازال في القانون نعملوا جوست نوع الدم خاصه عند المراه، راديو توراكس وكل توسكي سيرولوجي فيغال، ثبتوا معناتها البوسوفير وكل اكاهو هذاك المطلوب في الورقه. تبقى انا نقول ماذا بينا العائلات اللي يعرف روح عنده في عائلته في ولاد عمه في ولاد خاله في خواته فما شكون حامل فقر الدم الوراثي، راهو تحليل سهل على الاخر، الكتروفوريز نتاع الهيموغلوبين سهل اللي تعمل في برشا مستشفيات، تعملو تثبت تشوف روحك حامل ولا لا. خاطر كانك حامل وكان الراجل ولا المراه اللي تحب تعرس بها هي زاده حامله، تنجموا تعملوا ان كونساي جينيتيك مع الطبيب تشوفوا الريسك ونجموا حتى في الحبالة من أول الحبالة نقولوا لكم صغيركم باش يطلع لباس وإلا حامل.
0: فوالا فهمت؟ هذه مهمة، النقطة هذه مهمة برشا. ما نعرفش كيفاش كنا معناتها حتى قبل نستهنوا بها النقطة هذه. معناتها وقت العروسات نتلهوا بالروبة، نتلهوا بالحلو، ونركزوا برشا على الصالة.
1: وزاز.
0: وزاز صحيت. ونخليوا هذه النقطة هذه اللي فيها مستقبل أجيال. معناها نستهنوا بها، يقول لك لاباس لاباس، تي لاباس.
1: ربي باقي الستر.
0: وربي باقي الستر المحل. أنا هنا دكتورة نحب نعرف شنو من العلامات اللي طب اذا كان انا فلت المراحل اذا كل ما عملتهمش
1: اي
0: وصاي جا صغير كيفاش النجم نفيق به؟ هل هو حامل ام هو مريض؟
1: الور هو مريض كيفاش باش تفيق به؟ جينيرالمون النمو نتاعو وكل شيء لاباس تبقى وليد هذايا باش يجي مرات باش يتشكى اللي عنده وجاع في المفاصل مش في العظام، عنده وجيع في المفاصل باش تشد دو طون زون طون كي يسخن برشا كي يعرق برشا وكل تحسه في ساعة في ساعة يمرض ولا يتوجع. ونحن الطبيب وفات الطبيب فما علامات يشوفهم الطبيب اللي هو صفورية العينين، جودي بيان صفورية العينين مش وجه، خاطر برشا أمهات تقولك وجه ولدي أبيض ولا ولدي نحسه أصفر، مش هو أصفر، صفورية في العينين، يبدا عنده الطحان نتاعو منفوخ شويه. هذوما الكل راهو الطبيب كي يشوف الصغير دو مانيير ريغولير يتشافو في ساعه في ساعه يشلق اللي فما خلل مع تجلف كي تنفخ نشلقو به في ساعه في ساعه. هذاك باش يؤدي في ساعه الطبيب باش يعمل تحاليل وباش يوجهوه فيغ مرض الفقر الدم المنجلي.
0: طمنتني في حاجه انه معناها ماهوش مرض صامت وباش يتكلم.
1: اي
0: يعني صغيرك باش يتوجع، فرضا انت توا نقصت المراحل الكل وما عملتش التيست وما ثبتش من مرتك، اول مره ما ثبتتش من راجلها وطلعتوا الزوز حاملين وتسكتوا
1: فوق وجبتوا صغير حامل فقر دم المنجلي ما توفاش دنيا زاده لبس عليهم
0: المرتك ويا سيدي البيدياتر زاده كمل نقزناه وما ما فيقش مثلا وحده الصغير باش تجيه مرحله يقول لك اي
1: اي باش تجيه مرحله وين باش يصير وجيع باش يتعدى معناتها باش تجي وجاع اقوى من العاده. جينيرالمون الوجاع هذوكم يجيو في تبديل التمبيراتور في تبديل السخانه. دونك باش نلقاو مثلا توا في الصيف بيكثروا لي كريز، نحن نعيطوا لهم دي كريز على خاطر يصيروا هكا كل تشد وجيعه قويه يبدا لبس عليه وتشد وجيعه في بلاصه. دونك هذيك باش تصير في تبديل الوقت توا باش تصير لي باش الدنيا باش تسخن باش تصير لي كي نمشيو البحر يقعد لي خمسة شوية في الشمس يروح للدار يولي موجوع على الاخر عنده وجيع في مفاصل. الام راهي باش تتفجع باش تهزو للسبيطار ونحنا باش نشلقو بيه. ماتنو اون فوا نعفو عنده فقر الدم المنجلي معناتها المرضى اللي عندي انا توا اكبر شويه فوتنا معناتها نعفوه بمرضى ديما نقول لهم يردوا بعض
0: يردوا الاعداد كبيره
1: اي ديما نقول لهم يردوا بالهم برشا من الشمس القويه ومن البرد. دوك انا مثلا يلي البيض واليلي السود معروفين نحن في المستشفى نبداو نستناو فيهم نتبعوا في الكرني نتاع الفلاحه كي يجيو اليلي البيض نبداو نثبتوا اللي عندنا ليكويت في السبيطار اللي كل شيء سخون خاطر نعرف اللي الدنيا باش تبرد دنكو وعندي مرضى باش يتعرضوا للبرد فيسا وفي البرد هذاك باش يعمل الكريم.
0: بي دكتوره كي احنا نعرفوا هذا ما نجموش نلقفوه معناها ما نجموش نتعرضوا له نحن ما خليش يصير
1: ما خليش الدنيا تبرد
0: لا ما خليش المريض يتاثر بال فماش حاجات معينه ادويات وقائيا او نقول له مثلا دفي روحك بزيت ما فماش حاجه هي باش تولي عاده يعني باش يعرف روحه
1: هو باش يولي يعرف روحه ديما فما شوف فما العبيد فما انواع من العبيد فما عبيد البارتي الاصعب وحده عندي انا ديما هي اللي نعيط لها لادولتيسونس اللي هو زعما ادولت اما مازال في مخه يخمم كالادوليسون فما عمر كيبداو صغار الام تحيط تبدا تثبت وتخاف على ولدها وتسخن وتزيد له كلاس وتغطي
0: له ولكن فماش دويات ياخذوهم وقائيا
1: فماش دويات وقائيه لا ما تفهمش دويات وقائيه يلزم يشرب برشا ماء ينظم روحه كيبدا شادد الرجله ويعرف روحه ويسمع بدنه لاباس فما عمر اونتخ 18 و 25 عام العمر هذاك ديما صعيب شويه عندي انا يصيروا فيه اكثر دي كريز هو العمر اللي يبدا فيه الخدمه اللي مثلا يرقى روحه وانا نقول له ارقد بكدا ويرقى روحه هو يريفز للباك
0: مثلا
1: يريفز للباك مع ستريس الباك مع مصبح مع شرب قهوه مع نسى ما شربش الماء مع عمل كل شيء يكثروا لي كريز. دونك البارتي هذيك الواحد لازم يتعلم.
0: انا مازلت لي دقيقه نحب نستغلها في انه نطمن كان نقول لك طمنهم هو مرض صعيب او احنا في تونس عندنا كل الاليات باش نسيطروا عليه هل هو مخطر
1: الوغ هو مرض موجود هو صعيب ما ينجم يكون مخطر كي نطفيو ضوء على حاجات. فما ديما ريسك اللي فما دي كريز يوليو فما يتمس الرواري والتنفس ويولي واحد ما عادش يتنفس. دوك فما ريسك اقوى من عباد اخرين، مي كيما اي مرض معناتها كيما السكر كيما التنسيون كيما اي مرض يقعد فما مرض. مثلا كان تبدا ترد بيك على روحك تمشي للعيادة كي فما حاجة ماهيش نورمال تمشي تعدي ما تطفيش هذا ومش تقول هاتو تتعدى. تعرف روحك مريض ما تقولش هاي لباس تفقد، مش تتفقد بزي ترقى تتفقد قدرة ربي لباس.
0: شكرا لك دكتورة مريم عاشور مختصة في أمراض الدم السريري بمستشفى زاوية ثمينة. أنا كان فما حاجة نخرج بها من هذية أنه ديما الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. أنا لو كان نعرف وأنه أنا عندي المرض أو راجلي عنده المرض أو زوز عن المرض وممكن ولدي يكون عنده زداء المرض، فمن الأول نلقف كل شيء من اللي في كرش أمه نجم نلقف حاجات معينة. دونك الحمد لله
1: هو جوست أنكور أون فوا راهو كأنك حامل، كأنك حامل هذيك الحاجة معناتها تجم أنت ماكش مريض، خوك عنده الفقر الدم المنجلي، تحط في مخك كان عندك عبد من العائلة متاعك عنده فقر الدم المنجلي تحط في مخك اللي فما ريسك أنت جينيا تكون حامل الجين حتى كان أنت لباس. فهمت؟ باهي.
0: شكرا لك مرة أخرى دكتورة مريم عاشور، نتلقاو إن شاء الله في الساعة الثانية من نسبح التوانسة نحكيو بيئة نحكيو مهرجان ألوان البحيرة نحكيو زادة فلاحة وتحضر بحضنا الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، نمشيو نتبعو موسم الحصاد في بيجة مع فاتن توجيني ونحكيو على تويكا دور الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الجديدة علينا هذية في أنها تحضر أمبلون للدار، وتو مهندس معماري يعطينا رأيه في هذا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التجهيز يدعو إلى المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف التدخلات للتسريع في إنجاز أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى، ويشدد على ضرورة القضاء على النقاط السوداء المتعلقة أساسا بفواضل البناء وجهر منشآت تصريف مياه الأمطار لضمان سلامة مستعملي الطريق وتجنب وقوع الحرائق ورفع نسق تنفيذ برنامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمة. تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكافة فرص ونمو، تونس تحتضن اليوم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكافة بقصر المعارض بالكرمة. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والصين محور لقاء أمس بمركز النهوض بالصادرات، وتم التأكيد على فتح أفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية الراغبة في التصدير نحو السوق الصينية. بأكثر من 20 شركة ناشئة، تونس تشارك في أسبوع التكنولوجيا الذي يتواصل إلى 12 من جوان الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، والمشاركة التونسية تمثل فرصة للتعريف بالكفاءات التونسية وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الدولية. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل اليوم النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن أمريكا تضر بالعملية الدبلوماسية عبر انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا. في لبنان، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب البلاد، والجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات بقضاء صيدا والنبطية بالإخلاء الفوري قبل قصفها. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، والمتحدث باسم حركة حماس يقول إن الفصائل الفلسطينية طرحت في محادثات القاهرة شروطها لتثبيت وقف إطلاق النار. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
1: أنظمة جديدة وجودة عالية،
0: تقنيات في خدمة المستمع.
1: الإذاعة الوطنية،
0: صوتك في صورة جديدة،
1: أجهزة متطورة، روح متجددة،
0: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
1: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
0: وحداثة التكنولوجيا. استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: لازم تحميها.
1: نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله مرحبا بكم معنا لتحقوا بينا توا سويعتنا ثانية من صباح التوانسة. قولوا لهم نحكيوا بيئة، نحكيوا جمعيات ومجتمع مدني، نمشيوا الباب.

0: رغم وجودك في وسط المعمعة اليوم يظهر لي.
1: اليوم اليوم التحضيري بالطبيعه نحضره للمهرجان اللي يبدا ان شاء الله غدوه، ينطلق نهار 11 ويكمل نهار 13 جوان.
0: ايوه
1: هو هي اسمه مهرجان الوان البحيره، بيئه فن وحياه.
0: او ما بنوا العنوان بيئه فن
1: وحياه
0: وفن
1: والوان
0: وحياه. اي هو الكل
1: الالوان، ان الالوان تعبر على حياتنا.
0: اي
1: ما نحبوش القتامه، نحبو كان الالوان.
0: هو الالوان هي اللي تعبر على بيئه مزيانه. دايوغ احنا نبداو نتفرجوا مدام سوين، نبداو نتفرجوا في لي دوكيومونتير مثلا هكا نتاع بلدان البرة وكل، ونقولوا قديش الالوان ناصعه عندهم، قديش محليها الطبيعه مثلا غادي عندهم. ما فما اهتمام بهذاك، وفما اهتمام كبير باش الطبيعه تكون، وطبعا الظروف الطبيعيه نتاع رب العالمين هذيك ما فيهاش كلام. دونك نراو الالوان هذيك نبتهجوا من غير ما نشعروا، ونقولوا تبرقه محليها في الشتاء خاطر الوانها تولي قويه، الاخضر نتاعها يولي قوي، البحر ما بنو خاطر اخضر او خاطر ازرق، بلوتو خاطر ازرق صافي كالديامونتا. دونك هذوما الالوان شوف كيفاش نعبروا، احنا شفت كيفاش نعبروا، نعبروا بالالوان اللي هما حياه واللي هما بيئه نظيفه.
1: اكيد هو وبنزرت فيها برشا ما شاء الله، فيها برشا الوان، فيها الاخضر، فيها الازرق، فيها البرد، كيفاش معناتها الالوان
0: الحيوية.
1: هذا الكل هو اللي خلينا نختاروا التسميه هذية للمهرجان الوان البحيره.
0: من اشب المناطق اللي تجمع بين كل شيء بنزرت الحقيقه، من اشب المناطق.
1: هو مهرجان الوان البحيره هي تجربه جديده، عندها رؤيه اللي تخلي تجعل من الثقافه ركيزه اساسيه من ركائز العمل البيئي. حبينا نوقف الفنون والعروض الثقافيه والابداع المحلي والانشطه التفاعليه لتقريب الرسائل البيئيه للمواطن. لان نحب نحول الخطاب من خطاب نظري تقني الى تجربه انسانيه.
0: كيفاش شنو الرسائل تحبوا توصلهم للمواطن؟
1: برشا رسائل،
0: هات منهم ترى.
1: نحب نقولوا انه الثقافه هي قادره على تحويل القضايا البيئيه كما قلت لك الى قضايا مجتمعيه، ومن خلالها نحميوا البيئه والمسؤوليه الجماعيه. اي نحب زيدا ناكدوا انه الزائر كيجي للمهرجان ويشوف شنو ثم ويشوف الرسائل اللي موجوده يخرج اكثر وعي بقيمه البيئه،
0: باهي،
1: اكثر اقتناع انه الحفاظ عليها يبدا بسلوكياتنا نحن اليوميه،
0: باهي،
1: من مساهمتنا الفرديه وكذلك الجماعية في حماية المحيط الطبيعي.
0: باهي.
1: هذه الرؤية، احنا الرؤية الكبيرة اللي والهدف الكبير اللي حبينا نخدموا بيها المهرجان.
0: كيفاش باش توصلوا هذا عن طريق المهرجان؟ شنو حضرتوا باش توصلوا هذا عن طريق المهرجان؟
1: احنا في المهرجان ألوان البحيرة فما برشا برشا الرسائل كيفاش نوصلوهم؟ عن طريق العمل الفني.
0: باهي.
1: عن طريق عروض بصرية. عن طريق تجارب ثقافيه زاد يعيشها المواطن غادي. مهرجان البحيره على 3 ايام اخترناه في 3 مناطق في في في في بنزرت. وهذا عنده بعد معناتها باش اخترنا المناطق هذيا والفضاءات. فمش نبداو بنهار 11 جوان اللي هو غدوه في منزل عبد الرحمن.
0: باهي.
1: علاش منزل عبد الرحمن؟ اللي هو باش يكون منه الانطلاقه. لانه ثم بعد بيئي وثقافي في منزل عبد الرحمن. مش يكون الانطلاقة بورق بمنتدى اسمه بحيرة بنزرت الماضي الواقع والأفاق. مش نقوله في هالمنتدى هذا صباح باش نعرضوا فيها كيفاش الخط الساحلي ببنزرت نظامه البيئي والمخاطر الطبيعية اللي تهدوا. بعد العشية عنا باش نمشيو لزيارة المقام معارض فنية وثائقية باش تم عرضها في دار ثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن. أهمها اللي هو معرض رياس المزدوقة.
0: أيوة.
1: حبيت نعملوا لوحات توثق ذاكرة البحار في منزل عبد الرحمن.
0: باهي.
1: هذه حاجة معناتها البحارة كل يسلموا فيها. فما بطبيعة معارف فنون البحيرة، فما معارف إبداعات من النفايات. مع هذا الكل فما عروض موسيقية، فما عرق التعبير، لكن الكل عنده بعض بيه.
0: الكل نحب نوصل بيه اللي ما بعضنا نستحفظوا على بيئتنا. اللي ما بعضنا هذيك بحرنا الناس الكل، وذيك

بحيرتنا وجمالها ومعناتها بالحق معناها بنزرت تصر القلب. هذيك أخضارنا وذيك غابتنا وإحنا ساعات ما نشتي وصيف ساعات نمشيو لها غابة الرمال ونقولوا دي بيكنيك غاديكا ولا بقية الغابات اللي موجودة في بنزرت زادة واللي مطالبين أن نستحفظوا عليها الناس الكل، وهذا الكل مع بعضه ومع الصور متاع المدينة العتيقة متاع ميناء بنزرت القديم مع ألوان أخرى في بنزرت تخلي بنزرت بألوانها باللي فيها تساوي الحياة، وإحنا باش نحافظوا على هذه الحياة. شكرا لك مدام سهير العذيلي، الصوره وصلت لنا مليح مليح، وانت مديره البرنامج المندمج لازاله التلوث عن محيط بحيره بنزرت، شكرا على وجودك معنا.

0: 10:22 نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا نحكي وزراعة مستدامة. الكاتب العام للجمعية التونسية للزراعة المستدامة سي محمد بن حسن يحضر معنا، قال لي المرة الثانية دوري نحضر معاكم. وإحنا ماذا بينا حتى أكثر من مرة، حتى الجمعية ناشطة. نتذكر مرة خدمتوا على التغذية،
1: صحيح
0: يظهر لي حاجه كيما هكايا. دونك احنا كثرونا منهم الانشطه هذوما والبرامج هذيا، مستحقينها برشا. ودو بلوز اون بلو من العالم الكل مشيلها بشوي بشوي، العالم الكل مشيلها. اولا ساعه مرحبا بيك
1: وبيك عايشك.
0: ناخذوا فكره على جمعيتنا.
1: هي الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة، معناها تأسست عام 2015، موجودة في تونس. معناها الهدف الأساسي نتاعها هو نشر مبادئ الاستدامة والفلاحة البيئية في تونس، وعندها معناها نظرة معناها من الأول اللي معناها تمشي نخدموا على السيادة الغذائية في تونس، وهي مش الأمن الغذائي. خاطر السيادة من خلال مشاريع السيادة الغذائية هي حق معناها الشعوب في تحديد سياستها الزراعية والأنظمة الغذائية متاحة من خلال إنتاج يعني مواد غذائية محلية أول حاجة، صحية ومستدامة تتماشى مع خصوصيتنا الثقافية كولتوريلمون أبروبريي. والتركيز هون يكون من خلال إنتاج معناها توفير إنتاج يكون محلي، يتركز على الاستهلاك والتوزيع المحلي على حساب التصدير وعلى حساب الاتفاقيات التجارة معناها المحلولة اللي هي ما تمشيش مع خصوصيتنا الغذائية.
0: نفهموا أنه في برشا دراسات في هذايا، نفهموا أنه أكيد أنه خلطتوا زاد البرشا استراتيجيات. شكون يخدم معاكم أكثر؟
1: والله احنا خدمنا ساعة عبيد الحق محليهم، معناها كي احنا نقولوا متطوعين معناها بينيفول كون باس. مدام ريما ثلوثي سي رضوين
0: معناها نقصد معناها يخدموا معاكم ديز انجينيور فلاحه معناها معناتها الحلقه نتاعكم.
1: اي صحيح.
0: من شكون تتكون؟
1: من شكون تتكون؟ ريت محناه معناها لو سبيكتر نتاع الالوان هو ابيض، اما يتكون من برشا الوان كالاكسبيريونس نتاع الفيزيك كيما قوس قزح في برشا الوان. خدمنا مع بنك الجينات في تونس، معناها يعطي مساحه. نخدموا مع لينات اللي هي المدرسه التونسيه للدراسات العليا نتاع الاغرو يكون نتاع الغذائيه هنا في تونس. كيما الكتاب نخدموا مع برشا جمعيات اخرين. هي الجمعيه
0: مع برشا جمعيات اخرين،
1: مع برشا جمعيات اخرين
0: معناها حلقه كاسحه
1: معناها. خاطر احنا حابين نعملوا نكونوا معني كيما حنا نقولوا هكا دي سينرجي. كيما مثلا هارت لو 6/6 نهار السبت اللي فات كنا مع الكوليكتيف نتاع نهج النيجر، معناها جمعيه تونسيه في الحال المستدامه لارتيزانري شانتي بيتي وفترشي. عملنا
0: جمعيات الكل
1: جمعيات كيفاش معناها ما بين الارتيزان ما بين الورشات ما بين الزراعه ما بين كيفاش تتعرف على البذور المحليه ما بين معناها ورشات كيفاش تعمل انت خبزك على الطريقه الباهيه في الدار،
0: كيفاش نثمن تربتي.
1: ثمانيها تربتنا في فضاء بهجة معناها اللي ما حضرش دونك كاينش يجي مع فلاحة نخدم مع فلاحة. دونك على خاطر نحطوا معناها طاقات نتاع العباد الكل ونظرات معناها سي ملتي ديسيبلينير. راهي الحكاية نحكيو على الأمن الغذائي معناها والسيادة الغذائية. خاطر السيادة الغذائية معناها مش الفلاحة بركة تدخل فيها، يدخل فيها معناها العلم، تدخل فيها الانجينيري، تدخل فيها الجينات.
0: وانتم تخدموا على الزوز؟
1: نخدموا على زوز. خدمة مع أجهزة الحق نتاع الدولة التونسية اللي فيها معناها كفاءات كيما بنك الجينات نتعاون معاهم ياسر. خرجنا كتيب صغير نتاع لي سومونس بيزان. هي خاطر أول حاجة أول خطوة أول حلقة في السيادة الغذائية كل شيء بدأ من البذرة. احنا كنا نذكروا أول أنشطة نتاع أول مشاريع نتاع الجمعية التونسية في الحمص ديما سيتي لا فيت دي سومونس. معناها احنا قلنا باش نعملوا إنتاج معناها محلي. وين هم البذور نتاعنا؟
0: وجوستومون أنا تاكم باش نقول لك باش نقول والله اخترتها من فمي باش نقول لك سامحني أنتوما كي تخدموا. هاو جايك السؤال اللي من بعده معناها وين وزارة الفلاحة في هذا؟ معناها إذا كان فما ناس تجتمع بقمم كيما هك بخبرات كيما هك يخدموا يبحثوا يخرجوا كتبات، الكتبات اكيد جدا انه فيهم نتائج لبحوث.
1: صحيح صحيح.
0: فالمعقول والمنطق يقول انه
1: صحيح
0: وزاره الفلاحه تقصر ثنيه
1: صحيح
0: تجيب الحلقه هذه اللي خدمت ان الساس يتبني غادي ونبدا نطلع عليه هاو الداله الاولى هاي الداله الثانيه هاي الداله دونك نبدا من غادي نبني
1: أي.
0: لكن قبلها هي نرجع للسؤال نتاع وين البذره نتاعنا دونك تقولي انت معناتها عندنا بذورنا وعندنا ونجموا نعملوا اكتفائنا
1: مش حتى عندنا راهم معناها كي يجيو يشوفوها من برا باش نعطيك انا اكزامبل صغير معناتها القصب اللي هو معناها الدرع نسميه الدرع العلفي العلفي اللي تو لوروك
0: ماشي فيه منه السكر ولا
1: الدرع الدرع
0: درع برك
1: خاطر الدرع فما دو زوز انواع فيه
0: ما خاطرش فما يسميوه سكر القصب دونك قلت
1: بتتحكي خاطر على... احنا نسميوه حتى في الجنوب الدرع نسميوه القصب بار اكزومبل
0: فوالا
1: هذيك اللي تو دخلوه في في في فرنسا على خاطر ياكل اقل بار اكزومبل باش يعلفوا الابقار نتاعهم باش يعملوا بهم معناها جبونات نتاع فرنسا باش يعملوا بهم الزبده وكل شيء خاطر قال ياكل اقل من الذره والمايس والواحد ماء نحكي لك ويعمل بيوماس كبيره ياسر معناها هذيك راهي بذره تونسيه اللي دخلوها معناها فرنسا في البروفونس باش نوريك قيمة البذور المحلية معناها نتاعنا.
0: تو تقول لي فرنسا دخلتها.
1: اي.
0: فرنسا امنت.
1: امنت بقيمة البذور نتاع تونس.
0: وهزتها و...
1: وهزتها وقاعدة ماشية. احنا بالعكس زراعة الدرع قاعدة زراعة الدرع قاعدة تتقلص وقاعدة تمشي خاطر احنا 2024 عملنا معناها نحبوا نرجعوا الموروث معناها الثقافي والغذائي التونسي. راهو الدرع فيه برشا
0: منافع. لعل احنا نقصد خاطر عطينا لفرنسا. ليه؟ لا احنا نستثمروا
1: على خاطر احنا تو الاولويه هي استيراد البذور معناها المعدله معناها الابريد المهجنه نجيبوا فيها من برا وهي مش نتاعنا نجيبوا فيها معنا شركات
0: ولا على زاد احنا
1: على حساب البذور المحليه هذاك هو التوجه
0: ولا على البذور المحليه بوتيتر بيان البذور المحليه بالجوده اللي فيها زاده ممكن نحبوا نروجوا لها ونستثمروا فيها في خارج حدود الوطن
1: لا مش نرجع من عندك انت حكيت على الدراسات راهي الدراسات موجوده كان نمشيو لينات هوني اذا كان نمشيو معناها المدرسه مقرن ولا حمام سوسه ولا
0: الكتاب ولا بنك الجينات
1: ولا بنك الجينات
0: هما مؤسسات عموميه دوليه
1: حكوميه بنك الجينات يقول لك راهو معنيش معاش مشكله راهي توا نتاع دراسات ولا نتاع واحد
0: مشكله
1: اللي باش نبداو نخدموا على رواحنا من توا نبداو معناها فريمون في التمشي احنا بدينا بيت 2015 سامحني مادام مش قصر 2000 لقينا بذره وقول لك وبدينا نقولوا للوكاله يجيو باش نعملوا منتوج محلي ومش نبداو بذور محليه عندنا انتاج صغير يقول لك راني ما نعملش قفتي نتاع المرشي الحمد لله يا ربي في ديسمبر 2025 الجمعيه التونسيه للفلاحه المستدامه مع دي شيف مع معناها شيف كوزيني عملنا منيو فطور دو ا جوسكا زيت سامحني في الكلمه معناها من لونتري للصاله حتى الديسير بمنتوج تونسي محلي بمذور محليه ومش مداويه اي دو سيزون معناها نتاع الفصل هذاك ما جيناش عملنا فلفل وبطاطا في ديسمبر
0: ليه عمم هذا؟
1: في عملناه في ريستورون معناها في مطعم في معناها في المدينه المدينه العتيقه نتاع تونس المزينه والعبيد معناها قالوا خاطر مش نقولوا راهو الفلاحه البيئيه والمستدامه ما تخلطش توكل ما تخلطش تززي
0: هذه جمله
1: اخي هانا قلنا هاو منيو دو اجوسكا زيد وعملوه دي معناها دي شيف وشيخوا عليه ولاو يموتوا على برودوي مع حضور الفلاحه علاش خاطر الفلاحه ريت احنا نحكيو الكلام هذايا الفلاح هو اللي يهز على يخدم على كتفه المشروع هذا سي احنا نعملوا تكوين الفلاحه نظروا اما اللي يخدم
0: اللي
1: بش... صحيح أي. والفلاحه هما كانوا الستار
0: اللي باش يعطيك المحصول بي... انا حاجه نختم بها معك
1: اي تفضل
0: قول لي كان فهمت مليح ولا لا
1: صحيح
0: انا فهمت وانه ما عندناش مشكله نتاع فلاحه وما عندناش مشكله نتاع اكتفاء ذاتي عندنا البذور عندنا كل ما يلزم باش يكون عندنا اكتفاء ذاتي ناقصنا أن نعمل خطوات التطبيق والتنفيذ الأولى.
1: نبدأ نخدم على ربيعنا.
0: أكهو.
1: إحنا 2015 معنا حتى شيء تو نعمل منيو دو أجوس كازيت من البذور المحلية من.
0: باش نجمو نبداو الخطوات الأولى، شكون لازمو يتحرك؟
1: شنو لازم نتحرك اللي راهو بون الفلاحه اي على خاطر قاعدين يتحركوا تو الفلاحه بدا فما الوعي ريت احنا خاطر كي قلنا نظره بدينا من البذور معناها نعملوهم في الاسباس البلفيدير لا فيت دي سومونس بعد قلنا البذور هذيك باش نعملوا بها مزارع معناها تخدم من غير ما تداوي تخدم على البذور المحليه من شمال الجنوب موجودين في تطاوين في الكيف في قفصه في مستير في صفاقس توا عباد قاعده تنتج بذورنا المحليه وما تداويش وهذوك مخليهم كيما كي دي فيرم تيموا صافي تجلويل انت هاك ما تحرفش انت هاك ما تقلبش التربه وهاك عندك انتاج
0: عباره عملتوهم كمثال لو غدوه الفلاح اللي بجنبه وذاك
1: اللي قاعد يصير اي ذاك اللي
0: يولي يقول لك حتى انا خلينا نمشي معاه كيفو والاخر يقول لك حتى انا خلينا نمشي
1: ومحليهم راهو شبين وفي سلينا وامنوا بالارض وفما عبيد كانت راهي البرع من تونس ورجعت تخدم في الارض نتاعها وتعيش معناها بالكرامه نتاعها في الارض نتاعها وقاعده تنشي.
0: دور وزاره الفلاحه في هذا شنو تطلبوا منها؟
1: ميسالش خلينا نامنوا ساعه نعطيه خاطر البذور المحليه مش مستعرفين بها معناها كقانوني خاطر قال لك معناها ماهيش معناها ماهيش ستابل ماهيش ستابل وهذاك مش العكس خاطر قام احنا في بالك كيما جناح الخطيفه المحمودي فيه بروتين اكثر من واقل جلوتين العبيد تقول لك انا من هذا مش في اكثر هذه راهي قلت لك دراسات معناها العبيد كي تجي من برا تقول شنو هذا اللي عندكم نبداو نخدموا فهمتني على بذورنا رانا احنا ما جيناش من توا خاطر بلين معناها بلين 3000 سنه 4000 سنه يحكيوا على جيبس والويحة ويحكيوا على الزراعة في تونس وزراعة احنا ما جينيش معناها من البارح ولا من توا راهو رمز كارتاج قبل ما تقولي تانيت سي الرومانة وكان الرومان يسميوها تفاحة كارتاج ما يعرفوش احنا هزينا الرومان للضفة الشمالية احنا معناها راهو كي جاو الفينيقيين معناها خاطر الفلاحة ظهرت في الكواسان هذيك فيختيل معناها بين بلاد الشام والعراق معني احنا كانت تونس اون بلاتفورم يعني ركيزه باش نخرجوا فيها برشا ريشيس جينيتيك باش هزينا الزيتون وما غيره والزراعات لاسبانيا والحوض المتوسط الكل وللمغرب والجزائر معني راهو عندنا ريشيس معني جينيه معني جيني راهو حرام نضيعوا فيها كيكا نبداو نخدموا بترف على روحنا بشويه بشويه احنا ما قلناش من توا ماش معاش باش نداويو ما عرفش نحرثوا فما حاجه اسمها ترانزيسيون او انتقال
0: فتره انتقاليه
1: انتقال
0: لكل كل نبداو بشويه
1: فلاحه افضل ومتماشى مع خصوصيتنا معنا كولتوريلمون ابروبري على خاطر زيت السوجا ولا الويل دو بالم ماهوش كولتوريلمون ابروبري مع ثقافتنا احنا متوسطيين عنا راهو زيت الزيتونه وما ادراك من الزيتونه
0: وهنا تولينا عنا الكلزه زايده اللي هو مهم ياسر واللي هو
1: الكلزة على خاطر عليش احنا نحكيو على سيدة الكلزة راه باش يزرعها الفلاح التونسي يستورد البذرة كل عام من عند شركات ألمانية وفرنساوية معني حتى على الميزان الغذائي معناها الميزان التجاري نتاعنا ما فما سيدة نهار اخر كان فرنسا وألمانيا ببعت النيش البذور
0: يقعد عنا زيت الزيتونة
1: ما نزرعوش وكل معامل اللي تحاول زعما في الزيت زعما هاكا تسكر وما يخدموش الخدام
0: دو تفاصيل يقعد عنا زيت الزيتون
1: اللي هو احسن زيت
0: اللي هو مكسب عظيم انا سامحني لازمني باش نختم حواري معاك
1: جوست كوبي من الماجازين نتاعنا احنا قاعدين باش نفسروا للعباد شنو قاعده تعمل معناها لا تي بي جوست اون كوبي
0: احنا فسرنا يظهر توا اليوم في حصتنا جزء كبير برشا من اللي تعمل فيه تويك الجمعيه التونسيه للزراعه المستدامه حكينا على حلمه والحلمه قاعده تكبر من 2015 2025 كنا نحكي على شويه بذور نحكي على برشا بذور نحكي على مساحات اوسع تونسيه 100% تونسيه وانا نمن وانه مازلنا باش نحكيوا على فلاحه افضل في بلادنا وبقدره الاله تونس بقدره ربي مش معناها مع بعضنا اليد باليد بالخدمه
1: مع بعضنا صحيح صحيح
0: بالخدمه بنمنوا برواحنا ونمنوا بكفاءتنا ونمنوا بامكانياتنا
1: راهو فما برشا مستقبل
0: والله لا فما حتى حد خير منا
1: فما برشا مستقبل في تونس
0: شكرا لك الف شكر لك
1: يعيشك

0: في الجهات.
1: في جهتنا اليوم نمشيو البيجا، وحنا كنا نحكيو عزيرة على المستدامة والبذور التونسية والقمح التونسي، قداش فيه كم من البروتين. نكملوا في نفس المنوال وفي نفس الموضوع، موسم الحصاد ببيجا. نهارك أسعد الأيام فات انتوجيني.
2: نهارك فلو ياسمين ريم، انت وكل المستمعين
1: مبروك علينا. ان شاء الله موسم الحصاد بداية
2: ان شاء الله يا ربي يوصل بالسالم. هذه امنيه التونس الكل، امنيه الفلاحه، امنيه البيجيه. انطلق وما انطلقش، احنا بيجا الحقيقه السنوات الاخيره جراء الرطوبه، نسبه الرطوبه وتغيرات المناخيه ريم. ابنا كما قلنا 3-4 سنوات الاخرين نعملوا تقسيم لموعد الحصاد، يكون على زوز تواريخ، زوز مواعيد بين جنوب الولايه ثم شمال الولايه والا الولايه الكل. اذا بعد سلسله من الجلسات التحضيريه، جلسات ماراثونيه الحقيقه شهدتها سواء كانت المعتمديات على المستوى المحلي ثم على المستوى الجهوي في مركز الولايه، بالوقوف على مدى جاهزيه مراكز تجميع الحبوب، كيف كيف سبقت المواعيد هذه جمله من التحضيرات من الايام الاعلاميه، الايام التحديثيه فيما يخص تعديل الات الحصاد، كانت ايام جهويه وايام محليه، كيف كيف ايام للتوعيه والتحسيس حول الحمايه من الحرائق. اذا بعد هالجمله من الحملات المكثفه لفائده الفلاحين وسائقي الات الحصاد حول كما قلنا الاستعداد ذات اللازمه والكفيله بتامين صابه الحبوب في ولايه بيجا، انعقدت الاسبوع الفارط جلسه في مقر الولايه، تم الاعلان خلالها على زوز مواعيد. الموعد الاول اللي هو يخص انطلاق الشعير، انطلاق موسم الشعير كان في 3 جوان. ثم بالنسبة للحبوب كما قلنا زوز مواعيد، الموعد الأولي هم القمح الصلب والقمح اللين 7 جوان نهار الأحد كان في جنوب الولاية، نحكيه على معتمديات مجاز الباب وقبلات تستور بيجا الجنوبية وجنوب معتمدية تستور. ثم إن شاء الله نهار 13 باش يكون في كامل الولاية بقية المعتمديات، نحكي على نزل على تبار على بيجا الشمالية وكل الولاية عموما يدخل النسق الكبير هذية بتاع تجميع الحبوب. اتذكر أنه احنا عنا في بيجا 155 ألف هكتار هي المساحات المزروعة زراعات كبرى. إن شاء الله مقارنة بسنة إلا فارت ريم الحاجة الباهية، واللي تفرح اني متوقع انه الصابة السنة باش تكون في حدود 3 مليون قنطار 2.8 هكا اكثر شوية، اذا في حدود 3 مليون قنطار الصابة. في المقابل عم ناول السنة الفارطة تم تجميع 1.8 مليون قنطار الصابة. كما قلنا الوقوف على مدى جاهزية مراكز تجميع الحبوب اللي تمت معاينتها من قبل جملة من اللجان سواء كانت محلية وإلا مركزية. في بيجا عنا 47 مركز تجميع، تمت المصادقة على أغلبها من قبل كما قلنا اللجان هذية. فقط الحاجة اللي تشهد نقص واللي أكيد برشة دعولها خاصة اتحادات المحلية، اتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجا، اللي هي نقص في عملية مسح حواشي الطرقات والمسالك الترابية اللي أكيد هي قامت بها كل المصالح المعنية من التجهيز والبلديات بالمعدات والأسطول اللي عندها. كما قلنا رغم أنه هي تشهد نقص ما كانتش بالمستوى اللي هما كانوا يتمنوه، لكن تم التسريع فيها، وإن شاء الله بدخول كما قلنا بقية مناطق الولاية في موسم تجميع الحبوب يتم المسح ويزيد يتقدموا فيه أكثر فأكثر. ربي يوصل بالسلامة.
1: شكرا لك، شكرا لك فاتن توجيني، ألف شكر لك ومواكبة لموسم الحصاد في بيجا معاك فاتن، شكرا.

0: بودكاست أحلى.
1: العشرة 47 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كي نقولوا هكا أحلى نقولوا وصلنا لختام برنامجنا اليوم. سي كريم اللوز أستاذ جامعي ومهندس معماري، نهار كاسعة الأيام.
2: صباح الخير.
1: نستخدم التكنولوجيا وحدنا ونعملوا لي بلان تاعنا، وهو فما زاد الذكاء الاصطناعي يعطيش تحب تو يعطيك
2: في الجنة هذاك ان شاء الله. كنا في الجنة نجمو نعملوا، لا ما ثماش تكنولوجيا.
1: انا كنا تو نهز تليفون ونقول تشات جي بي تي يعطيني على مساحة 120.
2: اي او لو لو اون افي دي شو، معناتها شفت حوايج غريبة. معناها اي يعطيك بلان ويظهر لك انه بلان صحيح.
1: ايه صحيح.
2: اما معناتها تدخل باش تدخل من بيت النوم لازمك تعدى على التواليت، وتواليت قدامك تواليت، معناتها تعدى الباب يتحل في التواليت. ما هوش صحيح معناتها الحقيقة.
1: احكي لنا سيدي، احكي لنا قلبك معبي انت تو في استخدام تكنولوجيا.
2: اي التكنولوجيا اولا راه شوف، اذا كان نحكيو على الذكاء الاصطناعي يفيد للناس المختصة.
1: صحيح.
2: اللي مش مختص ما يفيقش لانه يعمل في حاجه غلطه. معناها
1: حتى التكنولوجيا تفيد اكثر الناس المختصه.
2: الناس المختصه هي بالطبع. معناها نرجعوا
1: كاينش غنسكروها الفاكولتي عليه تعبوا شقا كيف كي نوليو الناس الكل معناها نعرفوا نفهموا ونعملوا بلان بالذكاء الاصطناعي وكل عاد ما عادش نقرا.
2: ثم كل واحد عنده اختصاصه، وحتى اللي حب ياخذ الريسك معناتها باش يحاول وهو مش مختص، معناتها في اول محاوله ماشي يلقى روحه غلط، معناتها الاول عنده تسوير.
1: في اول محاوله باش يلقى باش يحط لقى روحه حط برشا فلوس.
2: اي حط ويمكن معناتها باش يكلفه ياسر غالي مش نذكروا انه الهندسه المعماريه على الاول اول ما بدات تصاور بلونات. يعني نحكيو من قديم الزمن من الاهرامات وغيره. وبعد ولات من البلونات نعملوا فتشاتا فساد، معناتها اللي نسميوها فساد. هذا احنا قعدنا في هذا كما نقولوا حتى السنوات 90. من سنوات 90 كنا نصوروا باليد ولينا نصوروا بالورديناتور. وقت اول ما خرج الورديناتور الورديناتور مش يعمل كل شيء، مابقاش حاسنا برشيتيك مع نفس الموضه هذه معناتها اللي حكيو فيها. اي معناتها الناس كل كانوا يعتقدوا انه الورديناتور مش يخدم بلاصه المصمم بصفه عامه، الارشيتيكت والانجينير وغيره، وبالطبع امبوسيبل معناتها فوالا. اما هذا ساهمنا باش نحسنوا العمل نتاعنا وندخلوا في لي ديتاي ونفهموا اكثر الخدمه وما يكونش عندنا دي سوربريز بعد في الشوانت والكورديناسيون مع الانجينير وغيرهم. هذا في التسعينات. في قرابة سنة 2000 خرجت اللي يسميوه 3D، يعني ما في الليزورديناتور كيف
1: صحيح.
2: الموضة هذه راجت 3D الورديناتور يعمل تصاور في بلاصة الارشيتيكت، ما بقاش حاشنا بالارشيتيكت، ما بقاش حاشنا بالناس كل اللي بتخدم الإيماج بصفة عامة، وطلع مش صحيح. على خاطر صحيح بالنسبه لي نحن كمختصين الترودي يزيد يخلينا نشوفوا بالكدا الخدمه نتاعنا من لي زونغل كل كيفاش ندوروها كيفاش نفهموها، وما خذاش بلاصه المهندس المعماري، حسن خدمه المهندس المعماري. بعديك خرجت الانيماسيون لي فيلم دانيماسيون كيف المهندس المعماري بقاش حاسنا به، ولكن اللي صار انه ما ينجم يخدم لي فيلم دانيماسيون ويصنع البروجي 3D نتاع البروجي كان المهندس معماري، وخلانا احنا نجمو نفهموا اكثر الفضاءات الداخليه ونعيشوا الفضاءات الداخليه. التكنولوجيا تتقدم مازالت تتقدم تويك فين وصلنا مرحله انه نجمو نعطيو التصويره والا فكره نتاع التصويره، واعطينا فكره مبدئيه نتاع شكل خارجي او داخلي المشروع.
1: ولينا نحطوا المبل زاده في الفكره.
2: اي اما ساعات يعطيك المبل يعطيك البيت اكبر بياسر من البيت هذيك، يعطيك معناها دونك يلزم وراها واحد مختص باش ينجم يخدم الخدمه هذه. هذا فيما يخص التكنولوجيا اكثر من معناتها اللي وصلنا انه في مرحله انه الباتيمون الكل بالليجيسيال الجدد اللي خرجوا نجمو نخليوه نعرفوا الكونتيتي نتاع البيتون نتاع لي ديتاي الكل، معناتها نوليو نعيشوا في ماكيت نيميريك، معناتها البنيه نتاعنا نعملوها اون 3D، نعرفوا شنو نوع اللوح، نعرفوا قداش من شباك، نعرفوا كل شيء،
1: نعرفوا قداش تتكلف. انا حطيت لها الدنيا الكل، عارف روحي باش نحط الومنيوم ولا باش نحط لوح ولا باش نحط حديد ولا باش نحط، وليت عارف ابو
2: حتى اذا كانت تبدل ما بين الومنيوم والحديد مش يعطيك الفرق. اما هوني معناتها يلزم خدمه اكثر بوسي، معناتها اكثر عمق للمهندس معماري والليزانجينيور الكل، وبالطبع معناتها ما ينجم يقوم بالخدمه هذه الا ناس مختصه اكثر من لازم، يعني اكثر مني انا لازم يكون مختصين. يعني ثم تو احنا في ليكول دارستكتور ناس قاعدين تقرا في لي ماكيت نيميريك هذوما وقرايه، معناتها ماهيش يعني تفوت كيفاش نقولوا الخاصيات نتاعي.
1: اش تربحنا هذه؟
2: تربحنا انه ما نغلطوش بعد.
1: دونك هنا اقل ريسك.
2: أيه.
1: هنا نحكيو لي ريسك تكنيك ولا لي ريسك معناها ماديا. أيه. ولا شنو
2: زو الكل مش هاتيك توفين وصلنا الحوايج الجديدة اللي مازالت ما جاتش لتونس واللي هي لازم تكون موجودة. تويكا ولاو ياخذوا يجيو لوكال كبير ياخذوا فيه البروجي كامل ويرميو بروجيكسيون في القاع معناتها عنا بالفيديو بروجيكتور يولي على البلان في القاع. يعني قبل تبدا تبني وثم دي كلوزون اموفيبل معناتها حيوط على عجالي التواليتات على عجالي معناتها البلاصه نتاع التلفزه بالعجالي وكل شيء وتبدا انت والكليون معناتها الكليون يجي يتاكد من كبر الدار نتاعو ويفهم بلاصتها البيت تحرروا ما تحرروش الصاله كبيره ولا مش كبيره. يعني التكنولوجيا راه قد ما تقدم قد ما تفيد المختصين وقد ما تقدم وتفيد المختصين زاد كيف تفيد السيد اللي مش يبني له على خاطر هو القرارات نتاعو مش تكون اكثر صواب واكثر صحيحه معناتها وعمق. هذا تويك نتخيل انه احنا في تونس مش يخلطوا له رابيدمون معناتها يلزم المواطن مش بعد ما يبني البنيه نتاعو قال بيت صغيره كسر الحيط كسر البوتوات ساعات معناتها
1: الاختراق كبير. سامحني سي كريم معناها حتى لي بلون اللي قاعدين يتعملوا تويك معناتها بالتفاصيل اللي وصلنا لهم كمان ما عادش زاد فما معناها ما عادش مسموح انه وعندي اركيتكت معايا معناها وكل ما عادش مسموح انه تقول لي والله البيت طلعت لي صغيره سامحني وباش تعطيه كبرها كم على كم باش تراها مش حتى اون 3 دي طب شتري تراها معناها كامله الدور قدامك معناتها سامحني شو حتى توا نتصور معناتها فماش الريسك هذا
2: ثم مالوريزمون ثم ساعات خاطر العين العبد راه كي تقول له 300 وماش معناتها 300
1: والاركيتكت وين
2: يقول له ولكن في بعض الاحيان الحاجيات نتاعو تتبدل كيف هو يجي مثلا كي تشوف الدار نتاعو هذا شنو نقصد التكنولوجيا الجديده اللي مازالت ما جاتش لتونس كيف يشوف البنيه نتاعو كلها في القاعه ويشوف الحيوط وكل يبدا يثبت يبدا يزيد 10 سنتي واخر 10 سنتي هذا مش نخلطوا له معناتها حكايه وقت ومش نخلطوا له راكيد.
1: شكرا لك سي كريم لوز مهندس معماري. دخلنا معاه شويه في الجديد اللي قاعد يتقرى توا في الجامعه التونسيه واللي وجديد هذا اللي مازال ما بداش يتقرى مازال ما دخللناش ما شاء الله على قريب باش يكون موجود. شكرا لك مره اخرى سي كريم لوز مهندس معماري واستاذ جامعي. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في صباح تونس من 9 نتاع الصباح غدوه راح يكون عشنا كريم الوسلاتي تكون معاكم ان شاء الله في صباح جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم انس كل عاود في شي بي. شكرا لك في الاعداد وشكرا لك اللي بعد شويه زاده باش ترافقنا في نادي المستمعين موزيكتها وبقيه فقرات نادي المستمعين. شكرا ايمن تنفوري وانيس لوريمي في الاخراج. شكرا فاطمه مع بارف التنسيق. شكرا لك عمار الجبيلي في الاخراج الرقمي. ريم بن شعليه في الميكرو. نتلقى بكم نهار الجمعه في العياده الطبيعيه. نهاركم اسعد ليام.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
1: أنظمة جديدة وجودة عالية،
0: تقنيات في خدمة المستمع.
1: الإذاعة الوطنية،
0: صوتك في صورة جديدة،
1: أجهزة متطورة، روح متجددة،
0: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
1: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
0: وحداثة التكنولوجيا. استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.
1: التاريخ يتجدد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 50% من المؤسسات في تونس منخرطة كليا أو تحاول الانخراط في عملية الرقمنة، وفق دراسة أجراها المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية حول إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في تحيين المسارات. ووفق تصريح لمديرة الدراسات واقتصاد المعرفة بالمعهد ألفة بوزيان في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق بالعاصمة اليابانية طوكيو من 10 إلى 12 من جوان الجاري، من خلال جناح جماعي يضم 5 مؤسسات حرفية في اختصاص خشب الزيتون والخزافة التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية والتزويق الداخلية. جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم تعقد اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على فعاليات الدورة 39 من هذا المهرجان، الذي يلتئم من 11 من جويلية حتى 15 من أوت المقبلين بالمسرح الأثري بالجم. وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عملات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة الحالية. بلاغ الوزارة يفيد بأن الترشحات ستختتم يوم 3 من جويلية المقبل، على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم 3 من أوت والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وذلك عقب ضربات متبادلة لطهران وواشنطن وقعت ليلا في منطقة الخليج. في لبنان، قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات جديدة لإخلاء قرى جنوبية. وختاما، فلسطين تدعو إلى تحرك جماعي ووقفة دولية موحدة لاتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
6: إلها شوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
7: إلها شوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.

0: بلاد المستمعين مع عواطف الشابي.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم في نادي المستمعين. مدة تسويعة من زمان نرافقكم ونقدم لكم مجموعة من الفقرات. البداية باش تكون مع فقرة وصل صوتك كالعادة، ثم البلاغات اللي تلقاو فيها الأخبار وكل ما يهمكم ويفيدكم، ثم نختموا بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يتصلوا بنا ينجموا يشاركوا معنا ويطلبونا على رقم 71 844 474 800 44 404. وكامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية. لسعد شبيل في الهندسة الصوتية، أيمن التنفوري في التنسيق العام للحصة، فاطمة عبار في الإخراج الرقمي، عمار الجبالي في الاختيارات الغنائية، حسام الهمامي وفي الإعداد والتقديم. معكم ضياء الدين الكريفي وعوض في الشابي جلول. نقول لكم متابعة طيبة للجميع ونصبح على ضياء. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور عواطف، صباح النور، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، تحياتي لكل من يسمع فينا في كرهبته، اللي تسمع فينا في دارها في كوجينتها، اللي يسمع فينا يتابع فينا على الفيسبوك. إن شاء الله نكونوا خفاف ظل عليكم في السويعة من زمان هذية، واللي باش نبداوها في فقرة وصل صوتك.
1: مرحبا مرة أخرى ضياء. احنا كالعادة في البداية نحبوا نذكروا المستمعين اللي يحبوا يشاركوا معنا كيفاش ينجموا يوصلوا صوتهم وشنو يعملوا بالضبط.
2: أوكي، زوز طرق باش يتواصلوا معنا في فقرة وصل صوتك، يقترحوا فيها بعض المواضيع اللي يحبوا يتحدثوا فيها حسب الاكتواليتي، حسب الظواهر الاجتماعيه، معترك التونسي في حياته اليوميه. ينجموا يبعثوا لنا تسجيل صوتي على الرقم 94 294 839، يبعثوا لنا تسجيل صوتي او في الفيسبوك صفحه وصل صوتك للاذاعه الوطنيه.
1: البارح ضياء احنا اعلنا انه باش نحكي في موضوع مهم ويهم التوانسه الكل تقريبا، اللي هي المعاملات التجاريه اللي تتطلب اجال في الدفع. ومعناتها فما برشا توانسه يراو انه هذه عمليه اللي صارت اخر مره ومصدر من قوانين مهم ويلزم تطبيقه، لكن مازالوا ماهمش عارفين بالضبط كيفاش يعملوا. ونعرفوا انه الفرق ما بين الشيك والكمبيال هو الشيك يكون دفع فوري والكمبيال مؤجل بتواريخ تكون محدده. هل انه معناتها السؤال مطروح، هل انه هل الشيك هذا كيف ما عادش نستعملوه، هو ما عادش فما اكل الدفع الفوري، ساعد التوانسة سهل والا فما عوائق اللي هي تقلق؟
2: مازال تم استعمال الشيك مبدئيا، لكن ثم تغير في عادات التونسي في السلوك التونسي خاصه في العمليات التجاريه، ثم رجه كبيره خاصه بعد ما تم تنقيح القانون المجال التجارية اللي هو قانون عدد 41 لسنة 2024 اللي ألغى زاد العقوبة السجنية للشيك فوق تحت 5000 دينار. إذن وهذا بدأ من نشرية معناتها لابيل، نشكر ساعة المواطنين اللي دعيناهم باش يتفاعلوا معنا في الموضوع هذا بعد ما البنك المركزي نشر نشريته الدورية وأكد فيها أنه معناتها ثم تراجع كبير في استعمال الشيك مقابل تزايد في استعمال الكمبيالة. دونك طرحنا السؤال كيفاش معناتها عاداتكم وتقاليدكم السلوكية كيفاش تغيرت. نعرف العائلات التونسية اللي عندهم عرس ولا اللي عندهم حاجة معناتها كبيرة في الدار، يجهزوا مثلا زاز بنتهم كما نقولوا بالشيكات، التزامات مالية، الواحد باش يشري قطعة غالية ما ينجمش يدفع معناتها كاش، ما ينجمش يدفع حينيا يعني كما نقولوا. دونك كان ولا حتى اللي عنده فورماسيون ولا التعليم الخاص كانوا ياخذوا عليهم شيكات معناتها على داتي كما نقولوا. دونك التغير هذايا ادينا فيه المواطنين كيفاش تغيرت سلوكياتكم، ما تاثير تنقيح القانون هذايا. تحدثنا مع المواطنين كيف ما اعلنا زاد البارح، انا باش نتصلوا بمجلس النواب، واتصلنا وجاوبنا مشكور نائب رئيس لجنه الماليه في البرلمان سي ظافر الصغيري. تو نسمعوه، قبل هذا نسمع المواطنين شنو قالوا ونرجعوا نعلقوا.
1: نسمع المواطنين قبل.
3: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه.
4: كبيره صايره توا ديجا التيتو موين اونتربريز ولي زاجون معناها كيما نقولوا كسوا لي زاجون داشيرونس لي زافوكا لي كورتي داشيرونس. الخدمات معناها قطاع السيرفيس بصفه عامه قاسوا عقبه كبيره ياسر في التعامل بالتريت الكمبياله اللي هي معناها الحق الضمان الخلاص فيها معناها صعيب برشا، ماهوش جزائي القانون نتاعها هو مدني، معناها حتى الريكوفرمون نتاعها صعيب برشا، الكمبياله يوصل حتى بعد 3 سنين. مالوريزمون كي نروحنا معناها للحرفاء نتاعنا نتعاملوا معه باللي تريد، خاطر فما علاقة مهنية، فما عشرة، فما ثقة. كمان زاد راهو نسميها الكمبيالة، معناه اعتراف بدين، ريكونيسونس دي ديت لأكثر ولا أقل.
3: وصل صوتك.
5: أنا ديجا الدار ما عادش بابا وامي، معناها ما عادش يخدموا بشيكات، قالك صعيبة برشا الحكاية، في ركود وتطلع خضرة عند الآخر وحمرة ولا شنو. من مشيرتي أنا زادة كيف كيف، ما خدمتش قبل في تونس بشيك، في الفيرسيون القديمة ولا في الفيرسيون الجديدة. اللي نعرفه اللي هي التوانسة طلعوا عاودوا اخترعوا العجلة من أول جديد. كان من الأجدر أنهم استعملوا أي سوليسيون موجودة في العالم قبل، كيما ليكارد كريدي ولا أي حاجة اللي تنجم تسهل حياة التونسي خير برشا. من يمشي يصنع لك شيك وفيه كيو ار كود وبرلاو فلاح، تصور انت مطايش في طبه في يجب التليفون يسكاني كيو ار كود يستناه، فهمتني؟ طلعت خضره ولا حم شو بيعلو، فهمتني؟ كاميون تبن ولا كاميون قرد
3: وصل صوتك.
6: الكمبيالة هذية علاش توا الوقت الحاضر بالدولة؟ على خاطر ثم الفاكتورينج، الفاكتورينج في صورة ما عدم الخلاص تمشي الكمبيالة الفاكتورينج، والفاكتورينج يشري عليه ويخلصها. معناها أنا كنت نبيع الوقت الحاضر بزوز ملايين، يدخلوا لي على 6 شهور، لا وليت نبيع بزوز ملايين بكمبيالة، ونمشي نعطيها الفاكتورينج، نولي معاش بزوز ملايين، وليت ناخذ 1,700,300 نعطيها الفاكتورينج. أنا مش غالطة برشا العملية هذية، والوقت نتاعها جا صغير برشا، التجار الوقت الحاضر تخنقوا معش قاعدين يخدموا برشا، التجار قاعدين يسكروا على خاطر كانوا يخدموا ما تعاملوا بالشيكات، وكانوا يتعاملوا معناها بالتقسيط والضمان هو الشيك هذاك. معناها التونسي كانت عنده شيك ماهوش وسيله خلاص، هي وسيله ضمان.
3: وصل صوتك.
7: أنا باش نحكي لك معناها من قلب الحدث، على مواطنة تونسية ما عندهاش خدمات صحية عمومية، عملنا لرواحنا وبندون دي زاني ملي دخلنا سوق الشغل نمشي مضطرين ومضطرات للخواص باستعمال شيكات، معناها خاطر المبالغ زادة خيالية، وهذا موضوع آخر. أنا توا عندي هوس وهاجس اسمه كي صغاري أنا يمرضوا كيفاش ولا يجي طارئ، وعادة يعني المشاكل الصحية هذه تجي في شكل طوارئ. ما ثماش هكا الشيك دو كارونتي اللي كنا نحطوه حتى يعمل ربي الدين، اللي نعملوا به الفاسيليتي، اللي نسهلوا به على رواحنا كمواطنين، حاجات حيوية. فهذا أكبر موضوع مسني، تغيير قانون الشيكات وشكلهم وإجراءاتهم والكل، وإقصاء يعني الأغلبية التي كانت تتعامل بالشيكات بنظافة وبالقانون وتخلص وكل شيء، من أجل معناتها أقلية أعطت شيكات بدون رصيد ودخلت الحبس وكل شيء. احنا تعاقبنا معناتها على هالأقلية هي.
3: وصل صوتك.
6: التونسي عادة انه يتعامل بشيك بوسيلة دفع آنية، لكن هي مؤجلة، التجار والناس كل معناها يخدم بها الهدية، والناس تقصت في الدين نتاعها بشوي بشوي نظرا معناها لشهريته وكل شيء، كل تقسيط هذي قاعد يقصد فيها حياته العامة، حياته الخاصة في داره. وحتو الوقت الحاضر الشيك هذاك اللي كان هو متنفس نتاع الشعب التونسي، شيك كان متنفس، كان يعاون العائلة على التقسيط مش يقصدوا الناس، في نجموا يختاروا أشياء معينة في الجدار غاز وغير تنحات هذه، لكن كسرنا برشا شركات، كسرنا ناس قاعدة تخدم وسيلة دفع معناها مؤجلة، ناس كل تخدم وسيلة دفع مؤجلة، حتى مصبي وفي يخدم وسيلة دفع مؤجلة. وقت الحاضر التونسي.
3: وصل صوتك.
4: الخبراء الاقتصاديين نبهت أهل الاختصاص وقالوا راهو بستشير معناتها سيركيلاسيون تاع كاش كبيرة ياس،

0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء ومواصلين حديثنا في فقرة وصل صوتك. كنا نسمع في المواطنين شنو قالوا في الموضوع اللي اخترنا اليوم باش نحكيوا عليها، انه فما ناس تتعامل بالشيك وفما اللي يتعاملوا بالكمبيال، لكن اللي لاحظناه انه بعض المواطنين والتجار واجهوا بعض الصعوبات في التأقلم مع المعاملات هذه والتغييرات، خصوصا اللي تعودوا انه يتعاملوا بالشيك اللي هو بالنسبة ليهم كان التزام أخلاقي قبل كل شيء، في حين أنه غير قانوني الحقيقة.
2: التزام أخلاقي في حين أنه غير قانوني؟
1: لا، لأنه علاش التزام أخلاقي؟ خاطر هو قانونيا ما تعطيش شيك بدون رصيد،
2: وفي عقوبة سجنية.
1: بالضبط، وفي عقوبة سجنية. لكن التوانسة تعودوا بك المعاملات هذه كما بين التاجر والمواطن باش يسهل على روحه هو حياته. التاجر يخدم والمواطن يخلص في الأجل.
2: منظومة كانت تخدم تقريبا نقولوا 50 سنة، معناتها كنا نتعاملوا بمنظومة الشيكات، تنقحت وتغيرت منذ بداية 2024، ومنصة توني شيك تحلت تحديدا معناتها نهار 2 فيفري 2024، وهذا الكل خلق رجة كيف ما أكدوا المواطنين اللي كنا نسمعوا فيه في تغيرت عاداتهم وسلوكياتهم، خاصة أننا كنا نتعاملوا بطريقة غير قانونية اللي هي الشيك كضمان، معناتها وسيلة دفع بالتقسيط، وكان ثم معناتها نوعا ما من العزوف على استعمال الكمبيالة، لكن تويكا رجعت الكمبيالة. زاد نذكروا أنه دورية البنك المركزي النشرية الدورية للبنك المركزي اللي نشروها مؤخرا في نهاية الأسبوع الماضي أكدت أنه ثم طرق أخرى بديلة زادت ارتفعت، من بينها مثلا خاصة الدفع الإلكتروني والدفع طريق الهاتف الجوال. احنا نحمد معناتها التطور معناتها في السلوكيات التونسي، خاصة الدفع الإلكتروني باش يكون أسهل وتكون أمور مضمونة وتكون معناتها خاصة راهو الفلوس كانت جت في بريود احنا رانا معناتها الاقتصاد الموازي قريب 60%، معناتها الكاش يدور معناتها خارج السيركوي معناتها برا أكثر من اللي يدور معناتها في الطرق بالطرق القانونية. على كل النجم نلخصوا في اللي كنا نسمعوا فيه للمواطنين أنه ثم التغير في السلوك التونسي، ثقافة تجارية أيضا، صعوبة الدفع المقسط، مغياب الحلول البديلة. وفي نفس الوقت يقولوا أنه الكاش خرج أكثر، وثم اللي يقولك حتى الفلوس القديمة خرجت أكثر. دونك نقاط الأربعة هذوما طرحناهم على مجلس النواب وتحديدا النائب رئيس لجنة المالية في البرلمان السي ظفر الصغيري. إجا نسمعوه ونرجع نعلقوه،
1: نسمعوه مع بعضنا.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: وشوف الكلام تاع المواطنين اللي تمسوا معناها قانون الشيكات، راهو كله الحقيقة مردود عليه. علينا نكون واضحين عليه، كونه السيستم هذا عمره 40 سنة ولا 50 سنة في تونس، سيستم غالط وسيستم العباد معناها قاعدة تدور في فلوس معناها ما هيش حقيقية. آخر ستاتيستيك معناها تقول اللي كانوا فما 4000 مليار معناها يدوروا شيكات وهم فماش الكونتر بارتي معناها نتاعهم. الاستعمال نتاع الشيك في تونس راهو قاعد يستعمل معناها بطريقه غير قانونيه، هما ذوما اللي شيك ما يسمى معناها بالانتيداتي اللي راهو ما فماش منه معناها في القانون، واللي هو معناها غير مسموح به قانونا وهو بينال معناها، راهو حتى بالسيستم القديم راهو بينال لكن مسكوت عليه ومتعامل به. معناها مئات الاف القضايا معناها والمفتش عليهم معناها راهو ارقام معناها رهيبه، مئات اللي في السجون هذوكم راهو مهمش هما فقط المتضررين، راهو المتضررين هي مئات الاف هاربه ومئات الاف تتعرض معناها الابتزاز، وهذاك معناها اللي خلى التعامل معناها بالشيك تسبب معناها في إفلاس معناها عديد الشركات.
0: وصل صوتك.
3: راهو ديما عندك لا بوسيبيليتي انك تتعامل بالتريت، هذاك هو التعامل الصحيح معناها اللي ما هوش معناها دفع معناها حيني. كمبيالا فيها كل الضمانات في انه انت تسترجع معناها حقوق، كيف كيف كنت تتعامل بالشيك يا سيدي والسيد ما خلصك شيء وهرب السيد هذا شنو واش تقعد تعمل له، انت عندك ما تعمل له معناها فينا المو معناها حتى والشيك معناها فيه الكوتي معناها بينال وحبس وكل شيء، وفينا المو اذا كان ما خلصكش وهي هاو في الحبس وما خلصكش من بعد تشفى معناها انت هاو ما خلصكش معناها هاو في الحبس معناه. ويحكي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، هي الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المتضرة، العبيد هذيك هي اللي متضرة وهي اللي معناه عملت الضغط وهي اللي متضرة.
0: وصل صوتك.
3: سيدي اذا كان ما خلصكش راه قبل ما تعمل معاه لوبيراسيون راك تاخذ عليها دي غارونتي تعرفوا تتعامل معاه، عنده معناها املاك باش تنجم معناها تحجز له على املاك كل شيء، وعمليه تجاريه هي عمليه مدنيه، واذا كان السيد

0: ما خلصكش فهي راهي غلطك انت، جزء منها غلطك انت لانك ما عرفتش لشكون تعطي معناها صلاتك. مش صحيح هذه الكمبيالة تقعد 3 سنين و4 سنين، مش صحيح. الكمبيالة ترجع قوم باجراءاتك، والسيد اذا كان عنده املاك راهو تحجز عليه. تقول لي لا ما عندوش املاك، يا خويا من الاول ما تتعاملش معاه، معناها السيد هذا دوتو. لو كنت ماكش زاده مش تطيش معناها سلعتك ولا في تقميره، معناها هو ياخذ عليك وكان باع هاكا خلصك، كان ما باعش. وحاجه اخرى سامحني، تقول لي الجارونتي فاش قام انت تعمل عمليه معناها تجاريه والدوله المحكمه تخدم والبوليسيه يحقوا مع السيد، ومن بعديك يولي فيها حبس واللي فيها ايقافات. فاش قام الدوله معناها ابارين تاع الدوله كامله تخدم على خاطرك انت ما عرفتش شكون تبيع معناها.
1: وصل صوتك.
0: دونك هذا هو حكاية الكلينيك، هذا هو الناس اللي يعطيو في الشيكات. تعطي كمبيالة علاش تعطي في شيك؟ سامحني يعني تعطي في شيك على رقبتك، اي سيد عمل وصلت سيد تخلو عمل العملية، والشيك هذاك من بعد يتصب تعمل عملية ومن بعد الاخر يمشي الحبس تتجلط في جرته امه معناها، وصارت معناها الحاجات. تقول لي كنا نجمو نعملو ما خير، بالطبيعة كنا نجمو نعملو ما خير. تقول لي ما فماش بدائل واضحة كيما اللي كارد دي، انا معاك، رانا حطيناها نور سير بلون في القانون، لكن ماهيش مطبقة كيما برشا حاجات ماهيش مطبقة في القانون. كيما 8% من ارباح البنوك اللي قلنا كل عام 8% من ارباح البنوك تمشي للشركات الصغيره ومتناهيه الصغر على شكل معناها كريديات من غير فوائد، معناها هذه الحاجه اللي كانت تتعاون بالقديه الاقتصاد. 8% من ارباح البنوك على الاقل 100 مليار تحكي عليها في العام، توا داخلين في العام الثالث وكان نحكيو اليوم على 300 مليار، زالت ما توزعتش معناها الفلوس هذه واللي تنجم معناها تنقذ مئات بالالاف معناها الشركات وتعاونهم انهم يخدموا كل شيء.
1: وصل صوتك.
0: يقول لك والله راهو على خاطر الشيكات ولا التعامل بالسيوله غالط ومستحيل يكون معناها سبب من اسباب الشيكات. توندونس راهي نتاع الارتفاع الكاش واستعمال الكاش في تونس راهي موجوده من 2015 و2016، انا قاعدين نحكيوا عليها وكل عام الكاش قاعد يزيد. وانا نعتقد انه من اكثر الحاجات اللي خلت الكاش يدور في البلاد هو عدم ثقه التونسي في السيستم بانكير. يقول لك نخلي فلوسي عندي علاش نخليها انا في البنكه، معناها في اللي القصاصات والحكايات هذيك الكل، هذه سبب الاول عدم الثقه في السيستم البنكي. اثنين راهو فقط 30 و35% من التوانسة عندهم حسابات بنكية. اللي ما عندوش حساب بنكي بالطبيعة الفلوس مش تبدا كاش، عند 70% من التوانسة ما عندهمش حسابات بنكية. دونك طريقة الفلوس باش تكون عنده كان كاش مادام ما عندوش حساب بنكي. دونك احنا لازمنا نطلعوا، لانه 80% من التوانسة واللي عندهم حسابات بنكية وقتها تو العباد. اما انت عندك 70% من التوانسة يعوموا لبرا من السيستم بنكير ومن قديم راهو مش من توا من قانون الشيكات. دونك لازمك تحل الحكاية هذيك. سبب الاخر وسبب زاد رئيسي ارتفاع تحويلات التوانسة، الارتفاعات كبيرة برشا. رانا خرجنا من 2000 مليار و 3000 مليار توصلنا 8000 مليار التوانسة يبعثوا. ينتي توا مرأة بعثلها ولدها 10,000 يورو مثلا، هذوما 3,400,000، كيفاش مش تاخذهم؟ خي تحطهم في كونت بنكير، كيما مش تصرفهم كاش، تصرفهم سبيس وتصرفهم معناها. وهذه سي دو لا كرياسيون مونيتير ليجيتيم، الدولة كيف تدخل ديفيز تطبع فلوس. دونك هذه زاد يخلي انه التحويلات التوانسه لبرا من برا اللي هي حاجه باهيه واللي هي تزيد معناها في الديفيز معناها في الخزينه نتاعنا، اما راهو في نفس الوقت باش تكثر من الكاش في البلاد على خاطر كيما قلت لك 70% من التوانسه ما عندهمش حسابات بنكيه. دونك شوف قديش انت التحويلات نتاع التوانسه كثرت.
1: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه. إعداد ضياء الدين الكريفي.
2: نجدد تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مواصلين حديثنا في فقرة وصل صوت، وكنا نسمع في النائب السيد ظافر الصغيري ونائب رئيس لجنة المالية، ونشكره على التوضيح على تقريبا التساؤلات واللي قاموا بها المواطنين والتدخلات متاعهم وأراءهم حول الموضوع متاع الشيكات والكمبيالات والتعاملات التجارية هذه كيفاش وليت. فبعد ما سمع المواطنين شنو قالوا قام هو بهذا
3: تقريبا الأربع نقاط اللي طرحوها المواطنين. دونك ذكرنا النائب الظفر الصغيري أزمة التوانسة اللي كانوا هاربين لبرا خاطر عندهم قضايا متاع الشيكات، السجون كانت مكتظة خاصة بقضايا الشيكات، وكانت حتى موجودة ثم عمليات ابتزاز في قضايا الشيكات، وأكثر المتضررين كانوا الشركات الصغرى والمتوسطة في قضايا الشيكات. كانت أيضا البنك راهي موحدة، إذا كان ثم شيك دون رصيد هي معناتها تاخذ إجراءاتها مع عدل منفذ وغيره وغيره وغيره، وتويكا ولت معناتها قضايا مدنية نحكي على تحت 5000 دينار، معناتها الشيكات اللي قيمتها تحت 5000 دينار. دونك تدهورت وظيفة الشيك من أداة دفع فورية إلى سك إلى سك ضمان مؤجل الدفع، وهذا مخالف لجوهر القانون. هذا أدى بطبيعة إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية عند عدد كبير من المواطنين حسب ما كنا نسمع في التسجيل الأول. لكن هذا خفف من اكتظاظ السجون، خفف من إفلاس بعض المؤسسات ووقوع أصحاب المشاريع في فخ الابتزاز، والهروب أيضا من العدالة، والهروب أيضا حتى من الوطن. وصلوا مئات الآلاف هاربين على قضايا متاع شيكات، وبالسنوات يبقى البرة. في فلسفة القانون هذا كيف تم تنقيحه وتم إلغاء العقوبة السجنية، لكن في نفس الوقت 50 سنة عديناهم وإحنا نتعاملوا بمنظومة معينة كالشيك هو ضمان معناتها مؤجل الدفع، هذا راه تم تجريمه بالقانون. دونك العادات والتقاليد التونسي معناتها في علاقته السوقية كيف نقوله دونك تغيرت، وأكيد لازم باش تغير باش تكون هذا عنده ضريبته خاصة. لكن في المقابل زاد النائب ظفر الصغيري نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان التونسي زاد قال أنه بعض النصوص الترتيبية مازالت ما نظمتش القانون تحديدا، كيف ما ذكر 8% من أرباح المؤسسات البنكية باش تمشي للشركات الصغرى والمتوسطة، مازالت ما تمش تفعيل هذا. 8% قال أنه في حدود تقريبا 100 مليار، وإحنا توا قريب 3 سنين، دونك ثم نجم نقوله 300 مليار باش تتوزع على الشركات. هذا القانون شي قرة توزع على الشركات الصغرى والمتوسطة. وضح زاد في موضوع الكاش يقولوا انه معناتها اذا كان الفلوس معناتها قبل كنت نذكروا ساعة انه 4000 مليار تقريبا ما ثماش المقابل نتاعها، هي شيكات دون رصيد القيمة المالية نتاعها وصلت ل 4000 مليار وما ثماش فلوس معناتها، ثم على الورق موجودة لكن الفلوس ما ثماش. وذاك اللي كان سبب معناتها في خلل كانت مختلة الموازين المالية كيف ما نقولوا. الكاش تويكا التحويلات المالية زادت في السنوات الأخيرة، خاصة معناتها من التونسيين بالخارج كي يبعثوا العائلات هم معناتها، والعائلات والتونسي عموما احنا تقريبا 70% من التوانسة ما عندهمش حسابات مصرفية بنكية، دونك الأم اللي باش يجي يبعث لها ولدها 1000 أورو عندها 3 مليون و400 مش معناتها باش تصرفهم كاش وباش تصرفهم كاش بطبط. وهذا ما زاد في السيولة، وهذا قانونيا مصرح به للبنك المركزي أنه نجم يطبع فلوس إذا كان الديفيز زادك. دونك عندنا تحويلات مالية زادت في السنوات الأخيرة، وهذا ما خلى معناتها الكاش يدور أكثر.
2: هذا هو
3: ولا إن شاء الله نكونوا جاوبنا على عدد من تساؤلات المواطنين، إن شاء الله نكونوا خير حامل لهذه الرسالة بأمانة. نذكركم باش تتواصلوا معنا على الرقم 94-294-839، يبعثونا فيه تسجيلات صوتية يقترحوا فيه مواضيع أخرى نجموا نحكيوا فيها في علاقة بنبض الشارع وبالتونسي عموما في معترك الحياة اليومية اللي يهمه من صباح الخير إلى تصبح على خير، من اللي يخرج معناتها من دار وماشي يخدم على روحه حتى إيش اللي يروح للدار أكل يشوفه في المظاهر الاجتماعية، المخدرات، النقل، التعليم، غيره من السلوكيات التونسي، ينجم يوصل صوته في المنبر هذا، يبعث لنا تسجيل صوتي على 94-294-839.
2: هذا هو، يعطيك الصحة وشكرا لك ضياء. احنا ديما نكون في متابعة للمواضيع اللي نقترحهم، إذا كان فما أي جديد الأكيد أن باش نرجع للمواضيع، خاصة كما موضوع الشيكات. إذا كان فما خطر تعرف أنت التونسي قاعد يستنى في بديل أنه يرضي التاجر والمواطن في نفس الوقت، خاطر تعرف الكمبيالات فما برشا تجار ما يقبلوش المعاملات هذه، كان إن شاء الله تتسهل الحياة أكثر عند التونسي وتتوضح له.
3: الكرة ما أقول أنه لبعض النصوص الترتيبية في البدائل معناتها تواحد بش يشري فريجيدير ما عادش ينجم واحد يلم ويحط حق فريجيدير كاش طول معناتها، دونك لازم وسائل دفع معناتها مقسطة. الكرة عند البنوك كيف ما عند الحكومة عند البنك سنترال، لازم يتغير القانون هذا وتغير فعلا فلسفة القانون معناتها، نقصت من عدد القضايا الزجرية وعدد القضايا معناتها السجنية في خصوص الشيكات دون رصيد. دونك التغير عادات التونسي هذا واجب، وعنا 40 ولا 50 سنين تعاملوا بالمنظومة هذه، دونك تم تجريم التعامل بالشيك كضمان. في المقابل زادة معناتها الكمبيالة ما هي إلا وسيلة دفع، وهو تقريبا نجم نقوله اعتراف بدين. دونك سوليكيت التونسي لازم تتبدل مع الواقع الجديد.
2: هذا هو. شكرا لك مرة أخرى ضياء، احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، بعد شوية نقدم لكم من المجموعة من الأخبار في فقرة البلاغات، والناس اللي يحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الإهداءات والاقتراحات الغنائية ينجموا يطلبونا على 71 844 404. نمشي الاستراحة غنائية وهنا راجعين.

بلاغات. مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين وتوقعية البلاغات، ونبدأ بأول بلاغ، حيث دعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية كافة مستعملي الطريق باش يتوخاو الحذر واليقظة ويحترموا إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور، هذه في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المذكرة لتجهيزات حواجز التقاطعات بكل من تقاطع جامعة الشفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة. وأكدت الشركة اللي مصالحها الفنية تعمل على استكمال الإصلاحات اللازمة وإعادة هذه التجهيزات إلى سالف نشاطها في أقرب الأجال. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكرية والأمراض الاستقلابية جملة وحملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدد الرقية تحت شعار تيغو موبيل، وهذه باش يكون إن شاء الله نهار الأحد 14 جوان الجاري بقسم العيادات الخارجية الحضري بالدائرة الصحية بتبرقة من ولاية جندوبة. تندرج المبادرة الصحية هذه في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين في مختلف الجهات التونسية. ستؤمن الحملة عيادات مجانية للتشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية وإجراء الفحص السريري والبيولوجي وتقديم نصائح حول كيفية التعايش مع المرض وكيفية الحفاظ على التوازن الهرموني والتغذية السليمة. أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإذاعة الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية 2026 أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان، وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين مطالبين باش يتحصلوا على موبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على ديجيجو. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد شغور في هذه الخطط. تفتح هذه المناظرة يوم 15 جويلية والأيام الموالية، وتختتم قائمة الترشحات يوم 15 جوان الجاري حسب قرار تم إصداره بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هذه المناظرة تهم المتحصلين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعدلة لها. كما حدد القرار شروط خاصة بالمتحصلين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، واللي تتمثل في توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ونص القرار على إرسال الملفات بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ساحة الحكومة بالقصبة 1020 تونس. تذكر وزارة التربية أنه تم تنظيم الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالمعاهد اللي تدرس الاختصاصات الفنية بالنسبة إلى الاختصاصات التربية الموسيقية، التربية التشكيلية والتربية المسرحية. المندوبيات الجهوية للتربية المرتبطة بالمعهد تونس 1 و2، أريانا، منوبة، بن عروس، زغوان، نابل، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف وسليانة بمعهد راضية الحداد بالعمران. بالنسبة لمدينة قفصة، القصرين وسيدي بوزيد، توزر، قابس وقبلي بمعهد أحمد السنوسي بقفصة. أما مدنين وتطاوين وثقس 1 و2 وسوسة والمنستير والمهدية والقيروان بمعهد بورقيبة بالمنستير. فاللي يرغبوا في المشاركة في هذه الاختبارات ما عليهم كان يعمروا مطلب الترشح حصريا على هذا الموقع parents.education.tn، بداية من يوم 15 جوان الجاري وإلى غاية يوم 30 جوان. الإعلان عن النتائج بيكون في أجل أقصى يوم 10 أوت 2026.
تنظم جمعية التوجيه السياحي بعين دراهم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة الدورة السابعة من مهرجان سينما الجبل من 11 إلى 14 جوان بمدينة عين دراهم ولاية جندوبة. بعد انقطاع دام 6 سنوات يعود مهرجان تبرقة للجاز إلى جمهوره وإلى المدينة اللي ارتبط اسمها لعقود بإيقاعات الجاز وموسيقى العالم، حيث يستعيد هذا الموعد الثقافي الدولي العريق مكانته كأحد أبرز المهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي. وتنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 20 للمهرجان من 2 إلى 9 جويلية القادم برؤية فنية تجمع ما بين الوفاء لذا ذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساهموا في صنع مجدو وهذيك عبر سنوات، إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقى العالم. تنتظم من 11 حتى 28 جوان الجاري فعالية الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد ثقافي وفني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة، ويؤكد مكانة هذا الفن كرافد أساسي من روافد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالتعاون مع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة وفن وحياة. هذا باش يكون انطلاقا إن شاء الله من يوم غد الخميس 11 جوان وإلى غاية يوم السبت 13 جوان. شكرا على حسن المتابعة والانتباه، احنا مواصلين معكم هذا اللقاء بعد شوية باش نستقبل مكالمتكم الهاتفية، والناس اللي يحبوا يشاركوا معنا ينجموا يتصلوا بنا على رقم 71-844-404 71-844-404 وطوى نمشي ونغم وهنا راجعين.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: مرحبا بكم من جديد، احنا مواصلين معكم هذا اللقاء حتى نصف النهار طوال 11:47 ونستقبل المكالمات الهاتفية. معنا سي عبد العزيز، نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا بك، نورتنا.
2: أهلا، صباح النور أختي عواطف، وتحية لكافة المستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك.
2: والفنانين اللي يعملوا في الإذاعة.
1: الله يخليك وشكرا ليك.
2: وإن شاء الله بالنجاح للشباب اللي يعدوا مناظرة البكالوريا.
1: أمين يا ربي.
2: إن شاء الله نسمو الزغاريد في كل مكان.
1: يا ربي إن شاء الله كل دار تونسية فيها زغاريد وفيها الأفراح وفيها
2: إن شاء الله.
1: كل
2: إن شاء الله.
1: اللمة التونسية في النجاحات.
2: اللمة التونسية
1: الهائلة
2: باهية إن شاء الله. إن شاء الله الفرح كل حبايب اللي عنده تلميذ ولا تلميذة ترشحوا للبكالوريا الأمادة.
1: إن شاء الله ربي ينجحهم الكل، يا ربي يجيب وجههم للضوء.
2: إن شاء الله. أختي
1: بشكونا.
2: فما أغنية قديمة هي برشا.
1: إيه
2: ثم عبارة زي كما أغنية شعبية، كان هكا الأخ الفني أعديها لنا، يدلوني على غزال الصحراء بعد العشرة شر الدالية.
1: دلوني
2: على غزال الصحراء.
1: على غزال الصحراء
2: بعد العشرة شر الدالية، خلي لي قلبي على الجمرة حاير ما دليتني. غناية المجموعة ممكن والله ما
1: طول لوجو عليها
2: تقبل تتعدى.
1: اي لوجو عليها وان شاء الله تسمحها، المهم تقعد ديما معدل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: وتحياتي لكافة المستمعين، خاصة صديقي علي بن سعيد في تونس.
1: باه
2: كل من يسمع الإذاعة الوطنية الآن.
1: وشكون آخر تحب تهديه؟
2: ودمت متألقي إن شاء الله.
1: ربي فضلك وشكرا على اتصالك سي عبد العزيز، نورتنا. شكرا ليك، وقع ديما معدل على الإذاعة الوطنية التونسية باش تسمع الاقتراح متاعك وتسمعنا. وشكرا مرة أخرى، نمشي لمكالمة أخرى. ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شكون معانا؟ قد منا روحك، حبوا نسمع صوتك.
3: حسين الأسود من سيدي بوزيد.
1: حسينة
3: حسام الأسود من سيدي بوزيد.
1: حسام الأسود، مرحبا بيك ومرحبا بأهالي سيدي بوزيد الكل.
3: وبيك عايشك مدام.
1: قل لي ليش كنت تحب تهدي أغاني الحس؟
3: والله أنا مسلم على اللي يخدموا في الإذاعة الوطنية الكل.
1: إي حتى هما يسلموا عليك الكل.
3: خاصة على اللي كانوا قبل يخدموا في إذاعة شمس إف إم وانضموا للإذاعة الوطنية.
1: ولاد الإذاعة الوطنية تو.
3: إي ولوا وصحوا
1: أولاد. أكيد.
3: يعني الإذاعة الوطنية ولا تروح جديدة بوجودهم هم، وفهمتي ولا
1: ما يدار الكبيرة راه ولا الإذاعة
3: الوطنية هي تبقى الإذاعة الأم بطبيعة. ما هو علاش مادام الإذاعة شمس فهم قبل عندها روح خاصة، ذاك علاش
1: والوطنية تقعد ديما الإذاعة الأولى والإذاعة الوطنية. ونحبكم ديما صوتكم موجود ونسمعوه.
3: تحية الشيخ ديال الكريفي يرحم والديه، وتحية لسنتي والكل واللي هزت عليه التليفون على طيبة أخلاقها
1: فاتوم
3: طيبة ياسر.
1: أي
3: نحب نسمع أي أغنية نجوى كرم أمنتي قلبي.
1: أي
3: وإلا أي أغنية الربيع الأسمر.
1: بيه إن شاء الله هني
3: نسلم على اللي يسمع في الإذاعة الوطنية الكل، وراني نستمع ليكم ديما.
1: ربي فضل
3: الصباح لليل ويرحم والديكم على مجهوديتكم.
1: يعطيك الصحة أنت ومستمع وفي نحبوك ديما معدل على موجات الإذاعة الوطنية. وشكرا مرة أخرى ليك سي حسام، كنت معنا من سيدي بوزيد. احنا هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء، إن شاء الله نتقابلوا ديما في نفس الموعد من الاثنين حتى للخميس، من الحداش حتى نصف النهار في نادي المستمعين. ما بقى لنا كان باش نقول لكم مع أجمل تحيات لسعد شبيل في القاعة الفنية المركزية، في الهندسة الصوتية أيمن التنفوري، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي عمار الجبالي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، في الإعداد والتقديم كان معكم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نختم بنغم ثم موجز الأخبار وبرنامج يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 15 من جوان الجاري، تونس العاصمة تحتضن أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية للإعلان من تونس عن أولى نتائج تقييم أنظمة الصحة العمومية الإفريقية في إطار المؤشر الإفريقي للأمن الصحي، كما سيمثل اللقاء وفق القائمين عليه فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول جملة من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي، من بينها الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر والطوارئ. لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب تواصل غدا النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية والاجتماعات المصاحبة له، التي تحتضنها العاصمة الأذرية من 22 إلى 25 من جوان الجاري بمشاركة وفود برلمانية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد. الحماية المدنية تعلن تنفيذ 648 تدخلا، منها 154 عملية لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية. جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم تعلن اليوم خلال ندوة صحفية برنامج الدورة 39 التي تقام من 11 من جويلية إلى 15 من أوت المقبلين بالمسرح الأثري بالجمة. المهرجان يفتتح بعرض تونسي ويجمع بين روائع الموسيقى السيمفونية العالمية من خلال مشاركة فرق من 5 دول من بينها النمسا، وفق ما أكده للأخبار كاتب عام المهرجان هشام. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وذلك عقب ضربات متبادلة لطهران وواشنطن وقعت ليلا في منطقة الخليج. قتل 6 لبنانيين وأصيب آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات جديدة لإخلاء قرى جنوبية. ختاماً، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية، وفلسطين تدعو إلى تحرك جماعي ووقفة دولية موحدة لاتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
1: أنظمة جديدة وجودة عالية،
3: تقنيات في خدمة المستمع.
1: الإذاعة الوطنية،
3: صوتك في صورة جديدة،
1: أجهزة متطورة، روح متجددة،
3: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
1: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
4: وحداثة التكنولوجيا.
3: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
1: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي،
5: التاريخ يتجدد. من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
7: أولى الإذاعات.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
9: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس، مع ليلي الحسيني.
10: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. يحدث في تونس والعالم، الساعة الأولى للأخبار الوطنية، المتابعات والتعليقات والتحاليل، والساعة الثانية لما يحدث في العالم. والتحية تجيكم من عند كامل الفريق. باش يرافقني في التعليق والتحليل الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن.
11: مرحبا ليليا، مرحبا بك وبكل المستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
10: وفريق الاستوديو اليوم في الإخراج أيمن التنفوري، في الإخراج الرقمي فاروق الزارعي، في التنسيق فاطمة عبار، فريق الإعداد كالعادة حنان بربيع، وجيه النمر وسامي العرفاوي. نبدأ بأخبارنا الوطنية، جولة سريعة في أبرز الأخبار اللي كانت موجودة في الساعات الماضية.
12: يحدث في تونس.
10: السيادة المائية على طاولة مجلس وزاري مضيق، تحقيق السيادة المائية في ظل التحديات المناخية، المحافظة على الثروة المائية، تكريس الحق في الماء، هذا الكل كان محور عمل مجلس وزاري مضيق البارح برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري، حضور وزير الفلاحة. مجموعة من القرارات عبد الرحمن خرجت على هذا المجلس، باش نتوقف عند أبرزها اللي هي إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي، إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا للسونيد، إذا كان نحكيه على المجامع المائية نتصور لهنا، تجديد شبكات نقل وتوزيع المياه اللي تقريبا كل الدراسات اليوم تحكي على 8% من تسرب المياه بسببها الشبكات التالفة هذية، ونقطة جديدة تتعلق بإلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على شكل مواجل على مستوى البناءات الحديثة. هذه مجموعة جديدة من الإجراءات اللي تراها السلطات اليوم طريقة لحل إشكالية الماء.
11: هو صحيح ليليا، راهو معناها لا يخفى على أحد، وذي تقريبا شفناه في الخمس سنين اللي تعدى للأسف، اللي كانوا خمس سنين جفاف وأثرت على المياه وأثرت على المنتوج الفلاحي كالكسوة النباتي والحيواني، وخلق نوع من الأزمة خاصة في الصيف على فكر على الحوادث بتاع انقطاع المياه اللي كانت متواترة بشكل كبير خاصة في صيف 23 وصيف 24. فالسنة الحمد لله كان موسم يعني تساقطات جيد جدا، يعني على عكس اللي السنوات الماضية، دونك الحمد لله مطرت الدنيا حتى على المستوى الغطاء النباتي، شو نقولوا احنا الدنيا خضارت. دونك الماء هذايا يعني توا عن يعني عنا التساقطات خلقت مخزون من الماء بكل كسوة على مستوى التعبئة السدود اللي صارت نسبة به، أو كذلك على مستوى الوديان أو البحيرات الجبلية لغير ذلك. ولكن النقطة ديما نقولوا احنا مثلا الصيف هذايا ما يروج الآن حسب المختصين بأنه سيكون صيف حار جدا، يعني تحدثوا على 4 أو 5 درجات مرتفعة على درجة الحرارة العادية في شهر جويلية أوت، وذي ثم بعض حذروا أنه تعرف أنه في الأخر ثم نسبة من الماء تتبخر نتيجة هذه الحرارة. هذي على مستوى كيفاش نجمو نحن نحافظوا على الأقل هالمياه اللي تمكننا بفضل الأمطار تساقطات أنه نعبيوها. والنقطة الثانية مرتبطة كذلك بتزويد المياه في المناطق الريفية نعرف ثم الجمعيات المائية وثم المجاميع هذه المائية. هذه الحقيقة خلقت مشاكل فلاحية ومشاكل داخل المناطق هذه. وشفنا قدش المرة في أكثر من برنامج وأكثر من ميكرو ترتوار صار على الموضوع هذا. ديز انترفيو صارت مع المعنيين مناطق هذه.
10: عندهم ديون، عندهم انقطاعات صحيح. في الماء، مشاكل مع الفلاحين.
11: وخلقت مشاكل يعني
10: مع الفلاحين. تنظيم المجامع المائية ذي في إشكال اليوم.
11: تنظيم المجامع المائية ويعني توزيعها بالشكل العادل اللي يصبح للناس كل تستهلك. يعني أنت في الأخير تعرف إنه الفلاح أكثر حاجة تستهلك أكثر من الاستهلاك المنزلي. فالخطوات هذه وهي إعادة هذه المجاميع المائية إلى تصرف السنات
10: الدولة
11: طبعا هذه خطوة ممتازة جدا للتحكم في المياه. نحكي ديما نحكيو على الاستهلاك الرشيد، ترشيد الاستهلاك. والنقطة الثانية واللي هي أهم زادة راهي نقطة إعادة صيانة يعني الأنابيب بتاع الماء والشبكات المياه. علاش كراو كي نحكيو على 8% ليليا نجمو نحكيو على حوالي 80,000 متر مكعب
10: ضايعة
11: ماشين معناها. والناس راهي على فكرة زادة المواطنين راهم ما كل يعطي لكل ذي حق لها. مواطنين راهم ديكلاريو قدش مرة ديما تلقى ناس توا في الصفحات معاش يخفى شيء يقول بالله رانا عنا الأنبوب الماء هذايا كذا راهو مكسر والماء مال الكيس عنده أربع أيام معناها الأربع أيام الماء هذاك راهو شوف شي يستهلك
10: يستهلك كل العباد. نحكيو على شبكات اهترئت بعامل السنين والمناخ
11: بطبيعة الحال.
10: الكلفة ديما الكلفة نتاع الإصلاح راهي مرتفعة أيضا. نعم
11: هي راهي الكلفة مرتفعة متفقين معك.
10: أقل من التجديد
11: أقل لا الكلفة نتاع الصيانة أقل زادة من الماء اللي ضايع. لأنه سامحني أنت عندك أنت الفلوس مش تجيبه أوكي صعيبة مش صعيبة ما عندناش فلوس لكن الماء مش تجيبه أنت. يعني أنت كيصير لك خمس سنين جفاف كما اللي تعدى هذيك كيفاش بتجيبوا حاجة أخرى. فاهمين أنه راهو ملاحظة نقولها للوزارة الفلاحة وللسونات زادة راهي بالله يوضحوا لنا علاش مرات تكون نوعية الماء ذيك اللون أصفر. راهو نحكيو على تونس على الجمهورية الناس معاش متوجهة للاستهلاك الخاص للمياه معاش يشرب ماء سبالة.
10: وهذا ملف أكيد تون نفتحوه ونجيبوا الضيوف المناسبين. استهلاك المياه المعدنية احنا من أكثر الدول في العالم اللي تستهلك المياه هذية اللي هي نقطة زادة استفهام كبيرة. رغم أنه كل مرة واللابوراتوار العموميين يحلوا مياه السوناد ويقولوا اللي الجودة موجودة ولكن مع الجودة فما برشة تفاصيل أخرى كما اللون كما غيره كما توقيت المداوات
11: كما الشبكة
10: يتم الإعلان عليها.
11: نعم يعني أموره يعني صالح للاستهلاك وباهي لكن كي يتعدى على الأنابيب هذه القديمة المهترة إلى غير ذلك قد يخلق ذاك زادة يعني يغير شوية في الطعام أو في اللون. والناس الحقيقة معناها راه ولات عندها ميزانية للمياه المعدنية.
10: صحيح.
11: فهمت
10: صحيح. في الإجراءات الأخرى أيضا مسألة المواجل وإلا تجميع المياه من خلال أنه الباحثين العقاريين اللي يبنيوا في السكن يقرأوا حسابهم اليوم
11: جدا.
10: في العمارات وغيرها
11: توحنا احنا رجعنا للموت تعرف احنا رجعنا للموت ثم حاجات قبل كانت ما عنديش معنى تو بعد 50 و60 سنة

0: فقيرة،
1: المراتب
0: نعم.
1: المتقدمة اللي مهدي
0: تحت عتبة الفقر المائي.
1: الفقر المائي
0: نعم.
1: دونك في الاخر زاد الدولة تنجم راهي زاد تولي توفر قروض
0: وهذا موجود، هذا تعمل
1: صحيح فوالا،
0: قروض لبناء المواجد،
1: المواجد
0: موجود اليوم لفائده المواطنين، وحكينا عليه وجبنا المسؤولين
1: علي
0: في وزاره التجهيز.
1: لكن ديما
0: نعم.
1: نقول تو انا هاني ذكرت اللي حكينا عليه، لكن ثم ناس ممكن ما تعرفش، لازم ثم نوع تحسس توصل للناس فهمهم، تقول لهم انت باش تبني دار اجا اعمل ماجل تكلفته كذا فلوس خذهم وخلصهم بدون حتى فائض.
0: نعم.
1: هذا مهم.
0: فما نقاط اخرى زاده باش نمر عليها عرضا، استكمال انجاز 4 سدود كبرى، ملاق العلوي في القلعه في السعيده، حفر ابار عميقه في الكاف ونابل، تحليه المياه، معالجه المياه وتوظيفها في الري، اللي هي مشاريع كبرى.
1: اي هي مهمين تو معالجه المياه للري هذه تخفف برشا على المخزون المائي التونسي،
0: مع ضروره انه لازم تكون معالجه ثلاثيه.
1: اي لا بالطبيعه متفقين، احنا كي نقولوا خارج العالج الماء معناها الكيلتر الماء اللي مش تخرج تكون راهي صالحه، مش تصير كما اللي صار في
0: طماطم
1: هذوكم اللي تم اتلافها حسب ال مؤسسة
0: هيئة السلامة الصحية. نعم.
1: وتم إتلافها، معناه صحة المواطنين أولوية. لكن زاد تحلية المياه اللي توا هو موجود، انطلق في العمل في صفاقس، ثم تقريبا يظل لي واحد آخر مش يكون على مستوى سوسة أو المستير.
0: سوسة احنا توا في انتظار انه محطة سوسة تدخل للعمل، هو
1: تدخل العمل
0: على مستوى التجارب.
1: وهذا كراهو مكلف زاد ليلي على فكرة، احنا نقولوا هي حل. لكن راهو تحلية المياه من أكثر المنشآت والمكلفة جدا. هذه دونك احنا اذا نمشيو في اتجاه اولا ترميم وتهيئه صيانه السدود والعمل على استكمال 3 سدود هذوما، وندخلوا في مساله معالجه المياه للري، نلقاو رواحنا اذا تمشي الامور خاصه في الزمن وفي الجوده جيده، نلقاو رواحنا في 10 سنين قدام ما عادش ننزعجوا ياسر.
0: نعم.
1: كي يمر على غالب راهي تونس من قبل
0: الامن المائي،
1: عندنا 3-4 سنين جفاف،
0: هذيك
1: البيئه نتاعنا. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير،
0: ان شاء الله. خلينا نمشيو للخبر الثاني، امتحانات البكالوريا تقريبا قريب يختتم هذا الاستحقاق التربوي. خلينا مانيش باش نحكيو شويه على الغش، نعرف اللي لازم تعرج على هذه النقاط. حرص شديد على نجاح الامتحانات، وزير التربيه نور الدين النوري البارح كان في مركز إصلاح الاختبارات في أريانا، تابع عمليات الإصلاح، تحدث على المربين وقال اللي مهمتهم أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم. التصريح هذايا يجي تقريبا بعد أسبوع وإحنا نحكيه على الغش وعلى تورط للأسف مربين في جرائم الغش هذايا.
1: وبطبيعة راهو ليليا ما إحنا ما فماش قطاع كله جيد وقطاع كله سيء في كل شيء، معناها انا ديما حتى مرات نقول حاجه وديما نستثني نقول هم الاستثناء، لانه الاصل في الشيء، الاصل في مهنه التدريس احنا نقولوا مربي مش مدرس.
0: صحيح.
1: يعني ماهيش مد بألف باء تاء ثاء، لا معناها ثم العملية اسمها عملية تربوية مش عملية تدريس. فبالتالي للأسف كي تكون ثم ناس معناها فقدوا الروح هذيك بتاع الالتزام بتاع الدور، النساء اللي كان يتحدث فيه يعني أحمد شوقي يقول كاد المعلم أن يكون رسولا، ورسول هنا الرسول كاد أن يكون رسول بمعنى تلك القيم اللي قدمها، تلك المعرفة اللي قدمها، وبشكل ما يلقى روحه قدش يأخذ فيها 500 ألف دينار. ما هذم ليس سعر المكانة الأستاذ، ما هو السعر وما عنده السعر مكانة الأستاذ وقيمته، هذو ما يتحاسبوا. وحاجة أخرى راهو أنا ابن التربية، أنا نحكي أنا أستاذ، راهو نجم نقولوا أي راهو الناس تتذمر يقول لك الأستاذ المقدرة الشرائية متاعته ما يش متاع التسعينات، وضعيته والوضعية حتى النفسية متاعه وسط المؤسسات خايبة، متفقين ما هيش في المستوى اللي نطلبوه نحن كأساتذة. لكن هذا راه ما يخلينيش معناها نمشيو للسلوكات هذه، وإلا نمشيو زادة لما أسميهم أنا بكبار مقاولي العرب تاع اللي يبتزوا الأولياء في دروس التدارك زادة. حتى أنا كيف واضح موقفي من هذه العملية التربوية، ثم نستقري توت في الليسي، ثم نستقري عادي، لكن مش أنا ما تقراش عندي ما تخش عدد، هذا موجود راهو كل سواء في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، وما هي الظاهره لكن موجوده. الظاهره الاخرى الناس تخدم على رواحها،
0: نعم،
1: تتأدي في واجبها، ثم اساتذه زاده ماتوا نذكر في 2024 مات أكثر من 380 أستاذ داخل القسم.

0: نعم
1: لقلب وإلى غير ذلك، هذاك عمره محضر
0: ربي يرحمهم. نعم نذكروا مشهد الأستاذ المسجى جثمانه في قاعة الدرس من أكثر المشاهد المؤلمة لهزة المجتمع التونسي، دونك أكيد ماناش نجمعوا، ولكن نحكيوا على
1: في حالة قيمة للمربي يحبوا نحفظوا عليها. نعم يسبوا في الأستاذ هذا أستاذ ما نجمش نكون أما نوصفوا في ظواهر. نعم. الحقيقة حاجة أخرى راهو ليليا، راي عملية تربوية ماهيش عملية فقط تعطي معلومة، وثم علائقية تتخلق بين الأستاذ بين بين تلامذته، ومرات تلقانا احنا اقرب الى تلامذة من والديهم بحكم ان ما مش موجودين يمشيوا يخدموا الى غير ذلك. وهذا واجبنا. سيد وزير التربية قال ما ما ما فينا نحن، هذه مسؤوليتنا وواجبنا. ومسؤولية الأستاذ راهو مش شكل اللي مشى لقاه يصلح في البكالوريا، اللي بدا من اول العام واللي قرى واللي صلح وسط العام واللي فهم منا واللي تغشش عليهم لانه ما فهم الى الى اخر لحظة. ونحن على فكرة من تقريبا يمكن من القطاعات خلينا نقول لك اللي احنا نتبعوا للاخر، يعني ريت انا كتابه النتائج نمشي الليسي نفرح وقت اللي ينجحوا تلامذتي، نعتبره جزء من نجاحي انا، ونحزن كيما ينجحوش نقول انا زعما وين فشلت باش هما فهموا ولا ما فهموش. فبالتالي انه البكالوريا ذي امانه عند المربين، والبكالوريا راهو الى حدود الان رغم تراجع معنى وقيمه التعليم في علاقه بالمستقبل والما يقال ويروج ومقراوش عندهم ما يعملوا واخذ شهاده بطال وولد عمي دكتور في تراوين وما يخدمش. نعم. لكن يبقى المعرفه والشهاده هو الطريق الأوحد إلى السلم المصعد
0: إن شاء الله ربي ينجحهم. تحية للمربين زاد اللي في الإصلاح اللي في المراقبة اللي قريوا عام كامل، نعرفوا اللي هي هذه يعني مهام مدفوعة الأجر، ولكن راهي رمزية مقارنة بالساعات الطويلة للعسى وإلا للإصلاح وللظروف وللتدريس. عبد الرحمن خلينا نختموا من صفاقس. 420 مهاجر في مخيم كيلومتر 21 بصفاقس في انتظار العودة الطوعية. طبعا المخيم هذا تشرف عليه قوات الحرس الوطني والهلال الأحمر، واليوم عمليات نقل المهاجرين من كل المدن إلى هذا المخيم اللي عملته الدولة التونسية لحل إشكاليات العودة الطوعية، بعد ما توضح بكل الأدلة أنه الشريك الدولي يتباطأ في عمليات الترحيل.
1: الشريك الدولي حسب المرة اللي فاتت احنا ما ديما التريث تريثي ولا تتعجل. نعم. احنا المرة اللي فاتت تحدثنا هنا كان نهارت لي احنا مبرمجين نحكيوا على المهاجرين، ليلتها صارت المشكلة بتاع الفيديو وذاك، وإحنا ما علقناش عليه وقلنا خلينا نثبتوا بلاغ وزارة الداخلية فهم إنه الفيديو نعم صار في تونس، خمسة سيلتي اللي صار في سنة 21 تم إلقاء القبض على المعتدي، وتساءل السؤال إنه الفيديو هذا يخرج من برا في الزمن هذا اللي حكيناه إحنا في سياق الحملة العشواء اللي خاد تستهدف تونس عند تقريب شهر ونص. عودة على مسألة الترحيل الطوعي كنا تحدثنا مع المسؤول الميداني وقتها من الحرس الوطني، وحدثنا على ظروف الإقامة غادي، على كيف يتم معامله تجميع يظلي في الكرم وتجميع في منطقة اللاك، ويتم تجميع الناس اللي يحبوا يروحوا، والإجراءات تحدث إنها ما تفوتش تقريبا أسبوع بالنسبة للناس اللي حاملين وثائق، ولا تتجاوز ثلاثة أسابيع بالنسبة للناس اللي عندها حتى وثيقة وما عندهاش حتى يعني ما لازم يثبتوا لهم هويتهم. نعم. باش يعرفوا البلاد اللي يروحوا فيها. وحاجة أخرى، السيد المشرف الميداني قال كي سألناه قلنا له ثماش ناس ترفض تقدم أسامي، قال ما فماش باعتبار أنه مخيم ال 21 كيلومتر هو مخيم طوعي، معناه أنت تحب تروح تمشي لهم، مش حملات في الشارع يهزوا في الناس يروحوا بهم. هذا زاد ما هو العملي ليليا، هو ردا على ما يروج على أساس المعاملة الإنسانية وعلى أساس أنه لا نجد حلول إلى للمهاجرين الغير نظاميين وتيار العنصرية في تونس إلى غير ذلك، هذا غير موجود. وعلى نقيض ما يدعيه الشريك الدولي اللي هو يعطي تمشي تقول له راني نحب نروح طوعيا، ياخذ من عندك الاوراق ويضرب ستة شهور مرات باش يعاود يرجع لك. نعم. طبيعة الحال ستة شهور يكون الشخص المعني اللي يحب يروح يبدل رايه، شاف يمكن عمل يومي هذاك معناها وقتي الى غير ذلك، ينجم يقول قا طريق زاد نحو مركب هجره غير نظاميه. فاحنا نشتغلوا في الاخر بآلياتنا احنا، بأهدافنا احنا، بالرؤية التونسية لحل موضوع المهاجرين غير النظاميين، بكل الإنسانية اللي نحن لسنا في حاجة اللي باش يقرينا باش يقولنا انت عنصر مش عنصر،
0: مع كلفة المهمة هذه الكل على الدولة التونسية وعلى المجتمع التونسي ايضا.
1: ديما نعاودها، اللي انسان يعتبر روحه انساني اكثر من هذا يفتح باب الى المهاجرين، لانهم هما مرحبا بهم في تونس، ولكن ليس غايتهم ان يقعدوا في تونس، يحبوا يسافروا الى اوروبا. الدول الذي استقبلهم انت واثبت لي انت اكثر انسانيه واكثر قدره على استيعاب هؤلاء، بينما نحن نعملوا فيهم نعملوا فيهم مش مزيه زياده، معامله الانسان للانسان لا فيها مساله، ماهوش خط توجه عام للدوله عنصري. ثم ناس عنصريين ان شاء الله، معناها الدوله تعمل مناهج دراسيه تفهمهم باش ما يجيبوش صغار يكونوا عنصريين كيفهم، ولكن ثم شعب تونسي متفتح على كل الناس، كما نستقبلوا افريقي جنوب الصحراء، كما نستقبلوا الايطالي والالماني والجزائري والليبي والتشيكي والهولندي، ما عندنا حتى مشكله في هذه. تبقى ثم مساله مرتبطه بالامن القومي التونسي، نعالجوا فيها بما يمليه علينا ضميرنا والقانون الدولي.
0: شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان. احنا بعد الفاصل وبعد رفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، باش نمشيو الموضوع ما يقلش اهميه، ملف الجهاز السري لحركة النهضة. البارح كانت فما ندوة صحفية مثيرة للجدل لهيئة الدفاع عن الشهيدين، تفاصيل كشفت ووثائق أيضا كشفت في هذه الندوة الصحفية مع ضيوفنا، مع كنتي عبد الرحمن. أكيد بعد الفاصل وبعد أذان صلاة الظهر باش نتوقفوا مطولا عند هذا الموضوع.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: معنا احنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: يحدث في تونس.
4: مرحبا بكم. البارح في تونس، نهار 9 جوان، ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، حملت عنوان مسار ملف الجهاز السري لحركة النهضة من الإحالة إلى الإدانة. اليوم وصلت الإدانة بعد سنوات من العمل وسنوات من الجذب السياسي عبد الرحمن بن شعبان، الحكم ابتدائي، ولكن البارح كانت فما الندوة الصحفية لتوضيح الحكم هذية ولتقديم الأدلة. باش نبدأ معك في السياق العام اللي هو توقيت هذه الندوة، موقعها في مسار القضية. نعرف اللي هي ماهيش الندوة الأولى لفريق الدفاع، ولكن هذه الندوة تجي بعد الحكم الابتدائي في قضية الجهاز السري، تجي بعد ربما مرحلة مفصلية في تاريخ هذه القضية.
5: وكان في البداية نترحموا على الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء تونس اللي كانوا ضحايا مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، و نحيي زادة الهيئة الدفاع للشهيدين، يعطيهم الصحة على هذا الجهد الكبير وعلى الصبر الطويل وعلى كل المقاومة لأبداوها أمام التسويف وأمام المماطلة وأمام الإخفاء والتزييف، واللي حبوا يعملوا كله حتى حملات تشويه. إلى الآن إلى بعد الندوة ما زالت الناس تقود في حملات تشويه على عائلات الشهيدين وكذلك على الهيئة الدفاع. لكن شوف، هو ان معناها ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. دونك في الاخر شفنا انه رغم كل المحاولات اللي حبوا يعملوها لمده 13 سنه منذ اغتيال شكري بالعيد 6 فيفري 2013 الى يعني اطلاق الاحكام او اعلان الاحكام بليتو سامحوني، معناها 13 سنة كان مسارات متعددة، شيء إخفاءات وشيء معناها تم تزييفه، وحكاية مثلا الغرفة السوداء كيف زاد جزء من الهيئة كشفوا عليها، كل هذه التفاصيل اليوم خلطنا من الإحالة إلى إدانة. تم إدانة كل المتورطين والندوة الزمن نتاعها فيش الزمن، لأنه صارت إدانات، صار الحقيقة كما العادة بوليميك، وثم ناس إلى حدود الآن ما زالت معناها لا تصدق أن هؤلاء الذين أدانوا في هذه القضية كانوا قد أسسوا جهاز موازي للدولة، ساهم أو أشرف هو أصلا على اغتيال الشهيدين، وكان محضر قائمات في أمنيين عسكريين صحفيين سياسيين إلى غير ذلك، مستهدفين كذلك بالتصفية، وما زالوا يتحدثوا على أنه لا وذا ملف فارغ. فجزء كبير من يعني الندوة هذه كان يكشف على أنه هذا الملف ليس فارغاً بل هو ممتلئ حتى التخمة
4: بالأدلة والمحجوزات. تونجيوها الأدلة هذه. خلينا نستقبلوا ضيفتنا الأولى سيدة مبارك عوينية براهمي، أرملة الشهيد. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
6: عسلامة أختي العزيزة وعسلامة لكل ضيوفك ولكل السادة المتابعين.
4: مرحبا بك. عمره ما تغير خطاب مبارك البراهمي في توجيه التهم للمجرمين منذ لحظة الاغتيال حتى الإدانة، كان هذي الحدث السياسي أم الأدلة اللي كنت ترافيها قدامك وقراءتك الخاصة للواقع السياسي سيدة مبارك؟
6: نعم، أولا احنا رغم أن المسألة عندها تواد أكثر من 13 عام منذ اغتيال الشهيد شكري بالعيد في 6 فبراير 2013، والشهر الجاي نحيي الذكرى 13 لاغتيال الشهيد محمد برامي. كان كلامنا هو هو ليش؟ لأن نحن كنا نعرف فلسفة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. يعني ما هو شيء جديد إنه السؤال حول شكون اغتال برامي وبالعيد الجواب عليه معروف. نحن صمدنا كل هذه السنوات وصبرنا لأنه نحن عارفين إنه باش يجي نهار والقضاء باش ياخذ مجراه. القضاء كان تحت كلاكل حركة النهضة، لذلك لم يتغير شيء. منذ 25 جويلية 2021 تغير تعاطي الأجهزة القضائية مع الأدلة والملفات، والأدلة هذه اللي ذكرتها هيئة الدفاع أو ذكرت بعضها هي اللي أدت إلى هذه الأحكام. المسألة مش مسألة مشاعر فقط، يعني أو أنه نحن نشعر أن ذلك الطرف هو الذي ارتكب جرائم الاغتيالات السياسية. اليوم هذا مسلسل، هذا لو عنا نحن أنتم كإعلاميين وكمؤسسات وطنية نتمنوا أنكم تعتمدوا هذه الأدلة لتوثيقها في عمل وطني ضخم، كيف ما عملت مصر مثلا في العديد من الإبداعات الفنية اللي عملوها مسلسلات وأفلام وكذا، وأرخوا لفترة عصيبة من بلادهم. نحن زادة نأرخوا لفترة عصيبة من بلادنا. أنا بالنسبة لي هذه الأحكام لن تعيد محمد إبراهيمي إلى أبنائه. وحتى سألوني أمس بعض الإعلام شنو شعورك، ما عندي حتى شعور.
4: وين كنت باش نسألك على الأقل الإنصاف القانوني تحس به العائلة اليوم؟
6: الإنصاف القانوني هذا إنصاف لأجل تونس.
4: نعم.
6: هذا لأجل تونس. أنا أولادي غابوهم، اختطف منهم، وأنا زوجي قتل أمام عيني، قدام عيني رصاص يضربان.
4: نعم.
6: فهمتي؟ ما تغير حتى شيء، ذلك الجرح الغائر ما زال غائرا، ولكن ذلك الظلم اللي تعرضنا له نحن وتعرض له العديد من، لأن مسألة الاغتيالات ماشي مسألة محمد إبراهيمي فقط، العشرات من العائلات تضررت من العمليات الإرهابية الصافة، بل مئات العائلات تضررت من سلسلة العمليات الإرهابية اللي صارت في بلادنا كل. من حقنا أنه ينصفوا القتلة. وأنا والله العظيم يعني لم أنظر في لحظة من اللحظات إلى هذه الأحكام بعقلية التشفي، والله أبدا. يمكن أنه هذه الأحكام حركت فينا الوجع من جديد. وأنا انتابع في الحملات التشهيرية والسب والقذارة اللي صبوا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء ضد هيئة الدفاع عن الشهيدين ولا حتى ضد عائلتي أنا بالذات وعني شخصيا، يعني لا تثيروا فيها، لأن نحن 13 نعم. سنة وأكثر ونحن تحت هذا السب وهذا القذف وغيره. نتمنى العقلية تتبدل.
4: نعم.
6: نحن مع أنه تونس ما تكونش فيها كلونات متاع صف مع المجرمين وصف مع الضحايا.
4: سيدة مباركة،
6: نعم. ليش تجرموا في حقنا حتى؟
4: واضح. خليك معانا على الخط، صعيب التعقيب على كلامك عبد الرحمن. نعرف اللي انت تأثرت برشا بكلمات عبد الرحمن بن شعبين. تفضل
5: حاجة، احنا نجموا نقدموا لك العزاء او تقبلوا من عنا؟
6: تقبلوا العزاء.
5: الله يرحمه حاجة، واحنا فرحانين الكل. يعني الحقيقة ما أنا يمكن مجرح في شهادتي، لأن أنا صديق العائلة أنت، ولكن لكن الحقيقة ما وهذا اللي يعطيني يمكن أكثر مسؤولية في شنقوله، لأنه يمكن نعرف عن قرب ما الذي خلفه اغتيال الشهيد الإبراهيمي. أنتم عائلة نعرفكم قوية مناضلة، بقيتم على تسيرون على نفس الدرب، هذا مش مجامل، هذا ما أراه وما أعلمه عنكم جيدا يعلمه التونسيون الحقيقيين اللي بالحق يعتبروا أنه الفقد ليس فقد عائلة الإبراهيمي بل هو فقد كل التونسيين. أنا اللي يكون فرحان لأني شفت تابعت نص سارة التي أعلنت في آخره أنها يمكن لها أن تقبل عزاء أبيها، ونعرف أن المعنى الرمزي في تونس في بعض الجهات، معناها عند العرب خاصة حتى في الصعيد في المجتمعات ذيك التي لا تقبل العزاء إلا حين
6: البدوية، مجتمعات البدوية ونحن منها،
5: فوالا البدوية التي لا تقبل العزاء إلا حين يعني تأخذ بحق فقيدها. قلبي معاكم وانا نعم. سعيد كما كل التونسيين، ربي يرحمه وربي يثبتكم ان شاء الله يا حاجه.
4: نعم رحم الله الشهيد البراهمي. سيد مبارك انت استعملت عباره لاجل تونس، لاجل تونس اليوم سياسيا بعد هذه الاحكام، هل ستشهد البلاد ربما مزيد من الاستقطاب السياسي والتصعيد ربما من تيار الاسلام السياسي على خلفيه الاحكام هذه؟ هل انه اليوم سرديه ما بعد الثوره اللي تبنيت على جزء كبير من المغالطات ستتغير ويحضر مكانها خطاب جديد؟ شنو قراءتك المستقبلية للمشهد؟
6: احنا اعتقد انه لابد من تعميق المعطيات التي وردت في الندوة الصحفية.
4: نعم.
6: وانا ادعو هيئة الدفاع انه، لانه في مرة من المرات او في احدى المناسبات هيئة الدفاع جابت العديد من ولايات الجمهورية بمثل هذه الندوات. انا نعتقد انه الشعب التونسي الصادقين والوطنيين من الشعب التونسي شغوفين جدا بالاطلاع على مسارات أو مآلات هذه القضية الكبرى اللي ما عرفش ربما تاريخ القضاء التونسي مثل قضية بمثل هذا الثقل. هذا من جهة على هيئة الدفاع. عليكم أنتم كإعلام وطني،
4: نعم،
6: ما نحكيش على الإعلام الحر، إعلام التجارة وإعلام الطناجر والشلايك حشك، أنا نحكي على الإعلام الوطني، على الإعلام لأنه دور الإعلام نقوله نحن أنه تم إنصاف الضحايا أو عائلات الضحايا بهذه الأحكام، راهو هي عقلية، راي الفكر التكفيري وهذا تجار الدين يلقوا ثغرات باش دخلوا منها.
4: نعم.
6: لأنه نحن نتفكرون في 2011 كانت كل البلاد بيدها كلها ثغرة، وهنا يدخل العامل الأمني والعامل الثقافي والاجتماعي والسياسي وغير ذلك. احنا نتمنى انه كل الفاعلين ينقذوا تونس من مطبات قد تحدث وربي لا يعيدها، مثل المطب اللي حصلنا فيه كلنا يعني مواطنين وسياسيين وغير ذلك.
4: نعم.
6: هذه فترة سوداء لا يجب أن تتكرر، وهنا نعاود ونقول أن نحمل الدولة مسؤوليتها. الدولة راهو لا قدر الله تتعاد، احنا حملنا النهضة المسؤولية السياسية لأن هي كانت في الحكم. ما نحبوش تو نحمله حتى واحد آخر وهو في الحكم.
4: واضح.
6: نحن ثقتنا كبيرة في أجهزة الدولة اليوم، ونحن كعائلة وكأحزاب زادة نحن عمرنا ما مشينا للخارج، هما الخارج عندهم كل مرشي داخلين خارجين على الخارج، نحن ما نمشوش للخارج. وقت اللي ظلمونا وأهانونا وسبونا وقتلوا معناها رجالنا وأولادنا أمام أعيننا، عمرنا ما مشينا شكينا للسفارة نحن، ولا شكينا للدولة، ولا رفعنا قضية لبرة، ولا نحن هربنا أو فوجتنا كل المغريات. حتى أنا عن نفسي وأولادي حتى نغادر تونس كل الإمكانيات كانت معناها على زرابي حمراء أني غادر تونس.
4: نعم.
6: لكني أنا ما غادرتش، هذه بلادي، مات فيها محمد إبراهيم، يموت فيها أنا وصغاري.
4: نعم.
6: ونموت مدافعين على بلادنا ولسنا خونة لبلادنا.
4: شكرا لك.
6: مع السفارة وانا نتعاطوا مع اجل،
4: شكرا لشهادتك لمداخلتك السيدة مبارك عويني ابراهيمي ارمله الشهيد محمد البراهمي. باش نواصلوا في هذا الملف، باش نرجع بك شويه للندوه الصحفيه، خلينا نسمعوا عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين ايمان جزاره ثم نكملوا مع باقي ضيوفنا.
7: عمل الهيئة هو جمع كل الحقائق وكل الملفات القضائية، إدراجها بملفي الاغتيال. ملف فتحي دمق انطلق في 2012، حاولت حركة النهضة إغلاقه، رجعناه جزء من ملف الشهيدين. ملف عبد الجلال والإكرام، حاولت حركة النهضة إغلاقه في 2014، ولا جزء من ملف الشهيدين. ملف مصطفى خضر، حاولت حركة النهضة إغلاقه من 2013 إلى حد 2018، ونجحنا في إدراجه وأصبح جزء في ملفي الاغتيال. معركة مبنية طيلة 8 سنوات لم تفلح حركة النهضة في إعطاء رواية موحدة، كل مرة يعني برواية، مرة أنه هذا مصطفى خضر ما نعرفوش، أنه هيئة الدفاع هي كانت بإعاز من المرحوم باجي قايد السمسي إثر الإعلان عن حل التوافق، بعد أنه حزب الوطد وحزب التيار الشعبي أخفقوا في الانتخابات وهذوما جرحى انتخابات ويصفيوا في حساباتهم السياسية. من بعد قالوا هذوما تابعين الإمارات، من بعد قالوا هذوما قيس سعيد يوظف في القضاء وهذه أحكام سياسية. وراهو احنا المحاكمة هذه اللي صارت نهار 2 جوان راهي إجراءاتها بدأت في 2018 وقت اللي النهضة تحكم، وتعديت على أكثر من 25 قاضي الملف هذي، وحتى واحد ما قال الملف فارغ. وراهو جلسات الاستنطاق تمت على أكثر من 6 جلسات، وعليه العرايض قبل بالاستنطاق، والمتهمين رحبوا بإدارة الجلسة وشكروا رئيس الدائرة على رحابة صدره على إدارة الجلسة. وبعد نشوف في مواقف أخرى، احنا موقفنا من المحاكمة عن بعد قلناه في تقاريرنا وفي بياناتنا وانسحبنا. وقت اللي احنا انسحبنا في ملفي اغتيال الشهيد شكري بالعيد ومحمد البرامي، الناس هذه مشت حضرت ورافعت وقدمت طلبات.
4: معركة مضنية تقول إيمان جزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين. مرحبا بك الناشط السياسي وشقيق الشهيد بالعيد عبد المجيد بالعيد، مرحبا بك بحضينا. معركة مضنية للهيئة القانونية ولكن أيضا لعائلة الشهداء والشهيدين.
8: هي المعركة بدأت من يوم 6 فبراير، بدأت وكانت ترجعوا للشوية التاريخ والفيديوهات الموجودة، وهذا ربما من حصل حظنا التاريخ مسجل موثق في وقته بيني، أنه احنا يوم 6 فيفري وجهنا الاتهام مباشرة وسمينا الأشياء بمسمياتها واتهمنا حركة النهضة مباشرة، وهذا على لسان رمة الشهيد، على لساني أنا، على لسان إخوتي، كنا واضحين. دونك بعد كي جات هيئة الدفاع، وهنا صدقا خلينا من منبركم أطلب من كافة شرفاء تونس أن يرفع القبعة وينحنوا أمام هذه هيئة الدفاع هذه، لأن هيئة الدفاع هذه بكل تجرد ما لناش مثيل لها لا في الوطن العربي ولا في إفريقيا، باش ما نقولوش حتى في دول متقدمة. وما قامت به هيئة الدفاع بالرغم من الهرسلة والتهديد، ونأكد التهديد بالمحاكمة وبرش أشياء خطيرة، وبالرغم من الترغيب، هذه الهيئة كانت صامدة لأن خذوا الملف كقضيتهم الشخصية، تعالوا معها كملفهم الخاص بدون مقابل طبعا، بل أكثر من هكا، هم كانوا يدفعوا من جيوبهم باش يتنقلوا في الجهات ومش يصوروا. وكانت أيضا هناك هرسلة من طرف حاكم التحقيق نفسه، راهو كل مرة كانوا كيبشي مشيوا يصوروا ملف راهو عادي 4-5 سوايع وخليهم لوحين، حاكم تحقيق المجرم بشير العكرمي وغيره حتى اللي جاء بعده يخليهم 4 سوايع ما يعطيهمش يصوروا الملف. دونك وتعرضوا طبعا تعرضوا بارشا للسب في وسائل الاعلام، خاصه من المجموعات اللي كانت حركه النهضه توزع عليهم في القرط، كانوا يسبوا فيهم بشكل موحش، ومع ذلك اصروا وشدوا صحيح وشفنا النتيجة. نعم. والحمد لله.
4: اليوم كعائلة الشهيد شكري بالعيد تعتبروا أن الأحكام القضائية الابتدائية قربتكم من الحقيقة، حقيقة اغتيال الشهيد، وإلا ما زالت بعض التفاصيل الغامضة بالنسبة لكم؟
8: لا نحن قراب من الحقيقة من أول يوم،
4: من أول يوم
8: نعرف بالتفصيل. ربما هو اللي ثم حاجتين، العائلة كانت عنا قناعة، نعم من ناحية شكري نعرفه شكري، وكان هو أكثر إنسان يعرف أنه بيشتاق تصفيته من حركة النهضة، كنا على علم إذا كان صارت حاجة راهي وراء حركة النهضة. التوانسة راهو هذا أكثر من 13 سنة، والتوانسة في الشارع يسألونا، في البداية يسألوا وصلتوش النتيجة، ما بعد ما عاش يسألوا السؤال هذا ولا يسألوا وقتاش.
4: نعم
8: هذه نعيشوها يومين، راهو لمدة 13 سنة. إذن
4: شكيتوا في صدور الأحكام هذه بمسار التحقيقات والجدل السياسي اللي رافقها، شكيتوا أنه باش تصدر أحكام في هذه القضية؟
8: شوف كلمة قالتها الحاجة مباركة في بقعتها مليح. احنا من البداية ساعة كان عنا قناعة، وكنا نربيه حتى في صغارنا في صورة ما متنا احنا والأحكام ما زالت مسارش، نربي فيهم على أساس أنهم يواصلوا النضال حتى مع أولادهم مع أحفادهم، وكنا نقررهم فلان عمل كذا فلان عمل كذا. إذن في قارة نفسنا كنا أيضا نعرف ثم صراع على مستوى وزارة العدل، خاصة نعرف براثن وقوة وأذرع نور الدين البحيري على القضاء في الفترة هذيك، ونعرف حتى بعد ما تنحى البحيري وحتى بعد إيقافه ما زالت أثاره موجودة في الوزارة. لكن أيضا كنا نراهن على شرفاء القضاء، عندنا نعرف ثم عندنا قضاة شرفاء وحرفيتهم لا توصف. وبالتالي كنا قلنا لابد باش نوصلوا للنظر احنا مع هكذا هيئه دفاع من هذا النوع.
4: نعم
8: كان ثم امل كبير انه باش نوصلوا في يوم ما.
4: اليوم فما استئناف الأحكام الابتدائية صدرت ومازال فما استئناف ومعارك أخرى قانونية ربما في القريب. مطالب العائلة اليوم عائلة الشهيد شكري بالعيد
8: مثلاً مطالب العائلة ثم مطالب الشعب التونسي راهي خلينا نكون واضحين راهو سواء الحاج إبراهيم ولا شكري ما همش معاش ملك عائلتهم ملك الشعب التونسي
4: قضية وطنية
8: قضية وطنية شوفوا الشعب التونسي اشتالب ويطبق ما نشتالب أكثر من هكاك. وبالتالي
4: مثلا هيئة الدفاع البارح تحدثت على بطاقات جلب لمتهمين خارج الوطن في فرنسا وفي إسبانيا
8: وذلك هو دور الدولة على الدولة الآن اللي نفرح فرحانين أنها ما دخلتش في القضاء وخلت يخدم بحرافية أو بحرية عليها أن تمارس دورها وهنا نطالبها ونصر أنها تتمارس دورها وتجيبهم ثم بطاقة الجلب وعن ثم دول عنا معهم اتفاقيات عليها تمارس حقها.
4: واضح. عبد الرحمن بن شعبان الملف فارغ الملف مسيس لا علاقة لحركة النهضة بهذه الاغتيالات هذه جزء من الردود المتداولة اليوم على الطرف الثاني.
5: والله الملف مريض حتى ملف أنا كلهم فارغين يعني كل الملفات في أسيدي تعرف قبل ما نمشي الملف الاغتيالات السياسية والملفات مؤلف التآمر هذو ملفات يعني فيهم السياسة يعني نحكيهم مثلا على ملف فساد ملف واحد اخذا شراء ممتلكات بقيمة مليار شراء بخمسين مليون قالوا راهي فساد ولا سجين سياسي يعني في الاخر وثم يا ليليا يا ثم حاله من الوقاحه حشيكم اللي غير عاديه يعني انت بعد صدور الاحكام الابتدائيه قبل الندوه يمشي ويعملوا مسيره من اجل الحريات والديمقراطيه والتعدديه تشارك فيها وتدعو لها حركه النهضه الاخوانيه المجرمه منين من ساحه الشهيد محمد البراهيم معناها مش انا نعرف يقتل القتيل ويذهب في جنازتهم يقتلوا ويمشيوا للساحه التي تخلد معناها اغتياله ويخرجوا منهم في مسيره ويتحدثوا على الحريات. طب بالتالي الملف مش انا من الاول كنت نعرف انه الملف غير مش فارغ وهذه فكره الملفات الفارغه هي كيفاش تعرفوا فارغ وقت يخرج الحكم والقاضي حدد فارغ ولا معناها مرات يا ليليا وانا عندي شويه اصدقائي المحامين المحترمين اللي كوريكت يجي في ملف يقول لي لا فارغ لا شيء راهو تم عن طريق عملية أمنية تتبع فلان الفلاني القاوه تخلى الدار الفول ولو موجود ومثبت بتقارير المصالح الفنية وتقارير أمنية يعني بالحجة والبرهان. عودة على هذا على الحجة والبرهان احنا شفنا يعطيها الصحة الهيئة عينة
4: نعم من الوثائق والمحجوزات
5: محجوزات نعم. انت تشوف ساعة يدوية فيها كاميرا وتشوف فيها حربة عنق فيها كاميرا وتشوف فيه ستيلو فيه كاميرا وتشوف أوراق لتدريب الإرهابيين على القتال فوق الدراجات النارية وهذه هي الطريقة التي اختيل بها كل من الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البرامي. ثم وثائق ضبطة تتصاور شكاير باش نوضح هنا نقطة شكاير بتاع وثائق عند مصطفى خضر في مدرسة
4: الموسيقى فما تسريبات صوتية باش نسمعكم مقتطف من التسريب هذية ونسمع المستمعين التسريبات الصوتية اللي عثر عليها ضمن هذه الوثائق اللي عرضتها البارح هيئة الدفاع عن الشهيدين.
9: السيد هذا تاكسي استطلعت معه من بارد ومن عشرين السيد هذا أكبر عدو للثورة وللنهضة تسميه كان مع أي كليون كان سبتوا فيه شكون وشني وراه وحكيته
10: سبتوا بشك
9: ضعيف وطويل ضعيف المهم وطويل هكا هو السباخة
10: هم هكا هو اللي عندك
9: أي من حم
10: أصلع بشعر وشنو
9: والله عاجز
10: خليني لبس مريات
9: مش لبس مريات
10: عنده شلاغ ما عنده لحية
9: والله لحيته مش محجز ما مش بلحية لحية
10: الأخر شو اسمه اللي يخدم في كنت يخدم في الداخلية
9: أي هذاك اسمه سمير
10: الدول وليد باهي قلت لي
9: عسل مش كان باهي اسأل عليه اللي يسكن
10: اسأل احكي معه انت وشوفوا قاني
4: هذا تسريب صوتي وثائق صوتية ومرئية عثر عليها في واحد من مكاتب مصطفى خضر
5: ثم أرقام تاع سيارات وثم مرشدين وثم معناها التتبع لقيادات أمنية وعسكرية يعني الموضوع هذي كنت تقول أنا شفت ناس تعلق المجرمين بدون حياة قال ظفر الروب قال حاربونا بلا حياة نحن حاربون بدون حياة الشكاير نتاع وثائق استخباراتية تتبع المصلحة المختصة لولاية مدني. هذوما حتى على افتراض يتحدثوا قالوا راهو في الثورة حرقوا المراكز، الوثائق هذوما ما تلقاهمش في المراكز تاع الشرطة، ما تلقاهمش في المناطق الأمنية، تلقاهم كان في الإقليم، لأنه المصلحة تكون في الإقليم ما تكونش في المركز. وثائق يعني أمنية من 88 ل 90 وثائق، وثم من 2004 ل 2008. نعم. هذا مش معناه يعني ثم ضباط استخبارات صح، وثم تقارب، ثم متعاونين، دولة عندها مخبرية وعندها عملاء. نعم. هذوما الكل عنده ويقيد. الحاجة الأخيرة.
4: نعم.
5: والمهمة سي الفار من العدالة كمال جيزاني اطلع على عملها قبل المحاكمة، تحدث فيها على أنه فماش ما في باله شيء، وقضية الاختيار وبعثوا السيالة كما في بالهمش، وأثبتت الوثائق بأنه هو الذي عاين كي كان في مدير الوثائق في الإدارة العامة للمصالح المختصة، هو الذي عاين وأحصى رفقة مديرين عامين أخرين ومدير عام ومدير ذي اللي عنده الضبط العدلي، أحصى الوثائق بتاع خضر.
4: سي عبد المجيد، كناشط سياسي، كممثل لعائلة الشهيد شكري بالعيد اليوم بحذينا، فما ترابط بين ملف الجهاز السري وعديد الملفات الأخرى ذات طابع أمني وسياسي كما المثال اللي اعطاه عبد الرحمن توا، وانتم زاد على اطلاع بهذا الترابط بحكم 13 عام وانتم تتبعوا في القضية تفصيل بتفصيل؟
8: ثم حاجة، هو مشكلة الكلام اللي تقولوا فيه توا حركة النهضة والقطيع اللي تبعه الكل، انطلاقا من كلمة الملف فارغ، أنا تحديت في قناة تلفزية أجنبية، تحديت السيد المقابل اللي هو محامي إخواني، وتحديت فريق الدفاع متاعهم، الكلام اللي يقولوا فيه الكل أنه فارغ هذا يثبتوه من المحامين. الآن يا سيدي الملف توا متاح للجميع، هيئة الدفاع لقد كتك الباج متاعنا وتتلقى كل المؤيدات، معناها من الغباء تجي تقول ما
5: فارغ.
8: كل شيء متوفر، مش مبرر توا اي محامي منهم يا سيدي، مش منهم اي محامي له الحق يمشي يطلع، اي صحفي يمشي لصفحه هيئة الدفاع يطلع على كل شيء،
4: حجه انه هذه يعني مسؤوليه فرديه لاشخاص كانوا في الحركه والا امنيين، ماهيش مسؤوليه سياسيه للحركه وهذه محاكمه سياسيه. كيفاش ترد عليه الارغومون هذا؟
8: لا هذا شوف، خلينا نتفق. نعم. حاجه لو نعرفوا الغنوشي هو رئيس حركة النهضة، وهو أيضا رئيس الجهاز السري، ثم مرة أخرى بالوثائق وفي المؤيدات الموجودة اللي قدمتها هيئة الدفاع راه هو مصطفى خضر ونسيب لمخور رجل بنت
5: الباروني،
8: لا ما رجل مخور بنت أخت الغنوشي استحضرش اسمه توا، نسيبه رجل بنت أخته، مطلعين موجودين للبحث هما بالطلاع، ونعطيك من بينهم مثلا يا اخي ليلة اغتيال الحاج ابراهيمي سي مصطفى خضر.
4: نعم.
8: متصل بالغنوشي 7-8 مرات في الليل، في الليل هذيك بالذات،
4: وفما التقارير المخابرات الامنيه اللي كانت تحذر من الاغتيالات ولم يتم يعني جيزاني توظيفها في وقتها
5: في الجيزاني.
4: نعم.
8: موجوده، وهذا في وقت كان علي عريض وقتها مازال يظل اعتقد
5: رئيس حكومه،
8: رئيس حكومه، ومعناها شوف بكل صراحه هم ما عادش نجم يستغبيوا العباد، أم يستغباو في القطيع متاعهم اللي تبع فيهم وبكل غباء
5: واللي متحالف معهم سعد مجيد فحيد خطر اللي تبع فيهم جمهور واللي خانوا وباعوا دم الشهداء وأصبحوا في ضفة الإرهابيين، ما باش يقولوها. نعم. للناس
8: لا هذا أكيد، هو شوف هم باعوا في النهاية باعوا أنفسهم.
4: زوز نقاط أساسية خلينا نختم بهم، جاءوا البارح في ندوة الصحفية، هيئة الدفاع تحمل حركة النهضة مسؤولية اغتيال الشهيدين بالعيد والبراهمي السياسية والجنائية، وتعتبر أن الملف ليس فارغ سياسيا ولا يتعلق بأحداث 25 جويلية أو بإدارة البلاد حاليا، بل فتح فيما قبل 2019.
8: هذا مؤكد، هذا هو اللي هي المبزيق بالضبط، هيئة الدفاع تقريبا أواخر 2013 بدأت تتلم وبدأت تخدم الأرواح، وقتها الرئيس قيس سعيد ما عندوش علاقة بالسلطة، وبالعكس وهما يحكموا وهما أقوى من القوة نفسها هما بالسلطة، وكانت هيئة الدفاع تعمل في الأدوات الصحفية وتباقيقهم وتقدم في الأدلة.
4: نعم،
8: وبالتالي
4: هات نسمعوهم، نسمعوا هيئة الدفاع في تصريح آخر مع عبد الناصر العويني عضو الهيئة.
11: نحن راه قائمين بالحق الشخص، والملف هذا معناها بنيناه ورقه واحده في توشكه في إطار العام في إطار الخاص تحبطون. المحكمة حكمت ضدنا، ما حكمش معنا. نحن قدمنا مطلب قيادك الشخصي تطبيق قبول الدعوة المدنية شكلا وحفظ الحق، أصلا حفظ الحق، لا تطبيق تعويضات ولا تطبيق حتى شيء. في كل ملفات تطبيق حفظ الحق. مثلا رمزية عندنا حتى علاقة بالمديات وبالتعويضات ولا بغيرها. المحكمة خلفت برفض الدعوة بالشيء بشكل هذا هم موجودين في السلسلة أكثر مما نحن. المحكمة قبلت الدعوة المدنية شكلا ورفضت على ما ما عنده حتى معنى. نحن نعرفوا وفاهمين الرسائل اللي توصل فيها المنظومة القضائية لهيئة الدفاع ولمبدئية هيئة الدفاع.
4: هذايا طبعا عبد الناصر العويني المحامي عضو هيئة الدفاع. أنا حبيت نختم معكم في دقيقة، نبدأ معك سي عبد المجيد بالعيد. اليوم ما بعد هذه الأحكام في تونس سياسيا وأمنيا، يعني بتكون فما التداعيات من وجهة نظرك لما تم الكشف عنه في الأحكام ثم في الندوة الصحفية البارح؟
8: أكيد هو بعد احنا قلناها عنا سنوات وهم أيضا ما زالوا يحكموا، قلنا راهو باش تونس تستقر نوعا ما لابد من كشف حقيقة الاقتلات بدرجة أولى، لأنه تونس الكل بدون استثناء خاصة عامة الناس الغير متسيسين كانت عندهم هاجس حبوا يفهموا شنو صار في البلاد. اليوم بعد هذه الأحكام واللي طبعا مازالت القضية متواصلة شوية، أنا على يقين أنه التونس باش يتغير، التونس باش يحس روحه شوية ثم شوية أمان نظرا لأنه القضاء
4: نعم.
8: بدأ يتعافى وعليه الامل.
4: ناخذ الختام في هذا اللي لف عندك عبد الرحمن.
5: نعم. هذا نعتبره انه مرحله سوداء انتهت. هما قد تخول لهم انفسهم يفكروا انهم يعاودوا يعمل اي رد فعل عنف، ولكن الدوله هذه اللي مازال يرفع فيها السلاح عليها سيتم دهسهم دهسا.
4: شكرا لك عبد الرحمن، شكرا لضيوفنا عبد المجيد بالعيد، مباركة البراهمي، إيمان كزارة، أيضا عبد الناصر العويني. بعد شوية بعد نشرة الظهر للأخبار لقناة يتواصل معكم في يحدث في تونس والعالم.
12: صديق المستمع نصافحك بالشارع في المنزل في السوق في الطريق
13: حذاك
12: أينما كنت
13: قديك
14: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
15: تعيش معك.
16: الدكتور حكيم.
17: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم، هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي الجيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردوبانة الصيفية.
16: الدكتور حكيم.
18: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
19: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح.
18: من موجات الأمس إلى منصات اليوم،
19: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحاً،
18: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم
19: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
20: الإذاعة الوطنية،
21: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
20: متعة الاستماع.
18: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
22: وفي أبرز عناوينها، تونس تحتضن اليوم منتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف. المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم يعلن عن برنامج دورته 39 وعرض تونسي في الافتتاح. في العالم إيران تتهم واشنطن بتقويض المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. إلى التفاصيل. تحية طيبة من قسم الأخبار. تحتضن تونس اليوم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس المشاركة في تنظيم هذه الدورة منصف بن جمعة إن الهدف من هذه الدورة هو التكثيف التنسيقي بين الدول الإفريقية وحسن الاستعداد لتحقيق حلم منطقة حرة إفريقية.
0: احنا باش نسهلوها للمواطنين. زليكاف كيما نقولوا كيما كوميونيتي اوروبيان عملوا زون نتاعهم ونحاول ديوانا بين بعضهم. الحلم نتاع الفارقه باش تكون افريقيا زون ليبريشانج في وسطها. يلزمها وقت ويلزمها فورماسيون ويلزمها بروموسيون. بالبادره من شمال افريقيا تونس والمغرب موريتانيا اقترحنا باش الفرصه هذه نعملوا ندوة كبيرة نوضح فيها للأفارقة كل ونسق مع بعضنا. الغرفة اختارت الفرصة واستدعت غرف التجارة الأفريقية. جاءوا 5 دول من جنوب أفريقيا وثم 3 من شمال أفريقيا. والحاجة تتبنى بشوية بشوية. ماهيش سهلة، كل بلاد تدافع على روحها، ولكن الشيء اللي نهني تونس محضرة روحها.
22: كما تحتضن تونس اليوم المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية بقصر المعارض بالإكرم. وقال منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف، قال إن هذا المؤتمر يهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي الذي يواجه جملة من التحديات.
1: الأمن الغذائي في تحديات كتير كبيرة. هناك لا يزال أشخاص يعانون من الجوع، وأشخاص يعانون من النقص في الغذاء، وأشخاص يعانون من كلفة عالية للوصول إلى غذاء سليم وآمن ومغذي. اليوم هذا المؤتمر العربي الأفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية المنظم بالتعاون أكيد قبل الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، تعاون مع الحكومة التونسية ممثلة بوزارة الفلاحة. ما في شك التكامل مهم والتعاون مهم من أجل النهوض بقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، من أجل أن يكون لدينا نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولية وأكثر استدامة. تحديات النزاعات، التغيرات المناخية، ندرة المياه، عدم دخول التكنولوجيا في قطاع الإنتاج والقطاع التحويلي. أيضا هناك تحدي كبير هو إدماج عنصر الشباب في قطاع الزراعة، قطاع الفلاحة والإنتاج. لابد أن يكون هذا القطاع يعني جاذب للشباب.
22: ويتم سنويا التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، وفق ما أعلن مؤخرا المعهد الوطني للاستهلاك. فكيف ينظر التونسي للتبذير الغذائي وأهدار الطعام؟
13: شنو علاقتك بالتبذير الغذائي؟
23: ليش تبذير؟ أنا راسي وراس العزوز ناخذ قد مفوتوش حتى البحث بايت ناكلو. الحمد لله.
24: كان حاجة اللي لازمت
13: مثلا،
24: ما احنا عائلة صغيرة ما نسحقش نهز كونتيتي كبيرة، وكل يوم ويومه. اليوم ما نسحقش خبز، ما نشيش حاجة مغرفة، ناكلو حاجة مغرفة.
13: أنا مثلا كي يبدأ عندي خبز حط في كونجيلي خبي وما نلوحش. مثلا مقرونة تلقاها مطيشة، لوبيا، خبز، أي حاجة تلقاها مطيشة يبداو يهزوا فيها من القاع. يعني حتى كي تطيش ما يحطوش في صاشي وحدها، تقام على البوبيلة الأخرى. وهي نعمة رب.
23: نعم والله أحلام نعمة. الناس تاكل بعينيها مش واحد، والله العظيم يدخل باش ياخذ فهمتي كيلو فهمتي كذا، ياخذ جوج كيلو ثلاثة كيلو.
13: فما عباد عندهم لهفة يشريوا بالبرشا ومن بعد تفسد ديك الحاجة ويهزوا يحطوها في البوبيلة. يعني نورمالمون الواحد علاش يشري بالزيت زين؟ أنا راني نسكن بعيد على البلاد، نشري كونتيتي عادية وزادة وما نبذرش. ديت حتى كان ولادي صغاري نحطو وين يجي ويبات أنا نلفو ونحطو في الكونجيلي، ولا نهز البكمة ديريكت نوكلها وبيها. اللي تربى على الشيخ بالزيت والتبذير يعيش هكاك، واللي تربى على الاختناء يعيش على الاختناء.
23: ثم ناس اللي على مرض الله معناها اللي كذا شو سهتر بالأمن الغذائي ولا ماهوش واعي.
22: اختتمت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا على أن تعلن نتائجها في 23 من جوان الحالي. أجواء اليوم الختامي رصدتها نجاة أحسن وحاورت عددا من التلاميذ والأولياء أمام معهد باب الخضرة بالعاصمة.
25: والله صفا الحقيقة أنا مستوية متوسط، فما حاجات في المتنية وفما حاجات ليه. أما فما دي مؤتية دي زيك زيرسيس معناها مستنسين دي ما يجي وصغار كل ما عمل عليهم السنة ما جاءوا، فشرتوا في الماتير برانسيبال بقيتها الماتير كيما لي لونغ وكل شيء جاءوا صفا معناها في متناول الجميع.
26: آخر نهار حسيت به برشا ودفار به برشا، معناها سهل أمليك العادة، معناها جاب ربي يجي آخر دفار.
27: عندي ولدي أنا يعدي باك سنة، صدقني جمعة كاملة هكا كيما ترى فينا نجيو معاهم الصباح، هما يدخلوا يقراوا على رويحهم، ربي إن شاء الله يفتح يفتح بسيرتهم وينجحهم، وإحنا هنا قاعدين نستناو استريس وكل شيء. آخر نهار الحق معناها نفسانيا مرتاحين، حتى دفرات الحمد لله معناها كل ما يخرجوا صغيراتنا يبدأوا فرحانين اليوم عدوا مليح.
2: هاي عندي بنتي تعدي في الباك الحمد لله، أنا كل نهار كيفاش نصبحوا نبداو متخوفين، لكن الحمد لله نقعدوا الحقيقة على أعصابنا، سيرتو إحنا لي بارونت هاك تشوفينا معناتها نعديو نهار كامل. الأجواء فيها برشا ستريس وفيها خوف وفيها فرحة، والله ربي ينجحهم الصغيرات الكل.
27: عندي بنتي نحب نقول لها إن شاء الله ربي ينجحك، نتمنى لهم كل خير إن شاء الله ربي ينجحهم الكل.
22: في خبر آخر، عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لجهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بأحداث صندوق رعاية كبار السن. ممثلة جهة المبادرة أمل المؤدب أكدت في تصريح لوجه النمر أن مقترحهم يهدف إلى توفير الإحاطة الشاملة وتعزيز الرعاية الاجتماعية والثقافية والترفيهية لهذه الفئة.
3: المقترح نتاع 2025-30 يحكي أكثر 5 سنين كان يخدم ما يتقاعد إحاطة ورعاية كبار السن في المطلق، إحداث الصندوق وما تبعوه من امتيازات، وجاء القانون نتاع 30 مقترح نتاعنا اللي هو باش يزيد يعطي امتيازات أخرى على غير اللي قاعد يصير في الخارج فيما يتعلق بالنقل بالدخول المجاني ولا حتى سعر تفاضلي في دخول للفضاءات الثقافية والسياحية. إحداث صندوق لكبار السن عنده علاقة بإعادة الهيكلة نتاع الصناديق تقاعد عنك باش يشمل جميع اللي فوق 65 سنة. دونك لازم نسقوا مع وزارة المالية باش يعطيهم هما امتيازات إحاطة أكثرية الفئة الهشة اللي كي تخرج في الغوتخيت تلقى روحها الجراية نتاع 400 و500 دينار اللي ما تنجمش تجيبها غلاء الأسعار. هذاك علاش احنا حبينا كل مقترح ياخذ حظه حدا باش ينجم يكون يعطي البلوس.
22: يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق التي انطلقت اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو من خلال جناح يضم 5 مؤسسات حرفية في اختصاصات متعددة من بينها خشب الزيتون والخزف التقليدي. وتعد التظاهرة المتواصلة على مدى 3 أيام من أبرز المعارض العالمية في مجالات التزويق الداخلي والديكور، حيث توفر منصة مهمة لترويج المنتجات التونسية عالية الجودة وتعزز حضورها في السوق اليابانية والأسواق الآسيوية عموما. في الشأن الثقافي، أعلنت جمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم اليوم خلال ندوة صحفية أعلنت عن برنامج الدورة 39 التي تقام من 11 من جويلية وإلى غاية 15 من أوت القادمين بالمسرح الأثري بالجم. المهرجان يفتتح بعرض تونسي ويجمع بين روائع الموسيقى السيمفونية العالمية من خلال مشاركة فرق من 5 دول من بينها النمسا. كاتب عام المهرجان هشام عون:
6: مهرجان الجم اليوم الندوة الصحفية متاع الدورة 39 عنا 10 عروض. العروض هذه متوزعة على 5 بلدان، عنا فرنسا، إسبانيا، النمسا بزوز عروض، وكيف كيف عنا عروض تونسية بنشير حاضرة بقوة. مهرجان في الدورة الأخرى الكل قاعد يشجع الفنان التونسي، كذي التوجه متاع المهرجان وبرشا عروض ممتازة إن شاء الله البليك يكون حاضر بقوة كما عودنا في مهرجان الجم. الافتتاح تونسي بعرض دو تياتر دو لوبيرا دي دون ايني، عرض اوبيرا كبير برشا. الاختتام باش يكون من النمسا.
18: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
22: في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار. بقائي أكد الحاجة إلى إعادة تقييم المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وذلك عقب ضربات متبادلة لطهران وواشنطن وقعت ليلا في منطقة الخليج. من جانبها، دعت باكستان جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أخرى ولو محدودة. في لبنان، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبا ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بقضاء سور، فيما أعلن حزب الله قصف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين بصواريخ نوعية جنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بموافقة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي على خطة لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. في المقابل قالت حركة حماس إن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى مقاربات مقبولة في محادثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عنويننا. تونس تحتضن اليوم منتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف. المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم يعلن عن برنامج دورته 39 وعرض تونسي في الافتتاح. وفي العالم إيران تتهم واشنطن بتقويض المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: أخبار المجلس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا ساعة ثانية من يحدث في تونس والعالم. نبدأها بمتابعة أخبار المجلس. اليوم موجود وجيه النمر لمتابعة أشغال لجنة الصحة في البرلمان. اليوم تستمع إلى مبادرة تخص مشروع قانون ينظم أحداث المحاضن ورياض الأطفال. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليلى، مرحبا بكل مستمعي ليلى على الوقت.
1: مسألة المحاضن رياض الأطفال تهم عدد كبير من العائلات التونسية، اليوم ما هو مطروح من قوانين جديدة؟ هل ياخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل والإشكاليات اللي تلقاها العائلة التونسية وإلا لا؟ خلينا ناخذ من عندك التفاصيل.
2: بالفعل ليلى، يتواصل حاليا اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية. في الحقيقة جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لثلاثة مقترحات قوانين. البداية كانت مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث ومحاضن رياض الأطفال، كما تم زاد مناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بأحداث صندوق رعاية كبار السن، وأيضا مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. البداية كانت كما قلنا بقانون المتعلق بأحداث رياض ومحاضن الأطفال. تم يعني في عرض في الجلسة هذه أهم المقترحات اللي تم يعني تقديمها من قبل الغرف ورياض محاضن الأطفال. تم الاستماع الممثلين على الغرف منظمة العراف الفيكا وأيضا منظمة كوناكت. أهم يعني المقترحات هذه اللي تم الحديث عليها في علاقة يعني بالإطارات اللي تكون مشرفة على رياض الأطفال هذه، أيضا في علاقة بالعقوبات السجنية. ربما يعني ممثل الغرف يروا أنه مبالغ فيه نوعا ما يكون فما عقوبات سجنية. أيضا في علاقة بالسنة التحضيرية، نعرف أنه رياض الأطفال يعني تتشكى من السنة التحضيرية، خاصة أنه ولا تتقرى في مدارس الخاصة ويطالبوا أنه السنة التحضيرية تكون حكر فقط على رياض ومحاضن الأطفال. كنا تحاورنا مع مقرر لجنة الصحة رؤوف الفقيري اللي تحدث على أهم المحاور اللي تم مناقشتها في علاقة بالقانون المتعلق بأحداث رياض ومحاضن الأطفال.
3: مقترح في علاقة بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وقاعدين نستمعوا للجهة المبادرة وفي إطار معناها المقاربة والتنقيحات اللي تقدموا بها في سواء كونيكت وإلا ليتيكا في بعض الفصول، باش نتداولوا فيهم ونخرجوا معناها بنص واحد. أبرز الملاحظات خاصة اللي يقدموا بها أهل الاختصاص هو التوجه في التخفيف العقوبات، خاصة العقوبات السجنية. ثم بالنسبة للمتعاقدين وإلا المنشطين مشوا في كونها يكون مستوى بكالوريا ونقتصروا على التكوين، كيف عملية إدماج المعاقين ببعض المحاضن ورياض الأطفال، البحث على حلول معناتها كفيلة باش تخلي المؤسسات هذه قادرة باش تستوعبهم دون المس معناها من إمكانياتهم وقدراتهم على حسن تسيير المؤسسة.
4: فما نقطة سيرة أوفتا متطرق عليها في السابق، هي مسألة أنه بعض المدارس الخاصة لا تقوم بأقسام تقري أقسام تحضيرية، ويظهر لي يعني حتى الغرفة متاع المحاضن طالبت أنه الاختصاص هذا يكون حصريا عند محاضن رياض الأطفال. تم نظر في النقطة هذه؟
3: صحيح، قدموا بتنقيح في اتجاه كونها تكون الأقسام التحضيرية حكر على روضات المحاضن رياض الأطفال وإخراجها من المؤسسة التربوية اللي هي توا نشوف في أغلبية المدارس الابتدائية فيها أقسام تحضيرية. ممكن التوجه هذا هما حسب معناها السيرورة التاريخية اللي قدمت بها خلال استدعائها معناها والنضال في اتجاه كونها حصرها على المؤسسات هذه. دونك ممكن وزارة التربية ترى وحتى احنا زادة اللي بعض المناطق الداخلية اللي ما فيهاش روضات الوليدات معناتها باش يتحرموا في السن هذه من التمدرس وحقهم في التمدرس، دونك التوجه العام راهو ضمان جميع الحقوق للصغيرات في كامل تراب الجمهورية.
1: نعم وجي.
2: ثاني من جلسة الاجتماع لجنة الصحة كان مخصص للنظر في زوز مقترحات قوانين. كما قلنا المقترح الأول يتعلق برعاية أحداث صندوق لرعاية كبار السن، ومقترح القانون الثاني هو مقترح الإحاطة بالمتقاعدين. لهنا لجنة مكتب اللجنة ولجنة الصحة اقترحت أنه يتم يعني توحيد زوز مقترحات هذه باش تكون في مقترح واحد.
3: قدموا الزملاء بزوز مبادرات. المبادرة الأولى في علاقة بالنطق عدين ومنح بعض الامتيازات. والمقترح الثاني اللي هو يخص كبار السن، هو احنا كلجنة معناها بعد درس والاستماع الى جهتي المبادرة ارتأينا الى امكانية معناها دمج الزوز مقترحات، لانه الاهداف معناها العامة للزوز مقترحات هو الاهتمام بالفئة هذه في اتجاه معناها كون على الاقل في السنوات الاخيرة والاحصاء الاخير معناها تونس ماشية للتهرم السكاني، دونك قلنا لما لا معناها تقديم بعض الامتيازات لكبار السن كي باش ندمجوهم. أنا معاش باش نحكوا على شريحة دون الأخرى، هما كبار السن والمتقاعدين كلها كبار السن، دونك بعض الامتيازات اللي تخليهم معناها تحفظ لهم كرامتهم ونحافظوا على حقوقهم وإمكانيات معناها الاستفادة من خبراتهم كسواء في مجال العمل اللي هما معناها قضاوا سنوات معناها في الإدارة وإلا في تسيير شأن العائلة وكل شيء. أبرز الامتيازات هو في الصحة، تخصيص مسلك خاص بالمسنين واللي نحاولوا معناها باش نخرجوهم كفترة الانتظار الكبيرة في الرونديفو، تمكينهم معناها من العلاج قبل معناها ما يمروا بك المراحل الانتظار ومراحل الرونديفو، تسهيل عملية الاكسي العلاج المبكر وإلا الأمراض خاصة المستعصية هذه، باش يكونوا معناها هما عندهم أولوية بارابور للفئات الأخرى.
4: بالنسبة للصندوق كبار السن شنو هي وظيفته بالضبط؟
3: هو اللي باش كصندوق، وخاطر هذا صندوق كبار السن الحقيقة معناها هو باش يكون يتكفل بجميع المصاريف اللي وقع معناها تحديدها حسب الفصول اللي جات به المبادرة متاع رعاية كبار السن.
1: نعم شكرا لك وجي.
2: مقرر لجنة الصحة فقط ملاحظة واحدة، يعني لجنة الصحة كانت اقترحت يعني دمج وتوحيد زوز مقترحات، ولكن جهة المبادرة رفضت هذا المقترح واعتبرت أنه كل قانون عنده خصوصيته. القانون الأول متوجه للمتقاعدين، في حين أنه صندوق يعني رعاية كبار السن هو موجه لفئة معينة من كبار السن اللي ما عندهاش تغطية اجتماعية.
1: هذا هو، هذه هي الملاحظة اللي احنا قلناها في الكواليس أنا وعبد الرحمن. إذا كان الصندوق هذا لكبار السن، علاش الفصل بين كبار السن ولا متقاعدين؟ نبدأ من النقطة هذه يا عبد الرحمن.
0: لا هو تو يعطي الصحة وجهي، واضحنا أنه كبار السن يبدو أنه التخصص مش يكون في علاقة بالناس الغير خطر كبار السن والمتقاعدين. المتقاعدين هي يعني الفئة يعني شغلية في الأخر، هما كانوا يخدموا عندهم تقاعد عندهم مورد، وكبار السن يبدو أنه سيكون معني بالناس التي ليس لها معناها مدخول ثابت أو تتمتع بمنحة كمنحة شيخوخة وغير ذلك. هذوما يعني مهمين. شوفوا احنا أصل بعديك الفصول شنو مش يكون محتوى هذه القوانين، وإن شاء الله زيادة ديما أن يتم ربطها إذا ثم قانون آخر يتم تعديله، لخطر احنا عندي وليت عندي شوية فوبيا من تراكم القوانين. حسينا كل حاجة نعملوا لها قانون نعملوا لها قانون، وفاهمين اللي هو المجلس النواب الشعب دونك دوره
1: للتشريع
0: للتشريع، ولكن نحاولوا إذا ثم قوانين موجودة أن نقحوا فيها بالإضافة أو بالحذف بما يتماشى مع الواقع الآن. النقطة الأولى اللي هي مهمة ياسر هو قانون المحاضر رياض الأطفال، لأنه هذا تقريبا يعني موضوع يتحدثوا فيه التونسيين، وكل مرة للأسف نسمعوا ببعض المشاكل وبعض الأسف الكوارث، كما نذكروا القضية متاع الاعتداء اللي صارت على الطفل في رياض الأطفال في روضة الأطفال اللي في النصر، ثم مرة زادة روضة أطفال عشوائية مات فيها رضيع نتيجة الاختناق، يظل كلاه هو رجع وراق ما فقوش به، ثم كذلك يعني مرات نلقاو يعني اليد ذي المربين أو اللي يخدموا غاديكا ما همش معناها متكونين بالشكل اللي يلزم باش يتعامل مع أطفال غير ذلك، ثم زاد الاماكن مرات نلقاو بلاصه زاده ماهيش مؤهله ولا ناقصين في على مستوى الحمامات وثم العشوائي زاده برشا. دونك الافضل انه يتم صياغه قانون، القانون هذا ينظم بطبيعه يكون بعدك في تبعات اجراءات اخرى اللي هو كان كرة الشروط ولا الزياره اللي تعملها وزاره شؤون المراه ولا وزاره تعمل الصحه ولا تجب حتى يعني كل القطاعات المتدخله في هذا الشان، وبالتالي نظم له زاده انه جوده التدريس تكون باهيه في المراحل المتقدمه. وحاجه اخرى زاده نتوجه وزاره التربيه انه في علاقه خاصه بالاقسام التحضيريه تكون عندها رؤية على الأقل مستقبلية أنه نقولوا في 10 سنين القدام 15 أفق قريب أو متوسط أنه تولي المدارس العمومية يكون الكل فيهم سنوات تحضيرية باش الناس تخفف على روحها، لأنه اليوم العباد تدفع فيه فلوس معناها عندك زوج صغار في واحد في المدرسة واحد تحضيري تلقى روحك تدفع فيه 600 و700 ألف.
1: نعم.
0: في معناها اللي نجم الدولة التونسية هي توفرها، هذه أولا على مستوى يعني مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين، وحاجة أخرى في إطار مزيد تدعيم المدرسة العمومية. راهو المدرسة العمومية باللي نقولوا فيها إخلالات وفيها مشاكل وفيها نقص وناس تطالب بإصلاح التعليم، لكن في الأخر نحن نحافظوا على هذا المكتسب اللي هي المدرسة العمومية والتي يتساوى فيها جميع التلاميذ.
1: وإحنا طبعا في انتظار مقترحات ورؤية وتصور الدولة لإصلاح التعليم من خلال المجلس الأعلى للتربية والتعليم إن شاء الله في أقرب الأجال، لأنه مسألة حياتية مسألة مجتمعية مهمة، استثمار العائلة التونسية في صغيراتها وفي التعليم وفي التربية نقطة أساسية جدا للعائلة التونسية. شكرا لك عبد الرحمن. باش نختموا أخبارنا الوطنية من سليانة، باش نعطيه الصوت اليوم لأهالي سليانة اللي يوصلوا صوتهم عن طريق موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موضوع المسبح البلدي، ثم مباشرة نمشيوا لما يحدث في العالم والقراءة اليوم جينا من عند المحلل السياسي بولبابا سالم.
5: عن قرب
6: علاش المسبح البلدي لتو الى حدود هذه الساعه ما تمش انت اشغال نتاعو من 2019 الى حدود الان، رغم اللي حاجه بسيطه برشا، معناها ما نتصورش كان حاجه المسبح هذايا باش يتكلف معناها تكلفه كبيره برشا، فما له ولك صغيرات ما يلقاوش فينا حتى متنفس نتاعو. علاش هو لتو الحدود علاش ما كملش؟ فمش مشروع كمل هو ولا حاجه،
7: مش ان بيسين دو بيسين على الاقل ولا تروا.
8: فالمسبح البلدي اللي تعطل للاسف الاشغال نتاعو الاعتمادات مرصوده، ولكن البطء هذا يطرح اكثر من سؤال.
9: البي سي من 2019 لتوا مكمل، كان شوف تو الولايات الكل عندهم مسبح بلدي ما معتمديت، احنا في بالنا اخر مره باش يحضر عم ناول هاول تو ما فما حتى شيء، هذه راهو حاجه باهيه للصغيرات ولينا احنا زيد ولا كبار زيد من حقنا. سلينا كما تعرفوا تسخن برشا، ما فيهاش حتى نعرف وسائل نتاع ترفيه، عبيد مساكن تخسر في فلوس وترانسبور باش تمشي لبلاصه اخرى.
5: عن قرب. الإذاعة الوطنية،
10: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة بتقنيات رقمية جديدة،
5: أنظمة جديدة وجودة عالية،
10: تقنيات في خدمة المستمع.
5: الإذاعة الوطنية،
10: صوتك في صورة جديدة،
5: أجهزة متطورة، روح متجددة،
10: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
5: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
11: وحداثة التكنولوجيا.
10: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
5: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد. يحدث في العالم.
1: في يحدث في العالم اليوم نستقبل المحلل السياسي بولبابا سالم. سي بولبابا اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. سي بولبابا
12: كل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مشين للشرق الأوسط، للأسف عودة الحرب في إيران وعلى إيران بعد هدنة للمفاوضات. اليوم نشوفوا أن المواجهات تجددت، رغم اللي برشا قراءات كانت تحدثت على هدنة بسبب ربما كأس العالم، بسبب الداخل الأمريكي، ولكن يبدو أنه هالمعطيات الداخلية لا تغير شيئا من استهداف الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني اليوم لإيران.
12: طبعا هنا المعادلة الجديدة التي يراد الآن طبعا فرضها في المنطقة عموما في الشرق الأوسط على وجه التحديد، هو أساسا يعني ما تريده إيران وما وحلفائها طبعا هنا، وما ما تسعى طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى نسفه أو إلى التقليل منهم. نعرف جيدا أن الكيان الصهيوني له اليد الطولة والمطلقة في المنطقة للعبث ولفعل ما يريد، يعني دولة مارقة، كيان إرهابي مارق يفعل ما يريد في المنطقة العربية، هناك يقصف كل العواصم، لا يبالي بأي قانون دولي ولا يعترف بقرارات دولية. طبعا المصداقية إيران كانت في الموعد في هذه الفترة عندما هددت إيران بضرب الكيان الصهيوني عندما يعتدي على بيروت. وطبعا هذا ما حصل في الحقيقة، الجميع ترقب والكثيرون اعتبروا أن إيران تزايد في هذا الخصوص ولن تجرؤ ربما على قصف الكيان الصهيوني بصورة منفردة هكذا أو ترد الفعل، ولكن إيران كانت في الموعد وقصفت الكيان الصهيوني، قصفت فلسطين المحتلة وبعد ضرب الكيان الصهيوني للضاحية الجنوبية في بيروت. وهذا ما شكل في البداية، إيران أردت أن تثبت أنها يعني خرجت من الحرب قوية عكس ما يقال، أنها تريد أن تفرض شروط جديدة في المنطقة، هناك أنها لن تتخلى على حلفائها مثل حزب الله هنا في لبنان، نعم، خاصة أو المقاومة في أو في اليمن أو غيرهم، إذن فهي سند قوي لهم مثل ما أسندوها هم كذلك في معاركها في الحرب العدوان الأمريكي الصهيوني في 28 في الماضي. إذن فبالتالي طبعا الحدث الأخير الذي
1: نعم سيبوا البيبة، نحاودوا الاتصال بالمحلل السياسي بولبيبة سالم. كنا معاه في قراءة لآخر التطورات، عودة الحرب على إيران، عودة العدوان، أيضا كان يتحدث على الجبهات الموازية لهذه الحرب والتصعيد في لبنان وربما في العراق، سواء في هذه المرحلة أو حتى في الأيام السابقة للحرب. احنا اليوم في اليوم 103 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية الإسرائيلية على إيران. شفنا في الفترة الأخيرة مفاوضات برعاية إسلام أباد، برعاية الباكستان، ولكن رغم كل التصريحات الإعلامية والصحفية من الجانبين اللي شفناها على فرص الاتفاق سريعا والوصول إلى هدنة، رجعت الضربات. يبدو أن الولايات المتحدة أعطت أوامر بشن ضربات جديدة ضد إيران، وطبعا إيران ترد بقصف الكيان الصهيوني وبقصف المصالح الأمريكية في كامل منطقة الشرق الأوسط. يحدث هذا والمفاوضات مستمرة، اليوم فما مفاوضين من الدول التي تقوم بالوساطة قاعدة تحاول تستأنف جلسات المفاوضات هذه، مفاوضات تحت القصف، مفاوضات مع تواصل العدوان العسكري ربما لتحسين شروط التفاوض، أو ربما هذه المفاوضات لم تحسم المسألة والحرب مازالت متواصلة في جولات مختلفة. في الموقف الإيراني اليوم، الخارجية الإيرانية يعني تؤكد أن قواتها وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة، وتقول أن هذه القواعد كانت مصدر للاعتداءات ضد إيران، وبالتالي فهي ترد على هذه الاعتداءات بقصف القواعد في المنطقة. سيبو البابا سالم معانا من جديد على الخط، حاولت نلخص كل المعطيات ونخلي لك التعليق والتحليل اليوم بعودة الحرب اليوم إلى الواجهة. هل يعني هذا فشل المفاوضات أم التصعيد في نقاط التفاوض اليوم؟
12: شكرا لك يا أستاذة ليليا. طبعا ما يحصل الآن هو محاولة فرض بعض الشروط وتصعيد في ظل خاصة مفاوضات شاقة موجودة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهناك حتى وسطاء يعني منذ قليل تقريبا صباح هذا اليوم، يعني هناك وسطاء قطريون سافروا إلى طهران لربما لوضع اللمسات الأخيرة لنقل الاتفاق، ولو أن الاتفاق يعني طال الأمد في الوصول إليه. لكن ما يحصل هو في الحقيقة هو محاولة فرض إيرادات، يعني طبعا هنا لن تعود الحرب كما كانت ربما خلال الشهرين الماضيين، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية إيران استطاعت أن تضربها في العمق، تضرب كبرياءها، أن تسقط مروحية الأباتشي هنا قرب مضيق هرمز. يعني تريد أن تقول إيران أن مضيق هرمز يجب أن يكون تحت السيطرة الإيرانية ويجب أن يكون تحت السيادة الإيرانية ولن تسمح للقوات الأمريكية بالاقتراب منه. وهذا في الحقيقة هو معنى المعنى السيادة، هي رسالة سياسية قوية ورسالة كذلك عسكرية. بالطبع هنا الإدارة الأمريكية تسعى إلى محاولة طبعا الرد هنا على هذا التبرص، هو كأنه اعتداء. إيران تدافع عن نفسها في النهاية، إيران لم تضرب نيويورك وواشنطن، هي تدافع عن نفسها، والقوات الأمريكية تحاصر إيران هناك في المنطقة خاصة حصار بحري كما نعرف. إذن فبالتالي هي تريد خلق معادلة جديدة تتعامل بندية كبيرة مع الإدارة الأمريكية سواء في المفاوضات أو في كذلك المواجهة العسكرية. وهذا في الحقيقة لا يعني أن المفاوضات قد توقفت أو فشلت، لا، هناك مفاوضات متواصلة. طبعا إيران لديها خطوط حمراء، ترامب يريد هنا ربما تحسين بعض الشروط خاصة حتى يريد أن يخرج وكأنه خرج بانتصار رمزي من هذه المواجهة، لأن نعرف جيدا أن الإدارة الأمريكية هناك ضغوطات كبيرة في الداخل الأمريكي من أجل منع العودة إلى الحرب، خاصة من مجلس النواب الأخير الذي تقريبا قيد صلاحيات ترامب. في الآن نفسه طبعا هو ترامب تنتظره بالطبع انتخابات نصفية خلال شهر نهاية أكتوبر بداية نوفمبر القادم، وبالتالي هنا لا يريد أن يظهر كأنه ضعيف يعني أمام إيران. في الآن نفسه لا يريد أن يتورط في حرب وبلده تحتاج، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام التي تحتضن فيها كأس العالم، بالطبع لا يحتاج إلى مواجهة شاملة طبعا مع إيران، لأن هذا سيكون مكلفة جدا بالطبع. وإيران استطاعت يعني خلال الفترة الماضية أن تثبت حقيقة، وهذه حقيقة طبعا، أن تثبت يعني مهارة سياسية كبيرة في إدارة الملف المفاوضات، كما أنها طبعا صامدة في المواجهة العسكرية، واستطاعت أن تخنق خلينا نقول الطموحات الأمريكية في المنطقة هناك، خاصة من خلال السيطرة على مضيق هرمز، واستطاعت كذلك أن تقيد الكيان الصهيوني. وللأسف يعني ما قامت به إيران لم يقم به كثير من العرب، يعني استطاعت أن الكيان الصهيوني الذي يعربد في بيروت ويعربد في غزة ويعربد في كل مكان في سوريا، يعني الدولة الوحيدة التي تتحدث هنا
1: قامت بتحجيم هذه العربدة.
12: هي إيران وضعت خطوط حمراء، خطوط حمراء أمامه.
1: تفضل كمل الفكرة متاعك، نحب نربط بما يحصل في لبنان.
12: بالطبع ما يحصل في لبنان، لأن هناك طبعا ماذا تريد إيران وماذا يريد الكيان الصهيوني؟ يريد طبعا كل منهما أن يكون قوة فاعلة في المنطقة، ولن تستطيع أن تكون فاعلا طبعا إلا إذا كنت قويا، وإلا إذا كنت كذلك لك سيادة حقيقية، وإلا إذا كنت مهابا. يعني الدول المستسلمة والمطبعة مش ممكن تكون أن تفرض سيادتها. إذن فبالتالي هنا استطاعت طبعا صراع إيرادات، الصراع على الشرق الأوسط، من يكون قوة إقليمية حقيقية ويفرض، وطبعا من يكون قوة إقليمية لديه حلفاء، لديه كذلك اشتراطات، لديه خطوط حمراء. وهذا ما استطاعت، يعني المشكل بين إيران والكيان الصهيوني الآن ليس مشكل يعني حدودي، المشكل هو في التوجه السياسي. إيران ترفض الهيمنة الصهيونية على المنطقة، وبالتالي هنا هذا هو يعني حقيقة منذ 47 سنة طبعا هذا الصراع.
1: إيران ترفض الهيمنة على المنطقة، ولإيران حلفاء في المنطقة، وهم يتأثرون أيضا بشكل مباشر بهذا العدوان، بالذات الجبهة اللبنانية اليوم على الأقل هي الواضحة في وجه هذا العدوان.
12: الجبهة اللبنانية طبعا الآن لما نتحدث عن المسار السياسي هناك نعم. مفاوضات طبعا بدأتها وطلبتها هي الحكومة اللبنانية مع الجانب الصهيوني هنا، وهذه المفاوضات دارت في واشنطن وانتهت إلى ما يسمى بوثيقة تفاهم أو وقف إطلاق النار أو ما شابه ذلك. ولكن هذه الوثيقة كانت في الحقيقة فضيحة بكل المقاييس، يعني وشكلت زلزالا سياسيا داخل اللبناني، ووجدت معارضة شديدة لأنه كان فيها استسلام من لبنان الرسمي للعدو الصهيوني، لأن يعني هذه الوثيقة طلعت عليها ليس فيها أي مطالبة بانسحاب الجيش الصهيوني من الأراضي التي احتلها، ولا باعتراف بالعدوان الذي حصل على لبنان، ولا كذلك بعودة المهجرين والنازحين الذين تقريبا الآن يقاربون المليون. إذن بالتالي وهناك جرائم حرب قامت بها إسرائيل من القرى نصف المباني إبادة حقيقية. إذن فبالتالي هنا الآن بهذه المفاوضات التي دخلتها الحكومة اللبنانية، وأعتقد أنها قدمت هدية للجانب الأمريكي والصهيوني عندما تخلت عن مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، لأن إيران تريد أن تجعل من لبنان يعني في أي اتفاق مع أمريكا كأحد أركان هذا الاتفاق، أن يشمل وقف إطلاق النار كل الجبهات.
1: نعم.
12: إذن فبالتالي وهذا في الحقيقة ورقة قوية للأسف الحكومة اللبنانية تحت ضغوط فرنسية وأمريكية وحتى كذلك من بعض الدول العربية لم ترد يعني أن تستغل هذه الفرصة. الآن في لبنان ماذا يحصل؟ الآن هناك مفاوضات طبعا كما قلنا انتهت إلى شيء، وكان هناك 17 أيار جديد، وبالعكس هذا الاتفاق هو أتعس من اتفاق 17 أيار 83 الذي يعني وقعه الرئيس أمين جميل وقتها، ولو أن أمين جميل في ذلك الوقت يعني في الحقيقة هو قال أن هذا الاتفاق، ولكن إذا رفضه اللبنانيون فلهم ذلك، يعني لم يخرج اللبناني ولم يتهم حتى المقاومة كذلك بأنها تخرب هذا الاتفاق. الآن هناك شق لبناني يتماهى مع الرؤية الصهيونية ويريدون نزع سلاح حزب الله ويتجنبون ذكر السبب الرئيسي لهذه المقاومة وهو الاحتلال. يعني المقاومة اللبنانية وجدت لأن هناك احتلال صهيوني، وهذا الاحتلال طبعا لم يخرج مرة بقرارات دولية أو بتفاهمات. أعرف جيدا أن الصهاينة عندما يحتلون أي أرض ويسيطرون عليها لا يخرجون منها إلا بشروط جديدة وقاسية. إذن ويعرف جيدا تعرف جيدا المقاومة اللبنانية عمرها الآن أكثر من 40 سنة، يعني ليس من السهل أن يأتي أحد هنا ليحاول المزايدة عليها أو حتى يتلاعب بها. إذن فبالتالي هنا المقاومة اللبنانية الآن تعرف جيدا أن الطريق الوحيد لانسحاب الجيش الصهيوني هو المقاومة والقتال ضد المحتلين هناك، وهي تحقق الآن في إنجازات كبيرة جدا على الأرض، وصارت المشكلة الآن هو في الداخل الصهيوني. إذن أعتقد أن الضربة التي قامت بها إيران دفاعا عن المقاومة اللبنانية هناك وإسنادا لها، هذا يشكل عامل كبير من عوامل الصمود ودعم سياسي كبير وعسكري، بالإضافة للدعم العسكري. يعني جيدا المقاومة اللبنانية تتلقى دعم عسكري كبير من إيران بالطبع، والمقاومة اللبنانية لديها من الإمكانيات البشرية والعسكرية التي يمكنها من خلالها مواصلة عملياتها ضد العدو الصهيوني، وهي مجهزة تجهيز كامل طبعا أفضل بكثير من حركة حماس، لأن حماس محاصرة من كل النواحي، يعني محاصرة من كل الجهات. لا بالنسبة لحزب الله يعني مسلح جيدا رغم الضربات التي تلقاها، ولكنه قادر على إفشال المشروع الصهيوني في لبنان.
1: نعم واضح سي بولبيب. نعم. لنختم هذه المداخلة، إن شاء الله تلتحق بنا في الاستوديو، ومازال هذا الملف مفتوح على التطورات والتي تحتمل القراءات المختلفة. شكرا لك المحلل السياسي بولبيب سالم. وصلنا الختام لقنا بكم اليوم في يحدث في تونس والعالم، تحيات كامل الفريق. بعد شوية شهير الكافي يلتقيكم في أخبار الرياضة، خليكم على موجاتنا.
5: من التناظر إلى الرقمي، ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
10: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح.
5: من موجات الأمس إلى منصات اليوم،
10: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا،
5: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
10: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا. تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
13: نرجع نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
10: صفوة
14: دبلج وحدي هي منتري لي دبلج وحدي يا مديري.
10: يوسف التميمي
15: عم معروف يا سلمى عم معروف عم فيني وروف يا سلمى او
10: لذاع الوطنية تونسية 100% لذاع الوطنية التونسية.
5: أخبار على رأس الساعة.
10: رياضة.
5: ثقافة.
10: موسيقى.
5: 24 ساعة على 24.
10: مش من عام.
5: ولا حتى من 20. معاكم من 38. فلاش سبور.
16: مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بآخر أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم الموجود في المكسيك استعدادا للجولة الأولى من المونديال. البارح انطلقت الاستعدادات بملعب التمارين المخصص من الفيفا، وكان تركيز الإطار الفني على التعود على الأجواء المحلية في مدينة مونتيري. من ناحية أخرى كان ترحيب رسمي رفيع المستوى لبعثة المنتخب من طرف حاكم ولاية نيوفوليون بالمكسيك بحضور حسين جنيح نائب الرئيس، والقائم بأعمال سفارة تونس بواشنطن السيد أنيس الحجري ورئيس نادي مونتيري. والفيفا أيضا كانت نظمت اجتماع الترحيب الرسمي بوفد المنتخب الوطني بحضور الطاقم الإداري والطبي. بالنسبة للحصة التدريبية الأولى لمنتخبنا كانت بحضور ما يقارب تقريبا 100 شخص من الجالية التونسية ومواطني مدينة مونتيري لتشجيع العناصر الوطنية، وغدو الفجر يكون الموعد مع الحصة التدريبية الثانية. ونذكر أن مباراتنا الأولى تكون فجر نهار الاثنين مع ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس ضد المنتخب السويدي، ثم جولة ثانية نهار الأحد 21 جوان 5 متاع الصباح ضد المنتخب الياباني، زوز مباريات الأولى في المكسيك، ثم جولة ثالثة نتحول فيها لمدينة كانساس سيتي الأمريكية لملاقاة هولندا نهار الخميس 25 جوان مع نص الليل بتوقيت تونس. غدوة إذن يكون الافتتاح بالنسبة للمونديال بمباراة المكسيك جنوب أفريقيا بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس، نهار الجمعة مع 3 الفجر كوريا الجنوبية مع تشيكيا، ثم 8 متاع الليل نهار الجمعة كندا مع البوسنة والهرسك. نبقى مع أخبار المونديال. الحكم الصومالي عمر أرتانو بعد منعه من دخول الولايات المتحدة والمشاركة في إدارة مباريات من المونديال رجع لبلاده، وكان استقبال شعبي لهذا الحكم بحضور المئات من الصوماليين والمسؤولين، وهذا لدعمه والرفع من معنوياته. دورة تولون الفرنسية لمنتخبات أقل من 23 سنة اليوم في الجولة الخامسة 5:30 مباراة تونس مع كولومبيا، حاليا تتلعب مباراة السعودية مع الكونغو، الشوط الأول 1-0 للكونغو. ونذكر أن منتخبنا في الجولة الأولى كان ربح الكونغو 3-0، الجولة الثانية معفى، الجولة الثالثة خسر مع السعودية 3-1، والجولة الرابعة ربح الصين 3-0. في ترتيب المجموعة في انتظار نهاية مباراة السعودية الكونغو، الصدارة بين تونس السعودية والصين 6 نقاط، مرتبة رابعة للكونغو 4 نقاط، ومرتبة خامسة كولومبيا بنقطة واحدة. اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالنجم الساحلي تواصل العمل بجدية كبيرة لحل عديد الإشكاليات المادية ورفع المنع من الانتداب، ورسميا كانت أغلقت ملف اللاعب أوميغا وناديه غورماهية الكيني، وهذا بعد تضافر كل المجهودات. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الوضعية معنا في المباشر عضو اللجنة المستقلة السيد سامي جيلاني يعطينا أكثر توضيحات. مرحبا سي سامي.
17: مرحبا بك سي شهير ومرحبا بكل متابعي الإذاعة الوطنية.
16: أكيد الصيف باش يكون ساخن لحب نجم ساحلي وللمسؤولين وللناس الكل اللي قريبة من الإطوال، بداية بملف أول ثم عديد الملفات الأخرى، أعطينا فكرة على الوضعية سي سامي.
17: وهو كذلك وحب في البداية نتوجه بالشكر الجزيل للجماهير نجم الساحلي داخل الوطن وخارجه اللي لبت نداء الواجب وأكد الدعم اللامحدود في مساندتنا في غلق الملفات اللي تواجه النجم الساحلي واللجنة المستقلة لفض النزاعات. احنا توا عندنا 18 ملف قدامنا، منهم ملف تابع الفيفا ملف الدولي و17 ملف محلي. كنا حتى توا في ظرف اقل من 3 ايام من غلق زوج ملفات، الملف الاولاني الدولي الفونس اوميجا اللي بيهو النجم نحي والمنع من الانتداب، هذه حاجه مهمه برشا،
16: هذه الحاجه الايجابيه الاولى يعني
17: هذه حاجه ايجابيه الاولى. والحاجه الايجابيه الثانيه احنا الملف الثاني تمكنا في غلق الملف الثاني في اقل من ساعة نقول احنا بالنسبة للملف الثاني، وتو دخلنا في الملف الثالث اللي هو الملف علي جمل اللي تبلغ قيمة نتاعو 190 ألف دينار، وتو وصلنا تقريبا 21% من الملف هذا.
16: بالنسبة لبقية الملفات قداش المبلغ الجملي اللي مطالب انه النجم الساحلي يكون وفره؟
17: بالنسبة للمبلغ الجملي هو 5 مليار دولار 825 مليون و265 دينار. أما عملنا بعض التسويات مع بعض اللاعبين باش نجمنا نطيحوا المبلغ هذا في الديرجونس نقولوا احنا في التوتو 3 مليار و20 والباقي مش يكون مقسم على اجزاء حتى لين يكملوا ليزيشيونس كل.
16: الناس اللي تسمع فينا توا سواء الرياضيين قدم في الاطوال ولا لحباء شنو هي الخطوه اللي نجموا يعملوها باش يدعموا الفريق؟
17: احنا توا حطينا على ذمة الفريق منصة إلكترونية توفر لهم جميع المشتريات اللي احنا حطيناهم على ذمتهم من الاشتراكات السنوية الميو اوفيسيال نتاع النجم الساحلي وكارت جديدة باش قال اللونسمون نتاعها ان شاء الله نهار الاحد اسمها ايتوليست لايف ستايل. جميع النجم جميع الجماهير نجموا يدخلوا ان شاء الله على المنصة هذه يقوم باشتراء عن بعد المشتريات الضمنية وان شاء الله بدايه جويليه باش نعملوا ليزاكسيون تيرام شو
16: وهي الدعوه مش حتى للجماهير حتى للمسؤولين السابقين او اللاعبين السابقين او حتى الملاعبيه اللي تلعب توا يعني الناس الكل يلزم تتضافر مجهوداتها.
17: اكيد اكيد اكيد هي موجهه لكل عبد يحس بثقافه الانتماء للنجم الساحلي هي موجهه للدعوه هذه من جماهير من مسؤولين من لاعبين سابقين من كل المتداخلين واللي عندهم علاقه بالنجم الساحلي.
16: واضح شكرا لك سي سامي الجيلاني وان شاء الله بالتوفيق في الملفات هذه والدعوه لكل حبا نجم الساحلي والناس الغيور على النجم الساحلي باش تكون موجوده للدعم الفريق ورفع المنع من الانتدابات. المكتب الجامعي لكره القدم حدد مبدئيا موعد انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 لنهار 22 و 23 اوت في انتظار المصادقه النهائيه على رزنامه الموسم القادم بعد نهايه مشاركتنا في المونديال. مستقبل المرسى يواصل تدعيم الصفوف بعد تعاقد مع المدرب عماد بن يونس واخر الوافدين في سوق الانتقالات كان هداف اتحاد تطاوين هارون العياري صاحب ال 26 سنه وكان سجل الموسم الماضي في الرابطه الثانيه 14 هدف. ايضا الجناويه كانت اعلنت البارحه الامضاء مع حارس مرمى جندوبه الرياضيه محمد امين ببريك لمده زوز مواسم. الاتفاق رسمي ايضا بين المرسى والظهير الايمن لهلال مساكن نضال بالحاج عمر على امضاء عقد بثلاث سنوات في صفقه انتقال حر. متوسط الميدان محمد وائل الدربالي وبعد نهاية تجربته مع الترجي تلقى عرض من نادي ريفني الأوكراني مع عروض أخرى من المجر وصربيا وأيضا من أندية تونسية. في التايكواندو منتخب الأكابر يسافر اليوم العشية لكازاخستان لإجراء تربص من 11 حتى 22 جوان ثم المشاركة في دورة كازاخستان المفتوحة من 23 إلى 27 جوان. في القائمة نلقاو فراس القطوسي بدر الدين القرميتي فارس البجميعي وآدم السلمي ثم ننتظر الالتحاق محمد خليل الجندوبي وأيضا المعدل البدني آدم الشعليلي يوم 19 جوان بسبب يعني التزامات بالنسبة للدراسة نتاعهم وتكون الوصول للكازاخستان للمشاركة مع بقية الملاعبية. بالنسبة لرئيس الوفد في الدورة هذه باش يكون سمير كحواش المدرب هاشمي الجندوبي وأخصائي العلاج الطبيعي ببكر عنتير. أيضا نذكر أنه يلتحق بعد هذا منتخب الكبريات ومنتخب الأواسط بوفد منتخب الأكابر للمشاركة في دورة كازاخستان. في الوديات الأخيرة قبل المونديال في كرة القدم اليوم الفجر فنزويلا كانت ربحت العراق 2-0 الأرجنتين تربح إيزلندا 3-0 ثم اليوم في الليل 9 غير ربع مباراة للفرجة بين البرتغال ونيجيريا 9 أيضا أنجلترا مع كوستاريكا وغدوة الفجر مع الساعة 1 صباحا مباراة الجزائر مع بوليفيا. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة جمال تحيات شهير الكافي في الأمان.
5: الإذاعة الوطنية
10: الإذاعة الأم تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة بتقنيات رقمية جديدة
5: أنظمة جديدة وجودة عالية
10: تقنيات في خدمة المستمع.
5: الإذاعة الوطنية
10: صوتك في صورة جديدة
5: أجهزة متطورة روح متجددة
10: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
5: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي عراقة الروح
11: وحداثة التكنولوجيا.
10: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
5: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي التاريخ يتجدد.
10: الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية للناس الكل تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في قبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
18: تحية متجددة من قسم الأخبار. تونس تحتضن اليوم منتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف. الهدف من المنتدى هو تكثيف التنسيق بين الدول الإفريقية وحسن الاستعداد لتحقيق حلم منطقة حرة إفريقية. الكشافة التونسية تطلق مشروعا لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار على مدى 18 شهرا. لجنة تنظيم الإدارة تواصل غدا الخميس 11 من جوان النظر في تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية من اليوم، الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق بالعاصمة اليابانية طوكيو من خلال جناح يضم 5 مؤسسات حرفية في اختصاصات متعددة من بينها خشب الزيتون والخزف التقليدي. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل 13 شخصا وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ردا على غارات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية حول مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إنه على وشك إصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور في إيران. والنفط يرتفع بنسبة 2% بعد توعد الرئيس ترامب إيران بدفع ثمن إطالة أمد التفاوض. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim the Mouse.
1: تعالي تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود

0: me bëgjina, unë mua s'linë të trik. Tu më se jam në e fërëmje.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: استشارات عقارية.
2: عسلامتكم ومرحبا بكم من كواليس استوديو 3 للإذاعة الوطنية التونسية. رحبوا بكم أوفياء متابعين لهذا الموعد الأسبوعي بتاريخ 14 جوان 2026. نترافقوا في سبعتين من زمان على www.radionational.tn وإلا عن طريق ذبذبات الأف أم. تتواصلوا مع عصرة البرنامج في المسائل العقارية وأيضا المدنية عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزين وإلا عن طريق تليفون الإذاعة في المباشر 71-844-404. احنا هوني من أجل الإنصات، من أجل الاهتمام وتقديم حلول شافية وظافية لكل من يريد أنه يتقدم لنا باستفسارات فيما يخص المسائل العقارية وأيضا المدنية. فريق جاهز، فريق متكامل، فريق يكون على ذمتكم من أجل أنه يقدم المعلومة ويوضح وأيضا يثقف. كريم المدب في الإخراج الإذاعي، فاروق الزرعي في الإخراج التلفزي، عبد اللطيف الصيد الوسلاتي في تقديم العون لكل من يريد استشارة قانونية عن طريق تليفون الإذاعة 844-404. من أمام الميكرو بسمة دربالي مع ثلة من أهل الاختصاص، ثلة من أهل القانون، انطلاقا من سي جعفر الربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري في الساعة الأولى، ثم تكون أمل همامي الأستاذة في الجزء الثاني. تحية طيبة، أحلى تحية لجعفر الربعاوي. مرحبا
3: بك أخت بسمة، مرحبا بالسادة المستمعين.
2: ربي فضلك سي جعفر، إن شاء الله في السوايع هذه تكون خفيفة الظل على كل من يريد استشارة عقارية، وإن شاء الله ننفع كل السادة المستمعين بعلمك سي جعفر عن طريق التليفون وإلا عن طريق الصفحة وإلا الرسائل اللي توصل عن طريق البريد. وربي يبارك لك ويبارك كل من كان وفي للإذاعة الوطنية التونسية. في الفقرة القانونية اليوم أخذينا موضوع كيف تصير العقلة التحفظية على كل العقارات.
3: سؤال وجيه أخت بسمة، وخاصة ديما السادة المستمعين يسألون يقولون ما كما تقولوا كون الإنسان كيسأل واحد فلوس عنده حق يعمل عقلة على مكاسبه، وهذا صحيح باعتبار أنه المشرع التونسي نصف الفصل 192 من مجلة الحقوق العينية يقول مكاسب المدين ضمان لدائنيه يتحاصصون ثمنها. معنى أنا كنسأل واحد فلوس ما عنديش حق ندخل الحبس، أما عندي حق نعمل عقدة على مكاسبه. المكاسب هذه أخذ بسمة قد تكون منقولات، قد تكون عقارات. المنقولات خصصناها وحكينا في العديد من المناسبات على المنقولات. العقارات نجم إذا كان أنا عندي دين ربما معناها مبلغ محترم وكل شيء بتبيعة ما يكفيش أنا باش نعمل عقلة على تلفزة على فجدير على غاز على دوك، يزمني نلوش في عقارات، عنده شي عقارات باش نجم نعمل عليها عقلة. ما هو ما يعبر عنها بالاستقصاء الانفستيغاسيون، يزمني معناها نلوج عنده شي املاك. في الحقيقه هذا علاش يقول لك عن رئيس فاضل سي محمد المشري الله يرحمه، يقول الدعوه تربح مرتين، مره امام المحكمه ومره امام العدل المنفذ. راهو قيمه الحكم في تنفيذه، الحكم راهو اذا كان ما يتنفذش ما عنده حتى قيمه. اذا كان انا كمحكمه نعطيك حكم وانت ما تلقى شنو تنفذ، زاد ما عنده حتى قيمه. الانسان يحس بالعداله تحققت وقت اللي ياخذ حقه وينفذ هكا على المكاسب نتاع المدين. مشيت كيفاش نمشي انا نسقسي على الاموال نتاع المدين خاصه العقارات. بالنسبة للمنقولات سهل، إذا كان منقول في الجهة الفصل 53 مجلة الحقوق العينية يقول الحيازة قرينة على الملكية، طونك اللي في حيوزتك فهو متاعك وانت يثبت العكس. إذا كان لقيت البورتابل هذايا عندك أنت أخت بسمة، مبدئيا البورتابل هذايا متاعك، نجم نعقله ومنه ونبيعه ونأخذ فلوسي. أنت نجم يكون مش متاعك، متاع راجلك. تنجم تعمل وقتها اشكال تنفيذي وتجيب لي فاتوره تقول لا راهو البورتابل هذا نتاع راجلي مش تاعي. بالنسبه للعقارات زوز انواع العقارات كما تعرف، العقارات ثم انواع عقارات مسجله وثم عقارات غير مسجله. راني كي مش مبسط للساده المستمعين، راهو كلمه التسجيل مش نقصد بها المسجله في القباض المالي. هذيك المسجله في القباض المالي نقولوا اوريجستري ومش هذا المقصود. كي نقول لك انا عقار مسجل وعقار غير مسجل، معناها عقارات ايماتريكولي ولا نون ايماتريكولي، معناها في دفتر خانه مسجله في دفتر خانه ولا وشكون يسجل حسب رايك؟ وما يهبطش من اسمها مسجل العقار. المحكمة العقارية هي تسجل العقار بزوز آليات، يا تسجيل اختياري يا تسجيل إجباري. أنا باش نعرف ش عندك عقارات مسجلة نمشي للقبل لدفتر خانة وخد بس نعمل شهادة استقصار نعمل ب 26 دينار ويقولوا لي كان عندك عقارات ولا ما عندكش عقارات، ولا نمشي إذا كان ما لقيتش عندك عقارات مسجلة نمشي للقباض المالية. قابض المالية يقول لي برا جيب لي إذن العائدة ساعة من سيد رئيس المحكمة الابتدائية وشوف لي معناها عنده شي عقارات غير مسجل. توا لقيت عندك عقار باش نعمل أنا العقلة نتاعي.
2: قلت لي السؤال
3: نتاعك أخت بسمة، قلت لي كيفاش نعملوا عقلة تحفظية على العقارات؟ في الحقيقة في العقارات الغير مسجلة يسموها عقلة تحفظية كما المنقولات، نقولوا عقلة تحفظية تصير بمقتضى إذن على عريضة من السيد رئيس المحكمة نعطيها العدل المنفذ ويعمل لي عقلة تحفظية. تقول لي اخي العقله التحفظيه نجم نبيع بها؟ لا ما تنجمش تبيع وخد بس ما هو اسمها على جسمها، هي راي بريفونتيف معناها اجراء تحفظي الغايه منه هو زعزعه المدين او خلخله المدين، ان نحب نكبسك بيجي تخلص
2: اجراء وقائي
3: وقائي. كان خلصني نرفع عليك العقله التحفظيه، وكان ما خلصتنيش اكل عقله التحفظيه نردها تنفيذي ونبيع لك العقار
2: باش نحفظ الحق.
3: بالطبيعة انا الغايه الاساسيه نتاعي انا باش ناخذ فلايساتي هذيك الغايه. به بالنسبه للعقله قلنا في العقارات الغير مسجله نسميها عقله تحفظيه فك ولا فهمنا بهذه. في العقارات المسجله يسميها المشرع اعتراف تحفظي. راهو في الاعتراف التحفظي النجم نعملها انا العقله التحفظيه ولا الاعتراف التحفظي كان عندي حكم ولا ما عنديش حكم. كان عندي حكم النجم نعمل عقلة تحفظية ولا اعتراف تحفظي من غير حتى اجراء اخر. جست بركة المشرع في 327 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقول لي تنجم على كل دائن بيده سند تنفيذي او سند مرسم وحد الاجل نتاع الدائن نتاعو ينجم راهو يعمل عقلة اعتراف تحفظي على عقار نتاع المدين بشرط يبعث له عند المنفذ ينظروا فيه يقول له اسمعني يا فلان خلصني سينو انا باش نعمل لك اعتراف تحفظي هكا ولا المشكلة هنا. او عندي سند تنفيذي تقول لي سي جعفر اخي تو عنده سند تنفيذي عنده حكم فاش قام يعمل عقله تحفظيه؟ مو يمشي مباشره يبيع العقار ينجم هو نظريا وقانونيا ينجم، اما ثم ناس يقول لك انا الغايه نتاعي مش نبيع له، اني نحب نكبسه ساعه نتحفظ عليك العقار هذاك لعل يجي يخلصني هكا ولا. خاصة وانه راهو تعرف انت استخلاص الدين فيه برشا اجراءات وفي برشا مسائل، خاصة اذا كان عنده السيد هذا يسالوه ناس اخرين. إذا كان يسألوه الناس أخرين جاني المشرع قال لي مكاسب المديني ضمان لدائنيه تحصون ثمنها نقسم معهم اللي عنده شيك اللي عنده كمبيادة اللي عنده اعتراف بدين اللي عنده فاتورة. وإذا كان الخاف يظهروا ثم ناس عندهم ربما رهون ترسيل ميو خلصوا قبلي وربما ثم دائنين سموهم المشرع دائنين ممتازين. كما الدولة كما سانيساس كما الخزينة كما هذوما الناس يخلصوا قبلي. عدنا نولي نقول خل نهدوا ساعة نعمل له عجلة عقلة تحفظية نكبسوا. قلت لك الغاية من العقلة التحفظية هي زعزعة المدينة وخلصة المدينة وربما زاد إجراء تحفظي هذا ما نعمله. شكون يعملوا ساعتها؟ إيه عندي حكم ولا نجم يكون ما عنديش حكم؟ رغم ان كيفاش تقولي ما عندكش حكم وتعمل اي نجم ما عندكش حكم ولكن عندك على الاقل بدايه حجه نمشي نطلب اذن العريضه من السيد رئيس المحكمه. السيد رئيس المحكمه وعندي فاتوره او عندي اعتراف بدين او عندي شيك او عندي كمبيال او عندي ومازلت ما خديتش حكم. الحكم ربما حبال وطويله يحضر بعد عامين ثلاثه اي وفي الاثناء كيبيع العقارات نتاعو وهو ما عادش عندي ملاقه معاه شنو ننفذ. دوك القانون يخول لي نعمل عقله تحفظيه. بالنسبه لقلنا العقار الغير مسجل بمقتضى اذن العائد النجم ناذن احد الساده عدول تنفيذ باش يعمل لي عقله تحفظيه على كل العقار هذاك. واذا كان عقار مسجل النجم يقول فصل 327 فقره ثانيه يقول لك والدائنون الذين ليس بايديهم سند تنفيذي او سند مرسم. لا عندي حكم لا عندي سند مرسم ربما رهنيه ما عنديش. إيه وحتى الأجل متعدين ما حلش النجم رأونا معناها أننا نستصدر إذن العريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدلتها مقر المدين ونرسم اعتراف تحفظي على العقار متاع المدين. أول حاجة تحفظت عليه وثاني حاجة كبست المدين متاعي باش يخلصني. أي. إيه قولي قداش يقعد الاعتراف تحفظ يا أخي مسمار شحا هو ما يوفاش لا يوفى
2: عنده أجل
3: متاعه والأجل متاعه عامين يوفى عن بعد عامين يا نحولها وقت العقلة التحفظية معناها تولي تنفيذية ونبيع العقار ردوا إنذار قام مقام عقلة عقارية على معنى أحكام الفصل 453 مجلة المرفعات المدنية والتجارية والرسم إنذار ومباشرة مطالبة في ظرف 90 يوم باش نباشر إجراءات منها البيع الجبري معناها نكلف محامي باش يعمل لي كل الشروط ويكلف خبير ومنها وتتنشر قضية متاع تبتيت العقار دايرة البيوعات العقارية في المحكمة الابتدائية الكائن بدايرة العقار وإلا نحب نوسع عليه ربما عندي بوادر متاع خلاص سوي يحب يخلصني ما خليش ظهري عريان حاشاك انا
2: نعمل سند للروح
3: يعني بيعتك صح انا باش نوسع عليه باش يخلصني نولي نعمل تجديد داك الاعتراف التحفظي ونربع عامين اخرين. الاشكاليه في الاعتراف التحفظي كما قلنا هو معناها راهو عنده مانع من الموانع القانونيه للترسيم راهو خطير الاعتراف التحفظي خطر راهو العقار فيه اعتراف تحفظي لا يتباع لا يتشرى لا يترى لا شيء لا
2: جامد
3: بالقانون نجمدوا انا معناها يسموه المفعول التجميدي لك الاعتراف. الحقيقه باش نفسر انا قبل ما نختم البعض الاخيان

0: المدنية والتجارية. تبقى حكاية من الفصل 327 وما بعده مجلة المرافعات. القيد الاحتياطي نظمته مجلة أخرى اللي هي مجلة الحقوق العينية، على معنى حكاية من الفصل 365 وما بعده مجلة الحقوق العينية. هذه الفارق الأولاني، كمان كل واحد وستاتيو نتاعه، ما مش فرض نظام قانوني. الفارق الثاني، واحد يتسلط على حق شخصي اللي هو الاعتراض التحفظي، قلنا راي علاقة مديونية تترتب عليها وجوبا عقلة، وفي حين القيد الاحتياطي يتسلط موضوع لحق عيني. دونك فرق بين حق عيني وفرق بين حق شخصي. الفارق الثاني، الفارق الثالث، الدوري دو في نتاعو قداش يدوم الاعتراض التحفظي؟ يدوم عامين ويموت في التيتر الفرنسي، ما يقولش كما قلنا مسمار رجحة. وبالنسبه للقيد الاحتياطي 3 سنوات، هذاك الفرق بيناتهم، واحد 3 سنين، واحد 3 سنين، واحد عامين. الفارق الرابع، واحد يأذن به بالنسبة للاعتراض التحفظي، يأذن به السيد رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدلالتها مقر المدين، باعتبار قلنا يصل على حق شخص، في حين القيد الاحتياطي يأذن به السيد رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدلالتها العقار. فرق دونك، فعاد نمشي انا رئيس المحكمة بتاع العقار، نمشي الكائن بدلالتها مقر المدين بالنسبة للاعتراض التحفظي. الفارق الخامس والاخير بين الاعتراض التحفظي وبين القيد الاحتياطي، بالنسبة للقيد الاحتياطي بصريح النص لا يمنع الترسيم، هو راو ينزع عن الغير قليلة حسن نية، في حين الاعتراض التحفظي بصريح النص حسب حكام الفصل 328 مجلة المرافعات المدنية والتجارية اللي يقول لا يجوز لإدارة الملكية العقارية ابتداء من ترسيم الاعتراض التحفظي أن تباشر أي عملية في موضوع. بصريح النص الاعتراض التحفظي هو مانع شكلي من موانع الترسيم، معناها إذا كان ثم اعتراض لعادة بيع لعادة العقار لعادة بيع لعادة رهن لعادة شراء لعادة لا إلا ما ترفع لي نعطيها أنا مالو ذي باش ينجم يرسمك البيع البيعة نتاعو ولا يرسم الرهنية نتاعو، في حين القيد الاحتياطي لا يمنع الترسيم وإنما كما قلنا ينزع عن الغير قرينة حسن.
1: شكرا لك سي جعفر على الموضوع اللي قدمته قدمت فيه
0: هو تكنيك بصراحة شوي تقني
1: معقد شوي،
0: حاولت
1: نبسط المعلومة
0: للسادة المستمعين إن شاء الله فهموني، معناها على الأقل استعملت مصطلحات ما بسيطة وميسرة.
1: العقلة التحفظية خلاصة هي إجراء وقائي وقتي يحفظ الحق من التبديد ومن إمكانية عدم توصل الدائن إلى استخلاص الدين متاعه. نبدأ توا باستفساراتكم وتساؤلاتكم الموجهة لسي جعفر والمكالمة الأولى من سي حبيب. مرحبا يا سي حبيب.
2: يعيشك أختي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. منين تكلمنا؟
2: من قفصة أختي الباهي،
1: من ولاية قفصة الأبية. أهلا وسهلا،
0: مرحبا بسي حبيب ومرحبا بأهالي قفصة يا سي حبيب.
2: يعيشك يرحم والديك، هذا من حسن أخلاق يا سي.
1: يفضلك نسمعوك، شنو التساؤل اللي توجهه له؟
2: سيد الرئيس انا ما خطبتك برشا مرات في رحمتك على بالك، ورانا قد وما على قد ما نشكر وما نوقفوا حتى شيء.
0: ما تحلتش مشكلتك يا سي حبيب.
2: ما قلت لي المره اللي فاتتك جماعه شارين الارض الاشتراكيه، قلت لي اعمل عند عن طريق محامي في فسخ العقود في المحكمه الابتدائيه. عملت ما رفضوها المره التاليه، رفضوها لعدم اختصاص الحكمي.
0: انت عملت قضية في بطلان الكتب باعتبار هو الارض الاشتراكية، قلنا الارض الاشتراكية بصريح النص لا تتباع لا تشتري لا تترهن،
2: رفضها بالرفض. ليش؟ لعدم اختصاص الحكم.
0: اي
2: شنو الحل؟ حل شنو
0: نعقبها؟ اما الحل تستينف، الحمد لله نحن في تونس على مبدأ التقاضي على درجتين، اذا كان الحكم ما عجبكش تزم تستينف. هما اختصاص الحكم يعتبروا المحكمة العقارية المختصة بالنظر،
2: يمكن هيك تقريبا
0: هيك. ايش نقول لك؟ ايش نفسر لك انا؟ علاش نفسر لك؟ على خاطر القانون نتاع الارض الاشتراكيه هو قانون عام 1964. جينا نقحناه نحن في اوت 2016، نقحنا القانون نتاع الارض الاشتراكيه، وقلنا في ظرف 5 سنوات اللي جانا ذي نتاع التصرف باش يفضوا المشاكل نتاع الارض الاشتراكيه تحت اشراف مجلس الوصايا المحلي اللي تراسه السيد المعتمد نتاع قفص، وتحت اشراف السيد ملاهم مجلس الوصايا الجهوي اللي تراسه ولي قفص. والقانون اعطاهم 5 سنوات باش يحلوا المشاكل تاع الارض الاشتراكيه، ومن بعد 5 سنوات معناها يتحال وجوبا الملفات على المحكمه العقاريه. ها تو نقول لك انا علاش المحكمه رفضت لك الدعوه، تقول لك غير مختصه، على خاطر بالفعل راه بالفعل القانون خلنا فراغ نحن، على اساس نحن المده نتاع 5 سنوات تنتهي في 2021 وقاعده نستناو باش يصدر امر باش يحيل الملفات هذه، اسكو المحكمه العقاريه تولي مختصه ولا نمدوا في الاجال نتاع اختصاص نتاع مجلس التصرف. الامر ما صدرش لليوم، ما صدرش. معناه باش نفسر لك بالدارجه التونسيه، القانون بكله قعد لا مطلق لا معلق، معناها بصدق نحكي بصدق، نقول لك بصدق توا كتمشي المجال مجال التصرف نتاع

0: نفسها وتقول لها حلي مشكلتي، تقول لك انا مش مختصه بالنظر، انا بعد 5 سنين تعداو انا معاش مختصه بالنظر. وكان تمشي للمحكمه العقاريه تقول لها انا نحب نحل مشكلتي، تقول لك لا مش مختصه انا بالنظر. علاش؟ تقول لك الامر نتاع اللي يحيل الملفات هذه مازال ما صدرش. هاك هي كي نقعدوا نحن هكاك مع غير ما تعرف حق التقاضي حق دستوري، وهذا حق من حق اي دوله، من حق مواطن في اي دوله تحترم نفسها في دوله ذات سياده ودوله قانون، اني معناها نمشي للقضاء ويحل مشكلتي. واللي عملته الاجراء اللي عملته هذاك الصحيح بالنسبه لك انت. المحكمه الابتدائيه مختصه بالنظر في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص صريح، هذا اللي يقول الفصل 40 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه، واللي عملته هذاك الصحيح. مشيت عملت قضيه في بطلان العقد على اساس العقد هذا تم ابرامه في ظل ارض اشتراكيه ما زلت ما تمش اسنادها بصريح النص. باطل. قالوا لك غير مختصين استيني في الحكم.
1: وعطيهم سيد الرئيس الناس هذوم الشروه. انا عضو في مجلس التصرف، مجلس التصرف مخرج لهم عدول منفذة يعلمهم واني الارض نتاع عرش راهي لا تباع لا تشترى.
0: بالقانون ما تباعش وما تشريش بالقانون.
1: قال لك ما يمنيش واصل.
0: لا هو لعلك قالوا لك انا تو ما اطلعتش الحكم نتاعك، لعل يقصدوا المحكمه الاداريه يقول لك مختصه مش نحن.
1: ما موجهونيش موجه. ما ربضوها بالرفض
0: الرفض السين
1: ليش لعدم اختصاص الحكمي
0: اي خاطر من نتصور انا يقول فسرت لك انا في القانون شنو هو خاطر ثم بالنسبه للاراضي الاشتراكيه هو الطعن فيها طعن في قرارات مجلس التصرف يتم قدام المحكمه الاداريه. انت هنا ماكش تطعن في قرار نتاع مجلس التصرف، انت تطعن في عقود صارت
1: صحيح
0: هكا في العقود. العقود تتم راهو شوف راه قضايا البطلان خاصه البطلان والتشطيب هذه تتسمى دعوه غير مقدره في القانون. راهو المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص صريح، ما بصريح النص أي من قضية مختصة بالنظر المحكمة الإدارية. اللهم تم إسنادها للمحكمة أخرى، طوك اللي ما تمش إسنادها قضايا الإبطال والتشطيب للمحكمة أخرى فإنه المحكمة الإدارية هي المختصة. أنا ننصحك ما عليك في هذه الحالة إلا أنك تستين في الحكم وتبع حقك جوسكو بو، واذا لا قدر الله ما حكمولكش في الاستئناف الحمد لله راه عندنا محكمه تعقيب اللي هي محكمه قانون، وان شاء الله باذن الله تاخذ حقك. تبقى ثنيه اللي مشيت لها ثنيه صحيحه هذيك هي تمشي تعمل قضيه في ابطال.
1: يا رحم تو سيد الرئيس نمشوا عندنا المحكمه شو اسمها اداره املاك الدوله والشؤون العقاريه
0: نتاع قفصه اي
1: نحن مجلس تصرف نحكم معاهم يقول لك راهو على الموضوع تاع 5 سنين لتو نستنوا
0: رانا عندهم حق والله ده. انا بالمناسبه من كنتي تذكر مره حكيت معايا وقلت لك هاو نستغل السؤال نتاعك انت باش نحسس اهل الذكر وصاله شرطه الاشراف معناها راهو باش يصدر قانون يا رسول الله تو قاعده الناس متعطله بصراحه مصالحها متعطله. وبصراحه نحكي لك انا نرفض اشتراكيه راي مش راي اكبر ما عرف لا في تونس في البلاد هذيه اللي مكبل التنميه واللي مكبل المشاريع التنمويه واللي مكبل هي الاراضي الاشتراكيه. عندنا 1,600,000 هكتار ارض اشتراكيه ويقول لك بصدق مجالس التصرف قاعدين يفضوا ما بين 15,000 وبين 25,000 هكتار سنويا. كان باش نقعدوا نستناو معناها الاجراء الاداري هذا يحب لك بالقانون بعمليه حسابيه رب واحد وواحد زي اثنين معناها باش نفضوا الارض الاشتراكيه في 70 سنه معناها يلزم زاد قرارات ثوريه يلزم زاد اجراءات ثوريه يلزم ساعات راهو الغالب ساعات ما اخي توا هذا القانون موصول على البشر ولا كان ربي سبحانه ما يغلطش والناس كل تغلط كان ربي سبحانه قانون ما فيش غلط. اما ما دامي قانون بشري هذايا راهو في ثهنات وفي في ثغرات وفي يا اخويا نحن هاو بمناسبه السؤال نتاعك انت ان شاء الله يصدر قانون هذايا باش يحل لنا المعضله هذه نتاع الارض الاشتراكيه وباش يتم اول حاجه يتم اسنادها فرد المره والا يا اخويا يعطوها المحكمه العقاريه. خلي انت ما كان لجان تصرف عجزت باش تحل المشكله هذه نتاع الارض الاشتراكيه يا سيدي المحكمه العقاريه مستعده وقالت لك مستعدين المحكمه العقاريه عندها امكانيات ضعيفه صحيح عندها شوي قضاة شوي كتبة شوي وشوي كراهب ومع ذلك المحكمة العقارية سنويا تو تعمل في 200,000 هكتار سنويا قاعدة تسجل بالامكانيات الملاها قاعدة
2: راجل البسيطة جدا
0: كانت تزيد توفر لها شوي امكانيات النجم نضمن لك انا في ظرف 5 سنوات ما عادش تسمع بحاجة
2: اسمع ارض اشتراكية
0: اللي ما تحلها المشكلة لكن شنو اعطيني النص القانوني اللي يحل المحكمة العقارية.
1: والله نحن الشعب في مأساة نعيشوها في قفصة التالي الحدود بين العروش والله عندنا بيننا وبين سواعي حد يا من 2017
0: واقفة الدنيا واقفة في بالي ونزيد نقول لك حاجة أخرى طلع أمر أمر في 8 فيفري 2018 راهو يدخل المسح الإجباري في قفصة بالذات أعطاكم تمييز إيجابي جهة قفصة مالا ولاية قفصة على خاطر عندكم معضلة كبيرة راهو الأرض الشركية حتى في الديار الأرض الشركية بس مرة
2: في الديار
0: الناس بنية ديارها عندها 60 سنة و70 سنة لليوم ما عندوش هذا ملكي. علاش؟ خاطر أرض اشتراكية جاء عملك طلع لكم قانون لكن قعدت حبر على ورق القانون هذا، علاش ما خاطر ما تنفذش ما يسكتوا فيكم وقت هو مرسوم هو قفصه عملنا لها تمييز ايجابي، ولكن للاسف معناها التو ما تنفذ. دونك ان شاء الله بمناسبه نحن نقولوا نحن تبع حقك انت، ما تقولش لا مطلق لا معلق، انت على الاقل عندك محكمه مشيت لها وطلبت ابطال وقالوا لك لا مانيش مختصين، استيني في الحكم هذا باذن الله توصل لحقك. وبقيت السؤال بخصوص التصفيه الاراضي الاشتراكيه في ولايه قفصه، راهو هاني قلت لك انا راهو ثم مشكل اجرائي ان شاء الله في اقرب وقت يصدر القانون هذايا اللي يحيل اخويا الملفات هذيا، يحيلها المحكمه العقاريه وخلي المحكمه العقاريه تحل المشكله نتاعكم ان شاء الله.
2: شكرا سي حبيب، تحياتنا لكل مستمعينا في قفصه، يبارك لك. نمشيو لسي عبد الرزاق على الخط الموالي. الو مرحبا يا سي عبد الرزاق. عسلامه، اهلا وسهلا بك. منين تكلمنا سي عبد الرزاق؟
3: من قروان بوحجله بالضبط.
2: قروان، اهلا وسهلا.
0: مرحبا بك سي عبد الرزاق ومرحبا بهالي بوحجله.
3: عسلامة سي
0: عبد الرزاق. مرحبا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بيك.
3: ربي يبارك فيك ويرحم الوالدة والولد.
0: تعيش.
2: فضلك يا سي
3: يرحم الوالد.
0: تعيش تعيش، مرحبا بيك سي، تفضل.
3: والله ناس ديما، والله صدقني كي نسمعك نفس سبحان الله كي نسمعك. والله نفساني نتفرغ.
0: ربي يفضلك، وهذا من لطفك ومن حسن اخلاقك ومن لطف جماعه بوحاجله. نحن انا واحد من الناس اكل جهه هذيك اكون لها كل الاحترام.
3: بارك الله فيك وكثر خيرك.
0: ربي يخليك وربي يخليك ربي يخليك. مرحبا، شنو سؤالك سي عبد الرزاق؟
3: الحاج يودي نكلمك يزي
0: ربي يخليك.
2: فضلك يا سي عبد الرزاق. عايش عبد الرزاق
0: عايشك ربي اجمعين يا ربي اجمعين.
3: حسناتك ويرحم والديك.
0: عايشك ربي يخليك.
3: انا عندي مشكله بيني وبين خويا، مشكلة ممر هو.
0: اي.
3: عندنا ارض فلاحيه بالطول جايه
0: فهمت؟ جايه بالطول هي اي
3: جايه بالطول هي، من العرض ما عندهاش برشا عرض ولكن
0: لكن جايه بالطول هي
3: ساكنين فيها من عهد الوالد، الوالد ميت من عام 93.
0: ربي يرحم ربي
2: يرحمهم
3: الكل، يرحمهم الكل.
0: باهي
3: ساكنين فيها قعد هو ساكن معايا من قدام ولازقين، لكن في الجهه اليمين لازقين بيت عمي، ما فماش ما بين البني والحداده بيت عمي، ثم يمكن لازم يدروا اقل شوي زاد ما
0: تعرفش. باهي
3: تقسمنا عام استغفر الله العظيم 2019 قسمنا.
0: بربي سي عبد الرزاق قسمتوا بالكلمه ولا بالكتب؟
3: لا قسمنا بامور قانونيه
0: بالكتب وكل شيء. باهي يعني باهي.
3: امور قانونيه
0: مع عمك ولا مع اخوك؟ تحكي لي تقسمت مع عمك ولا مع
3: اخويا؟ لا مع اخويا.
0: قسمت مع اخوك. وانتم جاكم المسح في بوحجله في بالي؟
3: اي من بكري المسح.
0: من بكري جاكم المسح وخدموكم جماعه المسح. انا نتذكر انا نخدم في سيدي بوزيد، نتعدى على ابو حاج انا جاي مسجله وقتها.
3: اي من بكري. المفيد نحن اخو قسمنا كان وخويا واربع بنات، المفيد كل واحد
0: خذا بايت. قسمتوا كل واحد خذا بايت وهي؟
3: اي من الشيرة اليمين قلت لك الهدي البني، قعدت من الشيرة الاخرى اللي صار من قدام طريق طريق رئيسي.
0: اي اي اي.
3: اعطاني المفيد الخبير اعطاني ممر ندخل منه لداري، هو صار تفتح على الطريق العام من قدام.
0: ما عندوش مشكلة نتاع ثنية، هو حتى تفتح على الطريق العام.
3: هو على الطريق العام.
0: وانت عندك مشكلة نتاع ثنية.
3: وعندي مشكلة نتاع ثنية، المفيد الخبير اعطاني ثنية.
0: اعطاك ثنية توصلك للطريق العام به؟
3: يعطيك الصحة، لا هي من داري للطريق العام.
0: اي اي.
3: وهنا نسكن وراه نفتح الظهرة.
0: باه.
3: هو يفتح الجبل ولا لا وراه بالضبط.
0: وانت تفتح الظهرة به؟ اي.
3: يعطيك الصحة. المفيد الخبير اعطاني ممر طول نتاعو، المفيد كله هو 312 متر.
0: باه.
3: من الطريق العام حتى في داري.
0: باه.
3: قسمتلوش هو على زوج. الدخله كدوره هذه الدار
0: صحيح صحيح
3: قلت له هو لازم
0: صحيح.
3: جينا نحن مش نكتبوا عند عدل الشاد. قالت لي خوك ما عندوش التزام، قلت لها مش مشكله انا، قالت لي تعمل له التزام، قلت لها ما عنديش حتى مشكله. ما
0: والله التزام شنو التزمت؟ قول لي شنو التزمت؟
3: باش يتعدى من القطعه هذه للقطعه الاخرى.
0: معقول بصراحه؟ معقول معقول بصراحه. اي خاطر تو انت ثنيه تحكي لي عليها، انت شرولت له الارض نتاعو ما انا بصدق ما يولي تعمل له التزام باش على الاقل تشد العصام الوسط. هو لا
3: اي عاد هو الالتزام هو اللي مشكله انا تو.
0: علاش؟
3: هو هاي مش نحكي لك الموضوع شنو هو. الالتزام قعد قعد قعد قعد 2024 يعمل لي قضيه في كف الشغب، والله اللي في بالي بها وعامل جلستي الجلسه الاولى ما سمعتش بها هات اللبابيز قال
0: حتى
3: علاش سمعوا يحكي هو هاني تتبيه وهو ما حضرش واحد هيك هو فيت نمشي نمشي للمحكمه قلت له من ناحيه محكمه الناحيه تعبوا حل، قلت لهم هذه عندي قضيه في الكتاب.
0: اي
3: اي. لو عندي جلستين حق ما حضرتش فيهم وثاني هاي قريب ما عرفتش وقت في مين.
0: اي باهي المهم خلطت عليها جلسه.
3: المفيد خلطت عليه.
0: شنو الطالب؟ شنو الطالب؟ طالب يسكر لك ثنيه؟
3: قال لا ما خلينيش نتعدى هو
0: قال ما انت ما خليتوش تعدى.
3: هو المشكله ثنيه هو تو يمشي وزيله داخليه ما قال له حد ما بيشربوا حد هو مشكلته فيه يحب ينحاه يحب سميه هذيك المدخل
0: اللي عملها ملول ندم عليها بصراحه
3: يعني صح ندم عليها وندموه واولاده وندموه قالوا له لا بدي يسكوا فهمت مزوره من رجله فهمتي فيها 12 312 هيك هو يمشي يعمل يخلي هذيك
0: هذيك ربي سامحني يا سي عبد الزاف شنقص عليك مره اخرى قلت لي كلمه مجوره اخي جورها للمهندس اللي جبتوه انتم
3: معناها إيه
0: يعطيك هذاك ما تسميش مجوره راه باش نكون واضح معك هذاك المهندس اللي جبتوه خلصتوه انتم بالفلوس عملكم ثنيه حل معناها وقتي باش يحل المشكله بيناتكم باش تعملوا انتم كاتب مقاسمه اما بصدق راهو في البيانو كي نحل انا المثال الهندسي نتاع قيس لاراضي ثنيه ما نلقاهاش
3: لا موجوده
0: اه مجوره ما لا تسمي مجوره ما لاكيك
3: اه مجوره ليه مجوره
0: لا انا في بالي مش مجوره في المي في في, المي في البيانو ما دامي موجوده في البيانو ما عاش نجم يمسها هو اما ولا انت حتى انت ما عاش تمس
3: بالبيانو
0: اذا كان موجوده في البيانو كي تخرج من البيانو من قيس لاراضي وتاخذ المثال الهندسي وتحله وتلقاها ثنيه موجوده في البيانو هذيك سي ما عاش فيها كلام هذيك سي
3: هذيك فيها بالبيانو امورها
0: لا مجوره ما لا هذيك مجوره بالنسبه للاخرى بالنسبه للاخرى اذا كان مش مجوره هتولي فيها مشكله هنا إيه
3: مجوره
0: هو بده بشي طالب ثنيه ما دام عنده ثنيه توصله للطريق العام ما عندوش حق
3: ما عندوش قطع اللي قطع اللي ساكن فيها اللي قلت عليها تفتح القبله
0: اي هو القانون اقرا فسرك القانون شو يقول القانون يقول لك كلمه راهو اي ارض مكتنفه معناها ما فيهاش ثنيه توصله للطريق العام عنده حق مولاها ياخذ ثنيه منين ياخذها من الاراضي المجاوره بالنسبه للاراضي المجاوره على شرط القانوني في واضح القانون يقول لك تشوف انا اقرب ثنيه للطريق العام وانه اقل مضره للغير ومن بعد بالتعويض العادل بتبيع على خاطر كي باش نمس حق الملكيه اللي هو حق دستوري مش سهل ما نجي واحد تمس له ملكيته كي باش تعطيه درود باساج تعطيه حق مرور يلزمك تعوض له لكن على شرط يلزم تكون مكتنفه اذا كان عنده هو ارضه وعنده ثنيه توصله للطريق العام ما عادش عنده حق في ثنيه ولي وقتها
3: اي هو مش عاد نكمل لك الموضوع سيد الرئيس يقول لك لو فيك سامحني يرحم
0: الوالدين تفضل تفضل اعطيني باختصار خاطر ثم ناس يخولين راهو يستناو
3: في الاختصار هو مش نوصل للاختصار تو خلى هذيك ما قلت لك الفلاح يا رفض غير ومع 300 غرام قلت خويا ما نرضاش عليه واحد يمشي يعمل لي استحقاقيه ما قال ما عنديش من تعدى وما نعرفش
0: بس ولا عمل قضيه في فتح ممر
3: في فتح ممر بس عينوا الخبير وقاضي جوناس ماسمي في 25
0: اي في القروان هذه في الابتدائي نتاع القروان
3: الابتدائي
0: ما عادش نحكيو على ابو حاجله تو تو على محكمه الناحيه
3: ابو حاجله مشيت لروحه
0: نتاع ابو حاجله مشيت لروحه ورفضوا له الدعوه وحكموا لي بالغرامه وانت قلت لي ما حبيش ننفذ على اخويا
3: ما حبيش 300
0: يا يرحم والديك باهي على الاقل فيك جانب ايجابي انت
3: والله سيد الرئيس اقسم بالله العظيم انا المره الاخرى نسمع فيك قلت لي ماذا بيكم تحلوا
0: المشكله انت بتبيع ما اخي نحن تو انا وبسمه ومش راهو عندنا 14 سنه في الاذاعه تو مع بعضنا والله ماذا بينا ديما نمشيو للحل الودي الحل الصلحي خاصه بين الاخوه والله ساعات نعطي حل قانوني ونندم نقول يا رسول الله تو كان باش نوقف فيه نقول برمشي عمل قضيه دخل خوك الحبس راهو تصرف في مشترك قبل اجراء القسمه وفيها حبس ورغم انه راهو القانون يقول هكاك اذا كان زاد واحد ماكل رزق اخواته شنو تعب تعمل له انت شنو تعمل هي ما عندوش حل اخر تقول له عندك حق تعمل شكايه لوكيل الجمهوريه في التصرف في مشترك قبل اجراء القسمه ولا عمل قضيه في القسمه ديما اذا كان ثم حل ودي ما يسالش راهو خاصه بين الاخوه ما تندمش اخوك تو هذا اذا كان ما عندوش ثنيه اعطيه اثنين انت اذا كان ما عندوش
3: هو عاد جاي مش نكمل لك الموضوع
0: كمل لي باش انت خلافه ولات لي تو كمل
2: لي عبد الرزاق بسرعه شوي خاطر برشا الناس تستنى عايش
3: جانا قلت خبير وقاضي
0: جاكم خبير وبعثته المحكمه قالت له ثبت لي ثبت لي الارض نتاعو مكتلفه ولا مش مكتلفه
3: باهي وريتها قالت لي وريني اللحظه من قدام من قدام عنده طريق عام والقطعه الاخرى اللي الاخرى زاد وعلى الطريق الاخرى زاد عندها طريق عام
0: باهي
3: زوج يقطعوا على طريق عام المفيد قالت لي انت هذا اخوك واحد قلت لها نعطيها قالت لي تعطيها حق مرور قلت لها نعطيه ما ثم حتى مشكله
0: باهي
3: تحملني هو وبيتني ولا هي وليت لبدي تو قلت لها انت
0: الحمد لله
3: هذا اخويا وانت اختنا الثالثه
0: الحمد لله فيها. الحمد لله يا ربي
3: بالله امراه فاضله
0: هاي كثر منها الناس هاي الخبيره هذه
3: هاي كثر منها الناس
0: الخبيره هذه يرحم والده هاي
3: لا هي قاضيه
0: القاضي يرحم والده حتى هي عبد القاضي يرحم والده
3: به قالت لي تعطيه حق مرور قلت له ما قالت له تاخذ حق مرور من غير ما تعمل فيها حتى احداثات لا تحفر لا تبني لا تحفر
0: صحيح هذاك يتسمى حق مرور فقط مش ملكيه أيوة. باش تتعدى ما يعدي دراكتور ما يعدي كرهبه من 3 متر وعطاتك هكا ولا
3: هيك هو أي المفيد من الممر ذاك من الممر ذاك نتاع 312 متر
0: باهي
3: باهي المفيد صدر الحكم هكا حق مرور مع 400 غرامه
0: باهي
3: غرام 400 غرام وانا جاتهم لي هنا.
0: هي كملي الحكايه وشو وين المشكل وين تو ما فهمتش المشكل تاعك وين.
3: المشكل سيدي المشكل هو بدا يتحدث بيا تو حملني وبيتي قدام القاضي.
0: قدام القاضي وبكى وبكيت انت. وقلت لي القاضي يرحم والداه هي.
3: قالت لي اعطيني بطاقة طريف التزمت على اساس على حق مرور وهو قالت له لا تبني لا حد شيء.
0: باهي.
3: بالوقت هاي مرته هدت علي هاي ولده هد علي سيدي دخلها بعضها.
0: يا رسول الله.
3: سايب علي. البلاصة اللي يمشي لها ركبت في النقريزي في اللواز تصمم نهار اللي في البوسة.
0: ويحكي للعباد راني هي.
3: يحكي للعباد ربحت وعملت له.
0: وغاضتك انت الحكاية غاضتك هي غاضتك. غاضتك عندك حق انت اكبر منه وانت اكبر منه.
3: لا هو الكبير هو بي هو عالم بي
0: حول ولا قوه الا بالله. تي تو قدام اسمع تو قدام الحاكم تفهمتوا وبشتوا بعضكم وبكيت
3: انت نفسها ايه المشكله فين نفسها
0: ندمت على كل لا لا لا لا لا
3: هو تغشش لي في حال تغش هي في حال تغش استنفتها
0: باهي اسمعني اسمعني
2: وندمت على الاستئناف
0: هو توفى الاستئناف خاطر ندم على الاكل الاعتراف اللي عمله قدام الحاكمه واعطاها ثنيه هو خزر بعيد خزر لبي وخزر يقول لك ما نقص مشكله ماليه الا اخويا هي قالت لك هو صباح يحكي بين العباد ومرته عملت ما غاد تغيظ وزاد تغيظ ومرت خوه تسمع فيه الكلام ولده يسمع فيه الكلام
3: بالوقت تو نحن تو
0: بالوقت داروا عليك بعد ما خلوك تصح داروا عليك
3: سيد الرئيس رو بالوقت صححته بالوقت
0: باهي الاقل منك انت والله لك ندم ما تندمش ما تندمش
3: الرئيسه قالت له القاضي قالت له هذا مش موضوعنا تو انت سمعت وكنت سامعه تو ندخل مشيت للمراه قلت لها كيفاش تبدي تبدي قلت لك كيفاش هذا يكلموا حد ما نجم يكلم حد نهار في البوسه سيد الرئيس في البوسه في رمضان ويكهو وني وقف قدامه مرنيت ولا خوي ولم هنا وعملت له خوي غابت لي
0: يا سي عبد الرزاق اسمعني هذا تو الاشكاليه نتاعك فهمتها الاشكاليه نتاعك وانت المشكله نتاعك نقول لك بصدق باش نعطيك صراحه راهو انت كنت تنجم كان ما اعترفتش بك لحد الحكايه ذيك وقدام القاضي وساعات راه طونك اللي هو عنده ثنيه كان باش يخسرها القضيه وحتى القانون يقول لك ما تعطيه حق في ثنيه الا ما تكون الارض نتاعو مكتنفه في حين هو الارض نتاعو مش مكتنفه عنده ثنيه توصل للطريق العام بعيد عليه مش بعيد هذيك مساله اخرى كان بامكان انه المحكمه ترفض له الدعوه نتاعو في حق مرور جات الحاكمه عملت صلح بيناتكم وتقول لك اخوه فك علينا معناها وانتم صليوا على النبي صححت انت المشكله فقط الصحه هذيك قدام القاضيه ذاك يعتبر اقرار ومعناه وعنده قيمة باعتبار ما يحرره سادة القضاة يعتبر من قبيل الحجة الرسمية لا يمكن الطعن فيه المخير قيم بدعوى الزور انت شبش تقول هنا تقول ما الغالب صححت وربما في بصدق نحكي لك موقفك ضعيف هنا في الحالة ذي حتى زا صححت قدام القاضية اللي انت باش تعطيها اثنين استينفت هو استينفتك هو تو عمل على الشد في الصحيح اللي هو قطعه نتاعو معناها مش مكتلفه وعنده ثنيه وعنده معناها وربما هذه كي باش يعمل لي ثنيه باش تضرني انا بالارض نتاعي وهذه هو ما عندكش حل اخر حل اخر
2: واضح سي جعفر نمشيو رساله نصيه عن طريق الصفحه سي الشق رابوتي يقول اوصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصله الرحم حيث عمد اخي وزوجته الى غلق مجرى ماء اصلي يعني اغلق ساقيه توصل الماء للحقل نتاعو بالاسمنت الاسفلتي بسبب خلاف بسيط خلى اشجار الزيتون والنخيل والرمان والكروم وبيوت النحل تتضرر بسبب قله الماء وبدات تذبل ما ماذا افعل في الحاله هذه اذا خوه زيدا
0: الحل واضح هو تو نحن سيله الرحم يعطيه الصحه وذكر بسيله الرحم وساعات لو المشكله تجيك من خوك يا بسمه خواتي نقولوا
2: من اقرب الناس
0: لي من اقرب الناس ربي سبحانه وتعالى يقول لك ابائكم وابنائكم ربكم اعلم وايهما اقرب لكم نفعا ثم ايه يقول انا يقول لك نسمعها نهبل انا نقول ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروني يا رسول نقول انا تو زوجي عدو تجي تنجم تجي زوجي عدو اما ولدي عدو يا رسول الله والله سبحان الله ربي يفرطها في الكتاب من شيء تصور اقرب الناس ليك هذا اخو جاء سكر عليه مقود هم يقولوا في الريف يقولوا مقود مقود انت بنت ريف بس اخويتي ما تعرفش المقود المقود هو الساقيه نتاع الماء اللي توصل الماء تبدا ساعات في مرتفع جاء سكر عليه من فوق المجرى نتاع
2: الزيتون والنخيل
0: معناها قضاء على الجر نتاعو الماء ما عادش يهبطلو وهذايا اول حاجه ساعه يعملها خاطر القضيه طوله بصراحه هو يمشي الحل يمشي يعمل قضيه في كف شغب عند السيد سيد حاكم الناحية اول حاجه. اي لكن تقولي سيد حاكم الناحية كيفاش غبر تقعد عام وعامين ايش نعمل يعني؟ امشي يعمل قضيه استعجاليه ساعه في فتح السيدي قضيه استعجاليه الحاكم في جمعه في جمعتين يحكم لك اول حاجه. وتستند على الفصل 167 من مجله الحقوق العينيه. ايش يقول الفصل هذا يا اخت بسمه؟ يقول لك الاراضي المنخفضه تتحمل ازاء الاراضي المرتفعه عنها سيالين مياه إذا كانت المياه جارية بنفسها بدون فعل فعل. معناها بالقانون راهو إذا كان أنا أرضي منخفضة وأنت أرضك مرتفعة راهو إذا كانت تقص علي الماء أنا ضريتني وقت نولي ما يمشي يعمل بيه قضية في كف شغب في الأثناء تقول لي أنا بس على الأقل حل توا حاجتي بتحلت له
2: جذري حل جذري
0: الشجرات أنا كان نخليهم جمعتين ثلاثة توا يموتوا لي يمشي يعمل قضية استعجالية وبالقانون راهو عنده حق ما عندوش حق خويا يسكر عليه المجرى تاع الماء.
2: زوز تليفونات على خط البرنامج ونختموا برسالة عمر العكرمي اللي عنده قضية في الاكتناف بخصوص الطريق المؤدي لضيعته. سي فرج مرحبا. سي فرج انت على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج استشارات قانونية.
0: مرحبا بيك سي فرج.
2: منين تكلمنا يا سي فرج؟
4: من ولاية المهدية.
2: المهدية
0: مرحبا بيك ومرحبا بأهل المهدية. منين من المهدية سي فرج؟
2: ما انا منطقة فيلم
0: مين؟
4: ولا سيد الرئيس من الحكايم الغربية
0: من الحكايمة جماعة النفزاوي وجماعة
4: انت نسيبنا انت نسيبنا
0: والله نسيبي مش نقول لك انا جماعة النفزاوي نسيبي
4: صحيح
0: اعز الناس والله يعز الناس
4: الله
0: اختي خذات منهم غاديك اطيب عباد ربي والله العظيم اطيب عباد ربي وهو بصفة عامة المثاليث والمهادوية كلها عاقلين بصراحة
4: والله ما هاف من الذي يا سيد الرئيس فزت العباد فزت
0: ربي تبدلت هلا غالب يقول ديما ربي يهدي
2: التمدن
0: ديما يقول ربي يهدي هو اهالي توات الشربان والحكايمه وهو الناس ولا حط ثم تلقى ثم هذيك عباد راهو
2: طيبين
0: مازالوا على البساطه نتاعهم.
4: عندي زوج سؤالات سيد الرئيس.
0: تفضل
4: الاول عليك.
0: تفضل
2: بساطه الستينات.
4: السؤال الاول عندي بابا توفى عام 72 وخلى عقار بناء فهمتني وليا في جوج مساحات والتو على ما قسمناش تصرف فيه خويا في الحاله هذه سالت محامي قال لي راهي الورثه ما تموتش. والسؤال الثاني عندي اختي توفات من احنا ربع اولاد وربع بنات نحن ثمن العزوز من الوسط وقسمنا الرزق على ربع اختي الكبيره جات مع كبير طلعت لها ربي حجه وفاه وفريضه شرعيه وشهاد وضابط مخلف فهمتي وهاو اليوم هاو غدو هاو اليوم غدو اولاد خويا كي جاو يقسم قلت لهم عندكم بايعين وبايع خاتيك مقلى هاونا الحاكم برشك كيفاش نتصرف سيد الرئيس؟
0: باهي اسمعني بالنسبه للسؤال الاولاني توا ارض ورثه هو الميراث هو احد اسباب انتقال الملكيه على معنى احكام الفصل 22 مجله الحقوقيه ماذا نملك بموجب الميراث وربي نحن في الدرجه التونسيه نقولوا الله لا يحرم الورث دونك اللي نحن نملكوا مع بعضنا وهو للاسف خويا هذا مستاثر بالارض وما خليناش هكا ما خلاكمش تصرفوا فيها.
4: لا بالنسبه للخويا ذي بالنسبه
0: للولانيه هذه
4: السؤال الاول من خلى عقار خلى مخزن ومساحه وبيت وخلى فيها مساحه ومساحه اخرى
0: خلاها ملي هو
4: منها ربي يستولى عليهم
0: لا ممنوع عليه هو. ممنوع عليه تو كي نقول ممنوع عليه راهو بالقانون ممنوع تنجم تصدق راهو تنجم تشكي للسيد وكيل الجمهوريه من اجل الاستيلاء على مشترك قبل جرى القسمه
2: وهي
0: جريمه يعاقب عليها القانون من 6 شهور لعام حبس فيها الحكايه انا ننصحك ما تعملهاش ما تعملهاش ولا اعرف انا تو جماعه الحكايه مستحيل يشكي بخوه تقول له سيدي زعما تقول له سيدي ومستحيل يشكي
4: لا ما
0: نجمش خلينا نمشيو في الجانب المدني فقط نحن امشي اعمل كلف محامي يقول له اعمل لي قضيه في القسمه تسمع فيا نحب ناخذ بايتي يعني. الفصل 71 مجله الحقوقيه يقول لك لا يجبر احد على البقاء في حاله شيوع لاحرص معناها اذا كان تفهمنا نقسمه اذا كانت فهمنا واذا كان ما تفهمناش الحاكم ما خلقكمش على كيفكم معناها ما تفهمناش نكلف محامي يقول له اعمل لي قضيه في القسمه تو الحاكم يكلف خبير باش يخرج العين المكان معناها ويعمل مشروع قسمه يراعي فيه مصلحه الشركاء ومصلحه المشترك وكل واحد يعطيه بايتو تقول لي باهي يا سيدي كل واحد يعطيه بايتو وخرجنا من الشيوع عن طريق المحكمه وكل المصاريف المحكمه تقسمها على جميع الورثه كل حسب نسبه منابه هذه المشكل الاول المشكل الثاني يقول لي باهي وهو خويا يسول لي تو قاعد 10 سنين يتصرف في المخزن ويتصرف في الارض هاو حارمني منها انا تو نجمش نطالب في التصرف نجم تنجم الطالب تعمل غرامة تصرف، لكن الفترة اللي يحرمكم منها ويتصرف فيها وحده نجم نعمل وقتها في إطار من بعد قضية القسمة، قضية القسمة وحدها بعد ما تحكم المحكمة بالقسمة نجم نطالب وأنا نعمل استصدار إذن العريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية في تسمية خبير في الفلاحة. شوف لي على العقال هذا كان جاي معناها مكري وقداش يتصرف
2: مربوحي
0: باش النجم وقتها النجم أنا نطالبه بك العشر سنين ولا الخمس سنين اللي حرمني منهم باش يتصرف. هذه بالنسبة
4: هو أولاده تو يا سيد الرئيس أولاده.
0: كيف
4: وبابا توفي عام 72
0: كيف إذا كان شوف هو يتصرف فيها وما قلقوا حد مش يخبوا حد إذا كان يتتري إذا كان تتري فيها
4: لا
0: مسجلة
4: لا.
0: ولا مش مسجلة هي
4: لا ولاية المهدية مازال جزء
0: لا من المهدية دخلوكم من المساحة تبارك الله في شربان يخدم تو في الحكام مش دخلوكم في بالي في الحكام
4: لا يا سيد الرئيس
0: مازالوا ما دخلكمش
4: ورد الشرق منها تو ما تنفع
0: باهي أو باش نعطيك معلومة ورد وركز معايا وما ترجعش برك المعلومة تقول إذا كان عقار غير مسجل ماهوش تري وهو قعد فيها الأرض 30 سنة ما قلقوا حد مش يغبوا حد منازوا حد مش كما قال لك المحامي قال لك الورثة ما تموتش لا تموت الورث إذا كان أنت توا عندي أكثر من 30 سنة القانون يقول 30 سنة
2: وما جاتش قلت لي أرضي
0: حسب أحكام الفصل 47 ما جات العقانية إذا كانت 30 سنة ثابتة ما قلقوا حد مش يغبوا حد منازوا حد لا تولي نتاعو بالقانون تولي نتاعو
4: توفوا
0: هي عشبيه توفى ثابت هو 30 سنة ما درتوش بيه انتوما
4: بايك وقتاش توفى اكثر من الله
0: اذا كانت واذا كان هو تصرف اكثر من 30 سنة ومن بعد ولاده وصلوا التصرف راك باش تشكي بهم ولا بالواحد لو يجيبوا عليك الحق الارض ما عادش ارض ورثه باش تولي ارض خاصه هذه ما عادش ميراث على شرط تكون شاغبته انت معناها في 30 سنة بعثت له عدل منفذ عملت قضيه في شكيت به للحاكم بعثت له فهمتي اذا كان ما صارش وما طلبتوش وما بعثلكش لا زيت لا بعثلك علوش لا بعثلك معناها حتى يتسمى وقتها يتصرف في حق بقيه الورث اما اذا كان يتصرف لخاصتي نفسي وانت سكتوا عليه انتم 30 سنة ما شاغبتوش وما نزعتوش
4: هو يا سيد الرئيس راهو باني
0: اي ولي نتاعو تولي نتاعو تولي نتاعو مان بصراحة نحكي لك راهو قلت لك ما تفجعش راهو القانون في الارض الغير مسجلة 30 سنة هو مدة الحيازة اذا كان ما شغبتوش وما نزعتوش هذه تولي نتاعو هذه النقطة الأولى النقطة الثانية كان جت أرض مسجلة فيها تيترو القانون واضح الفصل 307 يقول لك لا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته معناها الحوز ما عندوش قيمة في العقارات المسجلة أما في المش مسجلة كما أنتم في الحكايمة راهو بصراحة سقط حقك بمرور الزمن ما حتى كان عندك حق راهو سقط وباش تشكي به ما عندك وين توصل راهو من الاخ
4: وقتي
0: بالنسبة لأختك هاني قلت لك بالنسبة هي ولاد أختك يتصرفوا فيها الأرض
4: لا يتصرفوا فيها الأرض وأختي هذه توفاتها تو عندها تقريبا 27 عام
0: 27 سنة كيما هي ورثة أرض ورثة ولا هي بيتها ورثة على بيها ولا
4: هي ورثة على بيها
0: هي على الأقل هذو مازالوا فيها عامين ولا ثلاثة توفى 30 سنة على الاقل امشي هذه تعمل تطالبها تعمل قضيه في القسمه مازلت ما تمرتش 30 سنه على الاقل هذه تنجم تطالبهم انت في الباي
4: بارك الله فيك
0: اما جاب ربي هو مازلت 30 سنه كان زدت كملت 30 سنه
2: زاد الحق هذا يسقط عليك
0: زاد يسقط هو راهو ماذا مش مخالف حتى الشرع الاسلامي راهو باش يكونوا واضحين بس ما راهو القانون التونسي يقول مده الحيازه 5 سنين حسب احكام الفصل 45 مازلت عقانيه تخفض مده التقادم الى 10 سنوات بالنسبه للورثه والشركاء 30 سنه اي هذا حتى في شارع نحن في شارع الاسلامي راهو سيدنا صلى الله عليه وسلم عنده حديث نبوي شريف يقول الارض لمن يفلحها زاد انت زاد اللي خدمها الارض واللي يشتغل فيها اما اللي مسيبها زاد فهمني توا
2: واضح نختموا في المكالمات التليفونيه بمداخله سي عبدو وبعد نمشوا لاخر رساله نصيه مرحبا سي عبدو الو
5: عسلامة مدام
2: مرحبا بك
5: عايشك عسلامة سيد الرئيس
0: مين تكلم فينا سي عبدو عسلامة
5: الزغوان سيدي
0: مرحبا بك ومرحبا بك الزغوان سيدي مرحبا بك
5: عايشك ربي يبارك فيك
0: عايشك تفضل
5: ديما نتبع فيكم
0: حتى نحن ديما نعرفوا الزغوانيه ما شاء الله ما شاء الله وفي بالك ديما نتكلموا عليكم انا وبسمه راهو
5: الجمعه اللي فاتت بركه تكلمت على المحكمه
0: ديما نتكلموا راهو الزغوان بربي هاو نعاودوا مره اخرى راه الزغوان ما فيهاش محكمه عقاري راه الزغوان ما فيهاش دفتر خان راه الزغوان ما فيهاش ديوان قيس لاراد بجاه ربي التفات لك الجهه هذيك راهي تبارك الله جابت استناديد وجابت رجال ما شاء ونساء حراير ما شاء الله وراهي كانت تقول منطقه فلاحيه راهي زون اغريكول الزغوان بامتياز اذا كانت تقول زون توريستيك راهي زون توريستيك بامتياز اذا كانت تقول زون
2: منطقه صناعيه
0: منطقه صناعيه اندستريال زاد راهي كل شيء متوفر فيها ما شاء الله وناس خدامه غادي كتبارك الله معناها التفاته صغيره مش صغيره هي والله العباد هي بيد اسمها ديما نعاودوها ونكعروا تو نقولوا شبي شي جعفر ولا بسمه كعروا برشا
2: راهي وصلوا من اجل خدمه المصحه العامه
0: في زغوان بسمه راهو وصلوا وعطاو ارض بلاش قال لك يا وزاره العدل يا وزاره ملك الدوله ايجا اخويا ابنينا عمل لنا محكمه عقاريه ولا دد الخانه وخذوا الارض بلاش ما خرجش من هك وان شاء الله يتلفتوكم يا سي عبد ان شاء الله ذاك هو
5: ان شاء الله
2: مرحبا تفضل
5: سيد رئيس قد ما انا فرحان اللي انا تحصلت عليكم ولا قد ما انا حزين اللي انا مش نحكي حكايتي اون بوبليك احنا
2: جاي ان شاء الله نقول لك الحل يا سي عبد
0: ان شاء الله نقول لك الحل حاول تختصر باش نجموا نجاوبوك
5: اي الله يبارك
0: تفضل
5: سيد رئيس ورثنا على الوالد عده عقارات الوالد توفى عنده 3 سنين تالي ورث عليه عده عقارات عايش تشرح عندنا اشكال سيد رئيس في عقار بحد ذاته العقار هذايا الملاس زوز عقارات ملاصقين لبعض عقار تم تسويته وضعيته من طرف الوالد وخذاه ولا تيتري
0: باه
5: والعقار المجانب هو ماهوش مسجل ماهوش تيتري عمل مطلب تسجيل في قبل ما يتوفى بثلاث سنين للمحكمه العقاريه نحن نطبعه نابل
0: باه
5: الزر الحكم بعد وفاته
0: باه
5: في 23 يقول الحكم نتاع المحكمه انه لا يمكن التسجيل لانه مشمول بجزء منه ميراث عقاري كذا كذا
0: باه
5: لهنا يا سيد رئيس انا بحثت ولوجت ماشي في بالي من الاول انه الوالد داخل نسبه صغيره في عقار
0: تتري ايه
5: لكن تبين انه العقار انه البنايه كلها موجوده على ارض الغير لا ارض الغير الاشكال في هذا منذ وفاه الوالد انه عندي شقيقتي مستولي على العقار هذايا وتدعي الملكيه نتاعها في العقار هذايا طوى مؤخرا مؤخرا خرجت لنا بشهاده ملكيه خرجت لنا بكلام مشيت جبت شهاده ملكيه نلقاها تملك في العقار هذا اللي احنا داخلين فيه العقار هذا يا سيد الرئيس يملكوا فيه 12 واحد 12 نفر يملكوا كلهم على الشياع كلهم يملكوا على الشياع هي كي تفطنت بالموضوع نحكي لك فيها هذايا مشيت فارعت لاحد المالكين واقتنت منه نسبه معينه ولد تملك وسجلت ودبدب
0: واضح فهمت الوضعيه فهمت
5: واستولات طوى بالقوة ولا طوى حتى في الجهات الأمنية يعني ولا تشكي ولا تستظهر بالوثائق
0: مال
5: وتقول راهو العقار هذايا ملكي كنت البارتيس رئيس في مقام حياة الوالد العقار هذايا يتمثل من محل تجاري الوالد عامل فيه عدة عقود كراء قانونية للأشخاص معينين عنده فاتورات الماء وفاتورات الضوء باسمه استغلال كلي للمالك الملكه والملك الربي هي في حد ذاتها كريلها الوالد الطابق العلوي بعقد كراء قبل وفاته هو بستة شهور
0: واضح
5: هذا زاد موثق وموجود لكن هي سيد رئيس تويكا
0: فهمت الاشكال نتاعك
2: سي عبد واضح نعطيك اجابه
0: ركز معايا برك سي عبد
5: نعم
0: انت تو قلت لي تو العقار هذايا هو عمل فيه الوالد الله يرحمه مطلب تسجيل اختياري وتم رفضه باعتبار مشمول في جزء كبير منه برسم عقاري هكا ولا انا تو باش ناكل لكش هذيك الغير مسجله اكل نقطه تري هذيك تمشي تعاود تعمل فيها مطلب تسجيل اختياري هذيك
5: لا سيد رئيس سامحني نقاطعك هو تبين انه البنايه كلها
0: البنايه كلها ولا اعطيتني معلومه وقلت لي جزء منه ابهم ما ليناش توا جزء كبير ملاه كله مشمول كليا بالرسم العقاري هكا ولا به هذايا توا بالنسبه لك انت بوك معناها حاول تتصل معناها تاخذ شهاده ملكيه نتاع من دبدر خانه واش تعرف الملاكه شكون وتشوف بوك كيفاش ملك العقار هذايا اسكو شراه مع عند احد المالكين ولا إذا كان عنده عقد هك ولا معايا سي محمد ولا
2: عبده
5: عنده عقد
0: عنده عقد أي
5: ما شراش من أحد المالكين لأنه شراه من جوار لأنه جوار
0: والجوار هذوما ما يملكوش في رسم العقاري هذايا
5: ما يملكوش يملكوا في رسم عقاري
0: يعطيك الصحة دونك زايد قول لي أنا باش نتبع ثنية هذايا ما عنده وين توصلني حتى كان جاء معناها شاري ما عند أحد المالكين تنقول لك امشي يعمل مطلب تحيين في المحكمة العقارية وبك العقد هذاك ترسمه وتسوي الوضعية نتاعك دونك اللي الجيران الملكية ما يوصلنيش لأحد المالكين بالرسم زايد معناها نحل في باب محلول ديجا بتبيعته ما عنده وين يوصلني الباب هذايا فهمني دونك الحل نتاع وهي مشات له أختك للأسف مشات له هي حل ذكي جدا معناها قالت لك انا مشيت شريت منابات مشاعه ما عند احد المالكين بالرسم باش نجم تحط سقاها في التيتر معناتها هكا ولا
5: بالضبط
0: هكا انت زاده اتصل ثم حتى ثم ناس تملك على الورق وفي الواقع ما يملكوش في الواقع تحاول تتصل بهم وتشري ما عندهم بعد على الاقل معناها باش تنجم تثبت وجودك في التيتر. ما عندكش حل اخر على غالب هو عقار مسجل ينطبق عليه مبدا اسمه مبدا التسلسل. يزمك ما تكون في التيتر ما تكون شاري ما عند احد الملكي. هذه النقطه الاولانيه باش تحط ساقيك في التيتر. يزمك تتصل باحد الملكين وتشري ما عنده. واحد اثنين بالنسبة للمنشآت والوحدات اللي عملها بوك راك تنجم تعمل فيها قضية استحقاقية. تقول لي سي جعفر كيفاش هو في العقارات المسجلة ما يصيرش فيها قضية استحقاقية؟ أنا ما قلتلكش في التيتر تعمل فيها قضية استحقاقية، أما باش تعمل المنشآت فقط. المنشآت معناها البني الموجود هذاك عندك بجميع وسائل الإثبات تثبت اللي هي ملك بيك هذيك صحيح. لا القانون يقول لي الأرض وما عليها، لكن يا سيدي أنا عندي شهود وعندي فاتورات وعندي بناية وعندي مقاول وعندي جيراني يشهدوا لي كونه وحتى على عقد الكراء. قلت لي بابا راه كريله في وقت من الاوقات كريله. فهمتني؟ معناها عندك الاثباتات الكل اللي تثبت اللي هي دخلت للتيتر عندها 5 سنين، في حين البنيات هذه عندها 5 سنين مثلا ولا 20 سنه.
5: سيد رئيس من عام 90 البنايه وهي دخلت
0: نجمه هذه البنايات والاحداثات تعمل فيها قضيه استحقاقيه في الاحداثات فقط في الانقاذ.
5: الملكيه نتاعها سيد الرئيس منذ 25.
0: هذه فسرت لك عاد سي عم فسرت لك شنو بالنسبه للاحداثات والمنشات تعمل فيها قضيه استحقاقيه في المحكمه الابتدائيه نتاع زغوان. بالنسبه للتيتر انا قلت لك ما ثماش طريق اخرى، لو كان ثم طريق اخرى نقول لك ما حتى مطلب تحيين ما عندوني يوصلك.
2: نكمل لك يا سي عبدو، خلي سي جعفر يكمل لك واذا عندك توضيح تفضل.
5: والله سامحني سيد رئيس
0: انا جايب ما عندي وعلاقه
2: وانت تقطع فيه
0: تلاتك في الحلول يا ربي يا ربي.
5: الله يبارك.
0: قلت لك انا بالنسبه للاحداثات والانقاذ تعمل فيها قضيه استحقاقيه ذيك وتتسند على الفصل 36 ومن بعده من جهه الحقانيه وباذن الله توصل النتيجه. دونك اللي عندك اثباتات وعندك معناها وسائل اثبات وشهود وعقود تثبت اللي بوك هو اللي احدثهم الحاله حتى لو كان في ارض غيظه هذاك روح عندكم حق فيها. خاصة وهي دخلت للتيترو عندها 5 سنين ولا 6 سنين ما تنجمش تتمسك وتقول لك راهو هذيك متاعي. اثنين بالنسبة للتيترو باش تولي تاخذ شهادة الشراكة في الملكية اكل عقد اللي نتاع بوك هذاك راهو ما عنده وين يوصلك. زايد باش تعمل فيه مطلب تحيين في المحكمة العقارية طونك اللي هو مش مالك في الرسم ما عنده ما يوصلك. تولي الحل الوحيد اللهم اللي الشراء ما عنده يكون عنده علاقة بواحد ماك المالكين. ينجم يكون ارجع للعقد نتاع بوك ينجم اللي الشراء ما عنده شراء ما عند احد المالكين حتى ما عندكش العقد وقتها تنجم تعمل مطلب تحيين في المحكمة العقارية وتطلب التنصيص على وقوع بيع من فلان الفلاني اللي في عند البيع البوك ثم تطلب الترسيم البيع من السيدة دايم دام تعبوك بمقتضى العقد اللي بشد تتقدم.
2: شكرا سي جعفر على كل التوضيحات اللي قدمتها لكل المدخلين. نعتذروا لسي محمد من بنزرت اللي كان معنا على الخط وما كفيناش الوقت باش ناخذوا التساؤل وباقي التساؤلات اللي وصلت عن طريق صفحه الاذاعه. بعد قليل تكون معنا الاستاذه امل همامي للحديث في ثقافتك القانونيه عن حمايه المعطيات الشخصيه وللتساؤلاتكم واستفساراتكم المدنيه والجزائيه. مرحبا بكم على 71 844 404. شكرا لك سي جعفر. الاسبوع القادم نلتقي باذن الله.

0: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
1: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
0: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
1: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
1: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. مركز نهوض بالصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان، تهدف لإرساء إطار مؤسساتي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفق سفارة تونس ببكين. تونس تحتضن من 16 إلى 19 من جوان الجاري في قصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة من تظاهرة أفريكا بيج 5 26 و2000، إحدى أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. الكشافة التونسية تعلن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولاية الجمهورية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها أحيانا في أماكن غير مهيئة، وتدعو في بلاغ لها كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، مشددة على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. وتشير إلى أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فأنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. في العالم، مساعد وزير الخارجية الإيراني في وقوف إيران وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز، وترامب يلوح بأنه يقترب من إصدار أوامر بشأن ضربات جديدة ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق وفق تعبيره. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربية، وحزب الله يؤكد استهداف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال في بلدتي القنطرة والبياضة في الجنوب اللبناني. وختاماً، منظمة العفو الدولية تتهم الكيان الصهيوني بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، مما يهدد بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: اسمعوا برامج ليدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معاكم
6: عشرة دائمة،
7: والعشرة بالمواقف تتقاس.
5: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي؟ مع أهل الاختصاص تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل.
8: وليدك
6: اتجهت عملت
8: محاسبة. قانون شكوك في الحلبية الفصل 242
6: خاصة الطبقة العادية والنية بالعمودية
9: وين الدخل نصر اشتريته
6: القضية تم من 2015
8: دول الحقيقة التجأ للمحكمة
10: هذا عنده وضعية قانونية
11: استشارات قانونية

0: Sin da Paz.
1: Dari, dari, dari, dari, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صلوات.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e fërmi. I dajt me lotënia. استشارات قانونية. أهلا وسهلا مجددا بكم أوفيانا متابعينا. 13 دقائق باستوديو 3 للإذاعة التونسية. رجعنا لكم الجزء الثاني من لقاء استشارات قانونية. كنا بديناه الساعتين الأربعة 10 جوان 2026، بعد ما كان معاكم سي جعفر ربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، جاوب ثلة من المتدخلين فيما يخص بعض الإشكاليات العقارية اللي متعرضين لها في حياتهم. الجزء الثاني وما يهمكم في الموضوع هو القضايا المدنية والجزائية، وتكون حاضرة معنا ومنورتنا الأستاذة أمل همامي. أهلا وسهلا بيك. مرحبا
1: مدام بسمة. عسلامة. مرحبا بيك بجميع المستمعين، وإن شاء الله قاعدين نفيدوا فيهم في المواضيع القانونية.
0: أكيد الفايدة حاصلة بإذن الله في كل ما يهم هموم وانشغالات والمشاكل اللي تعرض لها التونسي والتونسية في حياتهم اليومية، من باب الطلاق، من باب قضايا شغلية وغيرها من المواضيع اللي تهم حياتهم وحياة الإنسان، ما تكون سلسة ومتواصلة كان بإزالة هالعقبات هذه، إما إشكاليات عقارية وإلا إشكاليات مدنية وجزائية. اليوم في باب التثقيف باش نقدموا موضوع هام وهام جدا، إنه نقول كل شخص عنده الحق في حماية معطياته الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور التونسي. هكا ولا لا يا أستاذة؟
1: هذا هو.
0: إيش النجم نعطي من إفادات أخرى حول هالموضوع هذا؟
1: كما قلت في مواصلة كلامك أنت مدام بسمة، حماية المعطيات الشخصية هي من الحقوق الأساسية المضمونة دستوريا، ولا يمكن معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام الكرامة ووفقا للقانون. القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية هو القانون عدد 63 لسنة 2004، مؤرخ في 27 جويلية لسنة 2004، يتعلق بمعالجة أو بحماية المعطيات الشخصية. بهذا نعرفوا إيش معناها معطيات شخصية. أول حاجة العباد تسأل تقولك شنو هي معطيات الشخصية، تبدو واضحة ولكن فما حاجات أخرى خفية تدخل من بين المعطيات الشخصية التي يجب حمايتها
0: ويجهلها الشخص.
1: وكذلك القانون يعرف المعطيات الشخصية بأنها كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها، والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا. يعني شنو احنا كي نحكيه على شخص، وإلا نحكيه على يعني شخص طبيعي أو معنوي، إن نجبدو معطى يجعل الشخص هذاك معرف. هو القانون هوني قال بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة. بيه احنا القانون عرفنا المعطيات الشخصية ولكن ما عطانيش أمثلة على هذه شنو تنجم تكون المعطيات الشخصية. هي الاسم واللقب حاجة معروفة برشا، الاسم واللقب، بطاقة تعريف. ساعات أنا نبدأ نسكرولي معناها نقعدة في الباج فيسبوك ولا حاجة، فما ساعات واحد يهبط يقولك بطاقة تعريف شخص هذي ضايعة، ما نعرفش الناس الكل أكيد تعدات. لا، شخص هذيك راه ينجم يشكي بيك أنت، صحيح تعطي فيه يعني تعمل فيه إفادة
0: وتقدم فيه عمل إنساني
1: صحيت، ولكن
0: شهرت بيه،
1: شهرت بيه، أنت هبط له حاجة من بين المعطيات الشخصية المحمية،
0: مكان السكن نتاعه،
1: سكن، بطاقة العدد نتاع بطاقة الهوية،
0: تاريخ الولادة،
1: كل شيء يعني
0: المهنة،
1: حتى الصورة،
0: حتى الصورة.
1: باش نواصلوا كيف قلنا الصورة، الصوت، الصوت ساعات راهو يدخل
0: في المعطيات الشخصية،
1: المعطيات الشخصية، رقم الهاتف، الحساب البنكي، إلى غيره من المعطيات. القانون هذا جرم معالجة المعطيات الشخصية. به يقول القائل إيش معنى معالجة المعطيات الشخصية؟ شنو يقصد المشرع التونسي بكلمة معالجة؟ المعالجة هي جمع أو حفظ، استغلال، توزيع، نشر، استعمال، إرسال.

0: لازمنا اللي يحب يعالج معطى شخصي لازم يصب تصريح ياخذ تصريح يصب مطلب مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وياخذ وصل كتاب. يعني لازم تكون بأي طريقة كتابية, يعني حتى حتى برسالة مضمونة الوصول, المهم أي حاجة تترك أثر كتابي. ولازم يشترط في المعالجة هذه أن تكون لأغراض مشروعة ومحددة, لازمك تبين علاش تعالج المعطيات الشخصية. هناك حالات خاصة, مثلا بالنسبة للقاصر, القاصر ما نجموش نعالجه معطياته علاش احنا مثلا نذكر القاصر في إطار الإشهارات اللي تكون مثلا طفل صغير ولا هذية, راهو المعالجة متاع المعطيات هذية لا تتم إلا بموافقة الولي, مش الولي كهو, كذلك قاضي الأسرة. وساعات قاضي الأسرة يتجاوز موافقة الولي ويوافق هو على معالجة المعطيات الشخصية. قاضي الأسرة ينجم معناه يكون في تحت سلطة وأنه يسحب هذه الموافقة متى كان الأمر لازم. كيف كيف اثنين ما تخضعش لموافقة المعني بالأمر, هذه حالة خاصة من الحالات الخاصة الأخرى. مثلا شخص اختفى ضاع, ساعات نشوفه على الفيسبوك واحد مهبط صورة متاع شخص يقول لك وإلا يعطي اسمه
1: اللي شافها الشخص, هذه بياناته وهذه صورته,
0: هذايا لا يندرج معناها القانون يقول لك لا تخضع لموافقة المعني بالأمر معالجة معطيات الشخصية التي تعود عليه بالمصلحة وتعذر الاتصال به أو الحصول على موافقته. دونك في الحالة هذه راهو هذا استثناء. ثلاثة, إصلاح المعطيات الشخصية. ساعات العبيد مثلا مضمون مش مضمونه هو, مضمونه هو سهل, مثلا لقب غلط وإلا فما حرف محذوف وإلا مبدل, هو يمشي المعني بالأمر يصلح ما فماش إشكالية. ولكن مثلا إنسان آخر خوه, أنا خويا اللقب متاعنا مانيش متفقين باش نمشي نصلح له, ما نحكيش على روحي انا معناها كما انا نحكي على مواطن
1: مثال.
0: يمشي راهو للمحكمه ما يقبلوش عليه المطلب هذاك, يقولوا له تجيب توكيل من خوك باش احنا
1: نعمل عمليه الاصلاح
0: هذا هو. وساعات مثلا يكون مضمون الوفاه متاع احد الابوين ولا احد الاخوه يكون غلط ويحبوا يصلحوا الورثه, راهو ما يجيش ينجم هو وريث وحيد يمشي يصلح الواحد, ولكن لازم بموافقه بقيه الورثه. وراهو كي ما يوافقوش بقيه الورثه ينجموا معناه يتبعوا الشخص الاخر قضائيا. عندنا استثناءات لمعالجه المعطيات الشخصيه, احنا هذاك كنا نحكيوا على المبدا, تويك على الاستثناءات. معالجة المعطيات الشخصية تكون يعني جائزة إذا كانت من قبل الأشخاص العموميين في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو للقيام بتتبعات جزائية, وإلا في المؤسسات العمومية للصحة زي دي كيف بشروط معينة, مثلا لازم يكون طبيب خاطر محلف في مجال البحث العلمي كيف كيف النجمه معناها, ولكن كيف كيف زي دي بشروط لغاية البحث العلمي فقط.
1: واضح.
0: معالجة معطيات الشخصية لأغراض المراقبة البصرية, هذه تطرح إشكال بيش معنى معالجة معطيات الشخصية لأغراض بصرية. المراقبة البصرية هنا نحكيه على كاميرات دو سيرفيونس, الكاميرات المراقبة هذية يعني أي بلاصة تحط فيها كاميرا مراقبة تخضع كيف كيف كما قلنا من الأول ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية, ولا يمكن استعمال وسائل المراقبة إلا بالأماكن حددهم حصرا القانون اللي هم الفضاءات المفتوحة للعموم ومداخلها, المأوى ووسائل النقل العمومية مش وسائل النقل الخاصة
1: خاص.
0: ثلاثة, أماكن العمل الجماعية, شو حتى هذو ما صرح لهم القانون ولكن بشروط معينة. أشنية هي؟ لا يجوز استعمال المراقبة إلا يقول لك إذا كانت ضرورية لحماية السلامة لحماية معناها الأدوات متاع الخدمة اللي يخدموا بهم. وحاجة أخرى, الكاميرا هذية ما لازمهاش تكون صوت وصورة, لازمها تكون صورة,
1: صورة
0: دون
1: فقط.
0: صوت دون صوت. وكيف كيف ويجب يعني إعلام العموم بأنه فما كاميرا مراقبة, علاش احنا كي ندخلوا المؤسسة عموميا نلقاو ورقة معلقة هذاك راهو بموجب القانون
1: مراقب بكاميرا,
0: لازم تحط لازم تحط الورقة هذيك. وكذلك لا يمكن احنا صحيح معناه تم الشروط هذه موافقة عليه, ولكن ما تنجمش تعالج المعطيات الشخصية إلا بشروط معينة طبعا. ويجب إعدام التسجيلات البصرية هذيك وقت اللي تولي بغير ضرورية, لازمنا معناها يتم الاستغناء عليها. دونك أي واحد توا يقول ساعات يقول لك أنا عندي جاري حاط كاميرا مراقبة موجهت لي, ممنوعة راهي هذيك,
1: لازم تكون موجهة للشارع,
0: ممنوعة ولازم ترخيص, ولازم هو هوني القانون دجا حدد الأماكن

0: التي حصرا يعني التي يمكن ان يتركز فيها كاميرا مراقبه. بنجيو للعقوبات.
1: العقوبات
0: جزائر سجنيه تصل الى سنتين سجن مع عقوبات ماليه. لا يسوغ كذلك التتبع، هنا احنا نحكيو على جريمه ما ينجمش يثيرها ايا كان، التتبع في هذه الجريمه لا تكون الا إذا أثار المعني بالأمر الموضوع. يعني أنا تم معالجة معطيات الشخصية، كان مشكيتش مشكيتش، هذا واضح. هو يعني التتبع لا يتم إلا بطلب من المعني بالأمر. كذلك الإسقاط في الجرائم هذه يوقف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. مثلا أنا شكيت بعد مازال في إطار التتبع، هوني نجمو نلتجؤوا بالقانون، القانون معالجة حماية المعطيات الشخصية قال لك راهو نجمو نطبقوا آلية الصلح بالوساطة في هذه الحالة. يعني أنا كنقدم إسقاط قدام النيابة العمومية قبل ما تحيل الملف، وقتها يعني يوقف الإسقاط هذاك، يوقف التتبع. وإلا احنا في إطار محاكمة كيف كيف نقدموا اسقاط، راهي المحاكمه تقف حتى كي تبدا. مثلا تمت المحاكمه وتم يعني تسليط العقوبه السجنيه، كي بعد تسليط العقوبه السجنيه كي قدم المعني بالامر الاسقاط، فانه الاسقاط هذاك يوقف العقوبه السجنيه. هذا هو يعني نرد بالنا على رواحنا. يعني معطياتنا الشخصية راهي حاجة ثمينة جدا، خاصة في إطار تطور
1: الرقمنة
0: والتكنولوجيا، دونك نرد بالنا.
1: كان هذا الموضوع اللي حبينا نعطوا فيه معلومات للسادة المستمعين في إطار التوعية والتثقيف المعطيات الشخصية وحفظها وكيفاش التشطيب عليها وإعدامها إذا يلزم إعدامها. إن شاء الله الموضوع أفدنا فيه فيما يخص المعطيات الشخصية للأشخاص العموميين، وأكيد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، شكون يحط كاميرا وشكون ليه. إن شاء الله استفدتوا، إذا تحبوا ترجعوا للموضوع تمشيوا في المباشر، ترجعوا للتسجيل الصوتي تلقاوه بتاع الأستاذة أمل الهمامي. للي حبي يتصل بالبرنامج وعنده استفسار مدني ولا جزائي، مرحبا بكم على 71 844 404.

0: استشارات قانونية.
1: استشارات قانونية نوصلها مع الأستاذة أمل الهمامي بعد ما عطينا معلومات واضحة حول حماية المعطيات الشخصية. بند فسرناها. نرجع لتساؤلاتكم وتكون على الخط مدام فتحية أول من يتصل بالأسرة متاع البرنامج. مرحبا يا فتحية.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا.
2: اسمي حنان راموس.
1: ها مرحبا يا حنان. ميسيلش نقبل كل الأسماء. تفضل معك الأستاذة أمل. شنو الإشكالية وبعد نجيبوك إجابة شافية وضافية.
2: يعيشك بارك الله فيك. عندي شارية من عند بابا جراج من عام 99.
1: اي
2: ولا إله الله محمد رسول الله. بعد مدة كتب وزمة.
3: كيف بعد مدة؟
1: حنان عندك شوية تغطية ماهيش واضحة. تبعد شوية عن المكان اللي انت متواجدة به وباش تكون السؤال واضح للأستاذة. تفضل. لا باقي المكالمة. حنان ابعد شوية ابعد شوية. نعطوك مهلة موسيقية في انتظار تبعد شوية عن المكان المتواجدة به لأنه هالأيامات التغطية مش هي في الهواتف الجوال. هاي هكا واضح صافا. خذ المكان هذا نواصل السؤال. ها
2: عندي هوي أم كتبته البابا بعد كتبه لها بابا بعد ما شريت تاني الجراج.
3: جراج شنو استعمله شنو؟
2: جراج خاطر احنا دارنا باع بابا جراج لأختي وباع لهوي لأمه وباع جراج ليا وكيف أمه.
3: جراج يعني تحطوا فيه مأوى سيارات؟
1: مأوى سيارة هو وإلا مأوى سيارة وإلا فارغ هكا.
2: اي حاطين فيه كهرباء. حاطه فيه كهرباء راجلي تاكسي.
3: اي
2: وعنده مده الحقيقه.
3: اي شنو عمل لكم معناها بيع وشراء؟
2: والله لا نعرف اخيتي. المهم عام 99 اني شريت الجراج وبعد مده كتب لهوي لم وما رجعت لهوي لاختي.
3: لا كيفاش ما تعرفش انت شريت معناها الجراج؟
2: اي شريته ما غير هوي تو نقول لهم جراجي معناها نحب ناخذ.
3: شريته كيفاش شريته بالكلمة ولا كتبتوا عقد بيع؟
2: عقد كتبت عقد بيع.
3: اي
2: ومسجل في القبادة. ما نعرفش كان نجم نشكي عليه.
3: انت شنو الاشكالية تويك
2: حبيت معناها هو ما عادش يرجع خاطر بنات اختي عندها مدة.
3: شنو اللي ما عادش يرجع؟ انت الجراج وحده ولا هو وحده؟ انت شريت الجراج.
2: أنا شريت الجراج.
3: أي شكون توقل لك ما تستعملوش؟
2: بني فوقي أختي.
3: أي
2: أي معناها ما عادش يرجع لي ولا أنا نعمل قضية يرجع لي فلوس ولا ما
3: أنتي أنتي أنتي بوك حي وإلا لا؟
2: بابا حي.
3: باه أنتي تويكة على الجراج ما خليوكش تستعمل الجراج اللي أنتي بوك كتبهولك ولا؟
2: لا نستعمل في الجراج نستعمل فيه الحقيقة.
3: أي شنو الإشكالية تو؟
2: لا هو
1: رجعت التغطية ماهيش هي يا
2: نعم
1: تغطية ماهيش واضحة.
2: الو
1: نسمع فيك هكا صافا.
2: اختي دارنا غاطسة ما فيهاش ريزو
1: والله. راك خذيت من لون مكان فيه تغطية 5 على 5 ما يسالش
2: لاباس ولا
3: شنو الاشكالية تو قلنا.
2: حبيت نشوف لهوي هو ما عادش يرجع لي خاطر بنات اختي ساي ونجمش ناخذ في عوضه فلوس ما نعرفش.
3: هو راهو الهواء ما يتباعش راهو حق الهواء ما عادش عنا في القانون ما يتباعش وما يتشريش. انتي انا حسب اللي فهمتو اللي الجراج متاعك لاصق للدار واختك بنات على الهواء متاع داركم الكل بما فيهم الجراج.
2: صحيح.
3: انتي معناها ما حكيتش معاها ما حاولتوش توصلوا الاتفاق؟
2: والله لا وعنا برشا مشاكل ما بيناتنا ما باوش معناها حتى كي نقول لهم اعطيوني في عوض فلوس يقولوا لي برا اشكي يعني قلت خل نشاور الساعة كان.
3: انتي شنو الجراج معناها تحب تفصلوا على الدار وتستغلوا وحدك؟
2: هو ما يتفصلش على الدار اماني حبيت معناها هوي جراجي علاش معناها ياخذوا انسان اخر على الاقل ناخذ في عوده فلوس كان فماش امكانيه.
3: هاني قلت لك هو راهو ما عادش عنا كاين في القانون عنا حق الهواء توا حق الهواء ما عادش موجود ما عادش نجمو نبيعوه ما عادش نجمو نشريوه. اختك ما نعرفش كيفاش بنات فوق الدار بموافقه عائلتك نتصور هكا ولا
2: صحيح صحيح.
3: اي انت ما تنجمش تبيع لها الهواء اللي فوق الجراج نتاعك كون شي انتوما طويك تحاول تتفاهم انت واخواتك تعملوا قسمه رضائيه وكل واحد ياخذ البارتي من الدار.
2: والله فهمت؟ استاذ خذينا الحقيقة، خذيت يعني الداخل وكل شيء، وكلمتهم. عندي جي عامين، عندي شبابك محلولين على داري وقتها ومحكومين بالغلق، ونهار التنفيذ أنا خليت لهم 30 سنتي، وكلمت حتى سيد الرئيس جعفر الربعاوي وقال لي شنو نعمل، وما, وما, وما عملوا لي حتى شيء في ولاية سليانة.
3: شنو انت على الشبابك هذيكم المحلولين؟
2: على الشبابك محلولين
3: هيك قمت بقضيه
2: تعرفها؟ نعم
3: هيك قمت بقضيه. انت
2: قمت قضيه ايه؟ وربحت الحكم ايه؟ الحقيقه ايه؟ ونهار التنفيذ خليت لهم اني شويه ضوايا لفوق
3: اي،
2: وما قعدتش هك الضوايا كيما هكا، معناها كيما خليناها كيما تفهمنا عليها
3: ايه؟
2: ولا ديما مشاكل وديما عارك وكل شيء
3: ايه؟
2: مشيت شكيت برشا مرات، قالوا لي اعمل، حتى الاستاذ سيد الرئيس سي جعفر الربعاوي قال لي اعمل قضيه اخرى.
3: اي عاود اعمل قضيه اخرى،
2: عملت
3: عاودها
2: زوز يا سيد الاستاذ، عملت زوز
3: ايه؟
2: من معارفهم يبيع شهادته ونخسرهم.
3: كيف هي شيتو انت دجاك باش تعمل قضيه باش يجي خبير يشوف يقيس راول
2: خبير من معارفهم الاول والثاني وراسك
3: هكيك انت تولي تجرح في الخبير ولا تجرح في الاختبار، وخاطر ما نتصورش معناها انا زوز خبراء مختلفين في القضايا الزوز وزوز
2: يعني راني الحكم صدر
3: لا بعد قلت لي انت عملت زوز قضايا اخرى انت بعد
2: اي بعد ما كلمت في السيد الرئيسي جعفر
3: عملت قضيه اخرى
2: قال لي اعمل رفع مضره اخرى أي. عملت زوز وحده جاي فيها خبير قال ما فماش كشف وما فماش مضره عشهدته والثاني كيف كيف قال احنا على خاطر عندنا برشا عرك ومشاكل وريته القضايا وعندي
3: انت كي عملت القضيه الثانيه استندت على الاختبار الاول نتاع القضيه اللي ربحتها
2: الثاني كيف
1: رجعت التغطيه ماهيش هي نمشيو للفتحيه بعد إذا حاولنا مع حنان مرة أخرى نوصلوا معها. يلا فتحية مرحبا.
0: ألو عسلامة.
1: مشكلة تغطية كي يبدأ في مكان تغطية فيها ضعيفة، المكالمة تكون مش واضحة. يلا فتحية
0: عسلامة أسمع.
1: أهلا وسهلا بيك، مرحبا منورة الإذاعة الوطنية التونسية. باش النجم نفيدوك يلا فتحية بعد ما تطرح سؤالك للأستاذة أمل تفضل.
0: أنا أمي عملت لي هيبة في قطعة تاع أرض، حبيت نعرف أنا خاطر عندي اشتراك في الملكية مع راجلي، حبيت نعرف يدخل في الاشتراك ولا لا تدخل هي في الاشتراك.
3: هي بقى شنو هي الأرض سكنية؟
0: لا لا غرس.
3: هو باش نقول لك هي الاشتراك في الملكيه ان شاء الله نعملوا عليه الموضوع في الحصه الجايه خاطر مهمه برشا. الاشتراك في الملكيه راهو تكون في الممتلكات السكنيه المقتنات بعد الزواج، يعني لازم تكون موضوع شراء الهيبة والميراث وكل هذا
1: ما تدخلش.
3: وحاجة يعني أخرى يعني لازم يكون
0: يعني
3: سكني،
0: القطعة ما تدخلش في
3: لازم يكون سكني سكن. يعني قلت لك أنا عشر هي ما هيش سكنية
0: باهي واضح
3: فهمت دونك ما تدخلش في الاشتراك في الملكية.
1: شكرا يلا فتحية على السؤال. نمشيو لسؤال آخر عن طريق صفحة الإذاعة. المحترم الكريم دوز يقول أنا كنت موظف عمومي من عام 1977 إلى حدود 2014، يعني 37 سنة خدمة كارير. الإدارة عاقبتني بحكم انتمائي غير المتحزب، ولم يقع ترسيمي إلا بعد أن وقعت إجبارية الشعب المهنية. خرجت قاعد بمنحة أقل من منحة المعوزين، قدمت بقضية شغلية وكانت لصالحي، وبعد الاستئناف قمت بتكليف عد المنفذ، إلا أنه وقع تعقيب من طرف المكلف بنزاعات الدولة بدعوى لا تطبق على شغلية المكلف بنزاعات الدولة لا تنطبق على شغلية، وأعيدت القضية للمحكمة وبقي نفس الحكم. فما كان من السيد المكلف بنزاعات الدولة إلا إعادة التعقيب بدعوى أن الفصول القانونية اللي اعتمدتها المحكمة لا تتماشى ومزاجه، وطلب بتكليف فصل خارج توقيت القضية. ماذا يفعل في هذه الحالة؟
3: هي كان طويكة كان طوى القضية في التعقيب راهو معناها لازم يعطي المستندات نتاعو ويجاوب بلوتو على المستندات نتاع المكلف العام لنزاعات الدولة. وحاجة أخرى كان القضية خطر هي ناقصة برشا معلومات، كان القضية فيهم مستحقات يعني فلوس راهو التعقيب لا يوقف التنفيذ ولازم يتم تأمين الفلوس هذيك في الخزينة العامة حتى صدور القرار التعقيب. باش ترجع ترجعها محكمة التعقيب، هي محكمة قانون كاين باش ترجعها للاستئناف، فراهو الفلوس هذيك باش يسترجعها المعاقب، كاين راهو باش تترفض، راهو باش يقعد الحكم، باش يصبح الحكم بيت، خاطر المعلومات ناقصه شويه في الوضعية.
1: اذا تنجم تبعث لنا بعض المؤيدات فيما يخص هالاشكاليه ماذا بينا باش نزيدوا نوضحوا لك اكثر، لانه هكا مقتضبه المعلومات، ماذا بينا تكون عندنا معلومات اشمل باش نجاوبوك خير. سي حمادي على خط البرنامج، الو مرحبا.
4: مرحبا، السلام عليكم. على السلامه دا سعيد.
1: وبسمة معاك يا خويا، مرحبا.
4: سامحني مدام بس، سامحني.
1: مرحبا، يعيشك يا سي حمادي. منين تكلمنا سي حمادي؟
4: بن عيونة بن عروس.
1: من بن عروس،
3: مرحبا.
1: معاك الأستاذة أمل، شنو الإشكالية اللي تطرحها علينا؟
4: والله تعاملت مع الأستاذة برشا وعندي في الأمور العقارية، فمش نوع.
3: مرحبا مرحبا، قلنا الإشكالية نتاعك.
4: يعيشك، أنا نعرف حتى الخدمة على الأستاذة. أستاذة بربي إنسان قصدني في مبلغ مال في وصل 10 ملايين ولا 20 ولا 5 ولا مليون، وعنده في ربي دين، كان نقولوا احنا كم دياله.
3: انت سلفته معناه؟
4: يعطيك الصحة.
3: شو مش كيما اعتراف بدين كيما كمبيالة، حد لنا شنو عملت بالضبط؟
4: كمبيالة مصحة في البلدية،
3: كمبيالة واحدة
1: واحدة
3: في هالمونطون،
4: في هالمونطون يعطيك الصحة.
3: اي،
4: وعطاني الدار المثال، عطاني الدار بالضبط كذا كذا.
3: وقتاش باش يرجع لك؟
4: يعطيك الصحة.
3: اي،
4: حتى التليفون ولا حتى لوجيتي باهي. شنو نعمل كذا؟
3: انت تو عندك قديش من اللي سلفته ومن اللي ما عادش يهز عليك؟
4: عندي برشا من رمضان هو عدي له امنين.
1: اي مش يعني 13 تقريبا.
3: باهي، انت تويك باش تمشي للحل الاسهل، تمشي تعمل امر بالدفع، عندك دين ثابت بموجب الكمبيله هذيك، تعمل امر بالدفع تصبه في المحكمه الابتدائيه ويتنظر فيه فيسع، مش قضيه راهو، هو امر ولائي.
1: امر بالدفع فيسع.
3: عمل ولائي.
4: علاش؟ انا اعطيت عهد المنفذ، قالوا لي تعمل عهد المنفذ.
3: تنبهت عليه باش يرجع لك فلوسك، يعني عملت عهد المنفذ للتنبيه.
4: حتى العهد المنفذ عنده تو من
3: عهد المنفذ. سامحني، علاش انت كلمت عهد المنفذ؟ باش ينبه على الاخر، على الطرف الاخر باش يدفع لك فلوسك.
4: استاذ انا حبيت نستشيرك بالقانون، يا ترى يمشي
3: بالقانون. انا نحكي معاك تو، انت العهد المنفذ كلمته علاش؟ باش كلفته؟ مهمه العهد المنفذ شنو؟
1: بأمر بالدفع. بشنو؟
3: بش يعمل لك أمر بالدفع؟
4: أي عندها لدريسة، عندها كل شيء، يزن مشينا على عين مكان كي ما لقاهاش.
3: بش يستدعاه. شو رو العدل المنفذ ما يكتبش عرائض، ما يكتبش أوامر بالدفع،
1: يقوم باستدعاه.
3: هو بش يقوم بإجراء التبليغ، بش يبلغ. أي شنو الإشكالية؟ أنت هزيت له العريضة متاعك، هزيتها العدل المنفذ باش يبلغ.
4: هزيت العريضة يا مدام، هزيت العريضة.
3: مشيت العدل المنفذ قلت له برا امشي. شو أنا صحيح. نحكي معك، معناه أنت تحضر العريضة متاعك وتهز العدل المنفذ اللي من مشمولاته يمشي يبلغ. فهمت؟ العدل المنفذ راه ما يكتبلكش أمر بالدفع وما يمشيش يصبوه في المحكمة، العدل المنفذ المهمة متاعه تقتصر على تبليغ الاستدعاء.
1: يعني مش يعمل أمر بالدفع أستاذة، هو
3: يعملها، هو يعمل هو محامي، وإلا أنت تنجم تعملها وحدك، تكتب الأمر بالدفع وتهز العدل المنفذ، العدل المنفذ يبلغ الاستدعاء.
1: تبليغ فقط مهمته عدل المنفذ في الحالة هذه يا سي حمد.
4: ربي يبارك لك،
1: شكرا.
4: خلي تعمل الإنذار بالدفع كما تعملها، ما تستجيبش للإنذار بالدفع بعد تعمل قضية يا أستاذة، ربي يبارك لك.
3: أنت كيفاش قلت لي؟
4: عطلي خلي نعمل انذار بالدفع.
3: انذار بالدفع، باش يعمل انذار، هو باش يعمل تنبيه. دجا قلت لك انا من الاول غلطنا هكا توا. هو العدل المنفذ هذاك هو الانذار بالدفع، هو كيف التنبيه.
1: تنبيه او انذار نفس الكلمه.
3: راهو كاين ماكش باش ترجع له فلوسه في اجل كذا وكذا، راهو باش يلتجا قضائيا. دونك انت بعد الاجل اللي باش تخليه له جمعه ولا جمعتين ما نعرفش قديش، انت وقتها تمشي تلتجا للمحكمه كيما قلت لك، اعمل امر بالدفع.
1: جمعه جمعتين شهر،
3: انت تعمل امر بالدفع. علاش انا ما قلتلكش قضيه مدنيه؟ على خاطر انت عندك دين ثابت، والامر بالدفع راهو عمل ولائي، يعني يتم النظر فيه فيسع فيسع، مش كيما القضايا المدنيه. انت دينك ثابت بموجب الكمبياله، فهمتني؟
1: واضحه، شكرا لك سي حماد. في الكواليس قبل ما تنطلق الحصه اتصلوا بيا زوز يحب يطلقوا استاذه، وتغدى الطليق بالتراضي بين الطرفين الذكر والأنثى، لأنه الطرف الرجالي باش يهاجر باش يخرج للمهجر، كيفاش ينجموا يعملوا؟
3: باهي، هما تلاق بالتراضي ساعة أول حاجة يعملوا ما يسمى بكتب بالاتفاق بالتراضي، يعملوا كتب بيناتهم، يقعدوا مع بعضهم يحدوا فيه الشروط.
1: شروط
3: تتعلق بالنفقة، بمنحة السكن كان فما محظون، بنفقة الأطفال، بالحضانة، يعني كل الآثار متاع التلاقي يتفاهموا عليها، يتفاهموا عليها فك الكتب هذيك، يمشيوا للمحكمة يعينوا قضية طلاق بالتراضي، والجلسة الصلحية الأولى القاضي باش يتخذ القرارات الفورية تبقى كتب الاتفاق اللي حضروه بيناتهم.
1: رانا متفقين على النفقة كذا،
3: متفقين على النفقة كذا، السكن كذا، هذا هو يعني بحذافيره، ما دام هما متفقين دونك باش تكون الحكم تبقى ما تم الاتفاق
1: من الجلسة الأولى،
3: مش من الجلسة الأولى كان فما قصر راهو تولي ثلاثة جلسات صلحية، وبين كل جلسة وجلسة شهر، معناها بين كل جلسة وجلسة صلحية فما شهر، وبعد تمشي للحكمي، وبعد يتم النطق بالحكم.
1: النطق بالحكم، واضح. نمشي ونختموا مع مكالمة أخرى على خط البرنامج، يقول لي كريم سعلي على خط. مرحبا سعلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منين تكلمنا؟
3: عسلامة، مرحبا.
1: منين تكلمنا يا سعلي؟ منين تتصل؟
5: من حامد جابس.
1: حامد جابس، أهلا وسهلا بكل متسكني حامد جابس.
5: بارك الله فيك.
1: يفضلك يا سعلي، شنو إشكالك يا سعلي؟
5: عندنا شاحنة ماشين طريق قبلي. ولكن ثم واحد مدوبل على كراهب اخرين، معناها تخلينا في الشاحنه وقلبها. صار اضرار. صارت اضرار في الشاحنه.
1: اضرار ماديه للشاحنه واضرار بدنيه صارت، ولا
5: اضرار في الشاحنه واضرار في البدنيه نتاع
1: الاشخاص الموجودين في الشاحنه.
5: الاضرار نتاع البدنيه خذيناهم، والشاحنه فهمتني ولا لا؟ بالوثائق، بالفاتورات، بكل شيء، ما صلحناها، وجي خبير ما وشافها، صورها وقت اللي هي مضروبة. مضروبة، وبعد صورها وقت اللي هي صلحناها، وقدمنا قضية. لكن القضية منا في الابتدائي، جيت لصالحنا،
3: وبعد منا تعويض على الأضرار البدنية والأضرار اللاحقة بالشاحنة.
5: لا، الأضرار البدنية أخذناها،
3: اي عملتوا قضية أخرى مستقلة. اي
5: عملنا القضية، أما ضرر الشاحنة هي اللي منا.
3: عملتوا قضية ابتدائيا جاء الحكم لصالحكم، واستئنافيا
5: في الاستئناف منا وقت بالرفض، مانيش عارف
3: علاش.
5: شنو؟ والله ما نعرف
3: بالرفض شنو، شكلا ولا أصلا؟
5: والله ما زالت منا الحكم ما خرجش، لكن مانيش عارفين.
3: لا، ما هو اعذر لي، ما هو الحكم كي يهبط الحكم بالرفض يهبط معناها عليه شكلا والا اصلا، علاش بالرفض؟
5: الله اعلم، مانيش عارفين كيفاش شنو نعمل تو
3: هكا. انا ما نجمش نفيدك، انت لازمك تشوف منطق الحكم وتشوف الساعه بالرفض علاش. كان شكلا راهو فما خلل اجرائي، اما في اجل الاستئناف والا التبليغ والا ما نعرفش، المهم فما خلل اجرائي. كان اصلا شوف القضيه معناها شنو بالضبط، وتنجم تعقب.
1: نجم تعقب كي تثبت، في منطوق الحكم، يا اما شكلا ولا مضمون ولا اصلا. واضح،
3: فهمت.
5: باي، بارك الله فيك.
1: شكرا لك، مشكورين جدا كل اوفياء الاذاعه الوطنيه التونسيه على حسن تواصلكم مع أسرة البرنامج. شكرا لشكري جويني اللي حي أسرة البرنامج، سي جعفر والأستاذة أمل. احنا هوني من أجل خدمة السادة المستمعين، يقول تحياتي لكل الفريق الموجود في الحصة هذه عبر موجات الإذاعة الوطنية من تبرسق ولاية بيجا، يتبع فينا، شكري جويني. وبقية التساؤلات كلها عقارية إن شاء الله نرجعوها للأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هكا نوصل لنهاية الموعد. شكرا للسي جعفر والأستاذة أمل، شكرا للكريم المدب اللي كان معانا في تنفيذ هذه الحصة تقنيا، فاروق الزارعي في إخراجها تلفزيا، عبد اللطيف أسيد تواصل مع كل السادة المستمعين وأمن لهم إجابات شافية وظافية، وكان معنا في عون كل ما تدخل باش نعطيوه إجابة شافية وظافية ونبعدوه على كل ما يؤرق حياته عقاريا أو جزائيا. بسمة دربالي تقول لكم إن شاء الله بقية متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية التونسية لأمسية وسهرة الأربعاء 10 جوان 2026. إلى اللقاء.

0: شكرا.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر خلال سنة 25 و 2000 لتبلغ نحو 490 مليون دولار مقابل 434.5 مليون دولار سنة 24 و 2000، أي بزيادة تقدر ب 12.8% وفق ما كشفه الرئيس المدير العام لمركز نهوض بالصادرات مراد بن حسين خلال لقاء خصص اليوم لدور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تواصل غدا النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تونس تحتضن غدا المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعة التحويلية بقصر المعارض بالكرم. اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و 2000 على أن تعلن نتائجها يوم 23 من جوان الجارية. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، مع الحرص على المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة، وذلك تبعاً للتقلبات الجوية المتوقعة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. في العالم، مسؤول رفيع في البيت الأبيض يقول اليوم أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة رغم تهديد ترامب بتصعيد الهجمات على طهران. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بضرورة الكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بوقوع أضرار في قاعدة عسكرية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب يومين من تعرضها لهجمات صاروخية من إيران. وختاما، قوة الاحتلال الصهيوني توسع توغلها اليوم داخل جنوب لبنان وسط تواصل الغارات الجوية والعمليات البرية في أرجاء البلاد، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا على الأقل وفق مصادر طبية لبنانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
5: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
6: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
7: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
3: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.
4: العشوية على الوطنية معكم من توما، أحلى مستمعين، ومع فريق العشوية على الوطنية. كريم المد برفقنا اليوم في الإخراج، تحية ليه. عبد اللطيف في التنسيق العام للحصة، وفاروق معنا اليوم على مستوى الديجيتال. أكيد إذا كنت حبوا تتابعونا على صفحتنا غاديو ناسيونال تونيزيان. علي بن سالم في الأستوديو كالعادة والعويد، ولا لتقطعنا عادة. علاش متغشي علي؟ أنا مورا بابتسامة عريضة كنت موجود بحذينا في العشوية.
5: علاش متغشي؟ ساعة الميكروم مش
4: يمشي. أي منحبوش نسمع صوتك.
5: منحبوش أي خير، هأرتح الصوت.
4: شكرا سيد المخرج، ماذا بينا تواصل في العملية ذي حتى لنهاية الحظة.
5: ما تكمبين بدام الأول، هاي خير، خير من يبدأ في الأخر، مش مشكل. والله تحية لكم وتحية لكافة المستمعين والمتفرجين والفريق التقني والفريق الموجود معنا. مانيش متغشش، أما فترة تأمل.
4: ربي تستر، ستة شهور كاو سبيت، هذا سبيت صيفي ويخلط عليه الشتوي، ودي مازلت
5: أتأمل.
4: ثم واحد آخر ديما يتأمل هو الحقيقة، بس ساعات يقعد يطلع لنا بطلعة.
5: أي هو يتأمل لبعيد، أنا أتأمل بحذايا.
4: حدك حد اللحظة. سيف أهلا وسهلا.
6: مرحبا يا ليلى.
5: مرحبا وبيك، عايشك.
6: مرحبا بكم الكل.
4: والله تخليوا عليا بلاصة يا جماعة من أول الجمعة.
5: نهاجر وإحنا هنا موجودين، هنا بحذيك
4: متوفرين معنا، متوفرين. الحمد لله. عشويتنا تبدأ من طوى حتى للستة متاع العشية مع المجموعة أكيد الكل باش ترفقونا بالأنغام، بالموسيقى، بالفقرات متاعنا. شوي آخر صوت الحلو، صوت اللي الحقيقة غاب فترة ورجع من الباب العربي، وسجلت الحضور متاعها الفنانة التونسية هالة المالكي، ضيفتنا شوي آخر في عشويتنا لليوم. نقولوا لها يا مرحبا كيما تعودتوا مع ضيوفنا الكل، واكيد اكيد باش نرجعوا معها على ذكرياتها وبداياتها واهم المحطات في مسيرتها. واليوم الجديد نتاع هالة المالكي باش نكونوا متابعينه معها في حوار الصراحه شويه اخر. لكن قبل فقراتنا كالعاده، الله لا يقطع عنا عاده من قاع الخاب، يعرفتك اللي يجيب

0: حسب مزاجه.
1: وكل الكويزات متاعنا
0: الكوكيزات اي
1: الكوكيزات معنا
2: فماش حويجه هكا
1: توا عطايره يلا عطايره
0: لا عاد مش
1: شيء نخليوك تتهيئ نفسانيا خليه يتهيئ نفسانيا قبل ما هو يتهيئ. انا في بالي حبيت نبداو الحصه متاعنا بالكوكيز. جات شي كوكيز عطايره مازال يلوجوا على مرت الراجل في السوبرات. انا التوا نستوعب فيها النكته هذيك يا علي. اما حبيت نسالك يا علي توا ما نعرفش توا فما الستاند اب وثم تقنيات جديده. أي. قبل كان في كارتاج بين النكته العرض والعرض ثم الهزل. انت قلت لي طلعت مع هيل الملكي على مسرح كارتاج.
0: أي مع كنت أسامة موجود فرحات.
1: أي. مع أسامة فرحات هيلة طبعا بعد نرجع معها الذكريات
0: في سهرة عملتها الاتحاد النسائي
1: ترجع في الذكريات
0: جروب أفريكاني غني ومجموعة من المطربين
1: مع أسامة فرحات. إذا أنتم نحكيهم بعد
2: ممكن كان هي ما تغزرنا تو 2005 تقريبا
1: 2005 شفت عندي صاحب الذكرى شخصيا والذكرى متنقلة بجنبه كل التفاصيل والذكريات باش تكون معاهم هم شوي آخر. اليوم سيف وعلي نقول لكم اللي أبنائنا اللي اجتازوا امتحان البكالوريا اليوم كان آخر نهار ربي ينجح الجميع وإن شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحة في كل دار. واللي ما حالفوش الحظ في الدورة الرئيسية تعرفوا ثم دورة أخرى اسمها دورة الأبطال دورة الأبطال اللي إن شاء الله سبحان الله خاطر معناها كل واحد والوضعية متاعه ثم حتى ممتازين ما لقاش روحه في الدورة الرئيسية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع وإن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل. نتمنيه النجاح كما قلت اليوم اختتام بكالوريا اجتياز امتحانات البكالوريا ونعرفوا لي ثم مناظرات أخرى وطنية ثم السيزيام وثم النوفيام إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للصغيراتنا الكل. نحكيه اليوم على خبر يجينا في علاقة بالماء اللي نشربه فيه. احنا نعرفوا لي طول استهلاك متاع الماء ولا اكثر متوجه للمياه المعدنية. نحكيه على المياه الشرب اللي نستعملوها في الشرب. برشا ناس قاعدة تستعمل في المياه المعدنية ثم ناس زادة قاعدة تشري من عند عبيد من مصادر الحقيقة مجهولة ما نعرفوش زادة ضوابط الصحية موجودة فيها وإلا ليه. هذاك زادة سؤال واستفهام كبير لكن ردوا بينا وسيسر واحنا. اليوم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بالشروط الأساسية لحفظ المياه المعلبة والمشروبات الغازية. أكيد نعرفوا اللي نحن اليوم قاعدين نشوف في ظواهر في الشوارع متاعنا في طريقة نقل المواد هذية وتلقاها عرضة للشمس ولا تلقاها إكسبوزي قدام المحلات التجارية في الشمس في كل الفصول كل تتعدى عليها. فماذا بينا ردوا بينا وحتى دعوة لأصحاب المحلات وللتجار إنه ياخذوا بعين الاعتبار الظروف اللي تم فيها حفظ المواد هذه. الصيف ضيف لكن في الصيف ممكن تكثر بعض التسممات والأمراض وحاجات ممكن تخطر على صحتنا. صيف التونسي معروف مخماخ أما في الصيف ما عادش يثبت مثلا من مصادر بعض الأكلات وياكل وين يجي ولا ياكل اللي يجي.
2: شوف مليك التونسي راه الميزة متاعه أنه يحب يتمان لي برودوي معناها إذا كان ما تمانش الحاجة يبعد عليها معناها معروفة معناها خواف في كل ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية. الماء تقريبا نسبة 75% من الشعب التونسي يستهلكوا المياه المعدنية يعني معناها حتى الأسر اللي المدخول متاعها بسيط تتجه إلى استهلاك المياه المعدنية طبعا لعدة معطيات لعدة ظروف لعدة ماشية ممكن يطول الشرح متاعها. الماء ضروري فما شكون تقول لي انت فما شكون ما لقاش ماء سبالة موجود في برشا مناطق موجود الحقيقة وان شاء الله نحققوا الاكتفاء التام. يعني تعرف من أكبر المعضلات من أكثر المشاكل اللي توا تعترض دول الكل هو المحافظة على الثروات المائية وهذا شابيتر كبير برشا. دونك وقت اللي الإنسان يفقد الطمأنينة متاعه في أي برودوي وخاصة في الماء يولي ما عادش عنده أفضلية أنه يثبت لا يقطع تماما معنا. وشفنا برشا حاجات خرجت وبرشا ناس قطعت استعمال نوع معين متاع مياه خرجت فيه هكا حكاية. دونك إضافة إلى أنه طريقة التعليب أيضا وطريقة الحفظ والتراكمات اللي تصير

0: طريقة الحفظ تخلي المياه المعدنية هذه تولي مضرة بالإنسان اللي يستعملها، خاصة كي تبدأ في ظروف غير طيبة، وتعرف البلاستيك عنده يعني عنده ضوابط وعنده أمور أخرى وتقنية أكثر منها يعني أمور أخرى. طبعا إذا كان باش نوليو نحكيو على الماء اللي فيه برشا مضار تولي مشكلة كبيرة.
1: واضح علي، هل التونسي اليوم من نوع اللي يطالب بحقه ويتكلم ويقول هذيك لا هذيك مضرة هذيك ماهيش معناها محفوظة بشكل صحي، وإلا يأخذ ويسكت وما يناقش؟
2: الأغلبية يأخذ ويسكت. علاش؟ خاطر ما يعرفش منين المصدر ياخو، وسيرتو تو البلاستيك هذايا معناها المياه المعدنية المعلبة في البلاستيك بالأخص في الصيف. في الصيف معناها حتى في النقل متاعها تضربها الشمس وفما تفاعلات مع البلاستيك هذيك، ماذا بينا يعملوا لها حل الحكاية هذه وتتغطى ولا يعملوا له حل البلاستيك. بقينا المياه المعدنية واحد مجبور باش يشرب منها. أنا من الناس نشرب مياه معدنية وندرعها من السبالة. باهي
1: واضح
2: والله، ندرعها من السبالة كتولي فهمتي معدنية شوية.
1: معدنية
2: شوية
1: هي النية فيها المعدنية.
2: فيها المعدنية أما شوية مش برشا.
1: باهي ثم كوكيزة عطينا باللي غددنا في القائلة.
2: الله يبارك حظك. حظك اليوم حظك اليوم إمكانية الحصول على أموال وفيرة اليوم
1: يا رب
2: وفي الأيام القادمة. المصدر كفيكم كفي ديكم.
1: به بالله على على على ذكر كفي اللي هو اليسار. اليسار هي كلا تقبض، أما اليمين ترفع.
2: اليمين هي اللي تقبض، اليسار هي اللي تخرج.
0: أنا كيف
1: أنا كيف إني اليسار نقبض.
2: ماذا هل تي 10,000 مش تخرج؟
0: والله أنا كيف كلي صار كيكن
1: واضح. سيد المخرج شفت معناها الجهاب ذا متاع التكهنات. يلا نمشي لاختياراتنا الموسيقية اليوم. شني اخترنا لكم ثلاثة أغنيات. سيف اليوم شو اخترت لنا؟
0: أنا بون بما أني باش نحكي على محمد قنديل اخترت آخر أغنية غنيها في ما نقول رائعة إسماعيل عبد الحافظ ومسلسل الأصدقاء اللي كان الفاروق الفيشاوي وصلاح السعدني الله يرحمه وينعمه محمد وفيق.
2: أنا اخترت كوكب الشرق أم كلثوم.
1: الحمد لله الحمد لله، خاطر اختياراتك في العادة معناها حكاية فيا.
2: ملي نحبش نزاحمكم خاطر نعرف روحي نربح. اخترت غني لي شوية شوي غني لي وخذ عيني.
0: مشال زكريا وشكون آخر وبيرم.
1: باهي غني لي شوية شوي.
2: مش أنت يا
1: لا نعرف أنا مش نغني أم كلثوم اللي باش تغني. سيف أكيد أعطاكم فكرة على اختياره. أنا اخترت لكم غنية نجاة الصغيرة في إطار الطرب عيون القلب. من الروائع نجاة الصغيرة والحقيقة اللي نحبها برشا الغنية هذية. سيد المخرج هات نسمعوا لي زكستري وشكون بشي فوتي بشي فوتي واللي تفرجوا فينا ويسمعوا فينا يدخلوا على صفحتنا غاديو ناسيونال تو يلقاو فاروق هبط ثلاثة غنيات تصوتوا الغنية اللي تحبوا عليها باش تسمعوها في ساعتنا الثانية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: كانت هذه الاختيارات الموسيقيه واكيد ثلاث اختيارات من الوزن الثقيل أي. المنافسه على اشدها والفوز للأجدر
4: للأجدر.
3: عطنا نشوف المستمعين إنه الغنية اللي يحبوا يصوتوا لها، يما رقم واحد اللي هي غنية سيف، رقم اثنين غنية علي، وإلا رقم ثلاثة غنيتي أنا. نذكروا بسرعة سيف.
5: أنا اخترت خلينا نكمل همين الكل.
3: قلت بسرعة.
5: أنا اخترت الأصدقاء محمد قنديل، علي اختار
4: أم كلثوم
3: غني لي شوي، وأنا اخترت نجاة الصغيرة عيون
4: خير
3: عيون
4: الأمور أوسطها.
3: لا خير الأمور آخرها إن شاء الله.
5: أنتم نتصور مع واحد يكون
3: عقلي
5: يربح مليك. طبعا كي نقولوا عيون القلب
4: لا هذه دعاية راه
5: عيون ما نتصورش.
3: لا
4: لا
5: الأبنودي محمد الموجي
3: مانيش نتاع الحكايه هذيا، نحن بالثقه وبال
4: شوية.
3: هو حقاني، هو حقاني عيون القلب. ترى تنشوف عسير، خلينا نشوفوا نشوفوا بعد التصويت كيف باش يكون. موصين مع الموسيقى شوي اخر صاحب الذاكره بعد ما نسمعوا هذا الفصل الموسيقي، وعن اليوم تيكي تاكا نحكيوا شنو هي كواليس كاس العالم.

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.3 FM.

0: رجعيني معكم في عشويتنا على الوطنية وأكيد مع المجموعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وقيتنا توا وقيت صاحب الذكرى اللي باش ينقش كالعادة والعويد. نمشيو لفقرة صاحب الذكرى.
1: صاحب الذاكرة.
2: مرحبا بكم من جديد. اليوم نحكيه على سيدي محمد قنديل اللي هو اسمه محمد علي قنديل، يعني محمد قنديل تظريف للاسم نتاعو. كيف نقوله محمد قنديل؟ ما برشا ناس يقول لك الرجل اللي عمر برشا اللي عاش برشا. ليه؟ الحقيقة ما عاش برشا، هو مواليد 1929، وسبحان الله مولود في مارس، وعبد الحليم حافظ مولود في نفس السنة، يعني عام 29. عبد الحليم أكبر منه بشوية، لكن محمد قنديل صوته أشب برشا برشا برشا الحقيقة، معناها بشهادة محمد عبد الوهاب اللي ما رحلوش، بشهادة أم كلثوم اللي تحبه برشا، بشهادة عبد الطيف البنا اللي كان صديق والده. طبعا هو من أسرة من عائلة فنية، مماته هي اللي اكتشفت الصوت متاعه. شوف الماما السويسية هي اللي اكتشفت الصوت متاعه. طبعا كنقولوا عمره 11 سنة يغني يعني في فيلم عايدة عام 42 مع أم كلثوم، يغني في الكورال، وبعد عام 48 يعاود يخرج بأول أغنية تقبلها الإذاعة، معناها في سن تقريبا ما تجاوز 20 سنة تمرحنا. عبد الوهاب يقول أنه من الأصوات اللي ينجم يغني ستة مقامات من غير نشاز. من أحد الأصوات أم كلثوم كانت تعتبر صوت محمد قنديل من أعظم الأصوات، حتى وقت اللي مشيت تغني في المغرب ذكر الحفلة متاحة واللي ظروف صحية ما مشيتش، شكون رشحت؟ رشحت محمد قنديل. طبعا إذا كنت ترجع لي تسألي تقولي عليش هو أفضل صوت من عبد الحليم حافظ، نعرف علاقة كمال الطويل ملك وعلي والسادة المستمعين والمشاهدين، نعرفوا علاقة كمال الطويل بعبد الحليم حافظ، يعني علاقة تجاوزت كل ما هو فني إلى ما هو عائلي. يعني كمال الطويل كان شاد صحيح برشا برشا في عبد الحليم حافظ، يعني كان حاطت الكل في الكل لعبد الحليم حافظ، يدز معه بالكده. يعني جيت أغنية حكينا قبل على محمد علي فتحي اللي هو عون أمن، يعني وتوجه نحو الكتابة الشعرية. نذكر أغنية الغورية بين شطين ومايا، عشقتهم عينيا يا أهل اسكندرية غاليين علي. كنقولوا محمد قنديل نقولوا جميل واسمر بيت مختر، كنقولوا محمد قنديل نقولوا سماح يا أهل السماح لوم الهوى جارح.
0: سمحني مش قاطعك، حضرتني شي حاجة بعد الفقرة على الأقل من بين الغنية هذوما؟
2: أنا ماني حط في مخي اللي بيشتربح الأصدقاء دونك إذا كنت حبه نحطه جميل واسمر مش مشكلة.
0: طيب شوف جميل واسمر
2: محمد قنديل،
0: محمد قنديل جميل واسمر سيد المخرج، كانت نجم تشوفها لنا مادام كمل الفقره.
2: الميزه نتاع محمد قنديل اللي هو الشبرة، الميزه نتاعه انه ما يتكيفش، ما يشربش قهوة، بعيد على المجون، بعيد على كل شيء، وكوارجي وامتهن رياض. في اخر حياته المصارعه والملاكمه ورفع الاثقال، لكن في اخر حياته وصل يوزن 35 كيلو، مرض وصل يوصل 35 كيلو. طبعا فما برشا مآسي في حياته، نذكروا المأساة اللبنانية أنه عشق، أنه حب في سن يعني صغير نوعا ما، والسيدة اللي حبها كان عندها ملهى ليلي اسمه كيت كيت، مش الكيت كيت الفيلم، كيت كيت ملهى ليلي لرجاء توفيق. فالحب راهو أعمى يقول لك، طلب منها أنه تغلق الملهى الليلي متاحها وأنه تقعد في الدار. قعدت معها تقريبا 10 سنوات، لكن ما كملتش معها ما دونك ما طالش الحديث والزواج فتزوج من سيدة أخرى وقطع علاقته كومبليتمون، ما أنجبش هو صغيرات، قطع علاقته كومبليتمون يعني بال معناها عائليا ما تعرف عليه حد شيء، إلا أنه هو من عائلة فنية. طبعا بوه عواجي كبير برشا، سيدي علي حسن عواجي ويعزف قانون، خوله كيف كيف فاميليا كل معناها من احترفت العزف. محمد قنديل قلنا يعشق في الشباب متاعه رياضة المصارعة رفع الأثقال، وممكن الميزة متاعه أنه كان مواظب على الصيام يوميا يا ملك، ما يرتاح كان جمع عليه فقط، يعني حياته كل صلاة واعتكاف. ونحب نمشي شوية للعطاء متاعه. تقريبا أكثر من 50 عام قدم ألوان الغناء والطرب الأغنية الشعبية الموية للدور الموشح الأغنية السينمائية الأغاني الوطنية الصور الغنائية، قدم تقريبا 800 أغنية 20 فيلم. 96 أصيب بجلطة في الشريان التاجي ومشى للعلاج إجراء جراحة بالخارج، وقبل ما يتوفى بفترة قصيرة قدم نغم عنوان الأصدقاء، طبعا في رائعة إسماعيل عبد الحافظ، الأصدقاء محمد وفيق، صلاح السعدني وفاروق الفيشاوي. شكرا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: أكيد نونسوكم وين ما كنتوا، في الثنية، في الدار، في كل بلاصة. رفقوكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نقولكم لنتوما تسمعوا في عشوية على الوطنية، هذه ساعتنا الأولى، وساعتنا الثانية باش نورنا الفنانة التونسية هيلة المالكي شوية أخرى، أكيد نحكي معها القديم وجديد في حوار الصراحة كما تعودتوا في فقرة يا مرحبا. ويرافقني كالعادة والعويد والله لا يقطعنا عادة علي بن سالم وسيف الدين الكافي.
3: واش بك تنهدتي في علي بن سالم؟
2: علي بن سالم ديما مكره اخاك لبطل الله غالب، المفروض علي علي بن سالم ما عنديش
3: الزز تقولي
2: ما عنديش حل آخر. يلا على احكي، نعطينا كوكيزه من الكوكيزات.
3: واش من كوكيزه بنيت عم
2: القويل
3: كفال جاي لهذا؟ لا لا خلي
2: من بعد شويه باهي. يلا نمشي والتيكي تاكا سيد المخرج، نحكيو اليوم على الاخبار الرياضيه.
0: تيكي تاكا تيكي تاكا.
2: الخبر اللي في تيكي تاكا باش نتناولوه في علاقة بالمونديال، مونديال 2026. هو الحقيقة اليوم قاعدين نشوف في طريقة التعامل مع المنتخبات اللي وصلت للولايات المتحدة الأمريكية، خاطر اليوم نعرفوا اللي في أكثر من دولة باش تصير المباريات. ما نحكيوش على المكسيك، نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية
3: وكندا زادة
2: وكندا. لكن في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تصرفات ما عجبتش برشا الجماهير، ثم عملية تفتيش للفرق يقول لك ماهيش مقبولة كيفاش تصير العملية، ماهيش في الإطار العادي والمقبول. لكن الأسوأ ممكن ما صار أنه منع حكم كان باش يكون من المفروض باش يدير مباريات في المونديال، هو الحكم الصومالي اللي عمر أرتان اللي تم منعه في من دخول أمريكا. والحقيقة هو لحظة وصوله معناها لتركيا من غادي قالوا له رك مرفوض
3: ميامي، هو رجعوه
2: قلت لك من اللي وصل لتركيا قالوا له راك ماكش ماناش باش نقبلوك، معناها هذا اكيد ب طلب امريكي. وكما قلت قبيله بعد رفضه دخوله الولايات المتحده. الخبر مش هذا، خاطر اليوم قاعدين نشوفوا في تخبط كبير في علاقه بموقف الفيفا، علاش ما تدخلتش، علاش ما صارش يعني اليوم دعمه وخليه وتحطه. ثم شكون حتى في من كندا يقال انه تم اقتراح انه يدير مباريات اما في المكسيك والا في كندا، مش بالضروره تطأق معناها اقدامه الاراضي الولايات المتحده الامريكيه. انا مش نحكي على الخبر هذا في حد ذاته، باش نحكي على الاستقبال الشعبي اللي صار للحكم الصومالي بعد ما تم اقصائه عمر عبد الرحمن، الحكم الصومالي اللي تم استقباله في بلاده على معناها استقبال الابطال. وهذا اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده الفعل اللي صارت عليه وبعد منعه. كما قلت لكم الفيديوهات اللي تحكيت وقالت حلم أجهضته واشنطن ما قديش تحتضن هذا الحكم بعد إبعاده المثير. وشفنا العباد في استقبال وقت اللي هبط من الطيارة وكأنه بطل من الأبطال. الولايات المتحدة الأمريكية ترد على سبب منح دخول هذا الحكم، تقول لتعلقه ما تعلق الموضوع بشبهات إرهابية بين ظفرين.
3: شبهات
2: احنا حتى شفنا معناها شفنا منتخب الاخر اللي تم تفتيشه زادة بشكل الحقيقة غير مقبول،
4: منتخب العراقي
2: لا ثم زادة منتخب افريقي تم تفتيشه، السنغال صحيح لوج على الاسم لوج على باش نعطي المعلومة صحيحة. السنغال كيف زادة تعرضت للعملية تفتيش يعني مبالغ فيها كما نقول. بلد الحريات والديمقراطيات اليوم كيف يتعامل مع الاجانب اللي من المفروض اليوم احتي في العالمي دولي تستغل الولايات المتحدة الأمريكية باش تروج الوجهة متاحها كما استغلته دول أخرى قبل، لكن هذا ما يحدث عليه.
3: هي الساعة ما عندهاش تاريخ في كرة القدم، عندها كرة القدم الأخرى وعندها يعني الباسكيت هذاك اختصاصهم. كي تحلت كرة القدم ووصلت عندكم من المفروض باش تحتضنوا الناس اللي تجيك، والحكم هذا ماخذ جايز أفضل حكم في إفريقيا يعني متوج إفريقيا يترفض نقطة استفهام.
2: هو قال أشكر الفيفا والشعب الصومالي على دعمهم لي، برغم اللي سمى دول أخرى زادة احتجت على الموضوع، وشفنا معنى ردة فعل متاحة، وشفنا زادة في المكسيك كيفاش تم استقبال معنى منتخب الوطني، كيفاش تم استقبال زادة منتخبات أخرى، باش نفهموا الفرق. سيف
4: شوف مليك، تقريبا نجم نقوله أسوأ باش تكون يعني أسوأ مونديال هي هذه. يعني فما اجماع او شبه اجماع انه النسخه هذه من المونديال باش تكون الاتعس الأسوأ في على كل المستويات. يعني اختلاف التوقيت عنصري نجم نقولوا، تنظيم بعيد برشا حتى على قطر. يعني نوجهه يعني نفتخروا بالمونديال نتاع قطر الحقيقه. الاهانه اللي تعرضوا لها
3: افريقيا زاد،
4: الاهانه اللي تعرضوا لها بعض المنتخبات في الولايات المتحده الامريكيه باش تبقى في التاريخ، في تاريخ اللعبه اكيد، مش في التاريخ العام، تاريخ لعبه كره القدم ربما لعقود. يعني اهانه بعث المنتخب العراقي كنا نحكيه، اجراءات امنيه مشدده الحقيقه، تو الاجراءات الامنيه تنجم تكون عاديه لكن كي تكون مشدده بالطريقه هذه يعني
2: اكيد يعني مبالغ فيها،
4: مبالغ فيها. استجواب، شفنا استجواب المهاجم أيمن حسين ساعات طويلة معناها من قبل مصالح الهجرة، مطار تشيكاغو، احتجاز المصور طلال صلاح، تفتيش الهواتف والأجهزة الإلكترونية، معناها منتخب السنغال كنت أحكي عليه كبيرة، وزكستين أيضا تعرض أيضا لعملية تفتيش مطولة. ما نعرفوش شنو هي الأسباب، ما نعرفوش شنو هي الدواعي، ربما أنه الخوف من من من من اعمال ارهابيه ممكن عندهم الهجس هذا، واحنا ديما نربطوا يعني بالحرب الاخيره يعني الايرانيه
2: اي كانت تنجم مثلا ما تقدمش روحها في ملف كاس العالم، لانه الرهانات والتحديات هذه الكل اي دوله باش تستقبل اليوم كاس العالم باش تاخذ بعين الاعتبار الاحتياطات الامنيه نتاعها والتدابير الامنيه نتاعها.
4: شفنا حتى التفتيش معناها بالكلاب البوليسيه، التفتيش يعني بطرق يعني كبيره برشا الحقيقه. شوف مليك باش تكونوا، انا سبق لي يعني انا مشيت للعراق قبل وشفت يعني طرق التفتيش اللي عند الامريكان، يعني راهو معناها ما يلعبوش في الامور هذه، لكن المره هذه نشوفوا في امور اكثر من حجمها يعني اكثر دقه. ممكن يقول لك سلامه المنتخبات الكل هي في عهدتنا، ما نجموش نعرفوا الاسباب، ما نجموش نجزموا شنو الاسباب. ممكن احنا نستناو كاس العالم كيفاش باش تدور، نستناو كيفاش باش تكون التاطير، بشوفوا طريقه التصوير، فما برشا قوانين جديده في لعبه كره القدم بشوفوها السنه. ان شاء الله تدور كاس العالم في نطاق الروح الرياضيه، وان شاء الله الاجدر هو اللي يربح، وان شاء الله ما نشوفوش ظلم، وان شاء الله المنتخبات العربيه والمنتخبات اللي تعرضت للظلم هذا تسجل الحضور وتثبت العكس.
2: ان شاء الله، ان شاء الله اكيد ان شاء الله الفرجه تكون حاضره، واحنا هذيا معناه عرس كروي رياضي، هذاك علاش تلقى الناس كثرنا فيه وناس تتنقل وتسافر وتمشي وفما ناس تحضر في روحها من العالم الكل فرصه معناها باش تمشي وتتفرج، هذاك علاش ان شاء الله تصير في احسن الظروف. وان شاء الله المنتخب الوطني، خاطر الانظار نتاعنا ديما موجهه لمنتخبنا، ان شاء الله المنتخب الوطني يحقق، يعمل مفاجاه، يعمل لنا مفاجاه.
4: هو تو مليك يقولوا انه الحكم هذا، والله نستحضر الاسم نتاعه وانا بعيد عليه،
2: عمر ارتان،
4: عمر عبد القادر ارتان. يعني يقولوا انه رفض السلطات الامريكيه منح ارتان تاشيره الدخول، ما يحتاجش الامر اجتهادات باش نعرفوا السبب، يعني منع التاشيره للحكم الصومالي. طبعا ما نجموش نعزل الحكايه هذه على الخصومه بين ترامب والنائبه الامريكيه من اصول صوماليه الهان عمر.
2: نتوقع كل شيء الحقيقه معناها في المواضيع هذه كانت
4: ممكن دخلت السياسه في الكوره
2: في الرياضه،
4: وهذا ما نحبوهوش، يعني
2: هذا اللي ما نحبوهوش، لكن ديما حاضر راي تنجم السياسه تحضر في الكوره، وشفناها في اكثر مناسبه رياضيه. كانت هذه فقره تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا، تيكي تاكا،
2: كي نقولوا لعب صغار، كي نقولوا انت ما صدقت، كي نقولوا بيني وبينك، كي نقولوا في حب وغيره وغيرها من الاغاني اللي سمعتوها بصوتها، وتقول لكم لا تلوموني خاطر باش نرجع باش تكون موجوده في الصح. عرفتها عندك
3: لا ما تكونش شو اسمها هذيك هلال المالكي،
2: هذيك
3: هي
2: هلا المالكي ضيفتها شويه اخر في فقره يا مرحبا، تنورنا اكيد الصوت التونسي المتميز كما قلنا اللي غابت فتره فترة ورجعت من الباب العربي.
4: 8 سنين غبت.
2: غبت 8 سنين أكو بالتفصيل حافظين.
3: ما شاء الله عليها رجعت بقوة.
2: المدة رجعت ما شاء الله بقوة.
4: وغابت على خاطر تزوجت.
2: لا تدخل إن هي الغياب. ما تجيبوش عاد أنتم هي تتعطينا في حوارها أكيد. أما أنا بس نرجع بكم شوية لتالي البدايات الطفولة الغرام خاطر. ما تصورش فنان هكا يلقى روحه في ليلة وضحاها فنان أكيد الغرام يبدأ من الصغرى. كيفاش كانت البدايات؟ كيفاش كانت التجارب الأولى؟ واليوم بعد النضج الفني هالة المالكي ماذا تنتظر؟ وشنية جديد امتاحها؟ هذا الكل بش يكون في حوار صراحة إن شاء الله في ساعتنا الثانية. ساعتنا الثانية زادة ما فيها طرب شوية آخر أكيد تختاروا الغنية اللي تحبوا عليها من بين ثلاثة غنيات اللي احنا قدمناهم. قلنا عيون القلب. قلنا
4: غني لي شوية شوية والأصدقاء.
3: غني لي شوية شوية.
2: باهي خليكم انتوما الحكم والفيصل باش تختاروا الغنية اللي تحبوا عليها. مواصلين معكم المشوار حتى للستة متاع العشيه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية، وتنبه إلى أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقاً للتشريعات الجاري بها العمل. الكشافة التونسية تعلن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية، بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول. تفتتح غدا مساء الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم. وتجوب عروض هذه التظاهرة الثقافية والفنية التي تتواصل إلى غاية 28 من جوان الجاري 12 ولاية تونسية. قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المنستير يوم السبت القادم. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب إيران اليوم مجددا، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق وفق تعبيره. مساعد وزير الخارجية الإيرانية في وقوف إيران وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. على الجبهة اللبنانية، غارات للاحتلال الإسرائيلي على صور ومحيطها تسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 15 آخرين. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم 3 بلدات جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وينفذ عمليات تفتيش لعشرات المنازل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
2: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
2: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
2: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
3: وحداثة التكنولوجيا.
2: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.
4: اش تحبني نعمل يا اخويا؟ النجزة نطير انا.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
6: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا تونسكم وتواصل معاكم أكيد على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم اللي التحقوا في الاستماع لنا. هذه ساعتنا ثانية من برنامج عشوية على الوطنية. المجموعة الكل حاضرين، كريم المد بيرافقنا في الإخراج، عبد اللطيف في التنسيق العام للحصة، فاروق فرانكو يعطينا أحلى صورة على مستوى الديجيتال، ملك ليزيد من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية مش وحدي، سيف الدين الكافي وعلي بن سالم يرافقوني في هذه العشوية أما اللي نورتنا اليوم وأكيد فرحانين باستقبالها في فقرة يا مرحبا الفنانة التونسية هالة المالكي.
3: يا مرحبا يا مرحبا
4: يا مرحبا
3: يا مرحبا يا مرحبا
2: يا مرحبا بالفم والملاي كيما تعودنا في باستقبال ضيوفنا في عشوية على الوطنية. هلا اهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: يا مرحبا يا مرحبا
2: مرحبا
5: مرحبا بكم،
2: نورتنا.
5: عيشك عيشك.
2: هو حتى في الكواليس نحكي وغايبه هلا ويني هلا يا اخي، ما عندهاش اصدارات، ما هلا موجوده،
5: هذا عكس الحقيقه.
2: هلا موجوده،
5: هلا موجوده،
2: لكن شنو اللي صاير؟ علاش ماناش قاعدين نشوفوا فيها؟
5: على خاطر الناس بخيله، يعني كان ما تمدلهاش الحاجه ما توصلهاش لباب الدار، ما بالنسبه لهم ما يعملوش مجهود باش يلوجوا يلقاو. انا عمري ما وقفت انتاج او غناء او
2: ما تراش اللي الوقت طوى غير الوقت طوى. مثلا ثم ناس ولا تخدم على الصوره اكثر على الديجيتال، على انها هي تروج الروحة، انه هي تدق البيبان. كان قبل الفنان يبدا هو قاعد، سيف اكيد تعرف يعني من الاسماء القديمه الكل، كان ثم لمحله اذاعه واحده وتلفزه واحده، فكان الظهور متكرر في الوسائل الاعلام هذوما زوز، فكافي وشامل وكافي وضافي كما نقولوا باش نسمعوا جديد الفنان ونعرفوش عنده جديد. لكن اليوم الوقت غير الوقت.
6: شوف مليك، بالنسبة للوقت غير الوقت تنجم تقسمها على زوز محاور. يعني الوقت متاع توا نتصور أفضل بكثير من الوقت متاع قبل. الوقت متاع توا فما الويب وفما المجازفة وفما قيمة الصوت وفما قيمة التوزيع وفما قراءة جيدة، فما برشا مطربين ومطربات خرجوا توا، وشفنا دانيال مو معناها خرجت مطربة، نجم نقول مطربة لأنه يعني تطرب الناس. ريما اللي جبدت أغنية من الأرشيف من آخر ما فما من مطرب معناها ما نجحش عبده المغربي وخرجت أغنية معناها مشيت تقريبا تحقق في برشا مشاهدات. توا وليت المجازفة هي عنوان النجاح. المطربين بتاع قبل تعقبل، كلمة تعقبل راهو تنجم تجزأها أيضا. يعني كان فما مش إذاعة فقط، مش محطة فقط، برشا محطات إذاعية عمومية وتلفزة تونسية زوز قنوات كان عندهم الدور الكافي أنهم يروجوا للمطربين والمطربات التونسة. توا نتصور أسباب النجاح متوفرة أكثر
2: اليوم. تقول أنت تقول هكذا، ممكن ثم فنانين يختلفوا معك يقول لك لا، اليوم شفنا برشا فنانين، ثم مش فنانين، ثم اللي خدمتهم الصورة خدمهم المظهر، ثم اللي التسويق خدمهم أكثر، برغم اللي ثم ناس أخرين عندهم إمكانيات صوتية خير برشا لكن ماهيش محظوظة كيف، وفما شكون اللي يقف وراهم وثما شكون اللي يدعمهم والانتاج إلخ اكيد. هلا
5: كل شيء ولا مجهود مجهود شخصي بحت. هذاك علاش العدد كثر نتاع الناس نتاع اي حد عنده موهبه معينه، لانه يوصلها للجمهور بالديجيتال ما دونك ما فما حتى وسيط بين اي فنان والجمهور
2: نتاعو.
5: دونك ذراعك يعلف ولا
2: صحيح. اليوم خدمه كبيره على الديجيتال، وشفنا حتى اصوات طلعت ونقولوا نحن نجحت من خلال الديجيتال من بعد خذات النجاح الجماهيري. شوف باش نقول لكم نعطيهم الكواليس مثال. اماني بولعريس بحذنا كان بيودي كان جات كريمه توا
5: كريم زكي
2: اماني بولعريس راهو الحوار هذايا يكون الناس الكل ناقشوا فيه خاطر يتقال برشا كلام. هيلا المالكي للجمهور اللي عرفها وقتها في بداياتها نحكيو في التلفزه وطنية في طريق النجوم مع بعض الأسماء، لكن الحقيقة مش وقتها البداية تاع
6: الخطوة الأولى الساعة.
2: برافو عليك. نحكيو على الخطوة الأولى وطريق النجوم، لكن البدايات ما كانتش من وقتها،
5: من الصغر
2: كانت من الابتدائي،
5: من روضة نغني. أنا
2: كنت مغرومة من اللي صغيرة،
5: من روضة نغني، من غني في الدار، نغني أنا وبابا، نغني أنا وأمي. بابا إلي شانتور زادة، الناس اللي متابعيني يعرفوا. دونك بديت نغني من الروضة وبعد في المدرسة وفي النوادي في كي تعديت للثانوي فما كيف كيف النوادي الموسيقى في المعهد في المعاهد اللي درست فيهم الكل من تونس لسوسة من عروس قريت في برشا معاهد لكن ظهوري للجمهور فعليا كان
2: في برامج المواهب
5: في التلفزة كان معلش في الخطوة الأولى من بعد مواهب على السلم من بعد مواهب منزل تميم
6: جيزة خديت في مواهب منزل
2: جيزة تميم
5: خديت جيزة الأولى
2: مهرجان منزل كلهم تميم للهوات
5: هم الحق الكلهم جيزة الأولى الكل إلا طريق النجوم
2: طريق النجوم وصلت للنهائيات
5: أي أي لكن ما بالمقياس متاع وقتها كانوا ديما يحبوا يرتبونا شكون الأول شكون الثاني بعد كي بالحق تحط ساقك في الميدان تفهم أنه اللعبة غير وأنه المجهود يجب يكون حاجة أخرى يعني كما في
2: مش الصوت فقط
5: كما في الدراسة كيف شكون الأول تاع الكلاس وشكون الثاني في الأخر تلقى اللي جاي الأول ماهوش نجح كما الثالث ولا الرابع ولا حتى اللي ما نجحش
2: ينجم يكون حياته
5: فما خبرة حياة بعد تكتسبها وحدك أي دونك
2: احنا نجم نشوفه مع فاروق اكيد فيديو واحنا نحكيه في الحوار هذية في اولى بدايتك بالنسبة لبرامج المواهب الناس اللي اكتوى في هاك الوقت هنا هل كان من السهل المشاركة في برامج المواهب كي كانت وقتها تلفزة واحدة وإذاعة واحدة ما كان ثم التنوع الإعلامي اللي صاير توا مع

0: ما هي في حد ذاتها كمسابقه، لا مش لا مش
1: هو ديما في البدايات. ثم شكون يشجعنا كدزة الاولانيه هي
0: انا شجعوني برشا ناس برشا.
1: انت لشكون ممتنه من بين الاسماء اللي تقول؟
0: ما نسميش خاطر كلهم اي حد هذاك. علاش قلت لك يمكن انا هذيك بلاستي يعني انا دقيت الباب الصحيح كي مشيت، ما لقيتش رفض، ما لقيتش تعرقيل معين، انا مش نتاعكم برازيت تعلم، لا بالعكس فما احتضان. ما نسميش باش ما نغلطش وما ننساش اسامي، اما كل الاساتذه الكبار والملحنين والشعراء اللي في المؤسسه الاذاعه والتلفزه وخارجها كلهم اكيد كلهم عرضوني في برنامج ولا اثنين ولا مهرجان خارج المسابقات هذه، لانهم حقوقيين يعني
1: امنوا بس عارفوا لي ثم صوت ثم معناها صوت يفرض روحه، مش جامد
0: مانيش دخيله مانيش فهمت.
1: بعد البرامج المواهب كيفاش كانت الثنيه؟ هل وصلت والا نحكيش في تونس روا، خلينا عربيا نحكيو بعد على العوده من الباب العربي، هل وصلت؟ هل صارتك الربتور اللي قصيت هكا صارت حاجات
0: هذيك؟ ما دامك في تونس تصير دائما دائما في الصغر ولا في الكبر ولا في اي مرحله من مراحل المسيره الفنيه.
2: مش في تونس فقط،
0: ومش في تونس فقط،
2: كل فنان لازم فتره استراحه باش يقيم روحه، وكل فنان انت قلت قبيله لازم يقلق
1: ثم استراحه هو يرغب فيها يعملها، اما ثم حاجات تفرض عليه
0: اللي عندنا احنا نتاع يتفرض عليك ماشي استراحة ولا هي نتاع باش ناخذ رؤية جديدة ولا ما تلقى روحك فما عام اثنين ثلاثة على بعضه، لا عاد عينك باش تغني، لا عاد عينك باش تسجل، وكي تتعمق باش تفهم علاش انت فما ركود معينة وفما كانك جبت روحك تلقى فما اسباب اني المنظومة كلها الماكينة كلها ماشية بالغلط. تولي يزمك تبدل اصلا رؤيتك انت وتخمامك كيفاش تاخذ الموضوع منين ترجع. هذاك علاش رجعاتي كل مره رجعه تكون مختلفه على اللي عملته.
1: باش نحكيو على رجعه من الرجعات، لكن قبل هيلا الميركي اللي يتميز به في صوتها انه الاداء نتاعها بين الطرب التونسي الاصيل، الاغاني العربيه الحديثه وحتى الاغاني العالميه، هذا اللي يميزها على غيرها ممكن، وعلى الاصوات اللي طلعت في الفتره هذيك حتى في برامج المواهب في تونس، خاطر ثم برشا منهم من بعد اختفوا. معناها هي عندها الامكانيات والطاقه الصوتيه اللي خلاتها انه تنجم تواصل وتكمل.
0: حكيت
1: اراده،
0: اراده ورواري ما طيب.
1: انا نحب نرجعك بذكريات. احنا الجمهور التونسي كيما الجمهور العربي، الجمهور العربي اللي ممكن ما يعرفش الا المالكي وقتها تفاجئ بالصوت التونسي هذايا. معناها شنو هي الحكايه؟ يسخيلوك مبتدئه مازالت جديده وجات تحب تشارك في برنامج مواهب عربي، الجمهور التونسي قال هي المالكي وين اللي كانت وغابت علينا. نرجع معك بالذكريات لذا فويس وقت المشاركة، الصوت ما يقولوا الصوت وبس، يعني صوت فقط هو اللي يكون الحاسم.

0: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: شو اسمك؟
1: هلا ملكي من تونس.
2: هلا بيكي يا هلا.
0: هلا هلا من جايبي هالصوت؟
1: من تونس.
0: 5:05 عليكي.
1: عايشك.
0: صوتك بجنن.
1: عايشك شكرا.
0: والحلو فيك انه متمكنة وعم تغني بهدوء وعم تزتي العربي مطرح ما لازم تحطيها. فأنا بالنسبة لإلي هذا المسرح خلق لهذا الصوت.
1: شكرا.
0: وتطير العقل.
3: أنا أقول عندك صوت، عندك أداء يستحق أن يقف على هذا المسرح.
1: شكرا.
4: كانت هذه ردة فعل لجنة التحكيم، رجعتك قدم العام هلا.
5: هذا 2017 هذه 9 سنين
4: رجعناك. هما بالنسبة لهم كان صوتك اكتشاف، لكن وراء الصوت هذاك تجارب متاع سنين،
5: تاريخ كامل
4: وصوت متمكن وصوت معناها محترف وصوت تونسي معناها فرد روحه في الساحة التونسية. انت اخترت انه تكون العودة من خلال برنامج مواهب عربية.
5: اي هما كلموني في دورات سابقة، أنا ما نجمتش وقتها، ما زلت أول ما استقريت في الولايات المتحدة وما نجمش نخرج، ما نجمش نسافر، فما اعتذرت. النهارة اللي وليت نجم نسافر أنا كلمتهم.
4: يعني كانت ثم النسخة السابقة قبلها كنت
5: كنت نجم مثلا نكون فرد دورة أنا ومحرزية طويل أو أنا ويسر محنوش. الدورات اللي فاتوا
4: الكل
5: الأولى والثانية كان وليت قادرة سفر، وليت أنا اتصلت بهم ولا أنا حاضرة. كانت حبوا، كان عندكم بلاصة ليا سنة. وفكرتي كانت أنه في عوض خاطر بعد غياب مديدة طويلة مع تالفيل مع فترة 8 سنين مانيش في تونس بالكل. قلت يا باش نرجع لتونس ونذكر الجمهور التونسي فيا من تونس، أو بما أنهم الدبويس اتصلوا بيا نولي نعمل رجعة تونس بطبيعتها تتفرج في البرنامج ونزيد نوسع القاعدة الجماهيرية
4: العربي
5: الجمهور العربي يكتشفني. وذاك اللي صار وظل نجحت في العملية هذه
6: الحمد لله.
4: أنت ممكن الحسبة اللي حسبتها وقتها صحيحة، لأنه بالحق وقتها مع الصيت اللي عنده للبرنامج من الباب الكبير دخلت عربيا نحكي قال قبيلة يخرجوا أنه علاش انقطعت 8 سنين هيلا المالكي. قال لسيف قبيلة لأسباب عائلية شخصية وإلا أنت لأنه ما قيتش روحك، ما نحكي ومش أنت ما قيتش روحك أنه حكيت على بعض العراقيل اللي صارت بعد فترة محطة المواهب بالنسبة لتونس. قررت أنك تبعد.
5: ما قررتش، هي جد بتبيعتها سفرتي وتوالت سفرتي ولا تستقرار وحياة كاملة في, في, في, في, في ما بعد الأطلنطي يعني. العام تخل خرج ما تفيقش به، يعني 7 سنين هذوك تعديو كاينهم البارح. فانا اصلا ما فقتش بطول المده ذيك ولا حاسه بغيابي. طبعا غني في الدار، لكن قلت اللي خدمته ديجا من قبل يكفي. خلي انا بنعمل هدنه معينه، نشوف حياه جديده ما عندهاش حتى علاقه بالفن. هي حياه عائليه بحته. كي جيت بعد الفرصة أني باش نرجع للميدان ما لقيت كان التشجيع، يلا بعدها قلت هذه بالحق الفكرة سويب معناتها تتعمل كفكرة رجوع، فكرة ذكية برشا. وناخل القصة من غادي، يعني نشوف شنو هو نتيجة البرنامج ونكمل.
4: هو عمل الانتشار، العبادة تفرجت فيك، العبادة اللي نسيت شوية ذكرت هنا المالكي نحكيو على
5: حتى اللي ليموني
4: اللي قالوا ويني وعلاش والصوت هذايا مش من المفروض راهو عنده برشا انتاجات.
5: حتى الجمهور العربي قال الشيء هذا، الطفلة هذي اش تعمل هوني؟
4: مش ما هيش نتاع برنامج مواهب عربي،
5: لأنه الكل فاهم فكرة البرنامج هي مسابقة. أنا ما خذيتها،
4: لكن انت خذيتها من الجانب الاتصالي.
5: أنا خذيتها من الجانب الاتصالي صحيت. أسهل وخليني نجرب حاجة من ماكينة جديدة مش ماكينة توصية.
4: صدقني أنا ما نعرفش ملاحظة، كان عملت غنية وخرجتها في كليب وكل ممكن ما ترجعش بالرجوع القوي كما صار مع The Voice.
5: لديمات كبير ياسر وقصة، فما قصة متاع ممكن جمعة ولا أكثر 10 أيام الجمهور يقعد يتبك وخايف هل باش تخرج، هل مازالت زعما باش تغني الجمعة الجاية. هذاك الكل التشويق هذاك يخلي اسمك يدور، يخلي الناس تكتشف. يكشف واللي ما سمعش يسمع.
6: اي ستريسي
5: اي اي.
4: بعد ذا فويس هل كان ثم فرص مع ما نعرفش انا مونجين مع شركه انتاج؟
5: لا لا لا
4: يعني فقط وقفت عند المسابقه وصلت للنهائيات وقتها.
5: ميرسي باي باي.
4: بعد عملت على روحك
5: دائما في اي بر تكون فيه لازم تعمل على روحك.
4: وبدات الانتاجات بدات الالبومات
5: انا انتاجاتي كلها سنجلوات معناتها يتصلوا بيا ملحنين من شعراء من الشرق ومن تونس نختار اللي يخرج على صوتي والموضوع اللي نحب نغنيه ونتعدى للتسجيل
4: سيد المخرج اقترح نسمعوا بيني وبينك
5: يلا
4: ونرجعوا نواصلوا الحوار متاعنا.

0: إشهار.
1: يا مسلمان يا مسلمان وما فيهاش أقوى مونديال.
2: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
0: اشهار.
3: بيني وبينك هات نحكيو على الغنية هذه. سيد المخرج شد صحيح من قبيل علي، عجبته الغنية.
4: أنا بيني وبينك كلمات ولحان وليد رزيقة اللي غنيت له برشا غني خرين من كلماته والحان ملحنين خرين. هو بادر، هو بعث لي مجموعة أغاني وانا اخترت.
3: كل مرة اللي صوتك يتلائم على الأغاني هذه؟
4: أي طبعا، أعطاني حاجات اللي هو يرى أنه ممكن يعجبوني ممكن، وذا اللي صار نقيت منهم اللي يعجبوني وسجلت له ذول 4 غنيات. فما ولا حاجة، فما في حب، بيني وبينك،
3: غزلني زيدا،
4: غزلني ذيك من زمان عادة ذيك توصية.
5: سمحني هلا، يعني سجلت له صوت وهو صب الموسيقى غادي.
4: أنا تكفلت كل شيء، هو الانتاجات هذه كلها كانت عن بعد، معناتها الموسيقى تتسجل في بلاد وحتى العازفين بيدهم ساعات يكونوا كل واحد في بر. انفوا تتسجل الغناية، معناتها كل الآلات يكونوا موجودين، يبعثوا لي الموسيقى نسجل صوتي ونبعث نرجع للميكس ماستر.
5: وشنو الفرق بين أغنية تبدأ حية، معناها تبدأ أنت تغزل الموسيقيين معاك وتعيش الأغنية، بين أنه كل واحد في بلاصة؟
4: هي عمرها ما تصير كيكة في استوديو، عمري ما نقبلهم موسيقيين.
3: مش الكل، تكون موسيقى مسجلة هي نصور دامانس ويتصب الصوت
4: والموسيقيين بيدهم كل اختصاص، اللي معناتها بتسجل الكورد وحده، بتسجل الإيقاع وحده، الباس وحده،
5: بعد تصير ميكساج،
4: ومن بعد أنت زادة تاخذ سيانس تسجل صوتك وحده بعد ما يكمل كل شيء، ومن بعد الميكساج سيانس على وحدها في الاخر. اي
3: انت اخترت انه ممكن ما نعرفش بالكش بعد ذا فويس وبعد الاطلاله العربيه والانتشار العربي انه تخدم مع مشرقيين، تخدم مع ملحنين ولا شعراء عرب اكثر من انه مع توانسة، والا تعاملات كانت كيف معناها.
4: انا اول غنيه سجلتها من بعد ذا فويس هو الدوات انا وارماستا،
3: اي
4: اللي هو تونسي.
3: هاي.
4: وبعدها بالضبط أيام الكوفيد سجلت لتلوموني تنسموها من بعد شوية، اللي هي غنية تونسية كلمات أبو أسيل والحان أخويا محمد صادق من ليبيا.
5: فما غنية تونسية اسمها لتلوموني،
4: هذه هي نحكي عليها.
5: فما عنوين غنية اسمها لتلوموني تونسية تون تذكرها؟
4: يمكن أي.
5: غالبني الهوى مشتاقة لتلوموني. فما عنوين؟
4: لا أنا جيت من بعد، فما ناس بعثوا لي قالوا لي فما شبه ولا فما كان واسبيغي منها، وأنا ما نعرفش أصلا الغنية القديمة. قلت بالحق فما شبه في الـ في الـ في, الـ في القوالة كلها. دونك أول إنتاجاتي كانوا تونسية بعد فويس، ما همش شرقية بالكل. وبعد فترة ممكن بعد عام وشوية بديت نسجل الأغاني المصرية، ورجعت زادة حتى بعد فترة سجلت أغنية أخرى تونسية اللي لعب صغار.
3: يعني وين تجيك الكلمة الحلوة اللي ترى روحك أنت فيها؟
5: لم يريح، لم يريح، قالت لموني لم يريح
4: بالحق. تنسمح ما عنديش علم، ما عنديش علم.
3: هلا اليوم نحكيه على أكثر من أغنية. ثم أغنية تقدم من قبيلة حتى نحكي أنا وياك، قلت لي ذي قديم
4: حتى على ألبوم غزلني. سمحني غزلني هو الألبوم، هو الألبوم الوحيد اللي سجلته في حياتي، اللي هو في تونس، اللي هو كان مدعم من وزارة الثقافة، وكان يرحمه أخوي عبد الحكيم بالقايد، هو اللي كان السبب في هذا، لأنه زوز من غنيات الألبوم شاركنا بيهم في مهرجان الأغنية العربية، مرة في الجزائر ومرة اللي بعدها صار في تونس. بعد زدنا عليهم 5 غنيات أخرين ولا حاجة هكا، وعملنا ألبوم غزلني سنة 2010
3: 2010
4: بضحك ولعب.
3: يعني توا 16 سنه تقريبا. نغير عليه كان اللي حكيت لك عليها، قلت لكم الغنيه القدم القدم اللي سمعتها كان فيهم، قلت لي
4: هذيك اول اغنيه اصلا
3: اغنيه قديمه قديمه. لكن اليوم هيلا نحكيه على فنانه تونسيه، صحيح غابت، صحيح ما نعرفش معناها 8 سنين هذوكم
4: مشي على رواحهم، 8 سنين مشي على رواحهم،
3: لكن ثم فنانات قعدوا مواصلين ويخدموا لحد اليوم ما طلعوش على مسرح كرتاج. في المقابل هيلا المالكي طلعت على مسرح كرتاج واستحقت مسرح كرتاج، وكانت السهرة الحدث بالنسبة ليك وبالنسبة للجمهور. كانت تذكر ذكريات تاع سهرية كرتاج؟
4: اي وحدي زعما، اي خاطر انا مغنية في كرتاج برشا مرات مع
3: باش نحكيو على
4: سي محمد،
3: على ذكرياتكم مع علي بن سالم، خاطر كنت حاضرة في واحدة من الحفلات،
4: يا اما مع سي محمد القرفي في سينما سينما غنا، ولا مع خويا اسامة فرحات كيف كيف عملنا بساط الريح، عملنا من بعد حتى كلمات، طلعت برشا مرات.
5: 2005 2005 كفلت 2005
4: برشا مرات برشا مرات،
3: لكن سهره كامله وحدك.
4: اي هكا،
3: وهذه امنيه كل فنان تونسي وعربي.
4: لازم نمشي لذا فويس،
3: لازم بالضروره لذا ليه هو المحل
4: هذاك السار، هذيك الحقيقه، هذيك الحقيقه. فما ميدياتيك ما هيلا اسمها رجع الساحه، رجع الساحه، والناس كل تتكلم طاوله اربع كراسي، والناس كل تشبيها ما بيهاش دايره في السوق الاسم. دونك كي طلبت كرتاج خذيته وحدي، اللي بالنسبه لي نهارت لي انا في الكواليس والاولاد الفرقه طلعوا باش يعملوا الافتتاح،
3: الدخله
4: تاع الفرقه بس بال وحدي في الكواليس، نغزل روحي في المرايه زعما هذا بالحق ولا
3: هذا حلم ولا
4: فلي فختوسا، معناتها باش نجم ناخذ مهرجان كرتاج وحدي. دونك ننصح اي حد يحب، قلت لي انت عندهم برشا
3: يمشي
4: يا ذا فويس، حاجه تشبه له، المهم يعمل حركه، يعمل ضجه معينه.
3: حاجه اخرى، ما تنجمش تطلع اليوم على مسرح كرتاج ولا اي فنان يطلع على مسرح كرتاج وما عندوش غنيته الخاصه.
4: غير صحيح زيد، غير صحيح زيد.
3: كيفاش؟
4: انا ما غنيتش غنيتي كل صحيح. تقال لي انه يلزمك على الاقل فما 50%. يكون فما غنيت، لاني عمري ما غنيت في كرتاج وحدي، فما غنيت متاعي اول مره نغنيهم كلهم اول مره في حياتي نغنيهم مباشر في المسرح. لكن لا ما نعرفش هالبند هذايا متاع لازم يكون عندك، هذا يظهر لي بين بالمكشوف انه غير صحيح. كسوا في التعامل مع الفنان التونسي او غير التونسي، المهم حد عامل ضجه، حد عنده نسبه مشاهدات.
3: هذيك
4: الكلمه عنده جمهور
3: المشاهدات،
4: المهم يسمعوا اللي هو في تونس يمشي ويطير ويقصوا له تساكر. غنيته باهيه مش متاعه كفر،
3: عنده صوت ما عندوش،
4: مش مهم،
3: مش مشكله،
4: مش مهم،
6: مبدلها عاملها كذا مكياج وامور.
4: المهم
6: انت سامحني هيل
4: سمح
6: الدنيا واخي اغزري، انت غنيتي وانت في الروضه هكا، غني لنا جدي عنده ضيعه صغيره.
4: لا ما غنيتش هذيك عاد انا، اسمعك فرح. لا انا غنيت
6: هاي اعطينا
3: نتصورك سبقه عمرك.

0: الله سابقة عمرها هيلا. نتصور انه اللي الخامة من الأول موجودة سيف
1: هو رخامة الصوت يعني واضح.
0: اسمع هيلا بتشيش تقول ما يضحكش سيف راهو يبتسم مو هكا
2: حسن ما قلت شيء هيلا
0: وانت تسأل عطينا ابتسامة.
1: ممكن نحب نرجع لعام 2018 سوسة والجولة اللي عملتها بين سوسة وبرشا مهرجانات وأنا نسميها سهرة شادو الملائكة. سمعنا فيها هيلا الملك يعني تغني أغانيها تغني فم فازة ما تعرفيش ممكن نفاجئك بها وتغني فيروز بالكدي متمكنة من أغاني رحابنا. وأبار هذا ممكن نشوف أنه الفنان كي يختزل المسيرة متاعه في مطرب معين ورد الجزائرية
2: يعني هو ما حبه مش ورد الجزائرية. هو ما حبه يلصقوا فيا الاتيكيت.
0: هو توا ثم شكون قال لك غنيت غنية وردة أفضل من وردة في الكواليس
2: كيف
1: ماذا بينا نسمع لو سألوك
2: لا هكا هكا عديها هكا عندك رديكة في الغجي
0: أنا نحب توا نسمع واحدة من الغنية
2: سمحني
0: لا تلوموني نسمعوا لا تلوموني خاطر هو قال تشبه الغنية
2: وبربي لا تلومني كمان
3: ما تلومني ثم
0: حاجة ما تخليش توا تغني خلينا نسمعوا لا تلوموني ونرجع ونحكيو على سوسة ونحكيو زاد على صفاقس العرض الأخير اللي صار في صفاقس
2: حكاية أخرى ذاك العرض الجديد
0: يلا نسمعوا لا تلوموني

0: لا تلوموني، هلا المالكي كنتوا تسمعوا فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد مازلنا مواصلين باش نسمعوا الأغاني. فما برشا أغاني قلت لي راهم عندي،
1: ما نجمش طبعا نعديهم الكل اليوم.
0: بالحق موجودة برشا أغاني،
1: الأغاني أغاني كلها متوفرة على اليوتيوب.
0: ما نحكيش الإذاعة الوطنية قاعدين نعديو نحن الأمانة، قاعدة تتعدوا ونعديو، ما نستناوش الفنان باش يطلبنا يقول عديو لي أغنيتي، وعندنا دي بلاي ليست في الإذاعات الخاصة. في
1: نفس الحكاية، كل تونسي مات التونسي التونسي هكا لازمك انت تمشي له وتمد له وتقول له وانا ما نحبش ندخل تحت السقف هذاك بالكل. يعني اذا كان انت اعلاميه وانت اعلاميه ما تعملش مجهودك شويه باش تاخذ معلومات على ضيفك ولا على حد غاب، حتى معناتها بار كيوريوزيتي مع حب التلا تمشي ترجع لصفحات، لانه كل شيء توا
0: موجود يعني موقع التواصل الاجتماعي،
1: وين وينها اش عملت ما عملتش، كل شيء موجود،
0: كل شيء
1: موجود مسجل ببلاش.
2: هاي هو السؤال ديما اللي تطرح ويقولوه ديما، شنو عندك جديد وقت اللي هو ما يعرفش يقديهم.
1: لا انا فما ناس تسالني حتى مواطنين عاديين، نقول له كيفاش تحب تعرف جديدي وانت تخدم من 8 ل 5 تروح لدارك من بعد لاب صغار، وقتاش تحب تسمعني؟ هاكا صفحاتي كي يبدا عندك
0: ولا
1: فين تحب تراني؟ هوني مثلا في المطار ولا فين في في فين فين باش تلقاني؟ ولا
0: يعني موجود الانتاج موجود
1: طبعا. عمري ما قصيت غناء وعمري ما غبت.
0: نرجع على سوسة في كلمتين خطأ قبل ما حكيناش، ذكر عرض سوسة 2018
2: ذكريات
1: هكا انت هو العرض اسمه هكا
2: قريت في صفحه من الصفحات نتذكر
1: هاي محليه العنوان
2: اوت 2018 عرض هذا الملكي وعملوا هكا جو كبير.
1: كان عرض مزيان اللي عرض سوسه، كان مزيان في المسرح الاثري. عملت جوله باهيه وقتها في العديد المهرجانات الدوليه والغير دوليه، وكيف كيف حتى 2019 كملت، وقبلهم قبل الصيف هذا والصيف هذا عملت مهرجان المدينه. وبعد جاء كوفيد ولا مشى ما نعرفش علاش عمل فينا من وقت الرؤية. انا بديت لزيت نزرق خاطر لازم نسافر،
0: نسينا برشا حاجات.
1: اي درش من غلبة من وقتها لليوم وليت ننتج وانا في الدار، معناتها كل شيء عن بعد، اي لحن يعجبني اي كلمة تعجبني نتفق مع مالي الغناية، نتفق مع العازفين، نسجل ميكسي ونهبط كل شيء على قناتي على اليوتيوب.
0: موجود. اللي يحب يسمع هلا المالكي يدخل على قناتها على اليوتيوب يسمع اليوم، زاد حتى على صفحتها قاعدين نتبعوا نحن في كيما يتبعوا في المؤثرين اللي ساعات ما يعطيوهمش حاجه تضيف ولا تفيد. تنجموا تدخلوا الفنانين نتاعكم تسمعوا لهم اغانيهم. نحكيوا على عرض كنوز صفاقس.
1: اي عملنا عرض كنوز اللي هو عرض السنة.
0: اي
1: عرض متميز. معلش متميز
0: علاش اخترت صفاقس؟
1: لا مش انا اخترت، صفاقس اختارتنا وصفاقس حلت بيبانها وعاونتنا باش سهلت ان نعمل العرض ما قبل الاول، لانه شريكي في العرض هو اخويا حسن ناجي اللي هو اصيل ولايه صفاقس، وهو صاحب الفكره وهو اللي جابني لتونس
2: ما قبل الاول.
1: ما قبل الاول وحتى الاول من بعد كيف كيف صفاقس عاونتنا باش عملنا العرض الاول في صفاقس. دونك جابني شمعت جابني معناتها على حسابه، جابني من
0: هو كان صاحب الفكره معناها،
1: جابني من امريكا يعني. جابني من امريكا على حسابه، فما حتى حد في تونس لا امبريزاريوات لا ناس. ديما انا نجي وحدي على كاستي، معناتها كاني مانيش موجوده على الارض التونسيه، حتى حد ما يجيب هالة ولا يتكفل بنقلها من امريكا لتونس. دونك انا ريت حاجه كبيره هذه ودخلت معها بقلب رب في المهرجان في نوعيه العرض هذا اللي هي سان دوات متواصل حفله كامله. هو يقول حاجه انا نجاوبه،
0: يعني ديو غنائي
1: متواصل.
2: الله
1: متواصل.
2: حوار غنائي
0: نجم نقوله ان شاء الله.
2: انا نحب نعرف حاجه بركه ما خليك اسم الفني هذا الملكي ولا الاسم الحقيقي؟
1: اسم الحقيقي على بس التعريف
0: خليته. قال لك معز الغربي.
3: معز الغربي
0: زميلنا معز الغربي
1: طبعا. مرحبا معز
3: اخونا. قال برافو توت ليكيب، حلقة مميزة مع الفنانة الرائعة هلا المالكي، بلغوا لها تحية.
1: عايشك عزيزي، عايشك معز.
3: على الرسول إلا البلد.
0: غدوة حلقة زادة سبيسيال مع معز والمجموعة الكل، غدوة في استوديو إذاعة الوطنية. خلي المفاجأة وغدوة تكتشفوا حلقة زادة ممتازة. هلا المالكي للي يحب يعرف اليوم أكيد ثم جمهور هلا يحب يتبعها في المهرجانات، وإحنا اليوم ولا تقليد عن المهرجانات لنلتقيوا فيها بالأصوات التونسية والعربية، باش تكون حاضرة إن شاء الله في
1: أكيد الصيفي. أكيد أكيد أكيد أكيد أنا كل عام نجم نكون موجودة، لكن كل عام هذا في تونس وهذا يقولوا هي مش في تونس. دونك
0: خرجوا عليك في الإشاعات.
3: عنا حتى في التمثيل زاد يسألوا على فلان يقولوا لا ما سافر، لا أخر لا مريض شوية، لا أخر لا
0: رد فعله فجعتني.
3: هي عندنا لا الحمد لله لاباس
1: الحمد لله. لا العيب مش في اللي خرج الكذبة والخرج الإشاعة،
0: اللي ما يدققش،
1: العيب في اللي صدق
3: أي.
1: وما يدققش وما يمشيش هو وحده شخصيا. أرقامي وصفحاتي متاحة، تبعث لي إيميل، تكتب لي مساج نجاوبك، مهما برا انا فيه باش نجي مادام عندي عرض باش نهبط لتونس.
0: طيب. اكيد.
1: دونك انا اغلبيه الوقت في تونس للناس للناس اللي تبع فيا، انا في اغلبيه الوقت في تونس.
2: اقليت الوقت في امريكا.
1: اقليت الوقت في امريكا.
0: حبيبه قويسم شويه اخر في اخبار الرياضه، نورتنا اليوم بالحق.
1: عايشك عايشك ملك.
0: محلاها عفويتك والناس اللي متوحشه هلا الملكي شافتك.
1: انا زاد متوحشتهم.
0: شافتك وسمعت اغانيك. باش نختموا بلعبه صغار يعطيك الصحه قبل ما نستقبلوا حبيب زميلنا شويه في اخبار الرياضه، نعيشوا على المونديال. يا حبيب قويسم هلا الملكي نورتنا.
1: عايشك عزيزي.
0: واكيد باش ترجع بحذنا كيما قلنا باش نحكيو على صيف 2026 والمهرجانات الجديد.
1: علاش لا؟
0: شكرا لك.
2: شكرا لك. تغني عاد تغني بصوتك حاضر.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: فلاش سبور. مرحبا تحية لكل مستمعينا في آخر مواعيدنا الرياضية. بعد شوية مع الستة في مدينة زوريخ الألمانية وميونيخ الألمانية باش تنطلق مراسم حفل قرعة بطولة العالم كرة اليد اللي باش تقام في ألمانيا في جوان 2027 بمشاركة منتخبنا الوطني الموجود في المستوى الثالث مع اليونان، بولونيا، البرازيل، البحرين، الرأس الأخضر، الشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية. الخمسة في مقر الجامعة التونسية لكرة اليد انطلق اجتماع بين أعضاء المكتب الجامعي لتوزيع المهام للمكتب الجديد بقيادة رئيس الجامعة جامعة كرة اليد كريم الهلالي. إلى كرة القدم، منتخبنا الوطني موجود في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم مونديال 2026 باش تلعب في ثلاثة دول في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. البارح كان الموعد مع حصة التمارين الأولى بملعب التمارين المخصص من الفيفا، وكان تركيز الإطار الفني على التعود على الأجواء المحلية في المكسيك. بالنسبة للحصة التدريبية الأولى لمنتخبنا كانت بحضور ما يقارب 100 شخص من الجالية التونسية ومواطني مدينة مونتيري لتشجيع العناصر الوطنية. غدوة إن شاء الله في الفجر باش يكون الموعد مع الحصة التدريبية الثانية، ونذكر أنه مباراتنا الأولى باش تكون فجر يوم الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ضد المنتخب السويدي، ثم الجولة الثانية يوم الأحد 21 جوان 5 متاع الصباح مع اليابان كذلك في المكسيك، ثم نتحول المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية ونلعبوا الجولة الثالثة إن شاء الله باش نلاقيهم المنتخب الهولندي يوم الخميس 25 جوان مع نصف الليل بالتوقيت التونسي. غدوة يكون افتتاح المونديال بمباراة من المجموعة الأولى المكسيك جنوب أفريقيا بداية من 8 متاع الليل دائما بتوقيت تونس، ونهار الجمعة 3 الفجر كوريا الجنوبية منتخب التشيك، والثمانية متاع الليل كندا البوسنة والهرسك. دورة تولون فرنسية لمنتخبات أقل من 23 سنة اليوم في المجموعة الخامسة مع الخمسة ونص تونس المنتخب البلجيكي، وقبلها مباراة المنتخب السعودي والكونغو الديمقراطية، مباراة وفات بانتصار الكونغو الديمقراطية 2-0. نذكر منتخبنا في الجولة الأولى ربح الكونغو الديمقراطية 3-0، الجولة الثانية كان معفى، ثم في الجولة الثالثة خسرنا ضد السعودية 3-1، وربحنا الصين في الجولة الرابعة 3-0. إن شاء الله منتخبنا إذا ينتصر في مباراة اليوم إن شاء الله المباراة تنطلق 6، فما تحوير في توقيت انطلاق المباراة كانت 5:30 وأصبحت 6 بعد قليل تنطلق المباراة. كونغو ديمقراطية في الصدارة 7 نقاط، تونس السعودية الصين في المركز الثاني 6 نقاط، تونس منقوصة من مباراة الأخيرة كما قلت ضد المنتخب الكولومبي اللي بتبيع يتذيل ترتيب هذه المجموعة بنقطة وحيدة، الانتصار يعني صدارة المجموعة الأولى. محليا دائما الهيئة المديرة للنادي الافريقي أصدرت بلاغ تعلم فيه أنها استوفت جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة ليصبح النادي مؤهلا للمشاركات في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم، بعد أن أقامت بخلاص مبلغ جملي قدره 660 ألف دينار بعنوان أحكام باتة وخطايا مستوجبة للدفع كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية. اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالنجم الساحلي تواصل عمل بجدية كبيرة بتبيعة لحل عديد الإشكاليات المالية ورفع المنع من الانتداب، ورسميا كانت أغلقت ملف اللاعب أوميجا ونادي جرماهية الكيني باش ناخذوا أكثر تفاصيل. نسمع تصريح عضو اللجنة المستقلة بالنجم الساحلي السيد سامي الجيلاني في تصريح لإذاعة الوطنية مع زميلنا شهير الكافي.
3: جميع النجم الساحلي داخل الوطن وخارجه اللي لفت نداء الواجب بعد دعمها إلا محدود في مسندتنا في غلق الملفات اللي تواجه النجم الساحلي واللجنة المستقلة لفضل النزاعات. احنا توا عندنا 18 ملف قدامنا، منهم ملف تابع الفيفا ملف الدولي و17 ملف محلي، بقينا حتى توا في ظرف أقل من 3 أيام من غلق زوج ملفات، الملف الأولاني الدولي ألفونس أوميجا اللي بيهو النجم النحي والمنع من الانتداب، هذه حاجة إيجابية الأولى. والحاجة الإيجابية الثانية احنا الملف الثاني تمكنا في غلق الملف الثاني في أقل من من ساعة نقولوا احنا بالنسبة للملف الثاني، وتو دخلنا في الملف الثالث اللي هو الملف علي جمل اللي تبقى قيمة نتاعو 190 ألف دينار، وتو وصلنا تقريبا 21% من الملف هذا. بالنسبة للمبلغ الجملي هو 5,825,265,000 دينار. احنا عملنا بعض التسويات مع بعض اللاعبين باش نجمنا نطيحوا المبلغ هذا في الديرجونس نقولوا احنا في التوتو 3,220,000، والباقي مش يكون قسم على أجزاء حتى لين يكملوا ليزيشيونس وكل. احنا تو حطينا على جنب الفريق منصة إلكترونية توفر لهم جميع المشتريات اللي حطيناها على ذمتهم من الاشتراكات السنوية، المايو اوفيسيال نتاع النجم الساحلي، وكارت جديدة شقع اللونسمون نتاعها ان شاء الله نهار الاحد اسمها ايتوريست لايف ستايل. جميع جماهير النجم يتوفروا يدخل ان شاء الله على المنصة هذه يقوم باشتراء عن بعد المشتريات الضمنية، وان شاء الله بداية جويلية باش نعملوا ليزاكسيون تيران في موجه لكل عبد يحس بثقافة الانتماء للنجم الساحلي. هي موجه للدعوة هذه من جماهير، من مسؤولين، من لاعبين سابقين، من كل المتداخلين واللي عندهم علاقة بالنجم الساحلي.
2: المكتب الجامعي لكرة القدم حدد مبدئيا موعد انطلاق الموسم الرياضي 2026/27 نهار 22/23 أوت في انتظار المصادقة النهائية لرزنامة الموسم القادم بعد نهاية مشاركتنا في المونديال. مستقبل المرسى يواصل تدعيم الصفوف بعد التعاقد مع المدرب عماد بن يونس واخر وافدين في سوق الانتقالات هداف اتحاد تاوين هارون العياري صاحب 26 سنة وكان سجل الموسم الماضي في الرابطة الثانية 14 هدف. ايضا الجناويه كانت اعلنت البارح الامضاء مع حارس مرمى جندوب الرياضيه محمد امين بن مريك لمده 2 مواسم. ايضا اتفاق رسمي بين المرسى وظهير الايمن هلال مساكن نضال بن حاج عمر على امضاء عقد بثلاث سنوات في صفقه انتقال حر. الحديث عن الرياضات الفردية في التايكواندو، منتخب الأكابر سافر اليوم الخامسة بتاع العشية إلى كازاخستان لإجراء تربص الأكابر من 11 إلى 22 جوان. رئيس الوفد الدكتور سمير كحويش، المدرب الهاشمي لجندوبي، أخصائي العلاج الطبيعي وأبو بكر عنتير، قائمة المنتخب الضم في راس القطوسي بدر الدين القرميتي، فارس بوجمعي، آدم السلامي، ثم يلتحق يوم 19 جوان محمد خليل جندوبي صحبة المعد البدني آدم الشعليلي. بعدها تونس ستشارك في دورة كازاخستان المفتوحة من 23-27 من هذا الشهر. ديما نحكي على تيكواندو، أكابر ذكور وإناث وأواسط مع الأسماء التالية: سراء الخضيري، كرام الضاري، عهود بن عون، شيمل تومي، وفير مزغوني، زينة المديوني، محمد أمين الزغلامي، آدم السالمي، خليل جندوبي، فارس بوجمعي، بدر الدين القرميتي، فراس القطوسي، معتز العيفي، وأيوب الجندوبي. بالنسبة لتربص الأكابر سينطلق يوم 28 جوان إلى غاية يوم 10 جويليا. بطولة الشبان كرة القدم المصغرة تعنيت الأدوار النهائية مواليد 2014-2015 يوم الأحد 14 جوان 6 جمعية رياضية بالحويض يواجه المستقبل الرياضي ببعرادة، مواليد 2016-2017 الملعب الرياضي بمنزل بورقيبة النادي الرياضي بخزامة، مواليد 2010-2011 جمعية رياضية بالحويض الاتحاد الرياضي بالمروج، مواليد 2012-2013 كل المقابلات تلعبوا يوم الأحد النجم الرياضي بسليانة النادي الرياضي بخزامة. في الوديات الأخيرة قبل المونديال الليلة 9:15 البرتغال يواجه المنتخب النيجيري، 9 إنجلترا كوستاريكا، وغدوة الفجر مع الساعة 1 صباحا الجزائر تواجه المنتخب البوليفي. قبل ما نختم فلاش سبور نعود نذكر بعد شوية إن شاء الله 6 في مدينة ميونيخ الألمانية باش تنطلق مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي ستقام في ألمانيا في جوان 2027. منتخبنا الوطني التونسي موجود في المستوى الثالث مع اليونان، بولونيا، البرازيل، البحرين، الرأس الأخضر، تشيلي والولايات المتحدة الأمريكية. بالكرة اليد نكملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. الدكتور حكيم.
4: الصيف جاء والكريمة والجيلات جاء وقتهم، هما غذاء نافع للكبار والصغار بشرط تكون معمولة على قاعدة ونظيفة. مع العلم اللي جيلات ما يتخباش في الثلاجة، يزمو يتحط في الكونجيلاتور الردبانة الصيفية.
0: الدكتور حكيم.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها 500 مليون دولار حجم المبادلات التجارية التونسية المصرية ومساع لمضاعفتها والنفاذ إلى أسواق إفريقية جديدة. غدا افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات، والمعرض يتيح الفرص للتعرف على المشاريع المدرجة ضمن برنامج الكراء المملك. تحذيرات من استهلاك المياه المعلبة والمشروبات الغازية المعرضة لأشعة الشمس. دولياً ترامب يهدد بضرب إيران اليوم، وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من تداعيات الحرب على حياة ملايين الأشخاص. وفي تفاصيل الأنباء وتحت شعار معا من أجل فتح الأسواق، نظم اليوم مركز النهوض بالصادرات مائدة مستديرة بحثت دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال في إفريقيا. هذه المائدة بحثت أيضا بالتعاون مع مركز التميز الإفريقي بالأسواق الشاملة فرص الشراكة بين تونس ومصر في مجالات الاستثمار الثنائي والاستثمار في الأسواق الإفريقية. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين أشار في تصريح للزميلة مريم الغربي إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر بلغ حوالي 500 مليون دينار.
6: الوفد المصري رفيع المستوى المتواجد معنا من المجلس المصري للتعاون الدولي، تواجد رواد أعمال في المجلس هذايا يوفر للمؤسسات التونسية إمكانيات للتواصل والشراكات معهم. هذاك علاش متواجدين معنا ممثلين اليوم عن المنظمات المهنية، عن القطاع البنكي لإيجاد شراكات. تبادل التونسي المصري هو في حدود 500 مليون دولار، أهداف اللي توضعت مضاعفة المبادلة التجارية البينية، خاصة بالنسبة للجانب التجارة البينية الإفريقية هي في حدود 16%، مقارنة بالتجارة البينية الأوروبية اللي تفوق 65% تقريبا 70%، بالنسبة لأمريكا كذلك في حدود 55%، في التبادل التجاري في القارة الآسيوية خاصة منطقة آسيان في حدود 45%، يبقى 16% في إفريقيا هي نسب ضعيفة جدا. يمكن في إطار التكامل التونسي المصري يكون عندنا إمكانية نفاذ للأسواق الإفريقية في إطار استثمارات مشتركة.
5: وبدوره أكد رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان أن مصر وتونس بإمكانهما العمل معا لتعزيز الشراكة في إفريقيا، مضيفا إلى أن بلدان المنطقة تأخرت كثيرا في النفاذ لأسواق القارة.
7: الغرض من هذه الزيارة كان بدعوة من الممك الاتحاد الأفريقي توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وبين الاتحاد لتنشيط التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، وإحنا أسعدنا أنه كان اللقاء في تونس. ده أحسن وقت وأحسن ظروف أن إحنا ننشط التبادل التجاري بين مصر وتونس، سواء كان للعلاقات الشخصية بين البلدين أو نبقى ممكن نكون زي ما بيقولوا يد واحدة في الدخول للسوق الأفريقية. وللأسف إحنا كبلاد عربية وبلاد شمال أفريقيا ما زلنا تعاون بيننا ليس بما فيه الكفاية للعمل كتلة نقدر ندخل فيها أفريقيا زي ما بقية الدول الأفريقية متكتلة مع بعضها. احنا تأخرنا، إنما إن شاء الله هتكون دي بداية في تكون مجلس أعمال مصر تونسي.
5: تفتتح صباح الغد الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة لعرض أحدث المشاريع السكنية في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمشاركة قرابة 50 عارضا من باعثين عقاريين وموزعي تجهيزات، فضلا عن مشاركة البنوك لتقديم مختلف التسهيلات على مستوى التمويل. مدير صالون سامي شمخ:
8: يشارك في الدورة هذه قرابة 50 عارض من مختلف ولايات الجمهورية، متكونين من الباعثين العقاريين، من المزودي التجهيزات، من البنوك، اللي باش يعرضوا إن شاء الله أحدث المشاريع السكنية اللي موجودة في مختلف المناطق في تونس. عندنا زاد البنوك اللي باش يعطيونا التسهيلات على مستوى التمويل، وعندنا زاد مزودي التجهيزات كما كاميرات المراقبة، طاقة شمسية وغيره من التجهيزات. الهدف من تنظيم الصالون هذايا باش نخلقوا ديناميكية على مستوى قطاع العقارات اللي هو قاعد يشهد في ركود نظرا لغلاء الأسعار، ومشكورة في هذا الإطار الدولة اللي قاعدة في كل مرة تعطي فرصة باش نسهلوا للمواطن التونسي اقتناء المساكن.
5: بعد فصل قصير ودائما في الشأن الوطني، تحذيرات من استهلاك المياه المعلبة والمشروبات الغازية المعرضة لأشعة الشمس. قبل ذلك أكد المشرف العام على مخيم العودة الطوعية عدد 21 بالعمرة من ولاية صفاقس إطلاق حملات تحسيسية لتجميع الأفارقة الراغبين في العودة الطوعية شملت ولايات تونس الكبرى ونابل سوسة جرجيس وجربة، وأشار إلى وصول 250 مهاجرا غير شرعي أمس إلى مخيم العامرة في حصيلة تعد الأكبر في يوم واحد، ما يرفع العدد الجملي للمهاجرين المتواجدين بالمخيم إلى 700 مهاجر.
9: نأكد على كلمة الناس اللي تحب تروح البلدان، وما هوش كما نشوفه في اللي كومنتير يقولوا هذوما استيطان، وعمره ما كان استيطان، هذا مخيم أحدث للناس في اللي فما برشا فارقة كانوا يرغبوا في العودة الطوعية، مخيمات في منطقة العامرة وجبنيانة تقلص العدد متاعهم طوف ما يفوتوش 2500 مهاجر غير نظام. بعد نجاح المخيم هذا لقينا فما نداءات من فارقة جنوب الصحراء في مناطق أخرى وفي ولايات أخرى، قلنا لما لا يولي هذا مركز وطني لتجميع الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية بالشريك معانا الهلال الأحمر التونسي، ولينا نعملوا في حملات تحسيسية شملت ولايات تونس الكبرى اللي فيها أفارقة جنوب الصحراء بكثرة اللي هي تونس ونابل سوسة وفي جرجيس وفي جربة. كان طاقة الاستيعاب نتاع المخيم أحدثناه في حدود 400 شخص. بعد أمام تزايد العدد الوافدين النداءات كثرت، البارح تجاتنا أول مرة نسبة كمان كيكا 250 شخص، العدد الجملي موجود حاليا في المخيم حوالي 700، باش نزيد طاقة الاستيعاب المخيم باش تولي في حدود الألف.
5: أما بخصوص الإجراءات المتبعة في عمليات الترحيل خاصة لغير حاملي جوازات السفر، يوضح المشرف على مخيم العامرة:
9: المخيم عملناه لأنه الناس ما تجي باش يحب يروح طوعيا، فما عباد عندها جوازات سفر وفما عباد عندها كان وثائق فقط، ونحن ما ساعدناش باش ناخذوا له ونقيدوا له واسمه ونقولوا له برا على روحك تنكلموا نجموا الشخص ما نلقاوه. عملنا المخيم هذايا كمرحلة إعدادية قبل ما تصير عملية الترحيل نتاعو، تو بالنسبة لمواطني ولاية صفاقس باش يبداو فاهمين مش استيطان، هو ولا مركز وطني للتجميع 250، يقع تسجيلهم الناس اللي عندها لي باسبور ما عندناش حتى إشكالية، عندنا ما تفوت 48 ويقصد ربي على روح. الإشكالية شنية اللي تبقى في الناس اللي ما عندهاش باسبورات، هذيك تاخذ شوية وقت، أقصى تقدير لتحذير الدوسيات هذوما ما يفوتش 24 ساعة، ديركت ما يمشوا للسفارات، السفارات ما تفوتش بين أسبوع وعشرة أيام. الجمعة هذه من اليوم حطيكش نهار السبت مش نسجلوا 80 واحد باش يروح على دفعات.
5: حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس وتخزينها وحفظها أحيانا في أماكن غير مهيئة. هذا ودعت في بلاغ لها اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية تفاديا للعقوبات. رئيس الهيئة محمد الربحي:
10: أمام تفشي ظاهرة العرض والنقل مياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظروف غير صحية أغلبها تحت أشعة الشمس، حفظها في أماكن ما تستجيبش لشروط السلامة، وإحنا هذا بمثابة تنبيه ونشوفوا الفاعلين الاقتصاديين المتعاملين مع هذه المواد ما يعطيوش قيمة الحقيقة للجانب المتعلق بالحفظ والتخزين في ظروف طيبة، نعتبروها مخالفة جسيمة ويعاقب عليها القانون في صورة عدم الامتثال باش يتم الحجز والإتلاف وتحرير محاضر ضد المخالفين. المحيط القريب للمواد هذه يتم حفظها ولا تخزينها ولا نقلها تحت أشعة الشمس، نجم هاك المكونات نتاع الامبلاج تدخل مكونات المنتوج اللي باش نشربوه نجم تأثر على صحة المستهلك.
5: بمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول تفتتح مساء غد رسميا الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك والفنون بالشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم. وتجوب عروض هذه التظاهرة الثقافية والفنية والتي تتواصل إلى غاية 28 من جوان الجاري عدة ولايات، وذلك في إطار تكريس مكانة تونس كوجهة دولية لفنون السيرك وفنون الشارع. المدير الإداري للمهرجان هيثم القزدوي:
11: رحلة تنطلق من شارع حبيب بورقيبة إلى الاختتام في ولاية بن عروس دورة 9، اخترنا باش نعولوا على شبابنا اللي نكونوا فيهم في فن السيرك باش نحضروا روحنا للدورة الجاية الدورة 10، وباش يكونوا بعدنا زادة ضيوف باش نتبادلوا الخبرات في فن السيرك. موريتانيا باش تكون موجودة معنا في المهرجان، وعنا ضيوفنا من فرنسا إيطاليا إسبانيا تشيلي اللي مستنسين يجيونا وبالخبرات نتاعهم. بالنسبة للفريق الفني والتقني تقريبا 60 شخص بين توانسة وأجانب بيمدفعوا الناس في فن السيرك.
5: بعد فصل قصير ترامب يهدد بضرب إيران اليوم، وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من تداعيات الحرب على حياة ملايين الأشخاص.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران اليوم قائلا إنه يتعين على طهران البدء بتوقيع وثيقة الاتفاق. من جهتها أكدت إيران أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في المفاوضات في ظل الانتهاكات المتواصلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وقد أعلنت مصادر صحفية أن فريقا قطريا وصل اليوم إلى العاصمة الإيرانية في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. هذا وأدانت إيران اليوم مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، معتبرة إياه قرارا سياسيا يفتقر إلى المهنية بشأن أنشطتها النووية السلمية. في الأثناء حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تداعيات الحرب في إيران تهدد حياة ملايين الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفا، مؤكدا أن البرنامج يواجه ضغوطات متزايدة، وذلك في ظل تراجع التمويل وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة عالميا. كثف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارته على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين، في حين توغل جيش الاحتلال بشكل أعمق داخل جنوب لبنان، وأصدرت إنذارات جديدة لإخلاء عدد من القرى الجنوبية. في هذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 500 مليون دولار حجم المبادرة التجارية التونسية المصرية ومساع لمضاعفتها والنفاذ إلى أسواق إفريقية جديدة. غدا افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات، أو المعرض يتيح الفرص للتعرف على المشاريع المدرجة ضمن برنامج الكراء المملك. تحذيرات من استهلاك المياه المعلبة والمشروبات الغازية المعرضة لأشعة الشمس. ترامب يهدد بضرب إيران اليوم، وبرنامج الغذاء العالمي يحذر من تداعيات الحرب على حياة ملايين الأشخاص. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: من التناظر إلى الرقمي ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
1: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح،
0: من موجات الأمس إلى منصات اليوم.
1: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحاً،
0: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
1: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء مع أماني بولعريس.
1: ويحلو المساء معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كانوا داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. لقاء يجمعنا بكم في موعد الأربعاء ما بعد أخبار الستة حتى الثمانية متاع الليل. أهلا وسهلا بكم، دمتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة ديما أنتم معنا على موجات إذاعتنا الوطنية. نحسوا وجودكم معنا ولو من وراء الميكروفون ولو من بعيد، ولكن الموجات الإيجابية اللي نحاول نوصله لكم من خلال على الوطنية التونسية أكيد بشترجع بموجات إيجابية من عندكم، وذي يوصلنا ومهما يكون إن شاء الله ديما ملمومين في الخير حول الميكروفون إذاعة الوطنية التونسية. تحياتي رفيق دربي اللي رفقوني مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية في هذا المساء. يحلو المساء. كريم مدب في الهندسة التقنية، سيف ترابلسي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عبدي فلوسليتي في التنسيق العام للحصة، ومني بولعريس معكم من أمام الميكروفون.

0: كي جيتينا بصوت محمد الجاموسي، مرحبا بالناس الكل، نجدد لكم اللقاء على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نواصلوا معكم ونواصلوا مع الطالب محمد اديب بوفحجه من راس جبل، اللي عرفناه في مواكبات عديده لمهرجانات، ديما هكا يبحث عن راس جبل، يحاول انه يقدم مختلف تظاهراتها للاذاعه الوطنيه والوسائل الاعلام. اليوم يجي بمشروع جديد، مشروع استثنائي، منصة بيئية. أطلق نهار في اليوم العالمي للبيئة يوم 5 جوان، مش حكينا عليها المنصة هذية اللي هي مجانية. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا بيكم، كيف المستمعين الإذاعة الوطنية التونسية؟
0: يا عيشك، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: شنو أحوال راس جبل؟
1: والله هانا الحمد لله، بخير الحمد لله.
0: لاباس الحمد لله. بيه، شنو حكاية المنصة هذية؟
1: هي منصة بيئية ذكية تونسية الحقيقة، مختصة في
0: أغريمير هكا؟
1: أغريمير إي آي معناها.
0: إيه؟
1: أغريكولتور، مير البحر.
0: البحر.
1: والإي آي الانتليجنس ارتيفيسيال.
0: يعني للبحارة وللفلاحين.
1: وللفلاح.
0: بالذكاء الاصطناعي.
1: بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: دونك هي منصة مختصة في الإرشاد الفلاحي والصيد البحري.
0: إيه؟
1: باستعمال الذكاء الاصطناعي. ليدي الحقيقة جات ليدي معناها الكونسيبسيون جات الفكرة الأصلية 5 شهور التالي في بروجي في الفاكولتي اللي هو المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماتر. كانت ليدي معناتها نتاعي أنا تاع أن بروجي لوكال افيك أن كابتور سامبل يقيس الحرارة والرطوبة وجودة الهواء. دونك كان لوكال، كانت ليدي الحقيقة لوكال، لأنه يعطيني جست دي دوني كهو، معناتها ما كانش فما أناليز بالذكاء الاصطناعي وكل شيء. بعدين جاء عندي بروجي نخدم فيه اللي هو دوكيمونتير مع جمعية التضامن المدني بتونس، اللي هو على باز على شح المياه اللي صار في تونس السنوات الفارطة. دونك النتائج اللي صارت بعد الأزمة المياه اللي صارت لنا في السنوات الفارطة وكم دي سوليسيون ما عادش نحكي فيهم. دونك جيتني كفكرة الحقيقة انه لازمنا اليوم الفلاح والبحار يكون عنده دي زانفورماسيون سيانتيفيك وحينية، معناها مباشرة الآن. دونك بديت الشهر هذايا الحقيقة الديفلوبمون تاعها ليدي هذايا و اتخافيغ دي كابتور اوبن سورس موجودين معناها يقيس جودة الهواء، الارتفاع نتاع الموجة نتاع البحر، حالة الطقس الموجودة نتاع تو في جميع الولايات. واتخافيغ لي دوني هذوما اللي جايين من لي كابتور اوبن سورس، الاي اي الذكاء الاصطناعي يعمل اناليز ارشادي للفلاحين وللصيادين. اكزامبل قبل ما يمشي يسقي الفلاح يعطيه الوقت كما نقولوا احنا الاكزاكت نتاع انه باش يمشي يسقي فيه،
0: يسقي فيه مثلا الاعشاب نتاعو والا الفلاحه نتاعو
1: هكاك.
0: ايه
1: للفلاحه
0: البحار مش يدخل
1: البحار يعرف كما قلت ارتفاع موجة البحر. البلاصه اللي معناها اسكو البلاصه اللي موجود فيها حوت ولا لا بورسنتاج
0: هكا توريك فيها حوت ولا لا.
1: اي واوقات الصيد زاد لهنا يعطي الوقت نتاع الصيد معناها
0: المناسب للصيد. اي ما انت تعرف احنا نقول تو باللي تو كيفاش ينجم يكون زعما الاي اي معناها يقول في كلام صحيح، الناس تو يقول لك مازال وكذا ينجم يخم عندك الناس الكل لكن ما يعطيش حاجات صحيحه، يعني المتداول هذا. واحنا تعرفنا احنا ديما نشكو نشكو معناها في الحكايه هذه، ما ناخذوش الحاجات مسلمه وخاصه فلاحه وصيد بحري هذه من حاجات حساسة. معناها كيفاش نجم نطمنوا الناس معناها من خلال المنصة هذه تعطي الحاجات دقيقة؟
1: هو على بس نحن نحكيو على probability ديما فما الاحتمالات معناتها مانيش نقولوا حاجة exact و 100% في أي حاجة scientifique ولا علمية باش تكون موجودة. دونك كيف ما قلت اتخافيغ لي كابتور هذوما اللي موجودين open source معناها يعطيو دي دوني exact exact كيف نقولوا احنا. دونك والتحليل نتاعهم يكون selon دي تيوري معناها كيف ما
0: نظريات
1: الحرارة الطقس كيفاش باش يكون النسبة حرارة التربة هذيك هو عنده أناليس خاص به يعملوا باش ينجم يعطيك الوقت المناسب
0: حاجات القدقد
1: هكاك قد خاطر احنا اكزامبل سامحني مدام اماني السخانة نتاع التربة مش كيما في الصباح كيما في العشية
0: طبعا
1: مش كيما في الفجر معناها
0: أكيد.
1: كيما في العشية دونك هو يعطيك الوقت نوعا ما الدقيق في انك تنجم تسقي الارض نتاعك كيف كيف الصياد انه ينجم يمشي يصطاد. دونك هذه هي ليدي
0: بي توش فيها المنصة هذه
1: ايش فيها بي
0: شنو فيها المحاور اللي فيها نعرف للفلاحين وللصيادة شنو اللي فيها مثلا المحاور اللي خدمتوا عليه
1: كيف ما انا قلت الطقس والليزانفورماسيون هذوك ما متاع البيئة موجودين وبعديك باش تلقى الإرشاد طول جست ما يدخل الفلاح ولا الصياد أنا بسطتها لماكسيموم يعني حتى في الديفلوبمون باش تكون سهلة الاستخدام يلقى الإرشاد نتاعه وبعديك فما كان عنده أي بروبليم اكزومبل في بلانت وإلا في البحار عنده زاد أي إشكال في البحر انفورماسيون لازم يستشير فيها شكون هكايا مختص اكزومبل في الكوتي سيونتيفيك ينجم يسأل الذكاء الاصطناعي موجود ديجا في البلاتفورم هذي
0: موجود المنصة البيئية الذكية التونسية أغريمير
1: يحكي مع أغريمير
0: نعم
1: دونك يحكي معاه يقول له اكزامبل عندي اشكال في البلانت هذية يعطيه علاش شنو الاسباب وشنو يعطيه الحلول
0: نعم اغريمير سلاش اي بوان كوم هكا اللي نعم
1: تيغي اي اي دوت كوم وابار هذية فما خريطة تفاعلية خريطة تفاعلية للفلاح وللبحر يعرف بها الرياح تو نحكيو على البحر يعرف بها الرياح الامواج الأمطار المتوقعة اكزامبل ويجم يحدد موقع القارب نتاعو لهناك بالجي بي اس يحدد موقع القارب نتاعو وتعطيه البلاصة معناتها الزون اللي هو فيها اسكو فيها حوت ولا فونتاج وشنية أنواع السمك اللي تنجم تكون موجودة
0: الأنواع السمك زيدة
1: اي
0: بي لويس
1: بيان لي خاطر بالشانجمون كليماتيك اللي صاير في العالم الكل هو سيختو فما ديز سبيس في البحر تفقدوا زاد اترافير الشح المياه اللي صار لنا دونك وديما فما ميزاجور بيان سور باش تكون للمنصه هذه
0: باهي ياسر وهذا الكل انت تقوم به والا معك فريق
1: هو معايا من ساعدني في الكونسيبسيون الحق في من الاول
0: نحكي في المتابعه هو... تسمع فيا ولا ايه أجيب
1: ألو
0: تسمع فيا؟ إيه
1: نسمع
0: تقصد فجأة
1: كم فما شكون معناها معايا
0: من الأول
1: إيه اللي هو ألباس صحفي أحمد عتمة ديجا خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار اللي ديفلوبا معايا اللي دي شنو النجم نحطه معناها في شنو يجم يعمل الذكاء الاصطناعي أنت كيف ما قلنا الإرشاد يعني الحقيقة اللي دي نتاعي كانت جيستا أوكي اللي دوني يعمل أناليس ويعطي يحكي مع الذكاء الاصطناعي الفلاح والبحر مي الإرشاد كان معايا أحمد عتمة معناها في الليدي هذية وديفلوبيناها أنا وياه بشوي بشوي والإكزيكسيون فينال صارت في الشهر هذي
0: نعم وتوا خاص بكل الولايات يعني وإلا ثم مدن معينة اللي تعطيو في عليهم معلومات والأخرين لا
1: هي توا في كامل تراب
0: الجمهورية كامل تراب الجمهورية وباللغة العربية
1: باللغة العربية
0: نعم هكا سهلة مهلة نجموا يدخلوا على المنصة البيئية الذكية التونسية يلقاوا البيانات على تونس على هواية على الإرشادات الذكية للصيادين للفلاحين مهم جدا. يعطيك صحة أديب بوفحجة محمد أديب بوفحجة، محليهم شبابنا ومحليهم قديش مبتكرين مبدعين. راهو برشا ناس يقولك تياكي شباب اللي لي شباب شباب شباب ومحليهم ويبتكروا ويفكروا وكل واحد في مجاله. شكرا ليك، بالتوفيق ليك إن شاء الله ديما في مخير. خليكم ديما معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، معاكم في أحلى المساء.

0: الليلة يا سمرة، واحنا معكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بيكم. دخلت المهرجانات وجات الصيفية، وأول ندوة صحفية لمهرجان هو المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، الدورة 39. اليوم كانت الندوة الصحفية، مش نحكيو أكثر على هذه الدورة. تنطلق نهار 11 جويلية، تتواصل حتى نهار 15 أوت. معنا سيد مدير المهرجان، سي مبروك العيوني، مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا
1: ومرحبا
0: بك.
1: بمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك، شنحوالك؟
1: الحمد لله،
0: يعيشك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: سهرات 10 سهرات مش يستمتعوا بجو المهرجان، بمسرح خلاب، بموسيقى سيمفونية اخترتوها. عطينا كيفاش بدي قعدتوا تشتغلوا عليها السهرات والدورة الجديدة هذه، وأهم المواعيد.
1: طبعا العمل انطلق منذ سنوات، منذ سنة مش هذا، منذ سنوات. والمهرجان هو منذ سنوات بالنسبة للدورة هذه. منذ انتهاء الدورة الماضية انطلقنا في الإعداد للدورة الجديدة، البحث عن شراكات جديدة، البحث عن مواضيع جديدة. في الحقيقة وفي الأخر توصلنا إلى اتفاقات مع بعض الفرق، مع بعض الجمعيات، مع بعض منظمي المهرجانات.
0: حسيت السنة فما أكثر اتجاه شبابي نحو المجموعات والأوركسترات اللي فيها، يعني يقودوها شباب، فيها مجموعة كبيرة من الشباب، وهون نتسألوا على الموسيقى السيمفونية. بين إنها تمشي غير الجمهور اللي تستقطبه، لكن تستقطب كذلك فنانين جدد بنظرة جديدة عصرية.
1: صحيح، وهذا يدخل زاد حتى في البحث على جمهور أكثر وجمهور جديد.
0: نعم.
1: ولأنه بفرق الشباب وبفرق الجديد اللي نبحث عنها، نعطيه فرصة جديدة في تعاون مثلا مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة، في تعاون مثلا مع جمعية تنظم مهرجان كيفنا في فرنسا اسمها فيستيفال اسوسياسيون فيستيفال فيل دو ميوزيك دو مونت. وصلنا الى بعض الشراكات على اساس شراكات معناها الحقيقه انتجت هذه البرمجه الجديده لسنه 2026، الدوره 39، واللي كانت اليوم موعد الاعلان على الفقرات نتاعها.
0: شعلنا نبدأ، عطينا فكرة على السهرات. بديت عبدا نهار 10، نهار 11
1: تنطلق يوم 11 جويلية. أولا الافتتاح مش يكون تونسي، مع إنتاج تونسي، مع إنتاج مسرح الأوبرا، مش نقدمه فيه من خلال السهرة دي ديدان إيني، وهي
0: منتوج جديد
1: مرسية تونسية على عليسة وعلاقتها بإيني. القصة دي كتبها فيرجيل ولحنها بيورسال الإنجليزي باللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: ولكن سنحاول ترجمتها إلى لغة أخرى حتى جمهور الجم يفهم.
0: وعليه سمحني، معناه حتى باللغة الإنجليزية عنا شباب وعنا الناس تفهم باللغة الإنجليزية، في الأخر الموسيقى مش توصل معناه.
1: لا لا، مش احنا مش نخليه الأوبرا بالإنجليزية، مش نغيره فيها، ولكن مش نكتبه على ركح على أساس
0: ترجمة
1: المهرجان.
0: نعم.
1: ترجمة.
0: نعم.
1: فورية على الكلمات، حتى فما ناس تفهم الإنجليزي، فما ناس تفهم لغات أخرى.
0: نعم.
1: ولا بد من توفير بعض الترجمات حتى نتمكن من فحوى رسالة ديدون إيني.
0: هو عرض ضخم، يعني عملوا زوز عروض أولى معناه في قاعة الأوبرا. هل إنه العرض كامل سيكون موجود
1: إن شاء الله
0: في الجم؟
1: طبعا في الجم إن شاء الله،
0: لأنه
1: افتتاح مهرجان الجم افتتاح مهم جدا، ويجب أن يكون هذا العمل معناه متكامل، وهذا فيه تعاون كبير مع مسرح الأوبرا. نحب نوجه لهم بالشكر.
0: نعم.
1: يعني على تعاونهم وعلى دعمهم للمهرجان وعلى برمجة المهرجان. الحقيقة فرصة طيبة بس الجمهور تونس، الجمهور ممكن داخل الجمهورية يكتشف ديدون إيني، ولو تقدمت في الشهر الماضي
0: هذيك عروض أولى معناها لتقديمها، يعني العرض الأول، لكن مازلت ما دارتش في المهرجانات. هذه أول مهرجان،
1: أول خروج لهذا العمل بعد مسرح الأوبرا يجي للجم يوم 11 جويلية.
0: نعم. إن شاء الله. باقي سهرات،
1: باقي سهرات مش تكون 15 جويلية، هي فرصة باش نزيد نذكر بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى وفرقة الشباب الموسيقى السيمفونية في مدينة سوسة، باش نقدموا ترابيات في شكل سيمفوني بالتعاون مع الرشيدية في سوسة، وبالتعاون مع طبعا المعهد العالي للموسيقى بسوسة، باش يكون طب وزادة مش نستضيفه فيه الفنانة درصاف الحمداني. 18 جويلية عنا موعد مع إسبانيا في عرض من برشلونة بالتحديد، مش يكون تحت عنوان ألوان من إسبانيا كولور دي إسبانيا. 24 و25 جويلي هي نفس الفرقة اللي ذكرت التاريخين مع بعضهم،
0: يعني عندها ثلاثة مواعيد المجموعة هذه.
1: ما سمعتش.
0: يعني عندها ثلاثة مواعيد المجموعة هذه، ثلاثة سهرات.
1: 24 و25. العرض الأول فيه تميز مش نقدمه فيه لأول مرة، مش يكون معنا خاصة تحية لمارسيل خليفة وللموسيقى اللي كتبها، الموسيقى الآلاتجية اللي كتبها مارسيل خليفة. عنده كونسرت واسمه كونسرت الأندلس، سيقع تقديمه لأول مرة في تونس مع فرقة تضم 55 عازف من الشباب. فيه تعاون كبير مع ذكرت في أسوسياسيون فيستيفال فيل دو ميزيك دو موند في أوبرفيليي. العرض ده مش يتقدم في فرنسا في ثلاثة أو أربعة مناسبات، ومش يتقدم في الجم 24 جويلية إن شاء الله. معناها موعد معناها يكون فيه اكتشاف لموسيقى مارسيل خليفة، ولو مارسيل خليفة وعنده حفلة في بعض المهرجانات الأخرى في ذلك اليوم، ولا كان يمكن يكون ضيف شرف لهذا العرض، ولكن طبعا المواعيد ما كانتش موافقة مع بعضها.
0: هو عنده حفلات في مكان خليل، لكن هذه موسيقى مارسيل خليفة في تكريم ليه من خلال المجموعة
1: فقط لمارسيل خليفة.
0: باقي سهرات؟
1: باقي السهرات مش تكون 25 جويلية، تعاود نفس الفرقة ساعة مع حفلة سهرة سمفونية بها تم معنى الكلمة، بوليرو دي رافيل وشهر زاد لريمسكي كورزاكوف. يوم 1 أوت لوركستر دي بال دي لوبيرا دو فيان لو فامي أوركستر،
0: طبعا
1: عنده عاد الجمهور متاعه معناها الكبير اللي يستنى فيه كل
0: هو سنة. عنوان الموسيقى السمفونية بصراحة،
1: وفيه من دي فالس دي فيان وعادات وتقاليد الموسيقى السمفونية في فيينا إن شاء الله. يوم 6 و8 أوت نفس الفرقة هي، لكن الفرقة الأولى السهرة الأولى مش تكون مخصصة للسينما الموسيقى السينما العالمية، الفرقة هي أويدا من مدينة أريزو في إيطاليا،
0: يعني موسيقى الأفلام.
1: موسيقى الأفلام. يوم الثاني 8 أوت مش يكون عرض مخصص لأغاني المتوسط من مدينة نابل.
0: نابولي.
1: ب 12 أوت موعد زادة ولا أصبح تقريبا قار في المهرجان الأوركسترا سيمفوني متاع قرطاج بإدارة حافظ مقني، أوركسترا سيمفونيك دو كارتاج. بالنسبة لل 15 أوت سيكون موعد الاختتام، حفل الاختتام مع الفنان العازف عازف الكمانجا العالمي يوري ريفيتش، مش يكون مصحوب هذه المرة بمجموعة اسمها ذا ساوند، في تقريب كونسير وحيد في الجمهورية التونسية، مش يكون في الجم فقط. يوم 15 أوت إن شاء الله. هذه هي تقريب البرمجة،
0: هذه هي البرمجة بالتفصيل للدورة 39 المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. الناس اللي تحب تمشي فما يعني رجع الترايد هولي، رجع القطار وفما الكيران ينجموا يقصوا تسكرهم في الكيران ولا في التران هكا ولا
1: إن شاء الله. ديما نحاول نوفر النقل حسب الطلبات، إما يكون حافلة أو يكون قطار، وحسب طبعا العدد الموجود. احنا دايما يمكن اقتناء التذاكر عن بعد ايضا، سواء في لسيت متل فيلم متل المهرجان او في اماكن اخرى يمكن زادة بيع التذاكر وجودة، نجم القوافي في اماكن اخرى.
0: وذي الكل نلقاها على الصفحة متاعكم متل المهرجان؟
1: عندنا الموقع متاعنا زاد خاص لبيع التذاكر مباشرة على موقع المهرجان. وما زال إلى حد الآن لم ينطلق، ولكن في ظرف 3 أيام أو 4 أيام سيكون صالح للاستعمال إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك والكامل الفريق. سي مبروك العيوني، دائما مهرجان الجم، مهرجان الموسيقى السيمفونية، مهرجان استثنائي بالبرمجة، ورغم اللي حكيت على يعني الظروف المادية وتحاولوا، لكن تحاولوا أنه تخليوا هذا المهرجان بكل ما يملك من خصوصية أنه يواصل وأنه يعيش. شكرا لك، يعطيك الصحة على تدخلك معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. خليكم معنا ديما في أحلو المساء.

0: الصبحية مش بعيدة على ديها مفتح عينينا.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن عن فتح باب ترشح أمام الطلبة في تونس للمشاركة في مشروع سوافي بمختلف ولايات الجمهورية، الهادف لدعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدره 9.5 مليون أورو، على أن يكون آخر أجل لقبول ترشحات 24 من جوان الجاري. رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعلن تشكيل مجلس أعمال مصري تونسي لتعزيز التبادل التجاري الثنائي ودخول السوق الإفريقية بصفة مشتركة. أكتوبر المقبل تنظيم الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي في تونس بمشاركة أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية وثلاثة آلاف مشارك في أكبر تجمع للفاعلين في منظومة الانتقال الطاقي. توقيع برنامج تكوين ثلاثي تونسي ياباني في مجال تنظير الجهاز الهضمي لفائدة البلدان الإفريقية، اتفاقية بين وزارة الصحة والمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعمور بنابل والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تهدف لتثمين الخبرات التونسية في مجال أمراض الجهاز الهضمي. وشهد المستشفى المحلي بالحمة اليوم إنجاز أول عملية جراحية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بمعدات وتقنيات طبية حديثة وفق بلاغ لوزارة الصحة. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتوجيه ضربات عسكرية عنيفة اليوم على طهران. هذا ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول قوله إن واشنطن تأمل في أن تساعد الضربات في دفع الإيرانيين إلى التحرك والاستجابة لمقترح الرئيس ترامب. من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بمواقفها واستعدادها لاستئناف المفاوضات بشروط محددة، مشددا على أن استهداف طهران بالقصف والطائرات لن يجبرها على الاستسلام. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

0: ويحلو المساء، يحلو المساء مع أماني بولعريس.
1: مرحبا بكم الناس كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصل معكم لقاءنا اليوم في يحلو المساء، ويحلو المساء معنا في كل لقاء يجمعنا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سعيدة باستقبال الأستاذ المحاضر في نظرية الفن، الأستاذ وسام عبد المولى. مرحبا بك.
2: شكرا.
1: في بوزار تونس في المعهد العالي للفنون الجميلة. شنحوا له المعدة على الفون الجميل.
2: والله لباس
1: لباس
2: يعيشك، وشكرا على الدعوة مرة أخرى.
1: مازالوا تلامذة قاعدين أو الطلبة أو فما إقبال على الفنون الجميلة؟ منيش نحكي على التصميم وكذا كذا،
2: مازال إقبال. شو نقول لك، الدنيا بلاش فن
1: ما يجيش،
2: ما يجيش. وعندنا تبارك الله مش معهد العالي للفنون الجميلة بتونس، عندنا مجموعة هامة من المعاهد تقريبا بكل ولايات
1: الجمهورية.
2: احنا الفترة هذه كملنا الدورة الرئيسية وبدينا معناتها في دورة التدارك، والاسبوع القادم الاسبوع المقبل بإذن الله نمر للمناقشات بطبيعة الحال، مناقشات مشاريع التخرج وكذلك ماجستير البحث وأيضا الماجستير المهني.
1: خدمة الأستاذ والمعلم، يعني المعلم والأستاذ، وحتى في الفن نقول المعلم لوميتر. الخدمة يعني نبيلة جدا، يعني بالحق في المعلم يوفي التبجيلة. المعلم والأستاذ يعني خاصة نجم تنسى كل شيء في حياتك إلا اللي خليلك حاجة في مخك، إلا الأستاذ اللي خليلك بصمة أو طريق تمشي عليه. صحيح. يعني ذي ما تنساش وتتذكروا برشا أسادتنا. أنت بحضينا اليوم لأنه فما حدث مهم جدا، باحث مهندس معماري وباحث تركي في تاريخ الفن والتراث سنان غنيم، مش حكيوا على الشخصية هذية، مش نحكيوا على المحاضرة اللي باش قدمها، زوز أو ثلاثة محاضرات عنده
2: محاضرات
1: في تونس. ونذكروا اللي انت بيدك يعني درست بمدرسة الهندسة المعمارية والمعمار في مارن دو فالي لا فالي.

0: ساتليت اوت اللي هو معناتها المعهد التكنولوجي بطبيعة الحال للهندسة المعمارية والتعمير والفنون معناتها اللي كان فيه جزئين كانوا
1: قبل ما يمشي
0: سيدي بوسعيد. انا كيف دخلت وقتها عملت عام ولا مدرسة الفنون الجميلة بتونس ومن بعد ولا المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. لكن قبل هذية كانوا قسمين، قسم الهندسة المعمارية والمعمار
1: صحيح
0: والعمران، وكذلك الجزء الثاني اللي هو
1: الفنون
0: الجميلة. معناتها احنا ليزارشيتكت، انا شخصيا عشت الفترة هذيك انه المعماريين واللي هم اصدقاء اليوم وكنا
1: كنتوا مع بعض،
0: كنا مع بعضنا بالفعل.
1: وانت من رايك انها تكون مدرسة في الفنون الجميلة والمعمار مع بعضه، وإلا كل واحد واختصاص؟ لأنه ما نصورش يعني معمار بلاش فنون جميلة، بلاش فنون جميلة، لأنه هو بيدو فن من الفنون الجميلة، يمكن بأكثر حسابات بأكثر مقاييس.
0: أي.
1: والفنون الجميلة زادة قايمة على الحساب، قايمة على صحيح. كل ما هو هندسي يعني.
0: صحيح. هو تعرف أنه حتى عندما نعرف العمارة نقول أنها وعاء الفنون. معناتها العمارة في حد ذاتها تتحمل وتحمل الفنون،
1: كل أشكال الفنون،
0: كل أشكال
1: لأن العمارة لازمها تكون جميلة.
0: أي.
1: هكا ولا
0: هذا ليه؟ هو
1: وتو احنا مش حكيو على سنان غني، مش كونه هذا الباحث التركي اللي ما يدي السعادة الكبيرة، الراجل الكبير، الشخصية الكبيرة اللي جاية لتونس في إطار مختبر.
0: أي.
1: اللي جي
0: المخبر الحقيقة أنا ساعة باش نحط الأمور معناتها مش
1: في نسابة،
0: نذكره في نسابة كما قلت. الحقيقة هو مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجمنيات. هذا المخبر ترأسه العزيزة الأستاذة نور الهدى بديس، وتشرفت بالالتحاق
1: بالمخبر، يعني
0: سجلت في هذا المخبر.
1: وهذا عندكم تشتغلوا فيه
0: المخبر هذية بساعة ينتمي إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، أي جامعة تونس، وفيها العديد من الاختصاصات، اللغات والأداب بطبيعة الحال، وكذلك مجموعة من الباحثين في الفنون بطبيعة الحال بمختلف أشكالها، سواء الفنون الجميلة أو التصميم الملتيميديا أيضا.
1: قداش عنده المخبر هذا؟
0: المخبر حقيقة
1: سنوات؟
0: عنده سنوات.
1: إيه؟
0: ويعني شخصيات هامة أيضا من المدرسين الجامعيين والأساتذة الأفاضل أشرفوا عليه، وإلى اليوم هم ضمنه ينتمون إليه أيضا،
1: متعودين يستضيفوا شخصيات عالمية يعني للحضور لتقديم محاضرات في المختبر.
0: يعطيك الصحة، أنت كان انتبهت أيضا حتى في المعلقة في البوستر في الأفيش، هو الدعوة هذه ضمن مجالس الفكر التي يشرف عليها ضمن الأنشطة العلمية التي يقوم بها المخبر. على كل حال باش ما نطولوش، هو تمت دعوته لهذا المخبر ضمن أنشطة المخبر، وكذلك نحب نشكر معناتها بصدق أيضا العميد وكذلك رئاسة الجامعة، ومن جهة أخرى أيضا جامعة قرطاج، جامعة قرطاج لأنه الأستاذ العزيز والصديق فخر الخرات الذي يترأس مخبر بحوث في التراث وعلوم العمارة أيضا قام
1: بدعوته
0: واستضافته إذن في بطبيعة الحال المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير. نشكر أيضا المدير.
1: هذا الموعد الثاني معه،
0: هذا الموعد
1: نرجع للمواعيد. الموعد الثالث،
0: الموعد الثالث جمعية المهندسين التونسيين بطبيعة الحال، وكذلك المهندسين المعماريين.
1: يعني فرصة وجوده
0: للا فرصة، يعني فرصة ذهبية معناتها بكل صراحة.
1: الموعد الأول نهار 12
0: يوم الخميس الساعة 11 صباحا، غدوة إن شاء الله
1: 11 مش 12
0: الساعة 11 وساعة 10 صباحا بالمدرسة الوطنية للمهندسين.
1: أعطينا الوقت
0: الساعة 10 بالجرون تونفي بالمدرج الكبير عندهم بال...
1: في اي يوم اعطيني كل واحد
0: يوم الجمعه
1: يوم الجمعه
0: يوم الجمعه
1: وبالنسبه ونستبع فينا معناتها احنا قلنا له الخميس
0: في قاعه صالح الجرمادي بكليه بالكليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس عندنا احنا
1: نهار الخميس
0: نهار الخميس
1: في مجلس

0: ويوم السبت في بطبيعة الحال
1: نهار الجمعة عند المهندسين،
0: ونهار السبت عند المهندسين بطبيعة الحال.
1: فين؟
0: الجمعية استدعاوا عندهم في مقرهم وذلك يوم السبت.
1: نعم.
0: دونك عندنا الخميس والجمعة والسبت.
1: شكون
0: سينان غنيم؟ هو معماري وأيضا مؤرخ للفن، تحديدا للفن التركي الإسلامي وكذلك الفن التركي القديم، وهو خبير لدى اليونسكو، وهو خبير دولي متميز، سيتحدث عن تجاربه وكذلك التجارب الدولية في ترميم الأثار المعمارية.
1: نعم.
0: المحاضرة الثانية ستكون في تحوم حول التجارب في ترميم معالم معمارية من العالم.
1: من العالم. من يعني العالم. غير الترميم اللي صار في تركيا.
0: أي.
1: في المعالم التاريخية.
0: أي.
1: ونعرف إنه الترميم ما هيش هذه شوية قال خير يجور وكذا، هو اختصاص الترميم لا ريستوراسيون، اختصاص فني بامتياز
0: وعلمي أيضا ودقيق.
1: نعم.
0: ثم ثم ثم معناتها ثم خليني نقول جملة رائعة.
1: نعم.
0: أفصح عنها معناتها في فلسفته.
1: أيه.
0: وأنا شخصيا معناتها تمسني جدا، يعني خاصة بعدما أنهى جزء هام تقريبا يتجاوز 24,000 متر مربع في كنت أنا في الأوف نحكي نوياك، يعني في خاصة في حي بيوغلو في إسطنبول تحديدا، قلت لك أنا
1: كما نقولوا احنا حي شعبي. أيه. احنا في تونس
0: الارتير متاع التقسيم يعني. أيه. ويعرفوها التوانسة وقت يزوروا إسطنبول، في نهاية الشارع هذا ننزل على هذا الحي الرائع. يعني كان متهالي، كان منها كان
1: تعيح. تبعد شوية على الميكرو مش هكا نجم لبعيد يسر هكاك خاطر الميكرو هون يوصلك.
0: يعني المشروع بداوه تقريبا في نهاية 2004 بداية 2005 وكملوه في 2016 تقريبا بداية 2017. المساحة تجاوزت
1: شنو من 2004 ل 2016
0: قعدوا يخدموا عليه. معناها بيوت قديمة، بيوت عودوها تركية
1: بكل.
0: عودوها. المهم في المشروع الجميل والجيد في المشروع أنه الواجهات بقيت على حالها بهذا خلينا نقوله بالطراز التركي في الفترة القديمة هذه. وتنقول لك الخصوصية متاع المنطقة هذا الحي هذية، الخصوصية أنه فيه الآسيوي، فيه الأوروبي، فيه الإسلامي العثماني، فيه أيضا السلجوقي أيضا، وفيه الأفريقي أيضا.
1: أفريقي
0: معناها تصور خلينا نقوله
1: الخليط،
0: الخليط من الأطرزة هذه من الخصوصيات المتعددة. كيف تعامل معها هذا المعماري المتميز هذا؟
1: أنت قلت سينان غنيم باش يحكي على تجربته.
0: ثم جملة نحب نذكر بها يقولها وهي رائعة. يقول هدفي هو إبقاء المبنى حيا وترميمه بأمانة. شو معنيها بأمانة؟ تو أنت حاجك باش تجددها باش تخرجها، كانت في الخزانة عندك، كانت مخبية ولا أي حكاية، يعني ندرها الروح متاحة باش تبقى إلى أي مدى، أنت باش تكون أمين أيضا في أنك على الأقل نسترجع جزء من الروح متاحة من الخصوصية
1: متاحة. على الأقل كي تقول كأنك أنت كي تدخل المكان ذيك كأنك دخلت للتاريخ بعبقه بالفعل، معناك كيفاش توصل تحافظ. يهوني السؤال يعني لأنه لازمها معرفة ودراية كبيرة مش فقط بالتقنيات حتى بخصوصيات التاريخ
0: بالفعل وبالذاكرة وبالأرشيف.
1: نعم.
0: لأنه قام بعمل الحقيقة جبار كبير جدا، لأنه اشتغل على الأرشيفات في فترة 1888 ثم فترة 1890 ثم كذلك في الخمسينات من القرن الماضي تقريبا 1952-1954، وهي فترات دقيقة جدا. ثم صنعة، ثم علم،
1: أكيد.
0: ثم معرفة،
1: وفما جمال
0: كيف. والحقيقة أنا المجال هذا يهمني جدا، لأنه أنا شخصيا أشتغل على الذاكرة في بحوثي في أعمالي، حتى فيما أنتجه فنيا، وأنا نشوف أنه فرصة رائعة
1: في وسط عالم ينسى ما عادش عنده ذاكرة، معناها كيفاش نخليه الذاكرة.
0: والحقيقة الدعوة مفتوحة لكل الباحثين في المعمار، في الترميم، أيضا في التراث، في التاريخ.
1: أنت باش تكون مدير الجلسة، يعني من تدير الحوار وكذلك الجلسة، هل هناك يعني هل مش تكون فما محاور معينة مش تركز عليها؟ صحيح مش شو قاعد يحكي على تجاربه هكيك، لكن أكيد فما توجيه. هل هناك محاور بالشقاء التطرق لها ولا لا؟
0: ثم تقريبا ثلاثة محاور سنعمل على العودة على أهم أعماله البحثية العلمية في علاقة بالذاكرة، بالتراث والترميم التركي بطبيعة الحال. إن حكيت لك أنت ذكرش قبيلة، قلت لك تمت دعوته إلى بلدان أخرى بقيت فيها أثار ومعالم تركية،
1: قام بنفس العمل.
0: تم دعوته في إيطاليا، تم دعوته أيضا في إسبانيا، تم دعوته أيضا في شيبر، في قبرص، وكذلك حتى القصور الحديثة العصرية اليوم التي تم إنشاؤها اليوم، كان مساهما وكان من المعماريين الذين أضافوا بصمتهم في هذه المنشآت المعمارية. النقطة الثانية هي قلنا الذاكرة، كذلك الأرشيفات. والنقطة الثالثة الركيزة الهامة، احنا خلينا نقول الجمهور المستهدف هو طلبة الدكتوراه والباحثين وكذلك الأساتذة، وقلنا المساهمين أيضا في هذا المجال. تعرف أنه الباحث اليوم الباحث الجامعي في هذه الاختصاصات، خلينا نقول المعمارية، الفنية، التراثية، التاريخية، له كم هائل من المعارف والبحوث والمراجع، لكن كيف سيقوم بتنظيمها؟ كيف سيقوم بهذه العملية، عملية التركيب، هذه المنهجية؟ والحقيقة احنا في السيمينار سنستفيد من ذلك. الطالب كما قلت لك والباحث له مجموعة هامة وسنستفيد من الخبرة كيف نظم
1: حتى خبرة التصور.
0: طبعا هذا المهم بطبيعة الحال. وإن شاء الله جاوبتك هذه الإشكالية التي سنطرحها معه، كيف سنستفيد من هذه الخبرة في هذا التراكم، كيف سننظم، كيف سنركب، كيف سنحافظ على هذه الرائحة الجميلة.
1: مش يكون فما فيديوهات توثق أو يعني تصاور حاجات مرئية يعني ممكن أنها تدعم يعني المحاضرة مع لهذا الضيف التركي؟
0: بطبيعة الحال هو سيعرض مجموعة هامة من أعماله، كذلك سنستفيد من هذه المحاورة. عنده كما قلت لك مجموعة هامة من الأعمال، كنت تحب نذكر معتها.
1: أعطيني بقى شوية أعمال.
0: إذن قام بترميم المبنى التاريخي، وهو مبنى هام جدا في تيباشي. هذا مبنى تم تشييده في نهاية القرن التاسع عشر، وهو من تصميم المعماري غوليلمو سيميرني. هو يحتضن اليوم معهد البحث في اسطنبول، كذلك متحف غالينشي التابع لجامعة كوتش، وفتح للجمهور تقريبا في نهاية ماي 1996. كذلك باش نقول لك ثم مبنى رائع جدا تولى ترميمه هذا المبنى، هو نارمانيلي خان في شارع الاستقلال.
1: هذا يكون في تركيا.
0: أي هذا شويد في سنة 1831، وكان تابعا للسفارة الروسية، كان سجنا حتى حدود 1914،
1: وقام بترميم
0: عند سقوط القيصر، استرجعته تركيا بطبيعة الحال وقام هو بترميمه.
1: مهم جدا.
0: المنجز هذا انتهى في حدود سنة 2016-2017. كذلك له كتابات مهمة وهو أيضا من المساهمين أيضا في ميثاق البندقية.
1: نعم. المفتوح للطلبة للمهتمين أنهم يكونوا نذكروا فقط غدوة 11 جوان الساعة 11 صباحا بقاعة صالح القرميزي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس في تار مجالس الفكر في هذا المخبر, مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات. ضيف تونس العزيز سنين غنيم هذا المعماري والباحث في تاريخ الفن والتراث, ضيف تونس سيكون في تقديم لهذه التجربة المهمة جدا. أنت أستاذ وسام عبد المولى مش تكون من يدير هذا الحوار. شكرا لك على حضورك بحضينا.
0: قبل ما نختم نحب نشكر الحقيقة السفارة التركية بتونس لأن عاونتنا, وعلى رأسها أيضا سعادة السفير أستاذ أحمد مرجان.
1: نعم.
0: الذي هو في الأصل من اقترح الفكرة وهو من تلاميذه من طلبته أيضا. لأنه عاونونا, العملية ليست سهلا, ليست سهلة
1: أكيد.
0: على كل حال الأبواب مفتوحة
1: ومحليها أنه بالحق نحكيه على قيم فنية كما هكا, لأنه قيمة فنية وثقافية وفكرية أنه تستقطبها بلدنا واللي يجي وحدنا كما في تونس. فما عندنا برشا زيدة يعني ناس قادرين في ميادينهم الفنية والفكرية وفي كل المجالات. سعيدة جدا بحضورك بحضنا. شكرا لك وسام عبد المولى, الأستاذ وسام عبد المولى, الأستاذ محاضر في نظريات الفن, وهو من سيدير هذا اللقاء إن شاء الله غدا في جامعة تونس. احنا بهذا نوصل نهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة, شكرا لرفاق دربي رافقوني اليوم, وهبي الواعر في الهندسة التقنية, كريم المدد كذلك, سيف ترابلسي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية, عبد الفلوس لاتي في التنسيق العام للحصة, وميني بولعريس كانت معكم. خليكم مع فقرة نيشان اللي باش تحكي على الأستاذ أحمد الحذيري الله يرحمه, مؤسس إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.

0: نيشان.
1: نحكي اليوم في نيشان على واحد من الأسماء اللي خليت بصمتها في الجامعة التونسية وفي المشهد الثقافي والإعلامي. رجل جمع بين الفكر والمعرفة والإبداع الإذاعي، وهو الدكتور أحمد الحذيري. هو من أبناء مدينة قصر هلال، ومنذ شبابه كان شغوف باللغة العربية والحضارة والتاريخ. بدأ مسيرته أستاذ اللغة والأدب العربي، ومن بعد توجه للبحث الجامعي والتدريس العالي. نجح في فرض اسمه كأحد المختصين في الحضارة العربية بالجامعة التونسية. درس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، وأشرف على العديد من البحوث والأطروحات الجامعية، وكان معروف برشا بدقته العلمية وحبه الكبير للمعرفة ونقلها للأجيال الجديدة. أما الجانب الآخر من شخصية أحمد الحذيري هو الجانب الإعلامي والثقافي. كانت علاقته بالإذاعة علاقة عشق حقيقية. انطلقت تجربته الإذاعية سنة 1987 من خلال الإنتاج والتقديم في إذاعة المنستير، ومن بعد واصل المشوار في إذاعة تونس الدولية، وين قدم برامج ثقافية وفكرية متنوعة تركت أثرها عند المستمعين. لكن المحطة الأهم في حياته تبقى سنة 2006، وقت تم بعث إذاعة تونس الثقافية، المشروع الإعلامي الثقافي الأول من نوعه في تونس. وكان الدكتور أحمد الحذيري الرجل اللي أسس وأدار الإذاعة هذه، وكان الحذيري أول مدير لها، واطلع بمهمة وضع الخط التحريري والهوية الثقافية للمحطة باش تكون منارة للثقافة والفكر والإبداع، ومنبر للأدباء والمفكرين والفنانين التوانسة والعرب. آمن أحمد الحذيري بأن الثقافة مش ترف، بل هي حق لكل مواطن. إذاك علاش أحرص على أنه تكون الإذاعة فضاء مفتوح للأدب والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والموسيقى والفكر والعلوم الإنسانية. وكانت رؤيته قائمة على تقريب الثقافة من الناس وربط الجامعة بالمجتمع، وهذا مجعل من إذاعة تونس الثقافية تجربة متميزة في المشهد الإعلامي التونسي. إلى جانب نشاطه الجامعي والإذاعي، اهتم الدكتور أحمد الحذيري بالبحث العلمي، وخاصة في مجالات الحضارة العربية والمسيحية في العالم العربي، وخلى وراه العديد من الدراسات والإصدارات اللي تثري المكتبة التونسية والعربية، كما تقلد مسؤوليات أخرى من بينها العمل بديوان وزير التعليم العالي. كان الراحل معروف برشا بأخلاقه الرفيعة وتواضعه وحب كبير للحوار والانفتاح على مختلف الأفكار. في جوان 2016 غيب الموت الدكتور أحمد الحذيري، لكن أثره مازال حاضر لليوم في الجامعة التونسية، في أروقة دار الإذاعة، وخاصة في إذاعة تونس الثقافية اللي تبقى شاهدة على حلم ثقافي ساهم في تأسيسه وتحويله إلى واقع.
0: نيشان،
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الأم، تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة، في حلة جديدة، بتقنيات رقمية جديدة،
0: أنظمة جديدة وجودة عالية،
1: تقنيات في خدمة المستمع.
0: الإذاعة الوطنية،
1: صوتك في صورة جديدة،
0: أجهزة متطورة، روح متجددة،
1: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
2: وحداثة التكنولوجيا.
1: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
0: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي اليوم لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق بلاغ لوزارة الصحة. ويستهدف هذا المشروع الوطني الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وذلك عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابيا مع محيطهم العائلي والدراسي والمهني. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن عن فتح باب ترشح أمام الطلبة للمشاركة في مشروع سوافيا الهادف لدعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدره 9.5 ملايين أورو، على أن يكون 24 من جوان الجاري آخر أجل لقبول الترشحات. تنطلق غدا الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز بمشاركة 50 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية من قطاعات البعث العقاري ومزود التجهيزات والمؤسسات البنكية لعرض أحدث المشاريع السكنية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في عملية نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية، وتحذر المخالفين في بلاغ من الإجراءات القانونية المترتبة عن تجاهل شروط صحية. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الهجمات العسكرية اليوم، قائلاً إنه يجب على طهران توقيع اتفاقي إنهاء الحرب. وترامب يضيف في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً ممتازاً في مواجهة إيران، قائلاً إنه لولاه لما كانت هناك إسرائيل أساساً. مجلس وكالة الطاقة الذرية يطالب طهران بالإعلان عن مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا عسلامة كل من اختار موجات الإذاعة الوطنية. أنتم في الاستماع إلى حصة جديدة من برنامج كنوز النغم. كنوز النغم اللي شارف على النهايات، وصعيبة بارشا النهايات. ما أجمل البدايات، لكن النهايات سي بشير يسمع فيها. سي بشير
2: أنا منحبش النهايات. مرحبا أحلام، السادة المستمعين مرحبا بهم في أمريكا وفي مصر وفي حتى من كندا ومن
1: مرحبا بهم وين ما كانوا يسمعوا فينا،
2: وين ما كانوا التوانسة ولا غير التوانسة، إخوتنا العرب مرحبا بهم. وإحنا رانا الحصة دي عاملينها لمتعتهم ولإفادتهم وللتوثيق.
1: احنا دخلنا بكل احاسيس التاثر للاستوديو، على خاطر في الاوف كنا نحكيو قداش مازالونا من حلقات،
2: ثلاثه حلقات،
1: فقلنا وفي ما عادش
2: دايما الله دايما
1: هذاك. علاش دخلنا بهالاحساس اللي فيه برشا تاثر؟ اي نعم
2: في حنين للبدايه.
1: اي البدايه اللي بديناها من اول سبتمبر مع الشبكه الشتويه الخريفيه للموسم هذايا 2025-2026. ومعها بدينا معاك انت تحديدا الأستاذ الفنان البشير السالمي، بدينا نوثقوا للموسيقى التونسية في علاقة بفرقة الإذاعة، وتحديدا في علاقة بخزينة الإذاعة
2: بتبع.
1: هذه الذاكرة، ذاكرة وطن
2: اللي نمدوا منها في الدرر.
1: اي نعم، واللي خرجنا منها تيلة هالحلقات اللي فاتوا لكل الكنوز والدرر. وفي كل حلقة نقفوا على مرحلة هامة ومحطة هامة من هذا التاريخ. وصلنا في الحلقة اللي فاتت لمرحلة نادي المواهب، ولأنه الحديث عليه طول فقررنا أنه يكون على جزئين، على حلقتين.
2: أي
1: اليوم الحلقة الثانية، الحلقة الثانية من نادي المواهب اللي باش نخصوها أيضا للدفعة الثانية.
2: نعم.
1: أو الموسم الثاني. هو نادي المواهب استمر لموسمي،
2: موسمين
1: نذكروا بهم سي بشير.
2: الموسم الأول 84-85،
1: هذا هو.
2: والموسم الثاني اللي هو 85-86.
1: نعم.
2: المجموعة اللي خرجت الهوات اللي بعد أصبحوا مشاهير وأصبحوا نجوم، هما أربعة. معناها أربعة، رو كيقولوا أربعة رو فما عشرة على الأقل، لكن فما اللي في الثنية يتعب ما يكملش، فما اللي معناها ما يوصلش يعمل إنتاج. لكن في الأثناء كما كل ميدان معناها النجوم
1: اللي ما يواصلش.
2: ومش سهل باش تخرج في موسم تخرج أربعة
1: أصوات.
2: نجوم
1: نعم.
2: أصوات كبار يوليوا معروفين، وكل اللي هما الأصوات سليم دمق، محمد جبالي، نوال غشام، وصلت سلاقة. كي نسميوها الأسماء ذي بارك الله في الـ في الـ في النادي هذا اللي خرج لنا هالنجوم ذي اللي أشعت في وأثرت الساحة الفنية
1: أكيد.
2: بإنتاجها وكل وكل عادة المواكبة اللي أنا نركز عليها وديما نشد صحيح في حكاية البرامج الهوات. راهو بلاش متابعة شيء ما يصلح.
1: صحيح.
2: معناها الحل والربط فك المتابعة.
1: اي نعم.
2: كي تخصص له ملحنين وتخصص له شعراء وتتلابيه المصباري
1: وتأطروا
2: فنيا
1: وتعرف شنو اللي يلزم صوته
2: تربحوا
1: شنو اللي
2: ربحناهم في الساحة.
1: صحيح.
2: لولا نادي المواهب لما كان سليم دمق ومحمد جبالي ونوال غشام وصلت صداقة. هذوما معناها هالبرامج هذية اللي يدكوا عنا الحق احنا باش نعملوا حصتين اذا مش ثلاثة. المهم
1: بخصوص هاي طبعا
2: الحصة هذه هي حصة رقم اثنين في نادي المواهب اللي هو 85-86، وان شاء الله تكون سادة المستمعين يتمتعوا بها
1: اكيد
2: بالحكايات هذه اللي بتحكيوها.
1: خاطر باش نعوشوا لهم الذاكرة شوية وباش نسمعوهم أغاني ربما عندهم برشا ما سمعوهاش، أغاني البدايات نتاع هؤلاء الفنانين المطربين اللي كنت تسمي فيهم قبل في البداية ولا نجوم.
2: والله فما ملاحظة صغيرة،
1: أي نعم،
2: فما نوع من نجوم اللي ذكرناهم وفما اللي ما ذكرناهمش، فما اللي كي تجي تحكي معاه تقول له البدايات يقول لك باش نرجع للكتاب انا من الجديد، يا ودي هذه حصه
1: يتغشش منها،
2: يتغشش منها اي اي، فما اللي يتغش، فما اللي يتغشش،
1: لابد من البدايات، ما فماش حاجه من فراغ،
2: شوف فما اللي يتغشش، فما الله غالبه وتعرف علاش، على خاطر تلقاه هالنجم ذا سطع صيته ونجمه وضوءه في مدة 20 سنة ولا 30 سنة التالي وتوا طفى شوية ولا من جماعة البنك اللي أنا نسميهم على البنك،
1: نعم،
2: فيلقى روحه عاطل عن العمل وعلى الإبداع وكل وتزيد تقول له رو برنامج هذا توثيقي وبداياتك وكل، يحس روحه كأنه صايم، أنا نحكيه على البدايات ما حبش، ما
1: كأنك زدت وخرت به،
2: زدت وخرت به وخرت به للكتاب، قالك
1: ولو أنه البدايات
2: قالوا هذه روا، فما شكون قلت له رو باش نحكيه على البدايات، قال لي شنو باش نرجع الكتاب سي بشير،
1: رغم أنها كانت بدايات جميلة لحقا،
2: هو لولا الكتاب لما تعلمنا الأحرف والصور القصيرة معناها كل شيء عنده بداية،
1: أكيد أكيد
2: ما زال شيء،
1: ملا شنو هنا احنا رجعنا للبداية،
2: والله ما نعرف هنا نتأسفوا احنا توا نتأسفوا على البداية، هنا ما عنا
1: نصل من عام 57 وحنا
2: وعنا الحنين
1: نحكي
2: حتى الحصص، يا أخي الحصص ما بدينا في سبتمبر،
1: هذا هو
2: هنا توا في
1: وبدينا نحكي على البدايات كيفاش تأسف فرقة الإذاعة، كيفاش
2: محليها البدايات،
1: محليهم محليهم، وكيفاش عجلة الانتاج بدأت تدور من 57 وإحنا جايين وكل مراحل اللي
2: تعدينا، يا أخي في النهر الخالد عبد الوهاب وما أدراك من محمد عبد الوهاب،
1: نعم،
2: معناها في البرنامج هذاك النهر الخالد يقول يحكي معاه المذيع، قال له منين نبدأ أستاذ، قالوا منين تراني نبدا، مو نبداو من البدايه، قالوا نبداو من اللي عمري كنت صغير،
1: طبعا
2: من وقتها، قال هذيك الشعله وقتاش بدات وكل وكل، ولهذا ما تغشوش بعض مطربين حتى ولو كبار، معناها راهي البدايه هي الساس
1: هذا هو
2: حاصل،
1: تخلينا توا نبداو من البدايات،
2: اي نعم اي
1: ايوه
2: بدايات
1: ايوه، وكيفاش باش تكون البدايات معاك سي؟
2: والله البدايات انا ساعه نحب مصلحه الموسيقى، خاطر احنا شارفنا على الانتهاء من البرنامج الشيق هذايا،
1: نعم
2: وكل وإحنا نفيدوا به السادة المستمعين، يراوا فرقة لفاعة تشبت ولت فيها صغار ولو الشباب وكله، ما حكيناش على الحكاية، معناها ما سميناش،
1: اي نعم، خطر احنا سمينا الفرقة الأولى والفرقة الثانية من الأول،
2: اي نعم،
1: وقت اللي بدأ
2: عملنا القائمة الإسمية للفرقة الأولى والفرقة الثانية وللمجموعة الصوتية، أي.
1: بعد الفرق الزوز تعزوا بأسماء أخرى، من حقهم علينا أن نذكرهم برا
2: سيدي، يقولوا في التسعينات،
1: اي نعم،
2: أنا ماني
1: دخل جيل جديد،
2: ماني مخضرم أنا بين هذم وهذم،
1: أي صحيح،
2: باهي ملا وشاهد على العصر،
1: طبعا
2: الحمد لله يا رب،
1: ملا علاش أنت موجود،
2: والله والله
1: سي بشير، أنت شاهد على العصر أكيد، وفما واحد آخر شاهد على العصر، وأنت تحب تقدم فرقة الإذاعة بعد ما تم تشبيبها وتطعيمها بأسماء جديدة، واحد من العازفين في وقتها نسمعوه مع بعض سي عبد المجيد بن عبد الله،
2: سي عبد المجيد بن عبد الله ذاك صديقي من عام 70،
1: ايه
2: نعرفه أنا عمري،
1: وعزف كمان
2: وأنا نعرفه أنا عمري 14 سنة إثر تواجدنا في أسبوع الفن، وأنا عمري معنا تصور عمرنا 14-15 وإحنا أصدقاء ونعزفوا، وزارة الثقافة كان مشكورة كانت في الوقت ذاك تعمل لقاءات للشباب،
1: نعم،
2: الشباب المدرسي والشباب، ولهذا
1: والشباب
2: المدرسية وأسابيع الفن،
1: صحيح،
2: هذوما اللي تكوننا منهم احنا،
1: نعم،
2: ولهذا هو وعدنان وعبد الكريم صحابه والقائمة تطول. اللي عرفتهم وأنا عمري 14 سنة.
1: أيوة.
2: معناه حب يقول في السبعينات، أول السبعينات.
1: أي نعم.
2: به.
1: أنت سبقت الفرقة الإذاعة وبعد خلطت عليك.
2: هو كان يخدم في خدمة أخرى.
1: آخر الثمانينات.
2: هو قاري في البوزار.
1: أي نعم.
2: الحقيقة. هو يعز علي برشا الرجل ذاك لأنه إنسان كوركت.
1: صحيح.
2: أنا نعتبره معناها من الموسيقيين الجدد متاع الإذاعة اللي هما اللي هو كوركت.
1: نعم. ومتخلق برشا.
2: ومتخلق وغزر متخلق وأمين.
1: صحيح.
2: والمواصفات متاع الفنان الراقي كلهم موجودين في عبد المجيد بن عبد الله. ألف تحية لعبد المجيد بن عبد الله وللصديقة الأخوية اللي بيناتنا.
1: تحية ليه. خلنا نسمعوا سي عبد المجيد بن عبد الله.
3: أنا عبد المجيد بن عبد الله، عازف كمان بالفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية. بدأت لحكي ما كنتش لا في بالي لا في دراية. أنا قاعد وجاني تليفون من طرف سي عبد الستار بن عيسى الله يرحمه، وقتها هو اللي كلمني وقال لي تجي للإذاعة. طبعا هو بالاتفاق مع سي عبد الحميد بن عنجية الله يرحمه، وعلى أساس أنه ثم رغبة في اندماجي في الفرقة. دخلت الفرقة في 88، ثلاث سنين حاجة كيف ما هكا إذا كان ما تخونيش الذاكرة. ومن بعد جاء سي حمودي بن عثمان الله يرحمه، زاد عزز الفرقة ونقلنا من صفة متعاون إلى صفة متعاقد. هذه المجموعة اللي كانت موجودة احنا وقتها تقريبا 19 واحد. كان سي عبد الحكيم بلقيد الله يرحمه، اخوه عبد الباسط بلقيد، عبد الباسط بن سهل، شكري البهلول، نبيل زميت، سفيان الثامري، منير الزرقاني، سمير الدخلاوي، فوزي الرمضاني، الاسعد العذاري، رؤوف مشهور، حمادي مبروك، جلول الجلاسي، لطفي الصافي، مراد بن عمارة. تقريبا هذوما المجموعة. أنا الفترة قعدت من 88 حتى 2012.
1: هذا هو مال سي عبد المجيد. أو كاك حكي الفترة بالضبط، الظروف اللي حفت بيهم أعضاء الفرقة جدد اللي دخلوا في الوقت هذاك. هو قال بداية من 88 وبعد تم ترسيمهم في فترة حمادي بن عثمان. وحمادي بن عثمان كما قلت أنت في الحصة قبل السابقة، الموسيقيين يكنولوا برشا احترام وبرشا تقدير على اللي عملوا معاهم. والمعاملة الإنسانية
2: هو أهل لكل احترام ولكل ذكر حسن. الله يرحمه وينعمه.
1: الله يرحمه. سي عبد المجيد بن عبد الله عطى قائمة في العازفين، هي نفسها ولا كيف عليها؟
2: شوية. ما هي على مراحل راي.
1: طبعا.
2: ومعناها موش غلط. هو وقت اللي قال وقتش دخلوا. هي بدأت من 88 إلى 93. في 93 تقفلت الركريتمون اللي هو الانتدابات وكل.
1: هذه الدفعة الأخيرة في فرقة الإذاعة. هذه
2: الدفعة الأخيرة. القائمة تولي باش نسميوها هي الدفعة الأخيرة متاع فرقة الإذاعة والمجموعة الصوتية. ومش الفرقة الثانية روا. الفرقة الأولى. الفرقة الثانية ما عادش.
1: في وقتها تنحات.
2: في وقتها تنحات. شنو تنحات؟ اللي يخرج في الثلاثة ما عادش يتعوض.
1: نقص العدد بتبعها.
2: نقص العدد. نقص العدد.
1: الفرق.
2: نقص.
1: نعم.
2: به. فرقة الموسيقية. جلو جلاسي ناي الكمانجاتية، عبد المجيد بن عبد الله، عبد الباسط متسهل، شكري بهلول، نبيل زميت، سفيان ثامري، رياض السمعي، منير زرقاني، مراد بن عمارة، سمير الدخلاوي، قانون عادل بركوس، عود والملحن المرحوم عبد الحكيم بلقيد، لطفي صفي تشيلو، فوزي رمضاني تشيلو، لسعد لافيري رق طار، عبد الرؤوف مشهور طبلة دربوكة، منير قوبع دربوكة، فوزي درناوي بونغس، أحمد القرشاني كلافيي أورك، عبد الباسط بالقايد أورك. هذو ما راو كنقولو ما كراو خذاو الرولاف.
1: أي نعم.
2: معناه عبد الباسط جاء بعد أحمد القرشاني مخرج.
1: أي.
2: عبد الرؤوف البوزيدي شهيرة تحفة اللي هو بالدف، محمد فوزي بن عليا اللي هو الأكورديونيست الشهير والملحن وصاحبي زاد كيف كيف وصديقي، تربطني به علاقة كبيرة كبيرة متاع
1: أكورديون
2: 40 إذا كان مش 50 سنة.
1: أي
2: محمد فوزي بن عليا الأكورديون.
1: أيوة.
2: عم عزف الأكورديون، وفي وقت من الأوقات جاب الأكورديون إلكترونيك يخدم بالكورون وصوته مسترسلة. ومن بغير المنفاخ ذاك من غير السوفلي ذاك
1: خدم به ملاسي
2: خدم به محمد فوزي بن عليا والأغاني البشادة المستمعين الأغاني هي موجودة في السلوات الأغاني نتاع الهادي الجويني اللي تسجلوا في الثمانينات
1: نعم.
2: مفتول بخزرة عينيها مثلا هاك سولو اللي بالأكورديون هذاك أكورديون إلكترونيك ما هوش بالهواء.

0: مطربة زي ذيك
1: أي نعم أي نعم.
0: سماح المليتي مثل التمثيلية اللي هي شهيرة في المسلسل بالأبيض والأسود على بداياتها، هي خريجة نجوم الغد لكن تسمت بالآن سفرتاتو، يعرفوها السادة المستمعين وكل رحمة الله عليها، وكل مفيدة عيسى اللي هي مطربة كبيرة ومتوجة في مهرجان الأغنية، لحنت لها كذا أغاني وتوجنا مع بعضنا مرتين في مهرجان الأغنية. زهرة تونكتي، راضية الحكيمي، والمطربة عائشة التي التحقت بالمجموعة في سنة 62
1: وكنا حكينا عليها
0: والكل نعم. وهي 62 هي بيدا حكيت كيفاش دخلت المجموعة، دخلت إثرة قيامها بالتعليلة، تعليلة البرجيبة والماجدة، هي اللي علت لهم وقت اللي كتبوا صداق ليلى الله، هي اللي غنت لهم وصغاريت ولا ودرشنوها، وكل صوت اللي هو قوي وصداح وكل هو صوت عائشة، حبوها والكل وقالوا ايش تعمل في الدنيا، قالت لهم اني كيكا نغني وكل، قالت لهم نحب ندخل المجموعة، قالوا لا تفضل، دخلت
1: الفرقة
0: ليلى، دخلت المجموعة الصوتية،
1: المجموعة الصوتية طبعا بي.
0: وفي بعدها بعشر سنين بالضبط التحقت المطربة شبيلة، شبيلة راشد، إثر رجوعها للساحة الفنية بعد انفصالها من زوجها وكل المهم، وهكا يكون العدد 12، معناها 12 اللي أثروا المجموعة الصوتية و25 اللي جاوا للموسيقيين،
1: زادوا طعموا الفرقة، وعزوها
0: ولا.
1: عزوا الأسماء والعازفين اللي موجودين بالفرقة هذه.
0: نعم. بالفرقة هذه تخدم نادي المواهب وعديد البرامج من الثمانينات، من اللي جاوا من اللي تحقوا من البرامج، حتى حمادي بن عثمان الحفلات اللي عملناهم في كارتاج وكل، والنهائيات الكل تعملوا في بالفرقة هذه،
1: نفذتهم الفرقة هذه.
0: أيوة.
1: الله يرحم اللي توفي وربي فضل اللي مازالوا موجودين
0: وربي يبقيهم
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: نجيو الآن للأصوات اللي تعديت ببرنامج نادي المواهب.
0: سليم دمك. سليم.
1: نبدأ بسليم. نعم.
0: سليم دمك وقتها تامبر بتاع صوته اللي خلينا نبهتوا فيه، عنده برشا من عبد الحليم في حركته، في
1: وقفته
0: في هيته، في شعره، في غناه، في اللهجة اللي غني بها متأثر بعبد الحليم الحقيقة ظاهر، والشباب راهو الغنائي الموسيقي راهو تلقاها يعيش بالشخصية هذاك، يقول أنا مثلا يحب يغني كرم محمود تلقاه مغروم بكرم محمود، يقلد كرم محمود في حركاته في أموره كله كما الحصة اللي فاتت قلنا على علي بالعيد، الحركات متاع أم كلثوم هما بيدهم تعمل فيهم، لأن الإنسان يعيش بك الشخصية هذيك ثم يعمل شخصية لروحه. ملايين لله سليم دمق. الغناية اللي باش نسمعوها توا هي كانت الحافز لسليم دمق في حياته الحقيقة، وجابت له برشا شهرة.
1: أي نعم، غناية حظ.
0: وأنا نقول برافو برافو، هاو بعد 30 سنة ولا قديه، برافو الملحن.
1: 40 سنة.
0: بعد 40 سنة.
1: 41
0: تحديدا. بعد 41.
1: خاطر الأغنية تعملت عام 85.
0: أي نعم. نحيي برشا وربي مد في أنفاسه الملحن القدير محمد رضا.
1: أي نعم.
0: ونقول له يعطيك ثلث العمر وبارك الله فيك، وشكري معناها الخاص على كيفاش كسال كلمات اللي هي قصيد.
1: صحيح.
0: قصيد راي.
1: نعم.
0: بتاع جعفر ماجد.
1: نعم.
0: وجعفر ماجد معروف في القصيد كي تاخذ الدواوين متاعه مش كل قصيدة تنجم تلحنها.
1: أكيد.
0: فيها كلام يكاد يكون يصعصع على التلحين.
1: نعم. نعم.
0: فهمتني؟ فمحمد رضا هي القطعة الثانية اللي ينجح في تلحينها وعلى حسب علمي. هي والساحرة
1: الساحرة
0: نسيت الساحرة جعفر ماجد زادة.
1: أي نعم. أي نعم.
0: الساحرة الخاص والعام في الشارع يغنيها.
1: أي نعم.
0: والهوات اللي جاية تحب تغني ساحرة مغرومة بعليا وكل ما لكن لكن يا حبة ذاك كيف الهاوي يتغرم بغاني تونسية لحما ودما قلبا وقالبا وتكون بالعربية زادها بالعربية الفصحى.
1: أي نعم.

0: الله الله. ولهذا محمد رضا المجهود الكبير اللي عمله اللي طوع الكلمات اللي نولد كيني درجة.
1: صحيح
0: صحيح ولا
1: صحيح صحيح.
0: ما تحسش ياك
1: انها عربيه
0: العربيه الفصحى والثقيله والكل والكل
1: ابدا. حتى اداء سليم دمك كان
0: يا ولدي انا ساعه ساعه ونغفل نقول غنيت تعالي وهي قصيد تعالي.
1: اي نعم.
0: ولهذا سي محمد رضا يعطيك صحه وبرافو بارك الله فيك.
1: هذا هو
0: وربي مد في انفاسه وسليم دمك ما خلى ما ادى الحقيقة خطرة. أنا حاضرة كيفاش يبرفوا فيها وكيفاش يحفظ فيه محمد رضا. معناها ما تعبشي معاه برشا محمد رضا لأنه سليم ألمعي وجاي للميدان بكل حب وبكل شغف للموسيقى وللغناء.
1: واضح ما دابا موجود الشغف
0: الشغف والمعطى معطى تربي ولد موهوب.
1: نعم.
0: وهما ذوما اللي نجحوا وقعدوا لأنهم موهوبين.
1: نعم.
0: موهوبين من عند المولى سبحانه.
1: نعم.
0: زادة مال الألمعية ذيك منين تجيه كل وبعد يولي لحن وحده ويكون شخصيته حتى في التلحين يكون شخصيته.
1: نعم. نعم.
0: ولهذا ربي فضلهم ويعطيهم الوقت الطيب.
1: ملا سليم دمق بأغنية تعالي اللي كتب له كلماتها جعفر ماجد ولحنها محمد رضا اقطع تذكرة العبور خلينا
0: نعم.
1: نقوله
0: نعم.
1: للمجال الفني وعن جدارة
0: نعم.
1: بعد ما نجح في
0: نعم.
1: عبور مرحلة نادي المواهب
0: نعم.
1: ولا مطرب معتمد
0: ونادي المواهب دي بنقول يعطيها صحة وزارة الثقافة وقتها
1: نعم
0: اللي هي بالتعاون معاها باش عملت النهائي في كارتاج في مهرجان في مسرح كارتاج الدولي. معناها حفلة كبيرة ودخلت الناس وهو نادي المواهب والنهائي متاع نادي المواهب والناس كانت تدخل وتتفرج وتشجع.
1: نعم.
0: كانوا يشجعوا الهواة وكانوا عندهم دراية شكون باش يغني وشكون كذا وكي يفوز المتباري ولا الهاوي والكل تلقى الصحفيين وراه والجرايد وكان قاوق كبير يصير.
1: أنا أذكر تلك الفترة صحيح اللي تقول فيه الكل
0: نعم.
1: سي بشير نعم كان عنده دور كبير نادي
0: نعم.
1: المواهب وغيره يعني
0: أي وغيره وغيره والحقيقة
1: والدور كما أنت أي. قلت أكثر من مرة دوره أكثر تمثل في المتابعة وفي التأطير
0: نعم.
1: وفي الاحتضان
0: أي.
1: مش كما توا نشوفه في برامج المواهب
0: متى
1: ياخذوهم يحلولهم في الجنة ذراع كما يقولون
0: وبعد يسيبوهم
1: وبعد يسيبوهم يخليوهم بعد
0: احنا رانا احنا إذا كان خاصينا بالذكر باش ما يتغشوش السادة الموسيقيين والبعض المستمعين وما يقولوا الناس بكم شديتوا كان في نادي المواهب ما فما برامج أخرين. احنا رانا ركزنا على نادي المواهب وركزنا على البرامج اللي هي تخص فرقة الإذاعة.
1: اي نعم
0: بيكونوا واضحين لأنه بالموازية مع فرقة الإذاعة كما قولوا بعد 84 85 85 86 بعد جت برامج أخرى ما نحكينا عليها في الحصة الفارطة.

0: غير المحالي.
1: بعد سليم دمق، شكون الاسم اللي تقترحوا علينا من خريجي نادي المواهب؟
2: هم أربعة
1: الموسم الثاني. نعم.
2: هم أربعة،
1: أي
2: زوز رجال وزوز نساء.
1: أي نعم. ناخذوا اسم نسائي.
2: ناخذوا اسم نسائي.
1: أي سندستاغا.
2: صدت في وقت من الأوقات أخذت صدى كبير، والعديد والعديد والعديد من الأغاني مع عبد الكريم صحابه، وحتى قاسم كافي زاد لحن لها. على فكرة قاسم كافي ما خلى ما لحن لشكون من الهوات يحب يلحن، حتى بعد بسنوات من انتهاء البرنامج وكل
1: وألحان ممتازة،
2: وقعدوا يتردوا علينا كل مطربة ولا مطرب اللي هو من نادي المواهب ولا من غيره من الشباب اللي يجي موجود. زوز اللي قعدوا يخدموا محمد رضا
1: وقاسم
2: كافي، هذوما قعدوا سنين وسنين، وتوا كيف احنا لوجنا في الخزينة الإذاعة نلقاو العديد والعديد من عناوين الأغاني اللي هي ملحنها قاسم كافي ولا محمد رضا للشباب هذا للهوات. وكل
1: سندستاغا
2: عندها برشا غنايات حلوين، وخذت صدى وتعرفت، لكن نصيب الأسد مع عبد الكريم صحابه.
1: هو وقتها في الوقت هذيك كل فنان تبناه ملحن،
2: أي
1: هكا كانت العملية.
2: أي أي ثم نتفكر أنا بعد نادي المواهب عبد الكريم صحابه عمل مجموعة
1: صحيح
2: ويدور بها في الجمهورية، معناها يخذى مهرجانات من وزارة الثقافة.
1: أي
2: والحفلات حتى سعاد مجيد بن عبد الله خدم مع عبد الكريم صحابه.
1: نعم.
2: وهو اللي يحكي لي على النكت والحاجات، لانه عبد الكريم راهو عنده طابع الهزل ما نحكي لكش. فهمت
1: وقتها الاسماء اللي موجوده على ما اذكر سندستاغا. أيوة. نوال غشيم.
2: صحيح صحيح.
1: ثريا عبيد. نجد عطية.
2: ولهذا كان
1: عبد الوهاب الحناشي.
2: نعم.
1: خنواصلوا في التسمية تغشش.
2: نعم.
1: علينا.
2: اي. إذا كان نسينا الغالب راه مش راه نحن عاملين الحس
1: نتفكر هذو من الأسماء وقتها اللي كانوا في
2: يا سادة يا مطربين إذا كان ما ذكرناكمش راه مش ما نحبكمش، راه احنا عاملين البرنامج هذا بكل حب.
1: نعم.
2: كل محبة.
1: أكيد.
2: ولهذا عذرونا كان الغالب سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى. هالمجموعة هذه كان أوفيرو يا مزير يخدموا الحفلات معاه، وفي الأثناء يبدأ عنده كلام يخمم فيه وهم ماشيين للبقعة الفلانية.
1: أي.
2: وهو يبدأ هكا يحكي لي عبد الكريم يخل النص ساعات يغزر هكا يقول لك صيت رسيل المذهب كملته، معناها يخرج ينسلخ على الكار وعلى الناس وعلى الواحد وكل، ويحذر الغناية هذيك إثرة أكل الجولة اللي يعملوها.
1: أي.
2: تلقى مثلا سندستاغا عندها غناية حاضرة يجيونا الإذاعة ويعديوها على اللجنة ويدخل وينسجلوها لهم.
1: نعم.
2: وهذاك علاش تلقى في الفونوتيك مسجلين القطع. سندستاغا توازية عندها برشا غنايات في الفونوتيك.
1: صحيح.
2: لكن لكن الغناية اللي باش نعديوها اليوم هي باختيارها هي.
1: نعم.
2: اقتراحها هي.
1: هي اختارتها.
2: هي اختارتها.
1: هي سجلتها.
2: ما قدامك اختارت.
1: اي صحيح صحيح.
2: ايوة.
1: من بعد هذه سجلتها ماهوش فور تخرجها من نادي المواهب.
2: أي.
1: نعم.
2: اما هي اختارتها.
1: هي اختارت قالت نحب الغنية هذه تعدي وهي.
2: وانا.
1: واحنا ما نجموش كان نلبي
2: الرغبة
1: متاعها.
2: وانا شو عملت اللي فارقونا رحمة الله عليهم.
1: أي.
2: من المطربين. نختارونه ما احنا واللي حيين ويرزقوا ربي مد في انفاسهم
1: نخيروهم
2: وربي يفضلهم.
1: نعم.
2: نخيروهم ما فيها. نعم. باسكي نهز تليفون وقول له راه عندك كذا باش نحكيو عليك شويه.
1: نعم.
2: وعندك الـ شويه من الغنايه تحب شنو هي الغنايه كيف حتى محمد الجبالي زاد كيف تو باش نجيو.
1: ملا سندستاغا اختارت.
2: هي اختارت.
1: اي كان لي حبيب ياما.
2: اي نعم.
1: هذه الاغنيه لحنها عبد الكريم صحاب
2: وكانت تتعدى في الراديو.
1: صحيح.
2: ومن جمله الاغاني نتاعها زاد
1: وهي اغنيه مزيانه تو يسمعوها السيده.
2: آه.
1: المستمعين.
2: آه.
1: اكتب كلماتها عبد الصمد كرشيد وكما.
2: نعم.
1: قلنا لحنها عبد الكريم صحابه.
2: نعم.
1: سجلتها سندس في فيفري 1987.
2: اي نعم.

0: باهي بعد ما سمعنا سوندس تاجا نجيو الآن لصوت رجالي أعلنت عليه أنت قبليك محمد الجبالي في إطار المراوحة ما بين الأصوات الرجالية
1: اي نعم
0: والأصوات النسائية،
1: اي نعم
0: شنو باش نسمعوا له محمد الجبالي؟
1: محمد الجبالي اثبت جدارته،
0: اي نعم،
1: واثبت جدارته في التلحين وفي الغناء وفي التاليف، عنده غنايات هو الفهم، واثبت جدارته زاد كيف كيف في التمثيل، وريناه يمثل في عديد المسلسلات
0: صحيح، وحتى في المسرح.
1: هو انا سميته الفنان الشامل الكامل، هذاك متعدد المواهب.
0: هذا الكل بعد ما تخرج من نادي
1: هو خارج
0: المواهب.
1: من نادي المواهب واصبح متعدد المواهب.
0: اي نعم، تحيه ليه محمد
1: تحية
0: الجبالي.
1: تحيه لمحمد الجبالي، ونتفكر كيما عندي توا تقولش عليها البارح وقتها جاي عدي من الاول ظهر على رياحي، عدب على رياحي، غزالة بلا جبال، لا شفتك مرة لا ريتك،
0: كان متأثر إذن
1: كان
0: بعلي
1: متأثر.
0: الرياحي.
1: لا وهو يؤدي على رياحي
0: صحيح
1: ممتاز،
0: صحيح،
1: وهو كي غنى على رياحي السبب اللي خلاه يوصل للنهائي وفي كارتاج وكل، هو غناه العبد على رياحي، معناها أداء
0: ممتاز. نعم،
1: أداء ممتاز اللي رياح يغني، وهو تبارك الله عليه ما شاء الله عليه، ربي أعطاه صوت ممتاز ويقلد
0: يقلد، وعنده زادة شخصيته
1: وخاص.
0: المتفردة
1: أي
0: زادة.
1: أي أي أي
0: أي نعم،
1: في
0: عنده أداء
1: تلحينه،
0: الخاص
1: في
0: به.
1: تلحينه
0: أي
1: وفي أغانيه اللي عملهم، عنده كسوته، عنده
0: صحيح
1: التامبر متاعه، عنده شخصيته كيما سليم.
0: أي نعم،
1: سليم زاد عنده شخصيته.
0: أي نعم،
1: سليم ولا ما عادش يلحن الروح وبرك، سليم ولا يلحن للناس يا أخي، نبيع كراولي والأغاني اللي عرفت الشهرة كلهم تلحين سليم.
0: نعم،
1: نرجع محمد الجبالي في النهائي كيما عندي توا غنى بدل الأقلام جملة، شعمل
0: ما عادش علي رياحي،
1: معلش ما عادش علي رياحي، شولا عمل حبيبي يسعد أوقاته بتاعهم كلثوم،
0: والله
1: نجز لهم كلثوم، ولأنها حبيبي يسعد أوقاته فيها شوية تصرف وفيها أداء، يستوجب صوت يؤدي.
0: نعم،
1: وهو أداها بكل نجاح وأريحية، ونتفكر هذاك علاش هو نجح ونال الشهرة بعد وواصل طريقه
0: ونحط المسيرة متاعه اللي
1: نعم
0: مازالت متواصلة
1: نعم
0: لليوم. إن شاء الله ربي يوفقه
1: أمين
0: محمد
1: أمين
0: في مستقبل
1: أيه
0: الأيام، تمنوا له كل الخير.
1: أيه،
0: الأغنية اللي باش نسمعوها توا
1: هو اقترحها،
0: هو اقترح هو اختارها،
1: أيوة
0: خيرناه فاختار،
1: خيرناه فاختار.
0: الأغنية اسمها يا الغالية.
1: نعم أيه.

0: نجيو الآن لأغنية الختام بشير سالمي، وباش نختمو بصوت نسائي، واحدة من خريجات وخريجي نادي المواهب، نوال غشام.
1: نوال غشام كيف كيف زاد عرفت صدى كبير وغنات، ولحن لها عديد الملحنين، محمد علام
0: الله يرحمه،
1: حمادي بن عثمان الله يرحمه، كيف كيف عبد الكريم صحابه،
0: اي نعم،
1: قاسم كافي.
0: اي الاغنيه اللي باش نسمعوها توا من تلحين قاسم كافي،
1: معناها كي تقول نوال غشام تصور ما لحن لهاش قاسم كافي، والحال انه قاسم كافي لحن لهم الكل.
0: اي نقول لك حاجه، انا تفاجات به اللحن هذا القاسم كافي نوال غشام،
1: واحنا اعتمدنا مشاورنا هاش الحقيقه، اعتمدنا الكراس الموجوده، حلينا الكتاب،
0: حبينا نعرفوا أول أغنية،
1: أول أغنية غنيتها موجودة في الخزينة.
0: أي نعم،
1: اللي هي أقدم أغنية،
0: هذه هي الأغنية، أغنية عاطفية، خطر عندها أغنية أخرى وطنية.
1: أي نعم،
0: لكن هذه أول أغنية عاطفية تغنيها وتسجلها نوال غشام في فيفري 1988.
1: أي نعم،
0: أيوة. الأغنية اسمها علمتك من هوايا، كتب كلماتها عبد الحميد الربيعي.
1: أي
0: الشاعر الغنائي الفذ.
1: شوف عبد الحميد الربيعي في وقف الثمانينات والتسعينات نال شهرة كبيرة، ولت نوفوتي، معناها من تجديد الأغنية. عبد الحميد الربيعي يعطي غناية للملحن، يعتبر كأنه كما نقولوا نحن مبخوت.
0: وشكون اللي غني من كلماته؟
1: أشكون اللي غني من كلمات الربيعي؟
0: أي نعم.
1: وعنده علاقاته.
0: صحيح.
1: وعنده علاقاته مع المخرجين ومع نجيب الخطاب، ونجيب الخطاب يستظرفه ويحبه ويعديله إنتاجه، وخاصة الديول اللي عمله هو وعبد الكريم صحابه.
0: صحيح.
1: أي نعم. برشا نصيب الأسد من الأغاني. نعم. احنا ما عرفنا عبد الحميد الربيعي إلا من عبد الكريم صحابه.
0: عبد الكريم يلحنوا برشا عبد الكريم صحابه.
1: نعم. عبد الكريم صحابه راهو تعامل مع عبد الرحمن عبد الحميد الربيعي كثنائي.
0: نعم.
1: وعبد الصمد كرشيد.
0: ايوه.
1: هذوما الزوج تعامل معاهم برشا.
0: نعم.
1: عبد الكريم ورامهم وعملوا لي سكسي، وعملوا اغاني اللي هي تشهرت وحقت رواج عند العباد.
0: بلا هكا نوصلوا للاغنية اللي باش نختموا بها سي بشير، علمتك من هوايا، نستمع اليها الان، وهي اغنية الختام بصوت نوال غشام. وبالاغنية هذه نقفلوا مرحلة نادي المواهب اللي خصصنا لها حصتين من برنامج كنوز النغم، لانها محطة هامة في تاريخ الاغنية التونسية. البرنامج هذايا اثر المجال بالاصوات، والأصوات هذه أثرت الخزينة بالإنتاج، الكم كبير لقيناه تاع الأغاني. نوال عندها ما شاء الله.
1: نعم.
0: سليم دمبا كيف كيف،
1: كل
0: سندس
1: كل كل
0: محمد الجبالي، مسيرة كبيرة،
1: احنا نحكيه عليهم كنجوم بالحق.
0: أي نعم.
1: مش فدليك، معناها أثتوا جدارتهم وحقيقة ثابتة في البلاد.
0: طبعا. وهذا والبرنامج هذا ماله إلا تحية وفاء من سي بشير سالمي.
1: نعم.
0: وخليني نقول بين ظفرين وكأنها تحية تكريم، خلينا نقول
1: نجم تقول
0: أي.

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورا غنائية منسية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. برمجة إعادة 80 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوبي الصحراء إلى بلدانهم هذا الأسبوع وفق المشرف العام على مخيم العامرة بولاية صفاقس. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. المستشفى المحلي بالحامة يجري أول عملية جراحية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بتقنيات عالية، ووزارة الصحة تؤكد أن هذا الإنجاز يندرج في إطار دعم قدرات المؤسسات الصحية المحلية وتحسين التكفل بالمرضى، فضلا عن مواصلة جهود إصلاح المنظومة الصحية بالجهة وتطوير الخدمات المزداة للمواطنين. بداية من يوم غد، قصر المؤتمرات بالعاصمة يحتضن الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من جوان الجاري. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن عن فتح باب الترشح أمام الطلبة في تونس للمشاركة في مشروع سويفي بمختلف ولايات الجمهورية، الهادف لدعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدره 9.5 ملايين أورو، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات 24 من جوان الجاري. ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية ينظم بداية من الثاني من جويلية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية. وإلى آخر أخبار العالم، مصدر دبلوماسي لبناني يصرح بأن إسرائيل لا تبدي رغبة بالتفاوض، ومصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر غير محسوم حتى الآن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهما طهران بالاستخفاف بالعقول في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وختاما، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق اليوم على قرار دعمته الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها الباقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. من التناظر إلى الرقمي، ومن الرقمي إلى عالم الإي بي والبث التدفقي،
3: رحلة من التطور المتواصل. واليوم نفتح صفحة جديدة بتقنيات أحدث وصوت أوضح.
1: من موجات الأمس إلى منصات اليوم،
3: تغيرت الوسائط وتطورت التقنيات. الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
1: واليوم صوتنا يوصلكم وين ما كنتم،
3: وقت ما تحبوا وكيف ما تحبوا.

0: تاج القمر
1: القمر خدنا على موج القمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
0: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد ومنوعة جديدة وسهرة جديدة من تاج الأقمار على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. منوعة تجيكم مع أنسام الصيف، مع الطقس اليوم، مع آخر نهار في الامتحانات للبكالوريا، اللي نتمنيه كل النجاح والتوفيق لوليداتنا، قلوبنا معاهم. والأسبوع الفارط أنا شجعتهم واحتفلت بهم، معناها مجرد أنهم مسوا البكالوريا ويراجعوا عديوا وحطوا في قلوبهم النجاح بقدرة ربي، إن شاء الله يكونوا يا ربي من الناجحين. ومحليهم التوينسة قديش متفوقين، وشفنا حتى مؤخرا في بعض المواقع الاجتماعية كيفاش فما معناها مستشفيات كبيرة في بليز بركلا يبدأ يسمي لك تونسية تونسي تونسية تونسي تونسية. فهنيئا لتونس بكفاءاتها ونجاحات أبنائها حيثما كانوا منور ورينا وجوهنا. وهبي تحياتي لك وهبي في هذا اللقاء، عندي مدة وهبي ما كنتش مخرج معنا اليوم، أنا فرحانة أنك معايا في الإخراج. سيف كذلك مرحبا بك سيف مرة أخرى في الإخراج الرقمي، وبالمناسبة نهنيك بمناسبة عودة الوالدة من منسك الحج، ويا ربي إن شاء الله حجة مقبولة. حميد معانا في التنسيق بعد ما كان عبد اللطيف البسليتي. وداد محمد تقولكم ابقوا معنا حتى للحديش، عنا زوز ضيوف المرة هذه باش يكونوا بالهاتف، يظل يسيب دي يعطي فيها مفعول باش يكونوا معنا بالهاتف، برشا أغاني باش نستمعوا ليها. والبداية كما عودناكم مع فريد الأطرش.

لقى الأحبة في كل مكان من أحلى أحلى أحلى مغنى فريد الأطرش، كانت هي بداية لقانا اليوم من تاج الأقمار. تاج الأقمار يتواصل حتى للحديش متاع الليل. اليوم معنا زوز ضيوف باش يكونوا معنا بالهاتف، باش نحكيه على كتاب مهم في ركن من مكتبتي، كتاب موجود على الانترنت. كتاب هذا الحقيقة يحمل عنوان الشوط الثالث وقبل أن يصفر الحكم، توا نعرفوا مفهوم ومعنى الكتاب هذية للكاتب رفيق الشاهد، اللي هو الحقيقة عمل مسرحي، واللي هو كذلك مهندس في المناخ، يعني من مجال المناخ. شنو العلاقة بينه وبين الكتابة والشوط الثالث وقبل أن يصفر الحكم؟ هل هي مباراة رياضية؟ هل هي مباراة كتابية؟ وإلا ماذا أراد أن يقول سي رفيق الشاهد في جزءنا الثاني؟ أتوا نتعرفوا على فحوى هذا الكتاب. كذلك أكون ركن أنكل ثم تغني، والليلة تنسمعوكم مش بتغني غنية تعمل الكيف، زيد عنا مدة ما استمعنا لهيش. ثم كذلك باش نمشيو لدار ثقافة بالمكنين، وعنوان لمعرض مهم اسمه ريشة فنان للرسام علي البرقاوي، اللي باش يكون بعد شوية أيضا ضيفنا، وباش نحكيه على المعرض هذا اللي باش يكون يوم 13 جوان إن شاء الله، يعني مع نهاية الأسبوع هذا. يلا وهبي نمشيو.

نسمعوا نغم آخر. نذكركم إذن صلاة العشاء إن شاء الله بش يكون مع 9:30 متاع الليل. لكن قبل نحب تحية كبيرة للفنان زين الحدادي اللي في كل مرة يبدع, ومحلى الفنان اللي يبدأ من جهته ويبدأ متخصص في تراث بلاده ويقدم حاجة جديدة تعمل الكيف يا مسعود. هذا جديد زين الحدادي من التراث القيروي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد، تاج القمر.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim the Fox.
1: Tali, tali, tali, tali, ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية تاج الأقمار.
1: تاج الأقمار مواصل معكم لقاءنا اليوم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في أبهاء الحلال. إن شاء الله يا ربي ديما نكونوا مع بعضنا، مع ضيوفنا، مع مستمعينا، مع الناس اللي تربيت وتعشق الإذاعة الوطنية. نمشي مباشرة نستقبلوا الرسام الكبير سيد علي البرقاوي. سيد علي اللي قدم عديد المعارض ويبدأ تقريبا معناها معدل كل سنتين ولا حتى قبل ديما تبدأ عنده معرض، وديما يبدأ عنده جديد في المعارض متاعه. ومعرضه الشخصي الحالي يحمل عنوان ريشة فنان، وهو فنان كبير وما نلقاش خير منه أنه يقدم هالألوان وهل الفنان هذا كيفاش يراها اليوم. وذلك بمناسبة أنه بشفتتح معرضه الشخصي يوم 13 جوان في دار الثقافة بالموكنين. رسام علي البرقاوي تحياتي.
2: عايشك، مرحبا بك وجميع المستمعين.
1: عايشك
2: وليكم وحشة معنا الإذاعة الثقافية،
1: الإذاعة الوطنية. أنت كنت ضيفي عديد المرات في إذاعة تونس الثقافية، الإذاعة اللي نحبها برشا واللي مازلت كحتفيت بعيد ميلادها أيضا، وعديد فيها بعض السنوات الجميلة. وديما نقول لك راني نسالك جاية للإذاعة الوطنية، اليوم حبيتك تكون معنا لكن أنت معناها اعتذرت ما تنجم تكون إلا بالهاتف، نقدر الظروف. وأنا أسريت أنك تكون معايا لأني نعرف عندك مسيرة مشاكل حافلة بالمعارض بالألوان، والمعارض عرضتهم في عديد الأروقة في تونس. فالعنوان هذا ريشة فنان اختيار يلخص هالمسيرة هذه سي علي ولا لا؟
2: العنوان بالضبط ريشة، يعني العمال بتاعي لأنه العمال يديم مصطح للتراث الثري بتاعنا بتاع تونس ككل. اختياري للمقنين هي معناها خطر مدينة تراثية معناها عريقة وعندها خصوصية، وكنت ديما كي نتنقل أنا بين المدن تكون ديما هي وجهة معناها بالنسبة لي، يعني نستلهم منها وكما تعرفوا فيها فيها الفخار اللي هو معناها من العهد البوني والروماني، مدينة معناها نستلهمت منها.
1: اي نعم.
2: اما المعرض نتاعي راهو باش يتنقل هو في العديد الاماكن معناها، ويني معنا يدعوني نمشي معنا.
1: نعم.
2: مؤخرا كانت لي مشاركة في مارس.
1: أي.
2: مارس زاد من المدينة الأصيلة. معنا العديد من الفنانين من الخارج.
1: يعني كان معرض مشترك في مارس سي علي.
2: كانت أيام كنوا التشكيلية، أيام دولية كنوا التشكيلية. وفيها العديد من التجارب وفيها معناها فنانين من إنجلترا، من فرنسا، من الصين، من وذي كل ذي. وإحنا نبدأ ديما فخورين خاطر تونس من الدول القلائل اللي يحتضنوا النوع الظاهرات هذه.
1: نعم نعم. بالنسبة للمعرض هذا ريشة فنان، خلينا نذكره احنا قبل، انت كل معرض تعطيها عنوان؟
2: كل معرض نعطيها عنوان
1: حسب اللوحات، حسب الالوان، حسب طبيعة المعرض، حسب الموضوع.
2: حسب الموضوع معناها كي حوصلت قلت أحسن عنوان هو تراث ريشة وفنان.
1: نعم.
2: معناها ريشة الفنان شنو نجم تعطينا العين.
1: نعم.
2: الفنان.
1: نعم.
2: العنوان يعني هو والله حتى فكرة توكي أنت انتقتها وحدي هيك عفوية عين الفنان. باهي معناها. ان شاء الله تكون مرة جاية باهي.
1: ان شاء الله ان شاء الله، هاك عطيتك فكرة للعنوان القادم. باهي، المعرض ينطلق يوم 3 جوان لحد أي في الأيام.
2: هو ينطلق بالضبط نهار 13 جوان.
1: أي.
2: إلى غاية 30.
1: أي نعم.
2: عملت دعوة للأصدقاء وللمحبين الفن التشكيلي ورواد يوم 17/5 المساء. فهذه معناها باش تكون دعوة معناها تجيو تزورونا في دار الثقافة المقنين، دار ثقافة مزيانة برشا وفضاء جميل وعنده رواد
1: نعم.
2: معناها بلاصة نعم.
1: مكان جميل مليح. أنا الحق زرتها دار الثقافة، وزرت كذلك نذكر فعاليات اختتام شهر التراث والمواقع الأثرية منذ سنتين كان بالمكنين، وفيها متحف جميل برشا، وتصديقا لقولك معناها فيها برشا أثار جميلة وتمتاز بالفخار وبالجرار أيضا، بالجرار اللي موجود فيها، بالحلي اللي موجود، بأنواع اللبسة اللي موجودة، الفسيفسي
2: التقليدي بتاعهم الثري برشا.
1: نعم، الحوتة هذيك المعروفة بها.
2: أي. وعندهم العديد من ورشات الخزف المكنين. ديما نمشي نزورهم ونشوف شنو عندهم جديد وكذا، ونحبوا احنا كفنانين تشكيليين نعطيو اضافة للشكل يعني بتاع الفخار بتاعنا.
1: نعم
2: نعم، اضافة فنية.
1: نعم،
2: قمت ببعض الاعمال في وقت ما.
1: اي،
2: وخطر يزمهم يدخلوا للفرن.
1: صحيح.
2: الفرن نمشي فما ورشة كبيرة، نمشي مثلا بعد ما نخدمهم نعطيهم لهم يخرجوهم لي.
1: نعم نعم،
2: كانت لي تجربة معناها مزيانة برشا.
1: صحيح، مش بسهل، لأنه نوعية الفن هذا مختلف تماما على نوعية الريشة واللوحة الكادر والالوان المائيه وغيرها.
2: يعني اخر الامر معناها ابداع.
1: ابداع تبدا وتقدو بيدك وتستناه كيفاش باش يطلع، تبدا تسيس عليه لا يتكسر.
2: اي،
1: وساعات سخون تمس ويتحرق الانسان، وما بعد يعمل عليه كيف، يقول لك خاطر باش طلع تحفه فنيه.
2: اي، وكان نعم. لاحظتوش زاد معناها الاواني والفخاريه.
1: اي،
2: من العهد البوني والقرطاجي والروماني. هو تغير مع الزمن شويه.
1: نعم نعم،
2: الشكل بتاعه معناها كي نمشيو المتاحف نشوفوا بتاع فارية.
1: صحيح،
2: بالمقارنه مع اليوم فما تغير. تغير معناها ينجم يكون فيه اضافه، ينجم مثلا ثم شكون يعجبوا الخير الشكل.
1: نعم نعم،
2: وكانت الأواني قبل هي معناها استعمال يومي، تو ولات معناها ساعات نتاع بلاستيك
1: نعم. وهذه فرصة باش نقولوا عودة للأواني الفخارية، عودة لصناعتنا التقليدية، عودة للصحة نتاعنا أيضا. وراو معناها الأمور مش هكاك مسيبة، لأنه فما نوع متاع فخار واستعمال الألوان اللي تتماشى مع جسم الإنسان، خاطر فما بعض الألوان وبعض الأشياء اللي تنجم تذوب في الماكلة، وهذا الكل معناها يلزمنا ننتبهوا له. وديما انا اقول استعمل منتوج بلادك، ما خيرش من منتوج بلادك. والله يا سيدي علي يعطيك الصحه، خرجنا من هاللوحات هذه من ريشه الفنان وتراث ريشه الفنان. نرجعوا ديما نقول لك عين الفنان كما قلت انت، كيفاش تغيرت الاشكال اللي كنا نرسموها والا اللي كنا نشكلوها بيدينا عبر الزمن من ذلك الوقت الى الان. على كل حال استعلي نسالك جايه كما تعرف تاج الاقمار، ونذكروا انه المعرض باش يكون الافتتاح ان شاء الله نهار 3 جوان بدار ثقافة بالمكنين. عندكم تشوفوا وعندكم تتفرجوا. قديش من لوحة تقريبا سي علي؟
2: 28 لوحة.
1: 28 لوحة ما شاء الله، تتفاوت في الأحجام.
2: من بعض الأعمال العناوين. عندي لوحة بعنوان من كرتاج إلى روما.
1: نعم.
2: أنا بديت من حقبات قديمة حتى اليومين هذا. أنا عملت العديد من الأعمال الفنية التراثية القديمة والحديثة.
1: نعم نعم. على كل حال نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في هذا المعرض تراث ريشة فنان بريشة الرسام علي البرقيوي. شكرا سي علي ودمت مشرقا بألوانك وأفكارك وريشتك كما عهدناك. شكرا.
3: أول حاجة قابلتني في حياتي حب.

0: الله من حبك الجبار. وآخر صورة صورة حلوة وصورة مرة، والحياة صور في نهاية الأمر. من أحلى ما غنيت من جد صغيرة. هالأيامات هذه نحاول أني نبعد على الهاتف ونبعد على الانترنت ونبعد على المواقع الاجتماعية، لأنه ينجم الإنسان يعدي ساعتين ثلاثة أربعة من غير ما يشعر، وهو راسه عامل هكا ويمشي في الصفحات، ثم أنه ما يقراش برشا، يسمع أكثر، يقرأ شوية السطرين الويلة أكهوة، ما يوصلش برشا، يتفرش في الموضة برشا في بيوشتي، والإنسان ولا معناها التفكير متاعه تقول عليه هكا داخل أكل الهاتف متاعه اللي بين يديه. قلت يلا يا وداد، وتعرف أنا عندي ركن من مكتبتي لما حال عمري ما بعدت على الكتاب، وبعد شوية بشكون عندي كتاب مهم باش نقدمه له، كتابيته جميلة برشا. لكن رجعت لبعض الأرشيف متاعي كما العادة، بعض المجلات، وقدش فرحت كي لقيت مجلة العربية هذه اللي في يدي. شوفوا معناها القديمة المجلة هذا يراوة ترجع ل 2006 تحديدا أكتوبر، العدد 575، معها الملحق اللي يقول لك اطلب الملحق المجاني، مجاني يكون، والعربي العلمي. حكي على مثلا الصفحة كانت سلام إلى الجامع الأموي الكبير، وغيرها من المواضيع الجميلة اللي لقيت فيها متعة الحقيقة، وأنا نتفرج وأنا نتصفح فيها وأنا نقرأ فيها. فأرجعوا للكتابة، أرجعوا للقراءة، أرجعوا للمجلات، وأرجعوا لهالمواضيع، وأرجعوا لأرشيفكم، راهو جميل برشا. ولقيت روحي حتى برشا علامات متنوعة. يلا بعد شوية الأخبار وراجعين في جزءنا الثاني،
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر،
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة زوج.
2: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الأم تستعد لإعادة افتتاح استوديو البث المباشر في حلة جديدة بتقنيات رقمية جديدة،
2: أنظمة جديدة وجودة عالية،
3: تقنيات في خدمة المستمع.
2: الإذاعة الوطنية،
3: صوتك في صورة جديدة،
2: أجهزة متطورة، روح متجددة.
3: تقنيات بث رقمية تضعكم في قلب الحدث.
2: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، عراقة الروح
1: وحداثة التكنولوجيا.
3: الموعد 11 جوان 2026 على الساعة 11 صباحا.
2: استوديو نبيل بن زكري ووليد التليلي، التاريخ يتجدد.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية، وتنبه إلى أنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. توقيع برنامج تكوين ثلاثي تونسي ياباني في مجال تنظير الجهاز الهضمي لفائدة البلدان الإفريقية. البرنامج يهدف إلى تثمين الخبرات التونسية في مجال أمراض الجهاز الهضمي والتنظير الداخلي ونقلها إلى البلدان الإفريقية، بما يسهم في دعم قدرات المهنيين الصحيين وتحسين جودة الخدمات الصحية في هذا الاختصاص. وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، مع الحرص على المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة، وذلك تبعا للتقلبات الجوية المتوقعة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. وزير التجهيز يدعو إلى المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف التدخلات للتسريع في إنجاز أشغال النظافة بشبكات الطرقات المرقمة بتونس الكبرى، ويشدد على ضرورة القضاء على النقاط السوداء المتعلقة أساساً بفواضل البناء وجهر منشآت تصريف مياه الأمطار لضمان سلامة مستعمل الطريق والتجنب وقوع الحرائق، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. مركز النهوض بالصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان، تهدف لإرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق سفارة تونس ببكين. رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعلن تشكيل مجلس أعمال مصري تونسي لتعزيز التبادل التجاري الثنائي ودخول السوق الإفريقية بصفة مشتركة. وإلى آخر أخبار العالم، وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة يعتبر أن سلاح حزب الله لم يحقق أي فائدة للبنان، مؤكدا أن عددا متزايدا من اللبنانيين بات يدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة لاستعادة قرارها الأمني والعسكري. مصدر إقليمي يكشف اليوم أن قطر حاولت ترتيب اجتماع ثلاثي مع طهران وواشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك. الخارجية الأمريكية تعلن مواصلة تعطيل شبكات توريد داعمة لبرامج إيران العسكرية. وختاماً، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد استعداد بلاده لتوجيه ضربات قوية داخل إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موج القمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.

0: جزءنا الثاني افتتحناه كما معودينكم ديما في تاج الأقمار بمجد مهندس من أحلى مغنى ليا زينة. يلا إن شاء الله أيامكم كلها زينة ومزينة أيضا. مواصلين معكم سهرتنا في تاج الأقمار. الحقيقة ضيفي اليوم أنا تمنيت كان جاب حذية لأنه تبركلا في رصيده في مسيرته كمهندس خبير في الأرصاد الجوية والطيران، مسيرة كبيرة خاصة إذا نعرف أنه هالمسيرة هذه أهلته باش يكون مختار في برنامج الأمم المتحدة للبيئة كخبير مستشار للإشراف على أحد برامج التنموية بالمملكة العربية السعودية، ومهتم أيضا هو يقول بكل تو هذا يعني بالشأن الفكري ويكتب مقالات وغيرها من القصص. فماذا بيا إن شاء الله يكون بحذينا قريبا ونحكيه على هالمسيرة هذية. قبل ما نمشي ونحكيه على مسرحية مدينة الشرق الثالث وقبل سفارة الحكم، هل ترى عندها علاقة بكأس العالم السنة ولا لا هالمرة هذه ولا لا؟ يا هل ترى هالعنوان شنو علاقته بالملاعب وبالكرة، وألا عنده ملعب أوسع وأرحب وأشسع مهلا الملعب اللي نشوفوه احنا فقط ملعب رياضي؟ مرحبا بك سي رفيق شاهد.
1: مرحبا بك مدام وجاي، أهلا وسهلا، ترشت بالتقديم اللي يتجاوز شخصي.
0: يعيشك
1: وبارك الله فيك على الدعوة، وإن شاء الله تكون لقاء ممتع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله كتب لبحذينا في تونس تكون نظيفنا في تجل الأقمار إن شاء الله. إن شاء الله يعيشك. بي سي رفيق، شنو العلاقة بين الهندسة باعتبارك خبير في الأرصاد الجوية والطيران وبين القلم؟
1: هاك تشوف انت سوال صفة عامة يعني شأن العام،
0: أي
1: يهتم به نسكن.
0: أي نعم.
1: كل مهندسين طب محامين يعني هاك تشوف يعني ما شاء الله، وخاصة توا مع يعني توفر وسائل التواصل الاجتماعي خلات الناس كل من عنده يعني قدرة باش يأثر وباش يبدي رأيه، ما نقولش حتى يأثر بالعكس يعني حتى من غير تأثير يبدي رأيه للمشاركة فقط، ولات الناس كل ولكن هنا يلزم تم دافع بطبيعة، يعني ما نجم نكتب كان بعد ما قريت برشا تلاقيت قريت الأدب وقريت شوية كل ما يتيح بين يدي يعني ما يجيش من فراغ يعني، وفي الحقيقة يعني حتى الظروف تعرف تخدمك في الظروف الصعبة تولي تعرف تستثمرها.
0: نعم.
1: أنا عملت في كارياري يعني 37 سنة عمل في المعهد الوطني للهندسة الجوي،
0: أي
1: نروح كل ليلة لتونس، نروح كل ليلة من تونس للقلعة الكبيرة.
0: نعم، باعتبارك أنت من مواليد القلعة الكبيرة وليد سوسة.
1: نعم، كنت في القلعة الكبيرة 37 سنة بات كل ليلة في دار.
0: نعم.
1: يعني النقل اليومي عبر القطار،
0: أي
1: خلاني نقرا جريدة، نقرا كتاب، نقرا مجلة، معناها كل ما يتيح في البداية ساعتين ونصف ثلاثة سوايع ساعات في القطار ذهابا وإيابا، معناها صديقي هو الكتاب.
0: إيه نعم، معناها هذه من محاسن النقل العمومي عبر القطار.
1: من محاسن الذي يستثمرها.
0: أي اللي يعرف كيفاش يستثمرها. أي
1: ولا تبعش في محاسن طبعا.
0: أي
1: وعلى الأسف يعني الأمور تتحسن يعني.
0: أي إن شاء الله، هو حتى توا اللي تلقاه شدد البورتابل والتليفون والايباد نتاعه
1: حتى كرسي نتاعه على المرض. نعم. الظروف عشتهم الفترة الأخرى.
0: نعم.
1: تعداد صعبة يعني.
0: إي نعم. 37 سنة ذهبا إيابا، معناتها بلي وقتش توصل وقتش تقوم باش ترجع صباحا سي رفيق؟
1: والله مدام كل التوفيق من عند ربي، معناها نخرج بين الخمسة تاع الصباح نروح بعد بين 8 و 9
0: نعم.
1: يوميا
0: ما شاء الله عليك. نعم،
1: ولادي كبروا ما شاء الله مهندسين، ولولا التطبيع يعني زوجتي
0: سيدة حميدة حقيقة
1: لو كان مش هي زادة يعني قائمة بكل ما يتطلب البيت وولادها، وأنا حاضر باللي نقدر عليه. تحية لها يعني على المجهود وعلى كل ما وكل توفيقنا عند ربنا
0: إن شاء الله.
1: شكر لله.
0: نعم نعم، وهذه هي العائلة التونسية المثالية لوقت اللي الرجل اللي بدأ يشتغل، المرأة تاخذ عليه المشعل، ووقت اللي هو يروح يطمن على أولاده، كي يخرج خارج الدار ويبدأ يخدم يبدأ مطمئن كذلك على أنهم قايمين بواجباتهم المدرسية. ومن خلالك أنت نحيي كل العائلات التونسية خاصة اللي قاعدين معناها تعبين على أولادهم توا في فترة الامتحانات اللي اليوم آخر الامتحانات، وإن شاء الله يا ربي تكلل بالنجاح. بي
1: هو ما سمعش شكون يخل، ما سمعش بو ولا ام تخل بواجبها من
0: خلال هذا.
1: ما كل ناس كل تعمل فيما تقدر،
0: صحيح
1: كل خطوه فيقنا عند رب.
0: صحيح بي انا شفت في مسيرتك سي رفيق انك كذلك صحيح اشتغلت في تونس وكل شيء، لكن نلقى تبارك الله معناها عندك خبره كبيره، لانك انت معناها اشتغلت في عده خطط وظيفيه في صلب المعهد، ومثلت في عده لجان فنيه داخل البلاد وخارجها، خاصه بالمنظمتين الدوليتين للارصاد الجويه والطيران المدني. بين انك يعني كنت عضو مثلا بلجنه

0: ممثل للدولة ومن الممثلين يختاروا هما معناها
1: نعم.
0: يتم اختيار رئيس يعني يترشح رئيس والحمد لله لقيت الدعم وساندتني يعني دولتي ويعني
1: نعم سي رفيق كنسلك شنو هي مهمها ارساد لجنه ارساد الطيران؟
0: شوف هو الطيران الارصاد الجويه الرصد الجوي او الارصاد الجويه يعني في عده مجالات يعني
1: اي نعم
0: ثم مجالات عامه يعني معرفه الظواهر الجويه والتفاعلات يعني تاعها وبعد كده يتم كيفاش استغلال المعلومة الأرصاد الجوية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: نعم.
0: يعني تولي ثم نشارات وخدمات موجهة لسلامة الطائرة. ثم خدمات موجهة للعموم، ثم خدمات موجهة للفلاحة، ثم خدمات موجهة للأنشطة الفلاحية والأنشطة أنشطة شغل التجهيز يعني كل الأنشطة الاقتصادية عندها علاقة بحالة الطقس.
1: نعم.
0: حتى الترانسبور يعني حتى النقل يعني النقل البري النقل الجوي النقل البحري سلاح بيئة بطبيعة هذاك مجال شاسع جدا يعني كل قطاعات عندها خدمات محددة يوفرها المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس بطبيعة باتصال بكل الشركات.
1: نعم نعم هذاك علاش
0: الارصاد الجويه للطيران هي منظومه
1: أي.
0: يعني مرتبه يعني منظره فدينورم يعني انترناسيونال دينورم انترناسيونال تضبطها المنظمة العالمية للطيران المدني بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
1: نعم نعم.
0: تولي قواعد بنورم.
1: أي.
0: يلزم تطبيقها واتباعها.
1: نعم. وعندها.
0: بين البلدان الكل يعني ما فيش اختلاف وهذا كان يدور اللجان الإقليمية واللجان هذوما المختصة. في مجال أرصاد الطائرة.
1: إذن عندها دور كبير ومهم وفعال أيضا سي رفيق. نعم.
0: طبعا.
1: نعم. به هل أشياء هذه خليتك غرامك أيضا بالقراءة أو بالمطالعة خليك تكتب برشا مقالات وخليك تتجه أيضا للكتابة نلقاك مهتم بالشأن الفكري وكتبت العديد من المقالات والقصة القصيرة أيضا.
0: نعم.
1: المواضيع تقريبا سي رفيق شنو كان محتويها؟
0: والله سواء قدم لك تقريبا سمعت أنا كتبت يعني تقريبا من عام 90 أو 91 تقريبا أول مقال كتبته كنت نكتب ونخبي يعني نكتب روحي وبعد كلاية بيع بطبعه يكتب من لول يبدأ خجول حتى من المحاولات الذكية اللي قدمها لشكون يقراها وشكون يقيمها وشكون بعد كلا يعني بديت نولي القلم فلست عندي بشوي بشوي ولا حسيت عندي انسيد
1: نعم
0: انسيد بكريتور اللي يقنعني وليت يعني زدت في الكتابة ونكتب ونخبي خاطر ما عنديش وقت من غير شركة نتنقل وما بين العمل وما بين المشاغل اللي عندي نكتب ونخبي ما عنديش وقت باش ننشر ولا باش نخمم في ما خممت في النشر كان بعد الثورة جاتني فرصة في مجلة الإصلاح
1: نعم
0: جاتني عرض ومجلة الإصلاح يشرف عليها جميل حبيبي في كانت تسمح لي في فيصل العش
1: أي
0: أي جميل هو مجال في معهد الوطن الجوي هو رئيس تحرير هو صاحب المجلة
1: نعم.
0: شجعني باش نكون عندي ركن خاص بيا مادام هو يعرفني لاني نكتب قال نخصص ركن سميناها تمتمات
1: تمتمات
0: وليت نتمتم كل عدد مقال تمتمات سوا بصوا ما شاء الله 130 تقريبا ولا
1: ما زلت مواظب علي
0: لا مالب 130 تقريبا 100 واكثر من 130
1: التمتيمة هكا ولا لي
0: تمتيمة هكا ولا وفي وباتتني كتبت كما قلت لك وباتتني لميت جزء

0: العدد من هذه التمثيلات. وحبيت مقدمها في مجموعه وحضرتها تمك اللوج على مجله شركه اللوج على نشرهم وكلهم تنشروا على المجله.
1: اي نعم.
0: انا لم مجموعه سميتها انا لم اقل كلمتي بعد.
1: نعم انا لم اقل كلمتي بعد. حلو العنوان. اي نعم
0: حلو.
1: اي اكيد
0: ان شاء الله المجموعه هذه تكون ان شاء الله تكون مقنعه هي بالذات. هي مجموعه مقالات فكريه رايت من قريبا من القناعه بغيروت الحفاظ عليها متناثره لا يخضع ترتيبها الا للفعل الزمني.
1: نعم.
0: كتبتها بالفعل الزمني وذلك للدلاله على علاقه الفكره بالتفاعلات الاجتماعيه والسياسيه.
1: نعم.
0: كي نكتب تو بعموم انت مش تتفاعل مع الاوضاع وخاصه على تو العشر سنين الاخرانيين وحتى 15 عام و20 ما شاء الله يعني سوى حراك اجتماعي وحراك
1: نعم.
0: فكري وحراك سياسي وما لم شيء.
1: نعم.
0: هذا هو يعني كنت نتفاعل مع ما
1: نعم تتفاعل مع الحياة الاجتماعية اللي عايشها وقلمك يتفاعل مع فكرك وبالتالي تؤثث هذه من تمتمات إلى أنا لم أقل كلمتي بعد. كذلك مشروع القصة القصيرة اللي تحمل عنوان صرخة في صخب صمت وذوما إن شاء الله
0: هذه مجموعة زادة هذه
1: أي؟
0: قصة قصيرة كتبتها على 9 حلقات
1: إن شاء الله
0: على 9 حلقات على المجلة. كيف زادة هي مشروع كتاب إن شاء الله إن شاء الله يرى نور. مشروع كتاب مهم جدا يحكي على يعني أوضاع متاع ناس تعاني من أوضاع اجتماعية مش من أوضاع اجتماعية مادية
1: نعم
0: نفسية. نحكي على صنف من الناس اللي عندهم مشاكل عضوية تخليه له أنثى له ذكر يعني شنو موقعهم في المجتمع.
1: نعم.
0: دونك حطيتها في إطار يزمي مثل الناس اللي ما تعرفش.
1: نعم. من مشاريعك الأخرى أيضا سي عبد الحميد مسرحية قد ترى النور قريبا.
0: هاي مسرحية هزية شوية.
1: أي.
0: يعني مشروع حاضر إن شاء الله نلوج على شكون ينشر كما قلت لك نلقى فرصة من خلال حتى التدخل هذا. يعني فكرة صغيرة يعني نقول مسرحية هزية أكثر منها أكثر وبالطبيعة الهزل اللي فيه محشو فيه بعض الأفكار وبعض الإشارات هكا يعني اللي تكون ومضة اللي توحي إلى فكرة
1: إلى فكرة وربما حتى إيجاد الحل. ونختمه بالكتاب اللي هو كان مفتاح اليوم اللقاء مدينة الشوط الثالث وقبل سفارة الحكم. وين هزيت الكوب دو مواد زعما؟
0: قبل سفارة الحكم يسألك أنا يعني يعني قلت لك نقرا ونطالع ونقرا الجريده وقت نقرا الجريده توفى الجريده بتاعي وقت تبدا صفحه الرياض
1: غادي
0: مع الاسف يعني
1: بس خلينا في الرياضه الفكريه ورياضه القلم ما يصيرش هاكا فهمنا اللي هو مش ميدان رياضي بقدر ما هو ميدان حياه ومجال حياه. نعم.
0: ولكن قبل ان يسافر الحكم هي صوره يعني هي المسرحيه تعالج أوضاع المسنين.
1: نعم.
0: ولينا في عالم يعني سريع.
1: نعم.
0: ووصلت أنا أب لثلاث أولاد ربي يكمل عليهم وربي
1: يفضلهم لك إن شاء الله ويفضلكم ليها ليهم
0: وكما أولادنا كلهم نتمنوا لهم التوفيق والنجاح في كل في مسيرتهم في تونس ولا خارج تونس.
1: نعم.
0: وما عادش نربط أنا بيدي محبة في ولادي بديت نفكر نفكر أوتوفا يعني
1: نعم
0: نفكر مش في شخصي في كل من يعيش وضعي لما أكون عاجزة كبيرة في السن يعني وأنا على مشارف الشيخوخة شنو ذنبهم ولادي يقعدوا يعانيوا فيا قل لي ما هوش يمزية هذيك ثقافتنا وتربيتنا وإسلامنا والإسلام إحنا مسلمين صحيح هذا لا يلغي واجب المجتمع في وجود حلول بديلة تنقذ بعض الشباب اللي هما مش لاقين الفرصة باش يرجعوا شوية كرامة للأباء.
1: نعم.
0: وقت تولي المسألة مسألة كرامة هنا يولي تبرع يعني صعب شوية يعني.
1: نعم. أنت خممت في الموضوع على بكري.
0: على بكري مش من شخصي معناتها بس يعني أنا نطرح في حل عملي يكون مشروع اجتماعي. إلى متى أجله في الموضوع هذا؟ يعني نحس وأنه على أساس معناتها وكأن الناس كل تخلينا وعلقنا الموضوع كله في واجب الطفل يتلهبوه. أنا نقول صحيحوا إحنا ربينا أولادنا تربية إسلامية وتربية ثقافتنا العربية الإسلامية تخلي يكونوا الأولاد ما يتيشفوا هم بسيط. ولكن فيكن نقلش عني ساعات أمراض وبرشة حاجات ويلقى روحه ساعات يلقى روحه مخير ما بين يهزبوه للسبيطار ولا يمشي يخدم.
1: صحيح.
0: وكان ما يمشي يخدم أنا ما يخلصش.
1: نعم.
0: ما يود وما يقراش.
1: اي نعم. معناها شوف فما ناس عندهم فكره اخرى يقول لك انا كيما كبرتك صغير ورديتك صاحب عائله وغيره يزمك من واجبك تتلهبية وانا ابريتو يقول لك ولنا صغار وعقابنا صغار. فما ناس يقول لك انا زادة باش نكون عيله وعندي رساله في المجتمع. فما ناس تقول لك دار المسنين ربما تكون اولى. فما ناس يقول لك احنا اخوه كل يوم شكون يتلهي. فما ناس تقول لك لا معناها نجيبوا شكون اللي يهتموا بيهم. انت وضعت وطرحت هالتساؤلات هذه الكل خاصه في خضم ما نشوفوه توا معناها نسبه العمر زادت والحمد لله لدى المسنين. لكن فما نسب من الامراض كيما الزهايمر وكيما غيرهم اللي نشوفوهم جدد ايضا ولا بكثره ولا في مجتمعنا. فانت حبيت هالشوط الثالث تقصد به مرحلة ثالثة من العمر وقبل أن وقبل سفارة الحكم مدام على قيد الحياة. هذا اللي حبيت تقوله أنت من خلال العنوان هذي سي رفيق. يعني أنت طرحت المشاغل وطرحت المواضيع في انتظار البحث عن الحلول.
0: والله في انتظار البحث عن الحلول عملت تصور مدينة.
1: أي.
0: مدينة هي مدينة صاغلة كما نقول واحد المدينة نعم يعني. ولكن المدينة هذيك هي كيفاش نجم تكون ناجحة؟
1: نعم.
0: احنا ما نجموش بالطبيعة احنا تو حتى كيف كي نرجع لدار المسنين في الفكرة القديمة يعني كانت حل من الحلول.
1: نعم. ومحليه اسمك يا ولاد دار المسنين مش دار العجز معناها كيما كانوا قبل يحسوا الانسان بالعجز معناتها.
0: ولكن وقعت الكل... فيها وقع درباج. نعم. في فهمتني. ولكن الدرباج هذا كان ماهوش محكوم علينا بالفشل يعني.
1: نعم نعم.
0: مش الفكرة نجم صياغها من جديد بإعادة الاستثمار.
1: نعم.
0: بإعادة الفكرة يعني يعني أنا تصورت عملت مدينة وخلقت فيها انفيرونمون اللي يمشي لها المسن طوعية ويدفعها.
1: نعم. هو نعم. هو أخيرا شفنا بعض الصور لبعض الممثلين. الممثلين هذم اختاروا انهم يكونوا تكون حياتهم لانهم ما عندهمش عائله ما فيهم اللي ما تزوجش فيهم اللي ما انجبش ابناء وغيرهم. فاختاروا انهم يكونوا موجودين في دار المسنين. قال لك على الاقل غديك نلقاو حياه اخرى واحنا كبرنا وما عادش نمثلوا نلقاو مع شكون نحكيو مع شكون نتسليو. وخاصه اذا كان هما كما في تونس لهنا من خلالك انت نحب نحيي برشا جمعيات اللي قاعده تمشي ومتربين ايضا يمشيوا ويحيوا سهرات. نذكر هنا زين الحديد نذكر سلام صلاح ايضا نذكر ذكر جمعية المرأة والحديثة وفرقة بسمة اللي وبرشا ذيك العايش برشا جمعيات اللي الحق اشتغلت معاهم هنا، وقديش كانوا يدخلوا البهجة والسرور في قلوب المسنين والمسنات اللي يكونوا في موجودين هناك ويحسوا بالحق اللي هما عندهم عيلة أخرى. والله طرح جميل برشا، وانتي تتمنى أنها تتحول إلى كذلك عمل مسرحي أعتقد العمل هذا.
0: إذا كان نلقى فرصة علاش لا، إذا كان نلقى شكون يهتم بالعمل المسرحي والله يشرفني.
1: نعم.
0: وثم إشارة مزادية نقولها مدام كتسمح لي.
1: تفضل.
0: هو كونه خاطر نسمع يتوصل يعني برشا في برشا اللقاءات.
1: اي.
0: دي نقول واجب كما قلت لي توا أنا ربيتك وأنت واجبك بعد ما تخليش ليا.
1: ما يقال. اي.
0: نقول يفوت وجور تباسيت بارفوا دي ميساج شوكون.
1: اي نعم. شوي.
0: يعني بور سيكوي هكا لي جون يعني. اي. ولا العباد يعني اللي بتجيك. شنو لي ميساج شوكون؟ نرجعوا للأصل. يعني انا نحب نكون واقعي، انا امي وبابا الله يرحمهم وان شاء الله يا رب يغفرهم ويسامحهم ويسامحوني.
1: امين.
0: وشوف منهم كل خير وما شوفوا مني ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رضينا عليها. نقول ربانة الهوبية غريزه كالقطوس.
1: اي نعم.
0: حتى نظرنا على ما كل ما حبب ما بين الاسره وكل شيء. نعم. الحمد لله يا رب، ولكن هذيك غريزه، ولكن باش الابن يتلها بوه راه واجب مش غريزه. مع الاسف هذه ثقافه.
1: صحيح.
0: هذا لازم نظهروه هذا، مش كما كان.
1: صحيح.
0: يعني ثقافتنا تحمينا.
1: نعم.
0: ثقافتنا الدينيه وثقافتنا وتربيتنا الاجتماعيه وكل شيء تحمي المسن وتحمي على قدر الامكان.
1: نعم.
0: على قدر الامكان. ثم عباد راهي توقف يعني يصبر لي جون اللي هما ليميتي يعني.
1: نعم.
0: في كل شيء.
1: نعم.
0: شنو يعملوا؟ شنو يحبوا يعملوا؟
1: نعم. غير
0: كون. نعم. هنا يولي دور الدولة مثلا.
1: نعم.
0: المجتمع.
1: نعم.
0: الدولة يعني في هياكلها الكل يعني مكوناتها الكل. والمجتمع لازم يشوفوا.
1: نعم.
0: بالحق حلول.
1: نعم.
0: حلول اللي يعني تخلينا نحفظ كرامة المسن.
1: نعم. هذه حاجة مهمة لأنهم ربيونا وكبرونا، واحنا ديما يكونوا هما المرجع الاساسي بالنسبه لينا. وتعرف انت اي كبير يكون في الدار هو يبدا حاضر ببركته، معناها حضوره وفقدته ديما يقول لك الدار على كبيرها راهو، معناها سواء كان امراه ولا رجل ديما. الحمد لله احنا في برشا في اسرنا التونسيه مازال عندنا ضمير ومازلنا عندنا الروابط الاسريه، وذي علاش احنا نحثوا عليها الروابط الاسريه. هي اللي تخلي الاسره متماسكه وتخلي الحفيد يقدر الجدة، ودور الجدة قديش مهم وقديش كبير، وتربينا عليه احنا حتى من خلال الحكايات والخرافات حتى اللي نسمعوها في الإذاعة وكل الدورة مع الجدة وكل لما. وبالعكس انا نقول قد ما كبرت وبقي مش بعتش بميتي، معناها ما بعتش بجدتي، خاطر معناتها هذيك ربي معناها شيء انهم معناها يرحلوا وما همش كبار برشا. لكن نقول هنيئا للي عنده جده ولا جد في الدار، راهو كنز وراهو وراهو اي ولا وكدعوه الخير تبدا هكا في جرتك، وراهو يبدا اقل حاجه تفرحه، اقل حاجه تفرحه واقل حاجه تاخو بخاطره ومحليه جبر الخواطر. ياتك الصحه بالحق، نورتني برشا في تاج الاقمار وتوشتنا بهالعمل الحلو والجميل اللي رجعنا لاصلنا ويرجعنا لذاتنا ويرجعنا لهالعلاقات الحميميه في عائلتنا. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نكونوا طالع خير عليك سي رفيق الشاهد، ويسمعنا مخرج بالمخرجين، ويكون هذا عمل مسرحي موضوع جميل برشا يطرقوا له، وموضوع اجتماعي ايضا وفي وقته. شكرا ليك سي رفيق الشاهد المهندس والخبير في الأرصاد الجوية والطيران، وكذلك الخبير في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمستشار اللي كان أشرف على أحد برامج التنموية بالمملكة العربية السعودية، ومن هنا اخذنا إلى عالم الكتابة والقلم. تحياتي ليك، وحكيت برشا على زوجك السيدة حميدة، قلت لك يا سي رفيق شنية الأغنية اللي نحب نختارها لك ولا تختارها أنت على ذوقك، قلت لي أغنية نحب نهديها.
0: رسالة اليوم بعثتها لك بكري.
1: انا ما شفتهاش، اما اخترنا لك اغنيه اخرى انا وهبي. انت شنو اخترت لها؟ والله ما شفتها انا الاغنيه اللي يعني كنت في المباشر، فشنو اخترت لها؟ شنو اخترت انت؟
0: لا ما اخترتش مش الغناية، يعني قلت لك كتبت لها رسالة اليوم صفة خاصة. كان تسمح لي نقراها لك يعني.
1: تفضلي. تفضلي تفضلي.
0: لحظة برك.
1: اي تفضل. احنا اخترنا لك غنية لعبد الحليم.
0: على كل حال دي مينوت يعني مش برشا يعني. زوجتي والحلم الجميل.
1: ايوه شيخ. باهي مادام انت قيت الرسالة ناخذ شوية من أحبك ونرجع لك.
0: الله يبارك.

0: أحبك
1: أحبك عايزي رفيقة هذه رسالتك. احنا اخترنا لك الغنية ذي للسيدة حميدة، هكا نسمعها بعد رسالتك. يلا
2: زوجتي والحلم الجميل. تهت بين ثنايا وأزقة النوم أبحث عن زوجتي، نزلت صدفة من قطار اليقظة، وكنت حينها على عادتي في عربته الأخيرة أراقب عن بعد أحبتي. لم أعثر عليها في نفق الوحشة والقلب يعتصر خوف ضياعها، واشتد بي الخوف والجزع لما غصت في أعماق شوشت بوصلتي وأضاعت عني قبلتي ولا سبيل للرجوع. فإن لم أجدها يقظة فكيف لي ملاقاتها في هذا العالم السرمدي؟ حتى في النوم وهو قطار من قطارات الحياة أحسست حضور قلوب على شفا الغياهب وغالب النعاس، فظلت في غفوة منه. علمت أنها عيون حارسة، اقتربت من هزيم الليل وسألته أين تكون زوجتي حبيبتي في هذه المتاهة. ربط على كتفي بابتسامة أزاحت الخوف والارتباك، ثم أشار لي بإصبعه في اتجاه ممر تبدو بعض الأنوار قد تسللت من خلاله وقد أنهكتها المنعرجات ووصلت من بعيد خافتة وباهتة، وقال لي: زوجتك تلك التي تبتسم كل الوقت؟ قلت نعم. قال: زوجتك تلك الفراشة المتنقلة من زهرة إلى زهرة؟ قلت نعم. قال: زوجتك تلك النقية التي تنبهك عند كل صلاة؟ قلت نعم تلك هي. قال: لا تخف عليها، هي في مأمن تحرسها عيون لا تنام، ارجع من هناك من حيث أتيت ولا تلتفت حتى تكون في عربتك وستعود إلي. قلت: وأين هي حتى أطمئن؟ قال: هي سفيرة ترافق كورال الأحلام في زيارة للنائمين للترفيه عنهم بأحلام لذيذة، لا تأتي إلا من قلوب طيبة قد قل عددها في هذا الزمن الصعب. هي الآن في عالم الأحلام تنثر البهجة بين النائمين فتجعلهم يقتصدون في أحواض الطيبة والسكينة إلى أن يفيقوا لمشاق اليقظة والانصراعات. وهنا أفقت ووجدتني في مكاني من غرفة البيت بين صفحة كتاب، وزوجتي تهزني وتذكرني أوشك الظهر على الزواج. ابتسمت لها تأكيدا أن زوجتي في يقيني ستفتح لي هناك الأبواب التي قد توصد من دوني. شكرا.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة في هالرسالة. وأنا ديما نقول قديش نحتاجو إلى كلمات حب بين الأزواج، لأنه احنا ساعات نبداو شاححين شوية في عبارات الحب والمجاملة والشوق، واللي نعبروا لأزواجنا سواء كان بحضورهم معانا وقفتهم معانا، وألا زادا زوجاتنا يزمنا نعبروا لهم ونقولوا لهم كلمات كذلك حلوة، ما نخليهمش فقط في الأفلام المصرية وألا في الأفلام ولا في المسلسلات العربية بصفة عامة.
2: ساعات الغالب مدام.
1: نعم.
2: ساعات تجيب ورقة وتصير تقول لي تكتب لي كيف تكتب.
1: هاك اليوم أوفيت بوعدك وخذيت بخاطرها. شكرا ليك وربي يهنيكم إن شاء الله ويسعدكم سي رفيق الشاهد، وتحياتي ليك ونواصلوا مع عبد الحليم اللي هي مهدية ليكم.
0: أحبك.

احلى ما غنى عبد الحليم حافظ ولا يسرحت في الرومانسيه هذه. يلا نحب نهني سيده هندة العويني بمناسبه عودتها من منسك الحج. ان شاء الله حجه مقبوله وان شاء الله دعوات الوالده معناها نعرفوها ديما من القلب للقلب. واولادها صديق الغالي وزميله سيف وكذلك امنه وايمان ومحمد الصادق يقولوا لها امي رانا نحبوك برشا وحمد لله على سلامتك وان شاء الله حاجه مقبوله. كذلك زينب وملك الحفيدات هذوما زوز اميرات اللي زينب نتمنى لها كل الشفاء. كذا بوسه على جبين الجده سيده هنده العويني وان شاء الله في عوده يا ربي لانه اللي يمشي يولي هكا يقول كل عام نحب نرجع وان شاء الله يا ربي احنا زاده يطعمنا كما يقولوها به. نمشي وهبي عندي تهنئة أخرى أيضا أمير المسعدي اللي تخرج اليوم من قليبيا. هكا كيفاش الإنسان معناها محليهم مدرسة التكوين ومعهد التكوين المهني اللي موجودين في عديد الولايات كيف يحتضنوا الموهبة كيف يبدأ هكا تلميذ وإلا شاب يبدأ عنده هواية وموهبة في حاجة معينة ويأقلمها حسب الدراسة وحسب الشهادة اللي تطلبها في التكوين المهني. يتخرج اليوم أمير المسعدي شافعي والده ونور وكذلك أخته كنزة يقولوا له ألف ألف مبروك وتوشتنا اليوم.

مبروك إن شاء الله يا ربي كما نسمعوها هكا نسمعوها في نجاحات البكالوريا إن شاء الله. وهبي نسمعهم شوية باش غني أم كلثوم، هو ما عادش برشا لمحال أما نعرف ما يتيقص برا، نسمعوا شوية يلا.

0: يا الله على أحمد رامي وقت اللي يبدع، لأنه حب وعشق كوكب شرق أم كلثوم، ومن ألحان رياض السنباتي هلت ليالي القمر، تعال نسهر سوا في نور بهاه، يحلى ما بيننا السهر ويطول حديث الهوى سر الحياة. البقية أحلى باش سمتعوا بيها بصوت كوكب الشرق بعد أخبار لحدش متاع الليل. نورتوني اليوم في تاج الأقمار، كنت سعيدة أني معكم في المصافحة. شكرا ليك من الأعماق وهبي، شكرا سيف، شكرا حميد، ويدي تقولكم تصبحون على مودة، أما أبقوا مع الإذاعة الوطنية التونسية.
1: وتحلى السهرية مع ويداد محمد. ويداد محمد تاج القمار، اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي.
3: رجالي رجالي رجالي الغزالة، لون دور دور دور الدنيا كمالة،
2: عزديني دي
3: يا ما يعيش

0: الهادي جويل
1: والخال بورط لي فوق الحنة عنركز.

0: دنيا يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. برمجة إعادة 80 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم هذا الأسبوع وفق المشرف العام على مخيم العامرة بولاية صفاقس. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وتم خلال اللقاء الإشادة بمستوى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين والتباحث في سبل تعزيزه خاصة في مجالات التبادل الطلابي. ديوان التونسيين بالخارج ينظم بداية من 2 جويلية القادم دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة المقيمين بالخارج. إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي اليوم لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق بلاغ وزارة الصحة. وزير التجهيز يدعو إلى الالتزام بالرزنامة المحددة لمشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا أن توجهات الدولة تؤكد على إدراج المشروع ضمن المشاريع العمومية الكبرى للتسريع في تنفيذه حماية للمنطقة من الانزلاقات الأرضية وضمانا لسلامة الأشخاص والممتلكات. تونس تحتضن غدا المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية بقصر المعارض بالكرم. وفي العالم القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. ووزير الحرب الأمريكي يؤكد بأن الهجوم الذي سينفذه اليوم أو غدا سيكون قويا، والمندوب الإيراني بمجلس الأمن يرد لا يمكن التوصل إلى اتفاق بالتهديد وإيران لن تخضع للإكراه. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن إمكانية عودة القتال بين إيران وأمريكا قريبا ما لم يتم توقيع الاتفاق. وختاما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أن أنشطة حزب الله خارجة عن القانون، مشددا على أنه يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين هذه النشرة: تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الأطفال والشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. انطلاق الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية بداية من اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وعالميا، القيادة المركزية الأمريكية تعلن الليلة الشروع في شن ضربات جديدة ضد إيران، وطهران تؤكد جاهزيتها للتصدي لأي عدوان. تفاصيل الأنباء. أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة. وفي خطوة جديدة لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين، شهد المستشفى المحلي بالحامة أمس إنجاز أول عملية جراحية، وذلك بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بتقنيات عالية ومتقدمة وبدعم من فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها تحت أشعة الشمس مباشرة، إلى جانب تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة. رئيس الهيئة محمد الرابي:
3: يشارك في الدورة هذه قرابة 50 عارض من مختلف ولايات الجمهورية، متكونين من الباعثين العقاريين، من المزودي التجهيزات، من البنوك، اللي باش يعرضوا إن شاء الله أحدث المشاريع السكنية اللي موجودة في مختلف المناطق في تونس. عنا زادة البنوك اللي باش يعطيونا التسهيلات على مستوى التمويل، وعنا زادة مزودي التجهيزات كما كاميرات المراقبة، طاقة شمسية وغيره من التجهيزات، باش يلقاو الزوار مشاريع المسكن الأول، باش يلقاو مشاريع المساكن الأوستاندينغ، باش يلقاو المساكن الاجتماعية، وباش يلقاو زادة كل الاستفسارات خاصة بالمشروع الجديد اللي هو مشروع المساكن الاجتماعية المملكة، جميع المعطيات. ومن هنا لآخر سنة إن شاء الله باش تكون منصة خاصة للتسجيل لكل المواطنين الراغبين في المشاركة في المساكن هذه. مرحبا بالجميع من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية يوميا إلى يوم السبت 13 جوان بقصر المؤتمرات.
2: كان هذا التسجيل ل السيد سامي الشامخ في افتتاح الذي افتتح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة فعالية الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. إذن حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها تحت أشعة الشمس مباشرة، إلى جانب تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة، وفق رئيس الهيئة محمد الرابحي. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس فتح باب الترشح أمام الطلبة للمشاركة في مشروع سويفي الهادف لدعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي بتمويل قدره 9.5 ملايين أورو، على أن يكون 24 من جوان الجاري آخر أجل لقبول الترشحات. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، وبمشاركة فنانين ومبدعين من أكثر من 10 دول، تفتتح مساء اليوم رسميا الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس، لتتواصل إلى غاية 28 من جوان الجاري في عدد من الولايات. المدير الإداري للمهرجان هيثم القصداوي:
4: رحلة تنطلق من شارع بورقيبة إلى الاختتام في ولاية بن عروس دورة 9. اخترنا باش نعولوا على شبابنا اللي نكونوا فيهم في فن السيرك، باش نحضروا روحنا للدورة الجاية الدورة 10، وباش يكونوا بعدنا زادة ضيوف باش نتبادلوا الخبرات في فن السيرك. موريتانيا باش تكون موجودة معنا في المهرجان، وعنا ضيوفنا من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، باش اللي مستانسين يجيونا وبالخبرات نتاعهم. بالنسبة للفريق الفني والتقني تقريبا 60 شخص بين توانسة وأجانب، بيمتعوا الناس في فن السيرك.
2: في شأن عالمي الآن، أفادت وسائل إعلام إيرانية الليلة بسماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة من جزيرة كيش، فيما تم تفعيل الدفاعات الجوية خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبي البلاد، قبل أن تؤكد القيادة المركزية الأمريكية شروع في شن ضربات ضد إيران. وقبل ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمة قوية جديدة ضد إيران، مؤكدا أن طهران استغرقت وقتا طويلا في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق وفق تقديره. في المقابل حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن إيران سترد على أي اعتداء محتمل بحزم وبشكل فوري، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استكملت عمليات الرد على الهجمات الأمريكية على البلاد، مؤكدا جاهزيتها للتصدي لأي عدوان. في الأثناء حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر عودة الحرب الشاملة إلى المنطقة، فيما وصل وفد قطري إلى طهران لبحث التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية أمس على بلدات الجنوب مخلفة عددا من القتلى والجرحى. في المقابل أعلن حزب الله أمس تنفيذ 10 هجمات ضد مواقع وآليات وجنود الاحتلال جنوبي لبنان. وفي شأن سياسي، كشف مصدر دبلوماسي لبناني أن إجراء جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية غير محسوم حتى الآن. في شأن رياضي الآن، يرفع الستار اليوم الخميس على منافسات كأس العالم لكرة القدم الذي تنظمه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى غاية 19 من جويليا المقبل. وتتطلع تونس التي تحضر المنافسات للمرة السابعة في تاريخها إلى مشاركة مشرفة رهانها العبور إلى الدور الثاني رغم صعوبة المهمة، بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في مجموعة قوية مع كل من هولندا واليابان والسويد الذي سيكون المنافس الأول لمنتخبنا الاثنين المقبل بملعب مونتيري بالمكسيك. فحظا سعيدا لمنتخبنا الوطني. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الأطفال والشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. انطلاق الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية بداية من اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وعالميا، القيادة المركزية الأمريكية تعلن الليلة شروع في شن ضربات جديدة ضد إيران، وطهران تؤكد جاهزيتها للتصدي لأي عدوان محتمل. إلى اللقاء.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا في عدد جديد من جسر المحبة. نلتقي بشوق كبير لكل الأحبة، لكل الأصدقاء الصديقات الأوفياء القدامى والجدد في سهرة ستتلون بهذه المشاعر، مشاعر الاشتياق والشوق. لذلك اخترنا هذا الموضوع لكل الأحباب، لماذا نشتاق، كيف يعني نتعامل مع الاشتياق، وهل نشتاق لشخص معين أو لأيام معينة، يعني هذا الشوق إلى أين يحملك، خصوصا ونحن في فترات مختلفة من حياتنا ونشتاق، ونحن نشتاق إليكم جميعا من أسبوع لآخر لتدلو بدلوكم في سهرة الليلة وفي كل سهرة خميس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

حللتم سهلا بيننا وحلت الأشواق، أشواق كل الأحباب، لأنه نحن ننتظر كل أصدقائنا وصديقاتنا، كل المستمعين الأعزاء على قلوبنا، لأنه نحن دائما ننتظر كل الأسماء دون استثناء. يعني لا نريد أي من الأصدقاء والصديقات، حتى يعني من هو يستمع إلينا الآن، وندرك أن هنالك الكثير من الذين يستمعون إلينا، سواء في مقال العمل ثم نستخدم ربيعينها، أو في السيارة أثنية زينة للناس جميعا، أو في البيت، في أي مكان أنت موجود الآن تستمع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. فقط بهاتفك سجل رقمك وكن بيننا، ستكون مباشرة على الهواء، وتكون في سهرة تفاعلية، سهرة المحبة، سهرة الاشتياق، سهرة الشوق، سهرة الحنين، ولنتبادل بعض الأفكار والعبارات حول هذه المشاعر، مشاعر الاشتياق والشوق.

يوم جديد في حياتنا، أيام كثيرة في انتظار، وأيام إن شاء الله تكون محملة بالخيرات والبركات. اليوم هو الخميس 25 ذو الحجة 1447، الموافق للحادي عشر من جوان 2026. نذكر أنه النصف الثلث الأخير من الليل نص الليل و 38 دقيقة نص الليل، يعني مازال 7 دقائق تقريبا. الآن 6 دقائق، لأن اليوم 32، يعني تو نص الليل 32. سندخل يعني بعد 6 دقائق إلى الثلث الأخير من الليل، والناس اللي تتاشر يعني مع الله، يعني الناس اللي اشترت حياة الدنيا بالآخرة ويتسابقون في الخيرات والطاعات، ونحن مازلنا لو في المواسم، لأنه هذا من أشهر الحرم، مازلنا في شهر ذو الحجة، ثم يأتي محرم، وهي كما قلت من أشهر الحرم. الإنسان يغتنم حتى إذا الحب اليوم يصوم، لأنه يعني الاثنين والخميس من الأيام اللي مفضلة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان يجم يصومهم إلى جانب 13 و14 و15 من كل شهر قمري. حبيت نحيي كل الأصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا في سهرة الليلة، ونذكر أنه موضوعنا هو الشوق، الاشتياق. للتواصل معنا رقم الهاتف 71 844 404، 71 844 404. صديقنا حميد الورغي يعود إلينا في سهرة شوقا. نحن نشتاق لصديقنا حميد وكل الفريق اللي يشتغل معنا، لأنه سنوات صديقنا حميد نشتغل مع بعض، وأسعد كثيرا عندما الحمد لله ربي يعني أهداني مجموعة من الكوكبة من الزملاء اللي يعني إنسان يرتاح في الليل، يعني يبعد على المنافقين والمنافقات، ويأخذ مع الناس الأنقياء الأصفياء، وإن شاء الله ربي ديما يزين مجالسنا بالناس الباهين الطيبين، الناس اللي يذكرونا بخير، الناس اللي يقولوا فينا كلمة خير، الناس اللي يسعوا دائما إلى أنه يقولوا كان الكلم الطيب. وما أحوجنا لهؤلاء في زمن كثر فيه النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، في زمن أصبح النفاق هو العملة المتداولة، يعني كثيرا ما نجد في علاقاتنا علاقات أصبحت مسمومة، ليست علاقات مبنية على المحبة الصادقة، المحبة لوجه الله. قلت حميد الورغي ينتظركم على رقم 71 844 404. ألفة بشير في الإخراج الإذاعي من أمام نزح صديقكم جميعا دون استثناء، بعد أنكم أنيس الحارزي، قلبي مشتاق.

جات تحية لكل الأحباب، كل الأصدقاء والصديقات. الشوق، الاشتياق، من منا لا يشتاق؟ من منا ونحن في شوق دائم، من أسبوع إلى آخر، ومن حصة إلى أخرى، ومن رحلة أثيرية إلى رحلة. وقيل الكثير على الاشتياق والشوق، يعني فلاسفة، شعراء، فنانين، الكل تحطوا على الاشتياق. مش نبدأ بعلي ابن أبي طالب، يقول: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، والصدق شفيعي، والطاعة حبي، والجهاد خلقي وقرة عيني. الشوق، الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب، يروح عنه وهج، يروح عنه وهج الدنيا. ابن القيم. لن تتوقف رسائل الشوق إليك حتى يفني بي العمر أو ألقاك. ابن حزم الأندلسي.

0: جد تحية لكل الأحباب، كل الأصدقاء والصديقات. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. مساء الشوق، مساء الاشتياق، مساء المحبة لكل الأحبة. وسنستقبل أولى المكالمات، أولى الإطلالات مع السيدة منوبية. مساء الأنوار السيدة منوبية، مرحبا بك.
1: الو، صباح النور والفل والورد والياسمين.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: يجيك الحميد والقائد الرحلة والمستمعين الكل، ويعطيك الصحة في الأغاني.
0: شكرا لك، شكرا.
1: أنا فقنا بالنوم حتى احنا.
0: مرحبا
1: ما
0: بك.
1: تقولش النصر واحدة معاك.
0: نعم، مرحبا بك.
1: حتى لأن قلت أصبح على خير في الثلاثة.
0: مرحبا بك، مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة، ربي يخليك. والله بالنسبة للشوق أنا مصدقتهم الكل، والله تصدقني الزملاء في الإذاعة الكل.
0: نعم.
1: أراهم الثمانينات وأنا معاهم.
0: نعم.
1: معناها عشرة عمر، حميد وسعيد الزغبي ونبيل عبيد وكلثوم السعيدي وش اسمه وبيا الزردي، معناها كلهم زملاء الكل، وشياب الحجلاوي الكل، وعزين بن محمود، الكل شاركت معاهم معناها. ولطيفة غاضي قدم لها تحية ونتمنى لها الشفاء العاجلة، خاطري بايضة شوي. والله ديما نقولها رامي يسلموا عليك الجماعة، تسهل عليكم حتى هي. خاطر الانسان علاش يشتاق لك الحبايب؟ خاطر عمر الحبايب هذيك عندهم محبه خاصه، فما حب وثم محبه. احنا يمكن لهم المحبه، خاطر المحبه اذا كان الانسان يحب انسان كما كنت تحكي، مش ينافق ولا كما كنت تحكي، وكثرت ياسر المنافقه تواك. تو مثلا يحبك على مصلحته، ولا يحبك باش حاجته بيك، ولا حتى الاستقبال يستقبلك بحاجة معناها اللي هو اللي حاجته به.
0: نعم.
1: ماهوش حب لله في سبيل الله.
0: نعم.
1: وهذاك مش باهي، هو الإنسان كي يحب لله. محبة خالصة، تولي محبة خالصة، هذيك هي اللي تطول في العشرة راهي. لكن المحبة خالصة يعني لا طمع فيه، لا طمع فيا هكا ولا.
0: نعم نعم.
1: هذاك الإنسان كيفاش يعيش ويعيش مرتاح. هذاك اللي يحب محبة خالصة هو اللي يعيش مرتاح.
0: حبيت شو ايضا تشتاقين، يعني الى جانب ربما انت مشيت مباشره الاذاعه، ولكن هل اشخاص او اماكن او فتره معينه تشتاق لها؟ يعني
1: والله
0: ثم ناس تشتاق لاشياء كثيره، يعني صحيح انت ربما حصرتها في زاويه نتاع الاذاعه باعتبار علاقتك بالاذاعه، ولكن هل هنالك اشياء اخرى تشتاقين اليها؟
1: عندي حبايبي لي 53 سنه صحاب انا وياه.
0: نعم.
1: كان عندي جاري ماخذ بنزرتية، تو رجع البنزرت معايا معناها في قفصة 30 سنة.
0: نعم.
1: وصغارها ربيتهم أنا، يقولوا لي يما.
0: نعم.
1: أذوك بديهم مشتاق لهم، خاطر روح معناها بعدوا عليه يتسموا. لا محال، هو التليفون يقرب مش كيف. مش كي واحد مجتمع معاك ويقابلك وتاكل معه وتشرب معه وبحذاك في التليفون برك، ما تجيش.
0: نعم.
1: هذوك مستعشتهم، معناها هذيهم مستعشتهم، هذوك اصدقاء مخلصين بالحق. بالحق تعشرنا عشر لله في سبيل الله.
0: نعم.
1: يومنا هذا انا النوع يعمل معايا واحد باهي، نبقى ديما معناها معناها نقرب الجميل، ما عنديش هكا مشان بحذايا ننساه، لا ما عنديش هكا، سنة عليك ما عنديش انا. نبقى نلوج عليه، قلت لك حتى واحد كنت بعاشر وحايد في نمشي انا نصيفه في نابل.
0: نعم.
1: تعشرنا عشرة سمحة، وغدا لي رقم وما لقيتهمش، وعملت اعلان في الاذاعه وتحط بيهم ولقيتهم.
0: اي بيه يعني وفي الاخير يعني قبل. نعم.
1: اي في العائله عملت اعلان في الاذاعه الوطنيه هكا.
0: نعم.
1: ولوجت عليهم، عطيت لي اسم واللقب، وطلبوني هم وعرفتهم وين وكل شيء، وسالت على احوالهم وكل شيء.
0: نعم.
1: يعني من 95 من 95 مشان تصيفنا في نابل تعرفت على العائله دي.
0: نعم.
1: عملوا معايا كالباهي، معناها ما نسيتهمش، ما ننساش العشرة. مش باهي الواحد حبيبك عقدك توقف، يعني حبيبك في حجرك توقف الطيحة، ما تجيش. شام بحذاك تنساك أهو. هذيك طبيعتي، إن شاء الله الناس الكل تبدا باهية كيف كيف. ويعطيك الصحة في اللغة، قداش عجبتي الأخرانية ذي محلاها.
0: نعم، فضل شاكر.
1: تاع شكون هي ذي؟
0: فضل شاكر، فضل شاكر.
1: والله محلاها. ما
0: نعم.
1: أغاني كلها
0: برشا غنيات، برشا غنيات باش تسمعون.
1: والله
0: اقعد معنا. شكرا لك سيده منوبيه، لانه باش نمشيو توا العاصمه الاغالبه سيده نجاتي. مساء الانوار، اهلا وسهلا بك سيده.
2: مساء النور، مساء المحبه، مساء الاشتياق، وليك وحشة خاطر اللي قدش عندي تقريب 4 أسابيع ما دخلتش معاك.
0: نعم، وهذاك علاش أنا قلت راهو أي إنسان من الأصدقاء الأوفياء العباد اللي تخلي مكانتها وتخلي بلاصتها، ونشتاق للمداخلات كل الأصدقاء والصديقات.
2: يا عيشك، حطينا توحشتك برشا ويعطيك الصحة، وباقي باقي باقي نشكرك تيم على أخلاقك، على دمس أخلاقك.
0: عيشك سيدة، عيشك، بارك الله فيك،
2: شكرا. والله بالحق انا نعجز، انا باش نشكرك بالحقيقه.
0: العفو،
2: والله العفو. كلمات الشكر ما نلقاهمش على قديش خاطر قديش متخلق بالحقيقه، وقديش صدرك رحب، وقديش تحب الناس بصدق، كي تحكي بصدق بالحق. يعني ماما يلزمك تكريم الحقيقة من المستمعين.
0: ويكفيني هذا التكريم منك السيدة، لأنه نفرح كثير وأثلجتي صدري، لأنه الناس البهين ديما، أنا قلتها نقعد وكان نقابل الناس البهين، والحمد لله ربي اختار لي هذا المسار وهذه الرحلة الأثيرية حتى ألتقي بالناس الطيبين الأنقياء الأصفياء. الحمد لله.
2: فما ناس كما كنت تقول أنا بون باش مش كان لذا باش نقول حاجات أخرين، أما بالحق كي حكيت عليك أنت، أنا بالحق فما ناس توا أنا من الإذاعة قداش توحشتهم، قداش ما نحكي لكش توا كي جبت أنت على الاستياق صدقت بالدموع عيني، لأني توحشتهم برشا. بون فما اللي توفاو اللي توفوا وتوحشتهم كما نبيل بوذيك، قبل كنت ضدتني صديقة، وحميد يعرف هذا معناها صديقة كبيرة برشا مع وليد نبيل ذكري، لطيفة غراد حتى كي نمر تطلب باش تسمع صوتي، معناها لطفي الفهري قديش كنا أصدقاء على الأخر. معناها أنا ولطفي الفهري والله نتمنى، ما نعرفش، نتمنى يكون لباس، نتمنى يكون بخير، ما عنديش عليه حتى فكرة.
0: لباس بحولها لباس،
2: يعني برشا ناس توحشتهم. شكري بن مبروك اللي خدمته في التلفزة، كان قبل في الإذاعة. أمير التركي اللي ما عرفش، عصام الحلفاوي. يعني فما ناس اللي خرجوا رغم بالإذاعة ولو في التلفزة، لكن أنا قديش توحشتهم برشا. معناها ما نجمش خاطر تربطني بهم علاقه كبيره، ما نجمش ننساهم هذوك، خاطر مش ما حكيت مكالمه ودخلت انا في برنامج وكهو، خاطر ثم ناس تخليك انت تتوحشهم، تخليك انت تحبهم، مش هكاك معناها. كذلك كان يعني استقل بعض الاصدقاء عندي برشا، انا ما شفتهمش، كانوا قبل اصدقاء، ما انا كنت نشوف لكن ولو ما عادش. برشا ليلى جوادي، يا ريت شكون تسمعني، تحل راديو على هكا فجاه خاطري ما عادش تسمع الاذاعه. ليلى نجل اللوز الساقس، ليلى جوادي من تونس. قديش كانوا اصدقائي اصحاب على الاخر بالحق، يعني فما ناس توحشتهم برشا. اماكن في الاماكن توحشت برشا الاماكن، اشتقت الاماكن برشا. عند راهم اللي مشيت زرتها 3 سنين، يعني مشيت في علاج كور معناها الحمام برقيبه، قداش نحلاها كل مكان، يعني عند راهم 3 سنين نمشيله. توحشت قربه، مدينه قربه كنت كل عام نمشيله بثلاثه مرات. سوسه اللي كنت فيها، سوسه قلنا لاني زرتها سوسه، وخطر توحشها برشا خطر قريت فيها. مدرستي ما قداش متوحشه مدرستي اللي قريت فيها، وما تصورش انيس كي زرتها فصيت عم ناول، والله اصريت اني معلمه نعرفها، قلت تو يفرح يمشي معاك للمدرسه نتاعي معناها باش نشوف، لكن للاسف تغيرت، ما عادش فيها حتى شيء من اللي احنا كنا فاقرين فيها. تغيرت. تغيرت على الاخر. اما كمان معناها قعدت ندور وقل هذه المدرسه ما لقيتش حتى شيء من اللي كنت معناها. توحشت برشا، توحشت الاساتذه نتاعي، ما نعرفش انا مازالوا على قيد الحياه ولا لا، برشا الاساتذه توحشتهم، يعني ما توحشت برشا من الاذاعه. الصادق بابان قداش كنا علاقتي كبيره، الفه علاني اصحاب كاننا اخوات، تخدم في اذاعه المسير لكن ما عادتش توا بالكل خرج من الاذاعه. يعني برشا عندي برشا، يعني ناس اللي توحشتهم برشا، حتى اللي توفاوا صديقتي هادية إلى الآن يا أخويا أنيس، ما نجمتش نستوعب يوميا نبكي على صديقتي هادية. صديقتي منيره.
0: نعم.
2: نجمتش معناها فما ناس اللي انا سنسيبل حساسه نعم. برشا ومتوحش برشا الانسان، ما نجمش كي نفقد انسان ما نجمش نقعد ما نشوفوش.
0: نعم نعم. وهذه هي الحياة، لأن نحن في محطات عديدة تجمعنا ذكريات حنين، ويمتزج هذا الشوق بالحنين وبالألم، لأنه قد نفارق أشخاص ربي يرحمهم، وقد نفارق أيضا أماكن، ونفارق عادات وأشياء كثيرة يعني في حياتنا، ولكن تبقى دائما هذه المشاعر تنتابنا في كل لحظة وحين. لذلك سيدة سعداء جدا بك الليلة، وإن شاء الله ديما تكون حاضرة في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نذكر الأصدقاء والصديقات، التواصل معنا 71 844 404 ليلة الشوق والاشتياق، وكل نشتاق لأشياء عديدة، وكل واحد حسب يعني زاوية الطرح نتاعه، يعني كل واحد يشوف شنو باش يتكلم. حبيت نمشي مباشرة لأصالة نصري في هذا النغم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. إطلاق مشروع وطني للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي لدعم إدماج الشباب والوقاية من طاعات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حسب بلاغ لوزارة الصحة. ويستهدف هذا المشروع الوطني الأطفال والشباب